Music. Pense Music. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب. عبر ميديان أهديكم جلسة ثقافية تحتفي بالكتاب وأهله، نلتقي فيها المثقفين والكتاب ونتعرف على رحلتهم مع القراءة ونكتشف حكايتهم مع الكتاب. كاتب وكتاب مع اعتماد سلام يأتيكم كل أحد بعد موجز التاسعة مساء على ميديان.

0: السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الفنون البلاديه
1: ميدي ان الفنون في بلادي منتصر.
0: اذا ضيفنا جا اليوم باش يتكلمنا على الجديد ديالو بحور نسيان. هو مقيم الديار الفرنسيه ولكن دائما حاضر في المغرب، مغني كاتب كلمات ملحن موزع موسيقي وعازف ماهر اللي جاي يتكلم لنا على بحور نسيان اليوم. عصام كمال، مرحبا بك عصام.
2: بارك الله فيك سيدي.
0: نهار كبير هذا
2: سيدي. شكرا على الاستضافه، نهار كبير بكم.
0: جيتي للمغرب باش دير وتروج الاغنيه ديالك بحور نسيان. قبل ما ندخلوا نتكلموا فيها، يعني انت مقيم الديار الفرنسيه وعندك عائله ديالك، يعني انت كفنان وسهل لك انك تخدم على عمل تجي تتقدمه تدير لا بروموسيون وتتمشي، واش تبقى متبعه ولا كيفاش تخدم انت لا استراتيجي؟ ما كنتيش تنتظر هذا السؤال هو باش ندير لك الاول.
2: بالعكس بالعكس،
0: ديال الترويج لهاد الاغنيه ديالك.
2: سؤال زوين، لانه فعلا احنا ملي كنخدموا على شي عمل جديد كنخدموا عليه واحد مده طويله، لواحد كيكون بحال ان بيبي، بحال شي ان اكوشمون ملي كيوصل عند الجمهور، بحال صافي كنديروا لا ليفريزون على سيدنا كنعطيو للجمهور وتنخليو الجمهور هو ديك الساعه اللي كيتبناه ولا ما كيتبناش وكيعيش مع الناس. مي تنحاولوا كوميم فضلكم نتوما كاعلاميين نديروا ان بو بروموسيون باش الناس يعرفوا بلي كاين واحد العمل جديد، مي كيبقى الحكم الاول والاخير هو الجمهور.
0: الجمهور. انت يا مني انت مقيم ديال الفرنسيه، مني تجي تخدم في المغرب، يعني حيت كاين بعض المرات الناس يقول لك لهم لما تعيطوا له راه هو ما كاينش في المغرب، واش تجرى لك هذه القضيه؟
2: سي فري سي فري، كتجرى بزاف، وكنتفهموها لان الناس باقيين عايشين في واحد الوقيته اللي كان شويه باقي عند بالهم راه صعيب التنقل. الحمد لله المغرب دابا عندنا شركه طياره من احسن الشركات العالميه، كتدي دائما احسن شركه في افريقيا، يعني اوني كونيكتي او موند، ما عندناش مشكل. تعيط لي اخويا منتصر الصباح في العشيه نجي نتقهوى معك، ما كاينش مشكل.
0: دونك كاينه هذه القضيه، كتضرك بعض المرات
2: كتوقع؟ لا كنتفهمها، كانت كضرني في البدايه لان كنقول علاش وما فهمت، ما كنتش كنتفهمها في البدايه، ولكن من بعد بديت كنقول الناس كيقلبوا على المسائل اللي هي سلسه، كيقلبوا على لا فلويديتي، خاصهم ارتيست اللي يكون قريب بلا ما نبقاو نتسناو الطياره وهذا. غير هو في نفس الوقت كيف ما قلت لك راه ما بقاش هذا المشكل بتاتا، لان الحمد لله دابا باري كازا طنجه الرباط
0: اوني
2: كونيكتي بليزيور فول بار جور، ما كاينش مشكل.
0: انا متبعك يعني البدايه ديالك من الاول من مازاغون، من بعد ملي بديتي لا كارير سولو، ملي بديتي تغني اغاني، يعني دائما تنبغي ندخلك في شي ستيل والو تدخل لي من هنا وتخرج من هنا وتمشي لي في هذا الموضوع وتجيني لهاد الجي، واش سي اون استراتيجي؟ ما بغيتيش تدخل راسك في ان تروك عصام كمال؟
2: كنلعبوا كاش كاش.
0: اي اكزاكتومون.
2: نو ما كاين لا استراتيجي لا والو اخويا منتصر، هو لا استراتيجي هو يلفو سو فيغ بليزير، وخاص الفنان يستمتع بداك الشيء اللي كيدير ويحاول ديما يجيب جديد. مره الفنان هو دائما في واحد البحث، يعني ديما اون مود ريشيرش، كنقلبوا على شيء جديد اللي كيشبه لينا في هذيك اللحظه في لو مومون تي واللي يقدر يعجب الجمهور. بعض المرات ما كنتوفقوا، بعض المرات ما كنتوفقوش، ولكن المهم هو الاستمراريه.
0: هذا الاستمراريه كيفاش تخدم عليها انت؟ يعني واش ستريس كوتيديان عندكم نتوما الفنانين، لان خاص دائما تبحثوا تخرجوا شي حاجه، تحاول ما تبعش الموجه واخا تشوف شنو جاري، واخا ما بقاتش موجه الان، خاصك تبدع، خاصك تزعم على شي ستيل اخر. يعني ديما عايشين نتوما في ستريس.
2: هادشي كله كاين، هادشي كله جمعوا كله كاين، ضروري هاد لو ستريس، لان خصوصا ملي كيكون عندك شي اعمال نجحات وكتكون عندك واحد لا بريسيون خاصك دير شي حاجه اللي ولكن مع الوقت صراحه وبحكم التجربه يعني ارتحيت من هذا الشيء كله، وليت كنقول خاصني ندير داك الشيء اللي

0: اللي كنحس به فقط لا غير. لان الجمهور اللي كدير داكشي اللي كتحس به راه كيستقبلوا بواحد الطريقه مزيانه. و الهاجس الوحيد اللي كيبقى هو انه خاص لي سونوريتي اللي كنخدموا بها لي شونسون ديالنا يكونوا اكтуаل, يعني ديال الوقت ديال اليوم. الكلمات, الالحان, التوزيع, هذيك مساله واحده اخرى. ولكن لي سونوريتي داك لي كود ديال كاين تقريبا كتبدل شاك 10 كتبدل. كنحاولوا نتبعوا هاد لي كود هادو باش ديما نلقاو على باج.
1: نتايا من الاسماء البارزه تبارك الله كاينه في الساحه الفنيه المغربيه, يعني وبنيتي واحد القاعده جماهيريه متينه. عندك الاعمال اللي تتمزج ما بين العمق الانساني ودائما جوده الانتاج, هادو هما جوج اللي مهمين عندك اللي بالنسبه لي اللي تنشوفهم انا, هي هذا البعد الانساني وجوده الانتاج.
0: واه سيدي شكرا, هذه شهاده اعتز بها من عند اعلامي كبير.
1: لا لا لا لا لا مش لا فيريتي. انت اللي تقول لي يعني دائما تتحرص على
0: ديما تيكون داك الجانب الانساني الاجتماعي, يعني ديما حاضر. لان الاغاني اوني انسبيري بار لي المواقف اليوميه اللي كنشوفوها في الحياه اليوميه, هي اللي كتانسبيري نكتبوا اغاني. وانا عزيز عليا نشوف لي دو اكستريميتي, ندير مواضيع شويه اللي تكون ميلانكوليك, في مواضيع اجتماعيه اللي تقدر ما تكونش فورسيمون فرحانه, وفي نفس الوقت عزيز لي ندير اغاني اللي فرحانه ناشطه نحيحوا ليها اونصومبل ونغنيوها اونصومبل في المهرجانات. دونك هادشي تنظن كيرافقني من البدايه, من يوم ما زاكون اليومين هاد.
1: اذا نمشيو للجديد ديالك, حيت جيتي لهنا باش نتكلموا على الجديد ديالك. واحد الاغنيه اللي مزيتي فيها الكلمات اللي شويه مؤثره, واحد اللحن هادئ اللي هي بحور النسيان. الفكره وعلاش تتكلم قبل ما نسمعوا ليها؟
0: الفكرة علاش كتكلم, هي أغنية بديتها تقريبا كنت مراهق 13-14 سنة, وتفكرت لا ميلودي ديالها مؤخرا وقلت خاصني نكملها. الفكرة كانت أغنية راي, أغنية ديال الحب. مي بما أن اللحن هو فيه شوية ديال الشجن, فيه شوية ديال الحزن, قلت غادي نبدل الموضوع وغادي نهضروا بحال نديروا شهاده على العصر, خصوصا وانا جاي من المدرسه ديال المشاهب وناس الغيوان اللي كيتغناو على المواضيع ملتزمه وهذا. دونك كتشبه هذاك الجيل, ديك اغنيه الجيل, ولكن بطريقه عصريه, يعني شويه راي شويه بوب.
1: وهنايا الاغنيه يعني منين نزلتها كاين لقيت واحد التفاعل ياك واسع, يعني
0: كاين تفاعل, لان كاين هاد النوع ديال الاغاني كاين بزاف ديال الناس اللي عزيز عليهم.
1: هذا جمهور بوحدو,
0: جمهور بوحدو فوالا. هذه ماشي سي با اون شونسون غران بوبليك,
1: انت عارفها بان درتيها. علاش في التوقيت نزلتيها قبل ما, لان قبل كانت اغنيه اللي نجحت كذلك
0: هكا ورا. نزلتها لان قلت عندي جوج ديال الاغاني مهمين, كانت هكا ورا واغنيه اللي جايتها هي سميتها انت عالم, ان شاء الله غادي نخدموا الجمهور قريبا. قلت بيناتهم خاصني ضروري نعطي شي حاجه اللي مختلفه نقدموها للجمهور. اون اتوندون نزلوا الاغنيه اللي جايه.
1: يلا نسمعوا الجديد عصام كمال ضيف ديالنا اليوم في حلقه الفنون في بلادي بحور نسيانه.

0: دكتور نسيان جديد عصام كمال ضيف ديالنا في حلقة اليوم. مبروك لك مجددا عاوتاني هذه الأغنية اللي جيتي تقدمها في هذه الجولة اللي مريت بها عبر وسائل الإعلام. حيتي حفل قدمتيها للجمهور ولا مازال هذه الأغنية؟
1: وي حينا حفل مؤخرا، مازال ما قدمتهاش للجمهور. الحفل الأخير كان بالمناسبة ديال ذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، كان عندنا في جديدة.
0: نعم،
1: وكنا مع الفرقة ديال مازاغون واحتفلنا بهذه المناسبة.
0: نعم، انت بين الفنانين يعني اللي تفضلوا انهم يتحكموا في جميع جوانب اعمالهم الفنيه. يعني احنا تنعرفوك انت تبارك الله تكتب تتلحن تتوزع تتعزف وتتغني، لماذا دائما تتحكم انت
1: ما عرفتش خويا منتصر، كنحس براسي بحال ان ارتيزان، بحال شي صانع تقليدي ديال الاغنيه اللي كيمشي معها بشويه بشويه، بحال داك الخراز اللي تيخدم ديك البلغه الفاسيه بشويه بشويه وغادي معها حتى المراحل كلها حتى الاخر. كيعجبني نغني شي حاجه اللي كنحس بها. انا حاولت صراحه نتعامل معاك وتاع مع ملحنين اللي تبارك الله عليهم، زعما ما عندي ما نقول فيهم غير الديفو فيا انا كمؤدي، ما تنعرفش نادي اعمال اللي انا ما كاتبهاش.
0: يعني يمكن ما غتقيسكش
1: اكزاكتو
0: كتبتيها انت، تقدر تقيسك بحال لي رابور. لي رابور خاصو يكسب هو داكشي اللي تيحس بيه باش يوصل.
1: نقدر نكون
0: لا زعما دون لو سونس، دون لو سونس انك تغني داكشي اللي تتكتبو.
1: سي اكزاكتومون سا، لما كتبتهاش ما تنحسش بها، ما تن حتى الكوتي ميلوديك حتى اللحن حتى هو عندي واحد الطريقه في التلحين اللي ممكن كتقدر تبين الصوت ديالي بواحد الطريقه زوينه. ملي كنمشي نغني شي حاجه ديال شي واحد اخر ما تيبانش فيها الصوت ديالي بنفس الجماليه. دونك هادشي علاش
0: انت

0: ديال مازاغون في البداية من بعد وليت كنغني فعلا حتى الأغاني هو الغريب في الأمر هو كاين أغاني اللي فيها شجن الناس كيقول لي راه واخا كتغني أغاني حزينة كنحسوا بها فحال فرحانة وأغاني اللي هي فرحانة كاين فيها شوية ديال لا ميلانكولي دونك بحال هذاك لو ميلونج ديما كاين في الأعمال كي كانت فرحانة ولا ما فرحانش.
1: تكلمتي على مازاغون إلا جينا نبدلو شي حاجة في ذاك لو موفمون اللي كان نايضة اللي كانوا فيه بزاف فرق موسيقية ماشي غير مازاغون يعني اللائحة طويلة إلا حنا الآن في 2025 كنتي تبدلها
0: je pense ma si si on est amené à نرجعوا لهذيك الفتره غادي نعاودوا كل شيء كيف ما كيف ما كان
1: ياك
0: لان دابا الحمد لله الاغنيه المغربيه ماشي غير لا بوب اوربان والراب وهذا حتى البوب الشعبي الراي كاع الفنون تبارك الله تطورت عندنا واحد الغزاره في الانتاج عندنا واحد الكثره في الانتاج تبارك الله دابا وهذيك الفتره اللي دزنا منها هذيك لا جينيراسيون نايضه إلى حيدت واحد العقدة ديال كل عقدة كل ما هو مغربي
1: نعم.
0: عند الفنان لا جونيس من بعد الشباب ولو كيتعاطاو لكل ما هو مغربي بكل فرح وبثقة في النفس والحمد لله حنا تنشوفوا النتيجة اليوم
1: دابا لهاد الأعمال اللي كاينة الآن في الساحة الفنية المغربية كي تتشوفها أنتايا الآن واش كاينة جودة كاين ولا اللي في عاوتاني فاست فود غير تتستهلك ونساوها ولا
0: كاينة الكوتي فاست فود صراحة أكثر بزاف أكثر
1: ولكن هذا علاش راجع؟ علاش راجعت نظرك؟
0: راجع لأنه لا برودكسيون ميوزيكال في الاستوديوهات سهلت دونك دابا ولاو بزاف ديال الناس اللي ماشي موسيقيين دارسين الموسيقى ولا عندهم خبرة بزاف في الموسيقى أي واحد ممكن يشد ان لوجيسيال وغادي يقدر يصنع لك أغنية في يوم ولا يومين ماكسيموم وهادشي علاش كاين واحد الغزارة في الإنتاج ولكن في وسط هادشي كله سيدي منتصر كاين ضروري كاين دي شي دوغ دي ماستر بيس اللي تيبانو مرة مرة كاين فنانين تبارك الله كتاب وملحنين وموزعين اللي تبارك الله عندهم جودة عالية يعني الحمد لله المغرب دابا شتي الأغنية المغربية وليت كتنافس على المستوى العربي حتى على أونيفو انترناسيونال سمعنا ريتم شعبي داير البوز في العالم في كاع لي نايت كلوب ديال الدنيا كتسمعوه يعني راه هادشي تيبشر بخير
1: نعم لان الذكاء الاصطناعي كلشي تيعيشوا الناس ولا كلشي خدام الذكاء الاصطناعي واش تتوظفوا انت في الموسيقى ديالك
0: يعني لا صراحه مازال نو ما تنوظفوش في الموسيقى ديالي
1: عندك تخوف من الذكاء الاصطناعي ياخذ بلاصه الفنان
0: لا بتاتا الذكاء الاصطناعي
1: او الكاتب الكلمات او الملحن لان الذكاء الاصطناعي تطلب له اي حاجه شوبيك لوبيك تيحضرها لك
0: الذكاء الاصطناعي هو غير واحد لوتي اللي خاصنا نتعلموا نخدموا به باش نسهلوا الخدمه العمل ديالنا ونديروا
1: خاص كل ابداع خاص كل جوده
0: ولكن الذكاء الاصطناعي بوحده ما عمره يبدع جوستومون هذا هو مربط الفرس ما عمره يبدع الذكاء الاصطناعي هو كيمشي سوغ انترنيت وكيدير واحد الخليط واحد المزيج ديال داكشي اللي كاين ديجا وكيخرج شي حاجه زعما العصاره ديال هذاكشي اما الفنان تيبدع تيعطي شي حاجه اللي ما كايناش
1: انت تتكتب وتتلحن وتتوزع وتتغني وما تتخدمش مع شي حد ياخذ من عنده الكلمات او التوزيع لان صعيب كما شرحتي ولكن هذا لا يمنع انك تشتغل مع فنانين اخرين
0: فعلا
1: بحال الفنان امير علي اللي خدمته على الغزال فاطمه لا نوفيل فيرسيون لماذا خدمتي مع عاود لي القصه
0: امير علي يعني صديق وكان معايا في الفرقه الموسيقيه يعني لسان سنين وحنا تنخدموا اونصومبل يعني عازف كمان تبارك الله عنده ان نيفو اكسيلون وفي نفس الوقت من اجمل الاصوات الرجاليه في الملحون وانا ملي سمعته كيغني الملحون قلت له اخويا امير علي راه ضروري خاصك تاخذ هذا التوجه هذا وفعلا كنا شاركنا اونصومبل في مهرجان الملحونيات اللي كيدار في مدينه ازمور ودرنا واحد لا فيوزيون ملحون بواحد الطريقه جديده مع فنانين اخرين وهذا العام هذا قلنا علاش لا من هذيك الاعمال اللي شاركنا بها في المهرجان نبداو نخرجوها للجمهور
1: نعم واش بصح هذا الشيء سي امير علي
2: الحبيب ديالي
1: هلا بس عليك
2: ليك والمستمعين ديالك لا فريفري انا كان خويا الصغير
1: اهلا بك دابا انتم عندكم الصباح انت في الديار فين بالضبط دابا انت في امريكا
2: انا في واحد المدينه سميتها ويست فورد 45 مينوت دو بوسطن
1: هكداك دابا اللي باش يعرفوك الناس اللي بغاو يجيو يعرفوك 45 مينوت اذا امير علي مرحبا بك اخويا اليوم الضيف ديالنا هو عصام كمال لان تكلمنا على الاغنيه ديالو جديده بحور النسيان ما عاد سمعتيها ولا ما سمعتيهاش بغينا اليوم تكلموا على الاشتغال ديال الغزال فاطمه

0: نسمعها بعد قليل. لماذا خدمتوا هذه الخدمة بجوج؟
1: عصام كمال أولا من أول ما عرفت عصام كمال ده بالضبط اكزاكتومون 20 عام تلقينا في برنامج تلفازي كانوا صغار يلاه بداو داروا داك الطاجين الكتريك وكنا تلقينا في برنامج تلفازي. ولكن هذا السيد هذا عصام شفت فيه واحد كنقولوا فاديجي بالإنجليزية اللي الله سبحانه وتعالى تيخلق واحد في العشرين مليون
0: الله الله
1: يكون الله عطاه واحد لودون كيكون كنقول لك صراحه كيكون الله سبحانه وتعالى عطاه واحد ذكي قاري تبارك الله في زارونجمون مخير عازف جيتار من الطراز العالي وما كي وداون تو ايرث بيس سور تير ما تيقولكش كاع انا جيتاريست مي انا بحكم تجربتي مع لي جيتاريست في العالم ولي باسيست ولي هذا عصام قلت لك كنعتبر تراجيدي ولو طالون ديالو انا كنعرف قيمته دونك ملي الملحون هي مدرستي الاولى والحلم ديالي هو نفوزيوني الملحون ونوصلوا للشباب بواحد الطريقه اللي تنقول اللي غادي يصلح ليا لهذا الشيء اللي غيعرف لان كاين اللي ما يعرفش يوزع الملحون لان الى ديفيتي ولا تكرفصتي شويه على الملحون الملاحنيه غادي ينزلوا عليك غيقول لك هذا تكرفصنا على التراث ولا
0: على التراث اكيد
1: خلينا الاغاني كما هي بحال مولاي احمد العلاوي الملحن المسكين قال لي خليتي حافظتي على الاصل وتوزيع قال لي في منتهى الروعة وما خرجتيش على السطر من ناحية القالب اللي هو القياس الموسيقي مثلا ديال فاطمة خليتها أصلية ولكن درتها موسط صغارة أنا وعصام على قبل اليوم لراديو ما غيدوز لكش أغنية فايدة فيها 45 دقيقة قال له time is money
0: نعم.
1: ما يمكنش الراديو كيدير لا ما خصكش فكلو جوز دقائق وشي حاجة ولا ثلاثة ماكسيموم دونك مع أخويا عصام خدمنا هاتشي قبل كوفيد راه سجني عنده في واحد الابارتمون في كازا سجني تما واحد جوج سيمانات انا والكمال جا محطوطه ما كيخليني نعس لا ليل لا نهار في الليل عاد كيجي هو الالهام اقسم بالله عصام الا بدا في شي تيبدا مثلا مع 11 في شي ارونجمون كتجي شي بحال الله يحفظ بحال شي واحد مسكون الا بدا جات شي الهام مع 11 ديال الليل اقسم لك بالله والثلاثه الصباح تنسمعو باقي تيغني
0: نعم
1: وتينوضني كنقول واش كنت يقول لي هذه واحد طريف جبد الكمانجه لو انت ما غنعيش انا بغيت تشرفني قبل الوقت وكنسجل دياولي وكنسجل ديالو
0: نعم
1: كنسجل القطاع مع عصام وكنسجل دياولي او ميم طون
0: نعم
1: يعني عندنا خزان عندنا واحد الاربعه ولا خمسه ولا سته ديال الاعمال كل مره غنخرجوا وحيده ان شاء الله
0: هكذاك في صميم الملحون عصام
2: ايمن في الملحون
0: نعم انت الملحون جديد بالنسبه لك
2: جديد بالنسبه لي اكتشفته بيان سور بحال كاع المغاربه في الاعلام المغربي كنحس به في الدم ولكن ما تنعرفش التفاصيل ديالو اللي وراني التفاصيل هو هو امير علي تبارك الله لانه كان من التلاميذ ديال الحاج تولالي
0: نعم سي امير كل شيء بخير
1: الله يجازيكم بخير اخويا وانا فرحان اللي معك سيدي الغزاء
0: امتى غتجي تزورنا في المغرب
1: جويه ان شاء الله
0: غتجي المهرجان يمكن ديال مكناس
1: غادي نجيب نكون بين مكناس والرباط
0: ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك
1: ربما ان شاء الله غنكون في واحد المهرجان بروغرامي وغيكون معايا اخويا عصام كمال
0: ان شاء الله الى كتاب ان شاء الله ونشوفوا الاعمال الجايه اللي خدمتوا بجوج على احياء التراث المغربي وخصوصا هذا اللون الموسيقي الملحون اللي ما خداش حقه حنا تنعرفوا الموسيقى الاندلسيه كاينين الناس ديالها ودارت الانطولوجي وداروا بزاف الاعمال ولكن حتى الملحون ياخذ حقه. شكرا لك امير علي كنتي معي مباشره من الولايات المتحده الامريكيه على هذه المداخله الجميله ونشوفوا قريبا
1: حفظك الله ورعاك الحبيب الغالي قلت
0: نعم.
1: طريفة صغيرة تموت بالضحكة عصام كمال قلت انت دابا في التران قال لي انت عالم كي قلت له عندي اخ مخابرات اللي كيعلموني فين ما مشيتي بغى يحمق ما عرفنيش غنكون معاه اليوم
0: هي كل لا داكشي اللي كاين شكرا لك اخويا الله يوفقك شكرا شكرا. اذا وصلنا لنهايه حلقه اليوم احنا كنا سعداء اليوم استقبلناك عصام كمال بغيت نذكروا بان نزلتي اغنيه جديده اللي سميتها بحور نسيان اغنيه جديده اخرى غتكون قريبا في الصيف ولا
2: ان شاء الله في الشهر الجاي ان شاء الله
0: الشهر الجاي وغترجع عندك مهرجانات في هذا الصيف في المغرب ولا
2: ان شاء الله ضروري مع المجموعه ديال مازاغون ديما احنا غنكونوا حاضرين في المهرجانات غنعلنوا قريبا على الليدات
0: غتقول الليدات وتتقول للناس راه انت في المغرب واخا
2: هكاك احنا في المغرب
0: احنا دائما في المغرب
2: شوف المغرب غريبي فين ما مشى كيدور يدور ويرجع لبلاده وفين ما مشى قلبه راه مع بلاده.
0: نعم. وهذه الاغنيه اللي غنسمعوها الان هي باش نختم معك اللقاء الغزال فاطمه هي الثمره ديال الاشتغال مع أمير علي واللي غادي يكونوا منها بزاف ديال الأعمال في الملحون. شحال 4-5 الأغاني
2: دابا حاليا عندنا
0: 4. تنشكرك صديقي عصام كمال. آخر كلمة شو بغيت تقول للناس قبل ما نختم معك هذا اللقاء المباشر بقطعة الغزال فاطمة غوفيزيتي؟
2: وأولا شكرا لك أنت، شكرا الطاقم التقني ميدي آن راديو، شكرا للمستمعين، الله يخليكم ديما فرحانين ونشطين مع سيدي منتصر.
0: الله يحفظك أخويا،
2: شرف أن يكون حاضر معك.
0: مرحبا.
2: وأنا أنت راه كنسمعوا لك من شنو نقول لك تبارك الله، أنت راه من
0: بداية
2: الأساطير ديال الراديو في المغرب، وشرف أن يكون حاضر معك. وتنشكرك بزاف على التشجيعات، لأن من البدايات وأنت كتشجع أي فنان مبتدئ كتشجعه باش كيستمر، والحمد لله كاينين فنانين كبار اللي خرجوا من هذا الاستوديو هذا.
0: نعم شكرا، إلى اللقاء. Yeah.

0: بين تفاصيل الحياة اليومية نحتاج أحياناً إلى مساحة هادئة نفهم فيها أنفسنا أكثر.
1: أنا سعيد العيادي وهذا بودكاست توازن، مساحة هادئة نناقش فيها كل ما يهم الأسرة، من الصحة النفسية والجسدية إلى العلاقات والتربية، كي نعيش بوعي وطمأنينة أكثر.
0: بودكاست توازن مع سعيد العيادي متوفر الآن على ميديا بودكاست.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: سيني هبدو. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على مدية. كاتب وكتاب اعتماد سلام،
1: وحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة الشاعرة والكاتبة الدكتورة ثريا مجدولين. أستاذة ثريا، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. شكرا لك.
1: شكرا لك أستاذة ثريا. بعد مجموعة من المجاميع الشعرية صدرت رواياتك الأولى بعنوان أثر الطير، كيف قررت الشاعرة دخول عالم الرواية؟
2: لا، هي في الواقع هناك أسئلة عديدة كانت ترافقني منذ عقود، منذ بداية كتابتي للشعر، وهي في عمقها أسئلة وجودية. تساءلت كيف يمكن للإنسان أن يواصل العيش بعد مجموعة من الانكسارات، ولماذا بعض التجارب تؤثر علينا ويستمر تأثيرها حتى بعد نهايتها. فأردت الاقتراب من هشاشة الإنسان، من ضعفه وليس من صورته المكتملة. وهناك سؤال كان يؤرقني حتى حينما كنت أكتب الشعر، هو سؤال الذاكرة. كيف أن الذاكرة في بعض الأحيان تتحول إلى عبء، يعني تقف أمام أن نصل إلى مبتغانا. فبالتالي كان هذه بين الأسباب التي جعلتني أفكر، خاصة أن هناك الواقع يترك علينا كذلك تأثيرا عميقا. قررت أن أكتب الرواية.
1: نعم، طبعا بعد سنوات وعقود من كتابة الشعر، ما الذي تسمح الرواية بكتابته ولا تسمح به القصيدة أسامة؟
2: لا، هو في الواقع هناك العديد من اعتبر أنني قد هجرت الشعر أو تركته ورائي، لكنني حينما جئت إلى هذه الرواية أتيت بحساسية الشعرية. صحيح. معا المشكلة هو فقط أنه أنت تعرفين أن الشعر هو بيتي الأول، يعني هو الذي علمني كيف أخاطب العالم، كيف أخرج ما بداخلي، يعني كانت لغتي الأولى هي لغة الشعر. ولكنني في لحظة ما اكتشفت أن هناك بعض الأمور التي لا يمكن أن لا تكفي القصيدة لوحدها أن تعبر عنها. القصيدة كما تعرفين تحب التكثيف، الإيجاز، الإشارة، التلميح، الومضة، لكن هناك تجارب في الحياة لا يمكن أن تنقل ولا يمكن أن تفهم دون تلك التفاصيل الدقيقة، ودون أن نتحدث عن تعقيد شخصيات وأن نرى تلك التجارب وهي تتحول وتتدرج عبر الزمن. إذن فكان أنني لم أهجر الشعر وإنما وسعت نهر الكتابة، فكانت النتيجة هي هذه الرواية. نعم. كل نقول لك أنا يعني بالنسبة لي الشعر هو القلب والرواية هي الجسد في هذا المجال.
1: في الحقيقة حضرت فيها مجموعة من المواضيع على امتداد تقريبا 5 فصول. القارئ يرافق فريدة جلال الدين، هذه الصحفية والروائية أيضا والفنانة التشكيلية كذلك. ذكرت قبل قليل الذاكرة، والذاكرة حاضرة من أحداث 84 إلى 20 فبراير، بالإضافة إلى مواضيع عديدة، النضال السياسي، الحب، الطلاق وغير ذلك.
2: لا، هي تبدو في البداية وكأنها حكاية وجدانية، يعني هذا الإطار العام، ولكنني اخترت أن تكون فريدة صحفية، يعني المهنة اخترت الصحافة حتى أتمكن من خلالها أن أناقش بعض القضايا. أهم قضية، يعني مش أهم، يعني من بين القضايا قضية الحقيقة. يعني تبدو لنا فريدة وكأنها هي تبحث عن الحقيقة، ليس فقط في التقارير الصحفية التي تقوم بها، حتى في حياتها هي تحفر في الذاكرة الجماعية اللي حضرت فيها بعض الأحداث التاريخية، والذاكرة الفردية أيضا، ولكنها تبحث عن استقرار تعيد بناء حياتها، تعيد بناء الحياة بعد الصدمات التي تعرضت لها. ولكن يعني تصطدم بمجموعة من العراقيل، من بينها أن هذه الحقيقة التي تجدها أحيانا، يعني السؤال اللي كنطرحه أنا وكنخلي سؤال، يعني أنا لا أملك أجوبة، أنا فقط أناقش مع القارئ بعض الأسئلة، هو من له الحق في امتلاك الحقيقة؟ هي تبحث عن حقائق مثلا في العمل ديالها الصحفي وتجدها، ولكن تصطدم بعدم امكانيتها ان تنشر تلك التقارير.
1: صحيح.
2: فهنا كنقولوا من له الحق في امتلاك الحقيقه، وحينما نمتلكها ماذا نفعل بها، سواء اذا قلنا في العمل ديالها او حتى في الحياه ديالها الوجدانيه، يعني هي عندها واحد الرؤيه خاصه للحب مثلا، للزواج، لعلاقه الصداقه، يعني عندها بعض الامور كثيره ولكن دائما تصطدم بهذه الاشياء.
1: نعم.
2: لذلك فضلت العزله، فهنا أو لا أنا اخترت لها أنت العزلة كإطار، ليس كحالة نفسية بل كمساحة لبناء الذات، لأنها داخل هذه العزلة سوف تفكر في وجودها، سوف تراجع حياتها، وسوف تستطيع يعني أو تستطيع أن تتغلب عليه في الفصل الأخير كما
1: نعم.
2: تلاحظين أيضا أنها منذ البداية فريدة وهي تتدرب على النسيان، تحاول أن تتخلص من عبء الذاكرة.
1: نعم.
2: ولكن هذه
1: سواء الذاكرة الفردية أو الذاكرة الجماعية أيضا،
2: سواء ذكرياتها مع في الحياة ديال الزوجية أو بعد طلاقها أو مع سليم اللي هو البطل هنا، أو يعني هذه دائما هذه الذاكرة تقف حجرة عثرة، ولذلك نلاحظ هناك تجاذب بين الذاكرة وبين النسيان. النسيان ليس كمحاولة محو للذكريات، ولا إنما النسيان كخطة أو كاستراتيجية للبقاء للعيش.
1: نعم.
2: وإلا لاحظتي هناك اقتباس جملة وضعتها في مقدمة ديال نيتش اللي هي تذكر أن تنسى، فهي في النهاية كيف استطاعت أن تتغلب على هذه الأمور بالتذكر.
1: نعم.
2: لتتذكر لتنسى.
1: وفريدة أو أنت قلتي على لسان فريدة إن النسيان ليس هو الغاية أستاذة ثريا، ولكن المصالحة مع الماضي هي المفتاح لتحويل الذاكرة من عبء طبعا إلى جزء من هذه الحكاية. في رحلة النسيان والبحث عن الذات، فريدة بدأت تكتب أيضا الرواية، ولكن أصبحت نادية الشخصية الرئيسية تتمرد على كاتبتها، وأصبحت أيضا نموذجا الكاتبة فريدة تتبع خطاها.
2: نعم. في الواقع أنا حينما لجأت إلى هذه الرواية داخل الرواية لم تكن مجرد لعبة شكلية، أنا تعمدت ذلك لأجد توازنا نفسيا لفريدة. سنجد أن الكتابة هنا أناقش حتى مفهوم الكتابة، كيف أنها تصبح ملجأ، تصبح مخرجا للتوتر، مخرجا لذلك، يعني تخرج ذلك الأشياء الغامضة التي كانت بداخلها والتي لم تكن تستطيع استيعابها، فلجأت إلى كتابة الرواية. ولكن ماذا حصل؟ هي أن تلك البطلة، بطلة فريدة الرواية اسمها سيرة النسيان، وهنا كذلك حتى العنوان له علاقة حتى بالرواية الأم
1: الموضوع
2: اللي هي أثر الطير. نادية كبطلة هي تصبح هنا مرآة لما تريد فريدة أن تصبح عليه، لأن نادية متمردة، نشيطة، مرحة، تحب الحياة، وفريدة عكسها. إذن فهي فريدة كأنها غير مقتنعة بالنوع الحياة التي تعيشها، هي تريد أن تكون مثل نادية، وذلك وضعت أنا على لسان نادية ما أريد لهذه الشخصية، لشخصية فريدة أن تكون. يتمردت عليها وليس فقط تمرد بل ضغطت عليها حتى أنها أصبحت كأنها رهينة في
1: يديها. تمردت عليها ولكنها ساعدتها في الأخير.
2: طبعا. تماما.
1: نادية ساعدت.
2: تمام. تقول لها لماذا تكتبين فريدة عني، عيشي حياتك بدل الكتابة عني.
1: نعم. على ذكر الكتابة، في أثر الطير أستاذة ثريا تبرز الكتابة كطوق نجاة، الكتابة كوسيلة للمقاومة، وأنت تقولين في الرواية ومقاومة للنفس وليس فقط مقاومة للعالم.
2: تماما. وهذا له علاقة حتى لذلك سميت هذا الكتاب بأثر أثر الطير، لأن الأثر يعني هو الأشياء التي تبقى فينا، تظل فينا حتى بعد أن تذهب الأشياء. لولا الكتابة لربما كان مصير فريدة شيئا آخر في الرواية.
1: ولكن من بين الأسئلة التي طرحت في الرواية، هل الكتابة تستطيع أن تغير شيئا في عالمنا اليوم؟
2: أنا أعتقد نعم، أعتقد نعم. حتى وإن كنت أختلف مع العديد، الكتابة أولا حتى في الشعر مثلا ساعدتني كثيرا، لأن الكتابة ما هي فيما يخص الشعر؟ الإنسان تكون لديه بعض، يكون لديه توتر داخلي ولا يفهمه، ويعتقد أن ما يحمله بصدره هو شيء كبير جدا، وأنه ربما قد يموت جراء هذا الشيء. لكن حينما كنت أنا أخرج ذلك التوتر على الورق وأضعه أمامي، يبدو لي صغيرا، يبدو لي بسيطا، وأتأمله فيبدو أنني بإمكاني أن أتغلب عليه، وبالتالي أسترجع توازني النفسي. إذن هذا من واحد ناحية. الكاتب إذا لم يكن متفائلا وقال لك ولم يقل ولم يجبك نعم ممكن، فما هو الداعي للكتابة؟ الكتابة أساسية لأنها تساعدنا على التغيير. الكتابة أنا أعتبرها وسيلة من وسائل التغيير، سواء تغيير الحياة الشخصية أو تغيير المجتمع عن طريق الكتابة.
1: نعم.
2: لذلك لجأت إليها هنا لكي أعطي لفريدة متنفسا تستطيع من خلاله أن تتغلب على ما كانت عليه.
1: نعم. من بين أيضا التعبيرات التي لفتتني عن الكتابة جاءت في الرواية أسامة ثريا: إن الكتابة لا تنقذ من الألم، ولكن هي فقط تحوله من مكان إلى آخر حيث يصبح نصا أو حكاية.
2: نعم، هذا كلام شخصية
1: طبعا. كلام شخصية
2: من شخصيات في الرواية اللي أنا كنناقشها حتى أنا مع شخصيتي ديالي. يعني هذه الشخصية هذا فيه نوع من يعني تشاؤم. هي تشاؤم نوعا ما، لأنها تقول هي فقط هو كأن الكتابة يعني لا تقضي، وهذا صحيح، الكتابة لا تقضي على التوتر وإنما تخفف منه. وهذا هو ما
1: نعم. ارتباطا بالكتابة أيضا عرجت على مسألة فقدان شرارة الكتابة من قبل الكاتب أحيانا، أو ما يسميه البعض الاستعصاء. هل حدث معك ذلك وأنت تكتبين أثر الطير، خصوصا وأنك كتبتها خلال مدة تقريبا قاربت الخمس سنوات؟
2: لا، ليس مع بصراحة. أنا هذه الرواية بدأتها تقريبا منذ خمس سنوات، ولكن بشكل متقطع، يعني كنت كنكتب شهر كنتوقف شهرين إلى آخره، إلا في السنتين الأخيرتين
1: كتبتي باستمرار.
2: السنتين الأخيرتين ما كنتش كنوض من المكتب، يعني كنت كنبقى مع الرواية من الصباح حتى الليل. بمعنى أنه هذيك المشكلة اللي كيوقع لبعض الكتاب ديال الصفحة البيضاء، ما يسمى بالصفحة البيضاء، لأنه يريد أن يعطي الأحسن، أو أن ما بداخله ربما يستعصي اللغة عليه حتى يخرج ما بداخله.
1: طيب، في الرواية أستاذة ثريا، في مرحلة من المراحل بعدما اكتملت رواية فريدة أيضا، سألتها صديقتها: أليس في هذه الرواية شيء منك؟ وأعتقد بأنه منذ صدور أثر الطير وجه سؤال لك كثيرا: هل هي سيرة ثريا أيضا؟
2: لو في الواقع فعلا وجه لي هذا السؤال مرارا، وغادي نعطي ربما علاش، ولكن أقول منذ البداية أن هذه ليست سيرة ذاتية بالمعنى المباشر، ولكن فيها أشياء كثيرة مني، فيها حساسيتي، أسئلتي، حتى تفكيري، يعني تفكير شخصية ديال الكاتب، فيها أشياء من واقعي،
1: فيها معيشته ربما في الزمن الجامعي، في
2: تماماً. يعني هو أي كاتب، وخاصة الرواية الأولى، أنا كنت قرأت بحثا لباحث في الرواية قال إن معظم الروائيين في الروايات الأولى ديالهم كيكون فيها جزء كبير من الذات، من السيرة. ونحن لا نأتي إلى الرواية من فراغ، يعني نأتي من الواقع، من رصيد داخلي نعيشه، من منطقة ما نكتب هذه الرواية. فريدة فيها أشياء كثيرة مني. حينما جعلتها، يعني أردت أن أتحدث عن المرحلة الجامعية، ماذا فعلت؟ فقط أنني استعدت نفسي حينما كنت طالبة. في الفترة اللي كنت فيها أنا طالبة بداية الثمانينات، كان هناك اهتمام كبير بالشأن العام، بالشأن السياسي، ودخلنا التيارات متعددة، تيار اشتراكي وغيره، فكنت أسترجع تلك المرحلة. إذن هذاك الجزء فيه أنا. إنما كنقول أنا ربما لماذا يطرح هذا السؤال، كتبتها بصدق هذه الرواية، كتبتها بصدق حتى أنني بعض الأشياء حتى أكون صادقة فيها فعلتها. يعني مثلا السفر
1: إلى فرجة وإلى مايوركا سافرت إلى وإلى القرية أيضا،
2: ذهبت إلى أغلو مثلا. أغلو هي مدينة صغيرة في جنوب تيزنيت جنوب أكادير، حتى لا أخون القارئ وأكون وفية له، أخذت سيارتي وذهبت لمفردي ذهبت إلى مدينة أغلو وجلست هناك. يعني كل الأشياء الأوصاف البحر والصيادين وهذه كلهم أشياء حقيقية. حتى السفر إلى خارج المغرب ديال بالما دي مايورك، ذهبت إلى بالما دي مايورك حتى أتيح للرواية أن تكون صادقة.
1: نعم، وحتى علاقتها بطنجة ونفس علاقتك أيضا بطنجة، تلك المدينة المفضلة
2: طبعا، لأن طنجة هي قضيت فيها طفولتي، وبالتالي كان لابد أن تحضر مدينة طنجة.
1: طيب عموما أستاذة ثريا، هل ستنجح فريدة في إزالة الأعشاب الضارة من داخلها وفي زرع بذور جديدة لحياة جديدة؟ سنترك الجواب للقارئ.
2: هو أنا أثق في القارئ وأثق في ذكائه، وأريد أن يعني يهمني جدا أن يشاركني في التفكير في ما بعد، ما بعد الوقوف في الشرفة الأخيرة في نظرتها إلى الحقل.
1: نعم طبعا، في المشهد الختامي أستاذة ثريا، لكن المؤكد أنه لم يكن سهلا عليك فراق فريدة، كما لم يكن عليها هي السهل من السهل أن تفارق نادية الشخصية الرئيس لروايتها.
2: هنا لابد أن أعود بك إلى الشعر. حينما كنت أكتب القصيدة كنت يعني في البداية كنت توتر وقلق وحزن، يعني لا أكتب في لحظات الفرح، يعني لا أكتب إلا إذا وصلت إلى قمة التوتر والقلق عاد كنكتب الشعر. فحينما كنت أنت أخرج القصيدة وأشتغل عليها شعريا وأنتهي منها، كنت أحس بفرح شديد كأنني تخلصت من هموم قوية. ما حدث لي في الرواية هو العكس تماما. الرواية لم تأتي هي إلي، أنا ذهبت إليها بقرار واع. أنا قلت سأكتب رواية، هذا قرار، وقمت بتخطيط ووضعت شخصيات والفكرة وغير ذلك من الأشياء. لكن هذا المدة الزمنية اللي قضيتها مع الشخصيات كان بصراحة، حينما وضعت نقطة النهاية أحسست بالفقد، بمعنى الفقد، بفراغ قاتل، حتى أنني لم أجد ما أفعل بنفسي. قلت يعني بحيلة فارقت الأسرة ديالي. علاش؟ لأن عشت واحد المدة طويلة مع الشخصيات وانغمست وتقمصت، لأن كنت كنتقمص شخصية باش يمكن لي النجاح فيها.
1: نعم،
2: بحال فيلم سينمائي.
1: تماما، وهذا أمر مشترك مع القارئ أيضا. القارئ يصعب عليه كذلك أن يودع شخصيات الرواية عندما يكمل قراءتها. طبعا أستاذة ثريا، في واحدة من قصائدك الجميلة تقولين: لا أحتاج لأرض لأقف، لا أحتاج لسماء لأطير، وقد طرت بنا في سماء الرواية من خلال أثر الطير. سأطلب منك أستاذة ثريا أن تأخذين الآن إلى أرض الشعر،
2: العالم الشعر.
1: تفضلي بقراءة واحدة من قصائدك.
2: نعم، اخترت أن أقرأ قصيدة ظل الغائب، وهي قصيدة مأخوذة من الديوان الرابع أي ذاكرة تكفيك.
1: تفضل.
2: هذه مجرد مقاطع لأن القصيدة طويلة نوعا ما. لا ترسم قسمات الليل وحدك، اذهب إلى سدرة الضوء خفيفا مثل ظل وردة، مد يديك إلى سقف روحك، تعلم بهجة الرقص. بذرة ضوء تكفي لتغادر ظلك وتعود إليك، كأن تغلق قوس التذكر فجأة وتنزع ريش الكلام من حجر الصمت. وليس ضروريا أن تتعجل موسم الرحيل، فالبحر مشغول بالموج، والموج مشغول بالرمل، والرمل منهمك في جمع بقاياه ورسم خارطة للبحر. البحر وحده يعرف سر الغريق. وإذا لم تجد فتحة في الليل كي تمر إلى حلمك، أرسم جناحا للنهار وادسس رغبتك الأخيرة في شغاف الظهيرة. وإن صدك مثلا وجع الفقد، ورأيت الرحيل في انكسارات المدى، ورأيت وجه الغياب يتسع، إن رأيت احتمال الرماد في حزمة النار التي في يدك، فلا ترسم قسمات الليل وحدك، ولا تنثر دمعة على مقعد المساء.
1: جميل، شكرا لك يا أستاذة ثريا على هذه القراءة، بالإضافة إلى عمق المعنى هناك طبعا جمال اللغة، اللغة التي هي نعمة من أروع النعم بتعبير هولدرلين. سأدعوك الآن أستاذة ثريا لتوجيه رسالتك، الرسالة التي هي فقرة ثابتة، تفضلي.
2: الواقع أنا فكرت في الثقافة وفي البرامج الثقافية. تعرفين أننا نعيش عصرا يتميز بالرداءة، يتميز بالتسطيح، بسطوة التفاهة، وأننا نحتاج إلى برامج ثقافية لنشر الوعي وللحد من هذه الرداءة. إذن رسالتي موجهة إلى الإعلام المغربي وإلى القنوات التلفزية على الخصوص. يعني أريد مزيدا من النوافذ، أريد أن تنفتح التلفزة على البرامج الثقافية الهادئة للنقاش الجاد. أريد أن تحسين ذائقة الناس، وهذا لن يكون إلا بالبرامج الثقافية التي تنفتح أمام الكتاب كلهم، سواء أدباء أو كذلك الفنانين التشكيليين، الموسيقيين، السينمائيين، المسرح، يعني كل صنوف الإبداع، كل مجالات الثقافة التي بإمكانها وحدها أن تنشر الوعي وأن تحد من هذه الرداءة التي أصبحت طاغية على عصرنا. كذلك كنا نقطة مهمة كذلك فيما يخص البرامج الثقافية، أن تبث في ساعات الذروة وليس في ساعات متأخرة أو في ساعات ما كيكونش، يعني أن تكون موجهة للعموم، ولذلك أن تعطى لهذه البرامج أن تعطى لها أهمية وأولوية أكثر.
1: شكرا لك على هذه

0: الرسالة أستاذة ثريا، وطبعا المثقفون المغاربة والمبدعون يستحقون مساحات أكبر عبر إعلامنا المغربي. قبل أن نختم هذه الحلقة أستاذة ثريا، ما الكتاب الذي تقرأينه حاليا؟
1: أنا الآن بصدد إعادة قراءة لرواية. أنا عندي واحد التقليد، الروايات اللي عجبتني هذا كنعاود نقراهم مره ثانيه وثالثه،
0: وغالبا كل قراءه تختلف عن الاخرى.
1: تماما، نكتشف اشياء جديده بالتصور ديالنا الجديد. فالروايه اللي كنقترحها هي روايه لماريو فارغاس يوسا بعنوان الفردوس على الناصيه الاخرى. وهذه الروايه ما شدني فيها هو ذلك السؤال الوجودي الذي يتعلق، يعني هو ان الانسان كل منا يبحث عن فردوسه في شيء ما. هناك من يرى فردوسه الأرضي، نتحدث عن فردوس الأرضي، يراه في الحب أو في المال أو في الحياة أو فقط في عالم أكثر انسجاما. ولكن حسب الرواية هنا دائما نكتشف أن الفردوس يوجد في مكان آخر، أو كما قال هو على الناصية الأخرى.
0: قراءة ممتعة للفردوس على الناصية الأخرى أستاذة ثريا مجرمين، وشكرا جزيلا لك، سعدت اليوم بوجودك معنا.
1: وأنا أسعد، شكرا لك.
2: شكرا لك وشكرا لكم مستمعينا الكرام، ونلتقي بحول الله الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.

ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي،
1: مرحبا بكم معنا مستمعين من جديد. ودرس من الحياة ودروس الحياة ليست ضدنا بل هي لأجلنا، لكي نعيم الحياة، لكي نفهم مواقف لم نكن نفهمها من قبل، لنرى أشياء لم نكن قد رأيناها من قبل. هي مواقف وأحداث قد نستقي منها الدروس والعبارة. الحياة ما هي إلا نجاح في الدروس التي عشناها واستوعبناها. من خلال درس من الحياة اليوم تستوقفنا محطة تجربة مختلفة في هذه الرحلة المميزة من درس من الحياة. ستوقع لنا الأستاذة بديعة الراضي، الصحفية والكاتبة والروائية المغربية ورئيسة رابطات كاتبة المغرب، الأستاذة بديعة الراضي، هذه الحلقة من درس من الحياة. مرحبا بك أستاذة بديعة.
2: مساء الخير. مساء الخير زميلتي.

0: مساء الخير للطاقم المرافق ولكافة الزملاء في القناة.
1: مرحبا أستاذة بديعة. كما قلت في البداية، الحياة ربما فيها دروس فيها عبر، ولكن من يعي ويدرك جيدا قيمة الحياة هي ليست في التعثر ولكن في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها، كدرس من تجربة خاصة يجب أن نتحدث ربما كل شفافية عن هذه الدروس، عن هذه العبر، حتى تكون عبر أيضا للسادة المستمعين. أستاذة بديعة، كيف ترين دروس الحياة؟ هل هي عادلة؟ هل ربما هي ظالمة أحيانا للبعض؟ هناك من يقول إن هذه الدروس قد أوجعته، قد ربما ألزمته البيت، ألزمته ربما العزلة. هناك من يقول العكس تماما، أنه قد كانت له حافزا، أعطته قوة، منحته ربما أملا في اكتشاف الحياة من جديد. أنت كيف ترين هذه الدروس؟
0: نعم، شكرا لك. أنا أول مرة يعني أصادف مثل هذه الأسئلة، وأعتبرها أسئلة مهمة جدا لأنها تدعو إلى الالتفات إلى الذات وقراءة الذات وطبيعة الحال، مسألتها عن الدروس التي تلقتها في الحياة. بالنسبة لي درس الحياة هو عبرة، البداية من الصفر هي بداية قوة وليس بداية ضعف، لأنها بداية تصحيح. والإنسان الذي يتوجه إلى المستقبل دائما يعتبر الحياة درسا للتقويم ودرسا للبناء، والإنسان الذي بطبيعة الحال يدخل في لغتي أو في نمطي اليأس، أكيد أنه إما أن ينزوي، وهذا درس للمثقفين بالأساس، أو أنه يقفل صفحة لكتابة صفحة أخرى. هذا العنصرين الأساسيين هما ثنائية القوة والضعف. بالنسبة لي أنا كبديعة الرادي الكاتبة والصحفية والجمعوية والسياسية، فأنا أعتبر بأن قدرة الإنسان على البناء هي قدرة الاستثمار الضعف من أجل القوة. كيف يمكن أن تتعلم، كيف يمكن أن تجعل من ضعفك قوة، وأن تجعل هذا الضعف عنصرا للبناء، وأن تخلق من هذا الضعف خارطة مغايرة لحياة أفضل، لحياة مميزة،
1: صحيح،
0: لجو صحي. وهذه ثنائية اليأس والأمل هي التي بطبيعة الحال حالة زونية في حياة الإنسان، ولكن كل إنسان يتعامل بها حسب مقوماته الذاتية. أنا لا أريد أن أقصو على الكثير من الذين انزووا وغرقوا في اليأس، ولكن يعني أقول بأنه يجب أن تكون لنا تربية حقيقية كيف نجعله من الضعف في قوة. وهذا ليس مسألة سهلة تدخل في بناء الإنسان على مستوى التربية، على مستوى التعليم، على مستوى التأطير، على مستوى التكوين إلى غير ذلك.
1: تمام. أستاذة بديعة الرادي، هناك من يمحو غلطة من أجل استمرار في المحبة، وهناك من يمحو المحبة نهائيا من أجل غلطة ولو تكون بسيطة. يعني ربما هل عشت هذين الموقفين، وما الدرس المستخلص من هذين الموقفين؟ ربما لأن كلنا نعيش هذه المواقف، نسامح وربما نعود، هناك من نقطع معه علاقتنا نهائيا، ولكن شنو هو الدرس اللي يكون مستخلص من هكذا مواقف؟
0: أنا أنطلق من ذاتي، يعني فكلنا خطأون، يعني الخطأ يعني
1: وارد،
0: عادي جدا، عادي، ولكن الإشكالية تكمن في كيف تتعامل مع هذا الخطأ. بالنسبة لي أنا أتعامل مع أخطاء الآخرين بشكل عادي جدا، يعني وأعتبرها وأتجاوز. ربما لأنني أنا ابنة قرية، يعني بالنسبة لي البساطة ليست فقرا، وأن الجو الذي عشته يعني في البيئة، بيئة الغبار والمطر، علمتني أن الكرامة مختلفة. الكرامة ليست هي أن ترفض الآخرين الذين أخطأوا ضدك أو تعاملوا معك، بل أن تقدر
1: نعم.
0: وأنت رجل.

0: في عائلة إلى سبب الخطأ، يعني كي تتعامل معه بالإيجاب. وأنا دائما أقول بأنه يجب أن نتعامل في علاقاتنا بين الإنسان والإنسان أن نتعامل بالكأس العامر، لا ننظر إلى الجزء الفارغ بل ننظر إلى الجزء العامر، كي نجعل من الجزء العامر جزءا لبناء الجزء الفارغ. هذا الشعور هو ليس لم يأتي من السياسة ومن التكتيك ومن استراتيجية الاشتغال ولا من الثقافة ولا من الكتب، بل بالنسبة لي أنا آتي من قرية كنت أرى فيها نساء ينسجن من الصبر حياة كاملة. وأدركت في هذه القرية أن وأنا صغيرة أن الحلم يولد من القليل،
1: صحيح،
0: وأن الكفاح ليس شعارا يعني، بل هو نمط حياة ورغبة في التغيير قبل البحث عن يعني القدرة في الفعل. يعني هذا تضخم الحلم داخلك وأنت لا أن تريد تحلم أن تذهب إلى أبعد بقعة في العالم وأنت لا تملك حتى دراجة، هذا نوع من نافكسيون خيال، ولكن كيف تجعل من هذا الخيال مثمر؟ ذلك هو الحلم الذي يشدك ويبين لك بأن الجزئيات التي تأثرت هذا العلاقة مع الإنسانية نوع من التأثر، تنظر إلى هذه التأثرات أنها تأثرات عادية، ممكن أنك تعثر على جبل أو على حجر أو فوق رمل أو في أو محاولة يعني محاولة أنك تسبح فلا تستطيع، ولكن هذه الأشياء هي مطبات الحياة.
1: صحيح،
0: تتعامل مع مطبات الحياة ولو كنت
1: وهذه الدروس
0: مستعدة.
1: وهذه الدروس أستاذة بديعة.
0: نعم.
1: بعض الأشياء توجعنا، ولكن في العمق هي تعلمنا أو تكشف لنا من أوجعنا وأعطانا درسا، وعلمنا أيضا أننا كنا على نيتنا كما نقول بالدارجة المغربية أكثر من اللازم. ربما الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، من خلال هذا الوجع قد دفعنا ضريبة، قد دفعنا تكاليف، ولكن اكتشفنا أشخاص على حقيقتهم، سقطت أقنعة ربما لأشخاص معينين كنا نظن أنهم ربما يكونوا طيبين، يكونوا يتمنون لنا الخير، ولكن هذا الوجع قد كشف لنا هذه الحقائق. كما قلت الحياة لا تعطينا دروسا بالمجان، متى دفعتي ضريبة كانت غالية الثمن في هكذا موقف؟ اكتشفتي أشخاص ربما أو سقطت عنهم أقنعة معينة؟
0: سامحيني زميلتي إن قلت لك بأن علاقتي يعني مع الناس يعني أنا أخوضها بمنطلق أنا أصبر ولهذا أستمر، يعني لو كنت أتعامل بأحادية لما استمريت لا في الصحافة ولا في السياسة ولا في الكتابة ولا في العمل الجمعوي ولا في شيء. أنا أفهم الحياة على التالي، بالنسبة للوجع الذي تحدثين عنه هناك وجع حقيقي وهناك وجع ذاتي. الوجع الذاتي ممكن أن ننتصر عليه، ممكن أن أخذ منك موقفا في لحظات، في لحظة من اللحظات، يعني كلمة ممكن أنها من جرح بسيط كذا، ولكن الوجع الحقيقي هو أنني عندما لا أستطيع أن أرجع ذلك الإنسان الذي اختلفت معه إلى الوضع الطبيعي على دائرة اللقاء من جديد والحوار من جديد والعناق من جديد إن شئت. هذا هو الوجع الحقيقي.
1: تمام.
0: أما وجع الداس أو الجرح
1: يندمل. يندمل.
0: يندمل
1: يندمل يندمل مع الوقت،
0: ولكن الوجع الحقيقي هو أنك عندما تجدين إنسانا يعني يقفل الأبواب في وجهي.
1: هل تغيرين ربما طريقة تعاملك؟ هل ربما تري استراتيجية أخرى؟ هل كيف تتصرفين؟
0: نعم أنا
1: تغيرين
0: علاقاتي الشخصية. أنا أتحدث من اليوم أتحدث عن ذاتي بكل شفافيتي.
1: صحيح.
0: وبدون أقنعة
1: مساحق.
0: يعني
1: بدون مساحق. صحيح.
0: بدون مساحق ونوع من البوح. فعلا هناك من حاولت معهم، يعني أنا تحدثت في ليس في دائرتي الخاصة جدا في علاقاتي الخاصة جدا، أنا تحدثت عن دوائر عمومية أشتغل فيها كشخصية عمومية في يعني

0: الصحافة في السياسة في العمل الجمعوي وما شئت من
1: نعم.
0: من الفضاءات التي نشتغل عليها وفيها. فعلا أنا نجحت في أشياء كثيرة، نجحت أنني أقلل

0: حتفه، وربما نقاش جاوز أبعاده، وربما سقوط مفردات في المحرم فينا.
1: نعم.
0: يعني تتعمق الجرح هناك، لأن المساعدة هي مشتركة.
1: صحيح.
0: كأنك تستغلين في فضاء فيه ثنائية، امرأة امرأة أو رجل امرأة أو كذا، في مجالات مختلفة.
1: مختلفة صحيح.
0: مجالات حرة مفتوحة في الصحافة يعني، أو مجالات سياسية مقننة بمنظومة إيديولوجية، أو ما عمل جمعوي مقنن باستراتيجية اشتغال. ولكن هناك من يتجاوز ويتجاوز، هذا يعود إلى تربية الإنسان. وهناك يعني يتمادى، وأحاول مرة وثانية وثالثة، ولكن دون فائدة، لأن ذلك الذي تحاورنه يعني صعب، يعني أنه يعود إلى تربيتي. مع ذلك فأنا أحاول في المرة الأولى والثانية وأجعل المسافات من الأزمنة.
1: تعطينا فرصة، يعني تعطينا فرص،
0: أو أترك لا أتخذ موقف حاسم، بل أترك للزمن أن يداوي الجرح. فأنا أراهن كثيرا على الزمن، لأنني امرأة أؤمن بالمستقبل. أقول ربما الحاضر لن يجمعني بهذا الإنسان، بهذا الشخص،
1: نعم،
0: بهذا التنظيم، بهذا الإقليم، ولكن ربما المستقبل أن لا أتجاوز، ما تنقطعش الخيط بيناتنا. أنا امرأة عربية، ما تنقطعش الخيط، نخلي الخيط الرابط هو الخيط الذي يمكن إذا لم يسعف كمار في خلق منظومته، ممكن لأكتوبر أن يجعل منه وردا آخر.
1: تماما.
0: فهذا التوجه المستقبل والهروب إلى المستقبل، هو أنا أعتبره في العلاقات الخاصة، في العلاقات في فضاءات الاشتغال، في العلاقات الحميمية التي تجمع بين الناس، أعتبره منظومة أساسية.
1: تمام.
0: لكي لا منزوي نحن كمثقفين أو كسياسي، لكي لا يحدث هناك من الشرخ الكبير.
1: صح. يجب أستاذ بديعة، نعم
0: نعم
1: أستاذ بديعة، الحياة مثل البيانو، يعني تماما في هذا السياق اللي كنت تتحدثين.
0: نعم.
1: فيه هناك المفاتيح السوداء هي لحظات الحزن، المفاتيح البيضاء لحظات السعادة، وكلاهما يعني ضروريان في مقطع موسيقي أو مقتطف موسيقي، باش كيعطينا واحد الموسيقى اللي هي جميلة، لا يكتمل لحنها فقط بالمفاتيح البيضاء أو السوداء وحدها. كذلك الحياة، يعني السيئون في حياتنا هم نعمة، فلولاهم لما خبرنا أو عرفنا الناس الرائعين. هنا أتسأل معك عن شكرا التي ربما نقولها دائما في حياتنا اليومية، كل ما من يقدم لنا معروفا، كل من ربما حتى تبسم أو أشار لنا بالمرور نقول له شكرا. لكن في شكرا واحدة تختلف أو مختلفة مميزة، هاد شكرا نقولها ربما لأشخاص قد أوجعونا، ولكن اكتشفنا من خلالهم هاد الناس الرائعين اللي هم مفاتيح بيضاء في آلة البيانو. من؟ لمن تقولين شكرا في هذه اللحظات؟ شكرا دون ذكر أسماء طبعا، ولكن تقول لهم شكرا، قد ربما من خلالكم أنا تذوقت طعم الحياة، ربما قد عش أو رفعت منسوب الأمل والتفاؤل في حياتي من خلالكم.
0: أنا أقول شكرا لك أولا.
1: مرحبا، ممتنة لك.
0: هذا البوح، يعني الكثير من الجمل المتقطعة، ولكن هي جمل دالة وفيها الكثير من الإشارات التي تعكس حلم امرأة ببناء مدينة للجمال. أنا أقول شكرا لمن رفضني أولا، لمن أساء إلي، ثانيا لمن أراد أن يقتل حلمي عمدا، لمن خرجني من دائرة الاشتغال، من فضاء العطاء إلى فضاء التيه.
1: نعم.
0: أقول شكرا لكل من جعل من الكفاءات هامشا وليس منطلقا للاشتغال، وأقول شكرا لكل من احتلوا أماكننا وفشلوا، لأن هؤلاء كلهم وكلهن علموننا أن الحياة دائما هي ثنائية للشر وللخير. ولكن دائما سامحيني زميلتي، أنا أعود إلى مقولة للحسن الثاني رحمه الله تيقول فيها فيما معناه.

0: إن عاملك إنسان بالخير فعامله بالخير، وإن عاملك بالشر فعامله بالخير، وإن عاملك بالشر فعامله بالخير، وإن عاملك بالشر فعامله بالخير حتى يغلب خيرك على شره. الحكمة أن تظل صامدا، والحكمة أن لا تسيء للناس، والحكمة أن لا تجرح الناس، والحكمة أن تعتذر، لأن الاعتذار فضيلة والاعتذار قوة.
1: صح.
0: والحكمة كل الحكمة أن تكتم غضبك، والحكمة كل الحكمة عندما يعلو الصوت أن تصمت حتى تجعل من صمتك جملة للرد القوي، وأن تحدث الجملة السليمة في الزمن المناسب.
1: تمام.
0: فأنا دائما زمني يشغلني، ولكن ربما زميلتي أنا امرأة أختلف، لأنني كلما تعلمت درسا من الحياة ذهبت إلى الرواية أكتب.
1: تستوقفني عتبة مهمة. نعم. جدا من خلال هذا الحوار. هاد شكرا الكثيرة التي تفضلت بذكرها لأشخاص معينين لمواقف معينة والتي صادفتنا نحن جميعا في حياتنا اليومية. تقييمك لبديع الراضي من خلال هاد 20 دقيقة من البوح الحقيقي والصادق، تقييمك هل هو امتنان؟ هل هو عتاب أحيانا؟ هل هو شكر؟ كيف تقيمين بديع الراضي من خلال هذه 20 دقيقة؟
0: شكرا حبيبتي. بديع الراضي هي ذاكرة من بكل تواضع، يعني بكل تواضع أنا أفتخر بنفسي وأفتخر بكافة زميلاتي في الإعلام وفي الكتابة وفي السياسة، ولكنني بالنسبة لي أرى كل الضعف الذي مررت منه هو قوة.
1: صح صحيح صحيح.
0: لأنني دائما في كافة ما أريد أن يعني أن أمارسه في الفعل، في الفعل السياسي والثقافي والصحفي، أستعيد ذاكرة تحمل القرية إلى السياسة إلى الصحافة إلى الكتابة، وأدرك قبل أن أتحدث أن الحياة كانت هي الدرس الأكبر.
1: تمام.
0: وأن القوة ليست ظهورا، وأن الصدق والوفاء هو الطريق الصحيح إلى المستقبل، وأن الحلم هو الذي يمكن أن يقويك.
1: فالحق مشروع.
0: إذا غاب الحلم مشروع،
1: مشروع.
0: إذا غاب مشروعك وسؤالك، مشروع السؤال فيك، وذهبت إلى التفاصيل والأجوبة السريعة والربح السريع والوصول السريع والتفكير في أخذ الأماكن الآخرين وممارسة الشر من أجل ذلك، فكن على يقين بأنك ستسقط في أول
1: تعثر.
0: اختبار.
1: نعم.
0: واختبار الصعب هو.
1: نعم.
0: عندما تصل وأنت مشحون بالسرعة، فبالسرعة في التواجد، فأكيد أن ذلك هو سقوطك الكبير. أما إذا كنت حالما وكنت ذاهبا إلى المستقبل وصار المستقبل في أبنائك وليس فيك فقط، ممكن أن تبلغ 80 سنة أو 90 سنة أو 70 سنة وأنت لم تحقق، أو 60 سنة وأنت لم تحقق ذلك الحلم، فأنت تراه في أبنائك.
1: ممتاز.
0: وعندما ترى ابنك قد حقق حلما، ذلك هو الانتصار الكبير.
1: أستاذة بديعة، باختصار شديد أحلى درس في كلمة،
0: درس الحياة.
1: ممتاز. شكرا جزيلا لك، كنت سعيدة بهذا البوح الصادق، كنت سعيدة أيضا بهذه الثقة التي منحتيها لنا في درس من الحياة. أستاذة بديعة الراضي، الصحفية والكاتبة والروائية المغربية ورئيسة رابطة كاتبات المغرب، شكرا جزيلا لك زميلتي بديعة.
0: شكرا زميلتي، شكرا شكرا على هذا البوح، شكرا على هذا اللقاء الجميل، شكرا. مساء سعيد
1: لك أيضا. إلى الملتقى. إذن إلى هنا مستمعينا أصل معكم إلى ختام رحلتنا في درس من الحياة. انتظروني غدا ودرس جديد مع كامل محبتي.

0: ألفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكر البكري، يأتيكم كل أحد ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم، سيد الأولين والآخرين، إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود، سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وعظم ومجد وكرم، والذي نلنا به عند الله التقدم على الأمم السابقة، وجعله الله لنا رحمة ولغيرنا، فالناس كلهم أمته صلى الله عليه وآله وسلم. بشرى لنا معشر الإسلام، إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم.

يقول الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه: إن الأنبياء قد فضل بعضهم على بعض، فلا بد أن تكون مرائيهم متفاضلة، وأفضل المرائي وأعدلها وأقومها مرآة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتجلي الحق فيها أكمل من كل تجل يكون. فاجهد أن تنظر إلى الحق المتجلي في مرآة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لينطبع في مرآتك، فترى الحق في صورة محمدية برؤية محمدية، ولا تراه في صورة

يقول الشيخ الأكبر مولانا محيي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه في كتابه النفيس فصوص الحكم: في فص حكمة فردية في كلمة محمدية، إنما كانت حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني، ولهذا بدأ به وختم صلى الله عليه وآله وسلم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق.

ذهب الإمام أبو القاسم بن قسي في خلع النعلين واقتباس النورين من موضع القدمين إلى أن الحقيقة المحمدية هي روح القدس، وهي الروحانية الأولى والحجاب الأقدس وألف النون، وهي النور الحي الذي يقوم به كل شيء. فالنور المحمدي أصل ومنبع وجودي ومبدأ لتكوين وتدبير الكون، تستمد منه جميع الأنوار والموجودات في عالمي الأمر والخلق. فهو النور الإلهي الذي تظهر به جميع الأسماء لكمال مرآته، لأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم أوجده اسم الله العلي العظيم الحي القيوم المهيمن على جميع الأسماء. وبهذا الاسم الذي هو الله العلي العظيم الحي القيوم كانت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أشرف النبوات، كانت نبوته صلى الله عليه وآله وسلم أشرف النبوات، ورسالته أكرم الرسالات، ولذا أمته وتبعته جميع النبوات.

ما يؤم سائر الأسماء هذا الاسم العظيم الذي هو اسم الله عز وجل. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: كرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في صباح الأخبار عبر ميديا، فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة، إنتاجات جديدة مميزة نقدمها لكم، منها ما يوقع من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. أنتم على موعد مع قصة اليوم، ميديا روبورتاج يوقع لكم من واشنطن وتوقعات تقدم لنا رسالة الرباط. مواعيد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية، بالإضافة إلى باقة مختارة من الفواصل الموسيقية يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار رضوان الجندوية. قبل موجز الخامسة نتعرف وإياكم على طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
1: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبيصفى في النواحي اللي في شرق الخط الناضور زاكورة، بحال حتى في غالب السواحل الغربية والشمالية. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شرقي في الريف درعا وتافيلات، وكذلك في المنطقة الشرقية بحال حتى في السواحل الصحراوية. أما في المناطق الأخرى الريح غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعا تافيلات وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال بحال ليا من فايتة، ما بين 50 و85% في النواحي كلهم تقريبا، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 24 و31 درجة في توكالا، ما بين 25 و32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 25 و35 درجة في ناحية سوس، ما بين 25 و45 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و35 درجة في اللوكوس، ما بين 29 و33 درجة في ناحية الريف، ما بين 32 و34 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، ما بين 32 و39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و36 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33 و39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و40 درجة في ناحية تادلة، ما بين 34 و36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 35 و37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36 و40 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 37 و41 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس ما خاصناش ننساو الاهتمام والمراقبة ديال تكاثر الحشرات اللي غادي يشجعهم الجو في شجر الزيتون، بحال مثلا حشرات السوسة اللي تيمكن تسلط وتكاثر في الورق وتاكل الجليدات ديال الورق وتدير فيه غيران وسويقيات تيضعفوا الشجرة وتينقصوا من الجودة ديال الحب الزيتون. وهذا علاش لازم الاحتياط منها بكل وسائل المناسبة، بحال مثلا الأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: الخامسة موجز الأنباء. أهلا بكم، البداية في هذا الموجز ستكون بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلنت الخارجية الباكستانية أن رئيس الوزراء ورئيس أركان غادر إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات بين واشنطن وطهران. قبل ذلك غادر جي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي بلاده متوجها هو الآخر إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، وأبلغ الصحفيين بأنه يأمل في إحراز تقدم بشأن الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان. الوسيط الباكستاني كان قد أكد أن المحادثات التقنية بين واشنطن وطهران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب ستعقد اليوم في سويسرا، مضيفا أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدي واشنطن وطهران. في السياق حذرت إيران من أن هذا الاتفاق سيكون في خطر ما لم تتم أو ما لم تنفذ تنفذ واشنطن تعهداتها، ويتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي ستجريها إيران والولايات المتحدة طيلة 60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على أنه خلال المدة المذكورة لن تفرض واشنطن أي رسوم على المرور عبر المضيق. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أمر الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوب

0: لبنان في وقت حمل فيه حزب الله اللبناني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلن الجمعة. قبل هذا القرار الإسرائيلي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة في غارة إسرائيلية على بلدة شرق البلاد، ومقتل فلسطينيين 2 في غارة على منطقة سور في الجنوب. سياسيا، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر دبلوماسي قوله إنه جرى إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات واشنطن وطهران في سويسرا. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا في وقت حث فيه المواطنين على إلى اهتمام خاص لتحذيرات الغارة الجوية خلال الليل وفي الساعات الماضية. ويأتي هذا التحذير وسط غارات جوية شنت طوال الأمس على عدة مناطق في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وفقا للسلطات المحلية في مدينة زابوريجيا جنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالعديد من المباني السكنية. في فرنسا، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية أعلى مستوى إنذار يشمل 35 مقاطعة يبدأ من اليوم. هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية ستستمر لفترة طويلة في أنحاء البلاد، كما وضعت 45 مقاطعة أخرى في حالة تأهب برتقالية. في السياق، في المغرب هذه المرة تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، ترقب المديرية تسجيل طقس حار اليوم مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، بركان، وجدة، فاس، مولاي يعقوب وتونات. في أخبار المونديال، لحساب الجولة الثانية، تمكن المنتخب الألماني من الفوز على كوت ديفوار بثنائية لهدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما أمس عن المجموعة الخامسة. في ذات المجموعة سيطر التعادل السلبي على لقاء كوراساو والإكوادور، بينما ولحساب المجموعة السادسة نجح المنتخب الهولندي في الفوز بخماسية لهدف واحد على منتخب السويد عن نفس المجموعة. تلعب تونس في هذه الأثناء ضد منتخب اليابان، والتقدم في شوط المباراة الأول لليابان بهدف نظيف. نقطة نهاية هذا الموجز مستمعينا الكرام، فاصل بعده نعود لكم.
1: مدئة لكل الأجيال،
2: مصداقية الخبر،
1: مصداقية الخبر. مدئة صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: نرحب بكم ونسعد لذلك مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، أولى محطاته كما عودناكم قصة اليوم. الدولي المغربي أشرف حكيمي من أزقة خطافي بدواحي مدريد إلى كبريات الملاعب العالمية، قصة ملهمة لطموح طفولي تحول إلى واقع بفضل الاجتهاد والمثابرة. إنها حكاية تستحق أن تروى لطفل وضع أحلامه بين قدميه منذ الصغر، واجتهد في كان في أسرة داعمة ودافئة إلى أن حقق أهم أحلامه حتى تلك التي بدت مستحيلة. قصة أشرف حكيمي يرويها الزميل محمد الغول.
3: الدعم والاحتضان الأسري هو كل السر ومجمله، هكذا يلخص دائما في حواراته سر نجوميته. إنه أشرف حكيمي، نجم نجوم كرة القدم المغربية بلا منازع. بمدينة خطة في ضواحي العاصمة الإسبانية مدريد، رأى أشرف النور بتاريخ 4 من شهر نوفمبر العام 1998، وبكل تأكيد في خطة في الصغيرة. الجميع يعشق كرة القدم، حتى أن الفريق الصغير الصغيرة للمدينة يقارع الكبار في الليغا الإسبانية، خاصة الريال والبارسا، بدون أي مركب نقص أو عقدة. فكان من الطبيعي ألا يشذ أشرف عن القاعدة، بالرغم من أنه ولد في أسرة مغربية مهاجرة فقيرة، أب يعمل بائعا متجولا وأم عاملة منزلية. الأبوين وعلى غرار كل الآباء رغبوا في ابن يجتهد في دراسته، لكنه أظهر منذ سنواته الأولى طموحات وبراعة مختلفة، عشق لا يضاهى للمستديرة. الأسرة تكيفت بسرعة مع طموحات ابنها وساندته بكل قوتها، مقدمة تضحيات كبيرة يتذكرها أشرف بكل فخر، متحدثا عن والده الذي تنقل معه لمسافات طويلة وساعات أطول لنقله إلى التدريب والمشاركة في المباريات. أشرف يؤكد أكثر على الدعم العاطفي والعلاقة الحميمية التي تجمعه بوالدته. الانتقالة الأهم لأشرف حكيمي في عالم الكرة كانت انضمامه إلى أكاديمية ريال مدريد الشباب لافابريكا في سن 8، حيث سرعان ما أثار الانتباه إلى موهبته غير العادية، ليلتحق سريعا بالكبار في النادي الملكي. موسم 2017-2018 شارك وهو في 18 من عمره في أول مباراة للريال. فترة إعارته إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني لموسمي 2018-2019-2020 كانت الانطلاقة الحقيقية نحو النجومية، حيث أصبح لاعبا أساسيا وأفضل ظهير في الدوري الألماني. بعد نهاية فترة الإعارة قرر أشرف حكيمي التحليق بجناحيه بعيدا عن ناديه ريال مدريد، والتحق بأكبر الفرق الإيطالية إنتر ميلان، حيث تألق فاز معه بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021. بعدها فرض نفسه نجما لتبلغ صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي 60 مليون دولار، خاصة أن الفريق الفرنسي كان يرغب فيه بشدة في إطار بنائه تشكيلة قوية تمكنه من تحقيق حلم طالما طارده، وهو الفوز بعصبة الأبطال الأوروبية، وهو ما تحقق له بمشاركة فعالة من حكيمي. حكيمي أصر دائما أن انضمامه للمنتخب المغربي كان سلسا وطبيعيا، وأنه لم يرى نفسه إلا ضمن المنتخب المغربي رغم تجاربه الأولية خلال مراحل عمرية مع المنتخب الإسباني. لكنه يقول: أحسست دائما بالانتماء والاحتضان بحكم الثقافة والأسرة إلى المنتخب المغربي، طالما حدثني أبي عن أسماء للاعبين مغاربة كبار، لهذا كنت دائما راغبا في اللعب للمغرب لإسعاد أسرتي وعائلتي. أشرف حكيمي ورغم صغر سنه نسبيا، إلا أنه حقق مسارا تصاعديا ناجحا على مستوى رياضة كرة القدم العالمية من خلال نتائج الفرق التي لعب لها، كما مع المنتخب المغربي وحتى فرديا، حيث توج إنجازاته هذه بالفوز بالكرة الذهبية القارية كأفضل لاعب على مستوى القارة السمراء لموسم 2025-2026.
1: صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: في صباح الأخبار مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ميديا، روبورتاج يوقع من واشنطن. تبرز الصحافة الأمريكية أن كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة يمثل فرصة اقتصادية ضخمة، لكنه في الوقت نفسه رهان مكلف، وتتوقع دراسات مالية أن يدر الحدث عوائد بمليارات الدولارات، خصوصا عبر السياحة والبث والرعاية. لكن تقارير أخرى تحذر من أن تكاليف التنظيم والبنية التحتية قد تقلص المكاسب الفعلية وتجعل الأثر محدودا زمنيا. وبين التفاؤل والتحفظ يبقى المونديال اختبار لقدرة الولايات المتحدة على تحويل الرياضة إلى استثمار اقتصادي مستدام. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا في واشنطن إكرام بن عائشة.
4: بعد سنوات من التحضير واستثمارات بمليارات الدولارات، تراهن المدن الأمريكية المستضيفة على أن تتحول كأس العالم إلى فرصة اقتصادية استثنائية. فالقائمون على البطولة يتوقعون استقطاب ملايين الزوار، بما ينعكس على قطاعات السياحة والفندقة والنقل والخدمات، فضلاً عن توفير فرص عمل مرتبطة بتنظيم الحدث. رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو:
5: يقدر الأثر الاقتصادي لكأس العالم في الولايات المتحدة وحدها

0: بنحو 30 مليار دولار، مع توفير ما يقارب 200,000 وظيفة دائمة. أما على مستوى تنظيم البطولة، فنحن نشغل حالياً 5,000 موظف للعمل عليها، وسيشارك فيها نحو 300,000 شخص بين إعلاميين وعناصر أمن ومتطوعين. كما تمتد الاستعدادات إلى ما هو أبعد من المدن المستضيفة 16، إذ تشمل نحو 500 موقع رسمي من فنادق ومعسكرات إقامة وتدريب للمنتخبات.
1: أرقام تعكس حجم الرهانات الاقتصادية المصاحبة للبطولة، وتدعم رؤية الجهة المنظمة التي ترى في كأس العالم فرصة لتعزيز النشاط الاقتصادي في المدن المستضيفة. غير أن هذه التقديرات لا تحظى بإجماع بين الخبراء، إذ يشكك بعض الاقتصاديين في حجم المكاسب الفعلية التي تحققها مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى. الخبير الاقتصادي دانيال زنزل:
2: تظهر العديد من الدراسات الاقتصادية أنه لا توجد مكاسب حقيقية من استضافة أحداث رياضية كبرى من هذا النوع، خصوصاً في دول مثل الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تتمتع أصلاً بحضور دولي قوي وجاذبية معروفة. فالتكاليف التشغيلية تكون مرتفعة للغاية إلى درجة تجعل تحقيق فوائد اقتصادية حقيقية أمراً صعباً. صحيح أن الفنادق وقطاعات النقل والخدمات اللوجستية ستشهد انتعاشاً ملحوظاً، لكن هناك أيضاً ما يعرف اقتصادياً بتأثير الإزاحة، حيث يتجنب بعض السكان المحليين هذه المناطق خلال فترة البطولة.
1: التحفظات هذه لم تبقى حبيسة الأوساط الأكاديمية، بل انعكست أيضاً على قرارات بعض المدن الأمريكية. فشيكاغو، ثالث أكبر مدن البلاد، فضلت الانسحاب من سباق الاستضافة بعدما اعتبرت أن الكلفة والمخاطر المالية تفوق العائدات المحتملة. عمدة شيكاغو السابق رام إيمانويل:
3: لم أكن مستعداً لدفع أموال باهظة مقابل استضافة البطولة، فقد طلب منا تحمل أعباء مالية كبيرة ومخاطر غير واضحة على حساب دافعي الضرائب، بينما تذهب معظم العوائد إلى جهات أخرى. كانوا يريدون منا التنازل عن بعض الرسوم والعائدات الإعلانية، في حين يتحمل سكان المدينة المخاطر الاقتصادية. لذلك رفضت هذا الطرح، لأنني لم أكن على استعداد لجعل دافعي الضرائب في شيكاغو يتحملون الكلفة فيما يجني الآخرون المكاسب.
1: مع استمرار المنافسات وتوافد الجماهير من مختلف أنحاء العالم، تستفيد قطاعات عدة من النشاط الذي أحدثته البطولة، غير أن التقييم النهائي للأثر الاقتصادي سيظل رهيناً بما ستكشفه الأرقام بعد انتهائها، وما إذا كانت المكاسب المعلنة ستترجم إلى فوائد مستدامة للمدن المستضيفة أم ستبقى مرتبطة بفترة المنافسات فقط. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لميديا.
4: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، نعود عبر المباشر معكم في صباح الأخبار وإياكم إلى نقاش الحصاد. في ظل استمرار النزاعات والأزمات الإنسانية التي تدفع ملايين الأشخاص إلى مغادرة أوطانهم بحثا عن الأمان، يجدد العالم إحياء اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو من كل عام، مناسبة لتسليط الضوء على معاداة من أجبروا على ترك ديارهم بسبب الحروب والاضطهادات. وبهذه المناسبة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى تعزيز التضامن الدولي والتحرك بشكل أقوى لحماية اللاجئين، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي وضمان حق طلب اللجوء، إلى جانب دعم الدول والمجتمعات التي تستضيف ملايين الفارين من الأزمات. الموضوع محور نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه رفقة الزميل محمد بن عبو وضيوفه.
6: للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كلا من الأستاذ صبري لحوان، المحامي والخبير المختص في شؤون الهجرة من مدينة مكناس. مرحبا بك أستاذ صبري.
7: مرحبا بكم أستاذ، ومرحبا بكل مستمعي راديو ميديا.
6: شكرا لك أستاذ الكريم على تلبية دعوة ميديا. وأيضا معنا من مدينة الرباط

0: الأسباب الأولى التي يمكن أن نسميها تقليدية ومعروفة، وهي الحروب والاضطهاد. أصبحت بل إنه ظهرت أسباب جديدة مرتبطة بعوامل المناخ أو حتى بعوامل جنسية، وبالتالي أصبحت تدفقات الهجرة وحركية الأفراد عبر الوطنية تتضاعف وترتفع سنة بعد أخرى، بحيث أن المناخ دخل عنصرا جديدا في هذه التدفقات بعيدا عن البنادق والحروب والاضطهاد التي كانت الأسباب الأولى التي جعلت من الإنسان يسعى ويلتمس الحماية في بلدان أخرى. وهذه الأسباب المرتفعة والتي قد تكون أيضا ذاتية وفردية وشخصية، بالرغم من أن القانون الدولي حدد هذه الأسباب، فهنالك أسباب مرتبطة بالشخص نفسه وبالأسباب التي جعلت منه يفر من وطنه.
1: أنتقل إلى أستاذ محمد الخشاني لو سمحتم. دكتور محمد الخشاني، كما استمعت لمداخلة الدكتور صبري، هو الذي سطر مجموعة من الأسباب المستجدة التي تساهم في تفاقم ظاهرة اللجوء. في نظركم أستاذي الكريم، هل أصبحت النزاعات المسلحة والأزمات السياسية والاقتصادية وأيضا المناخ كما أسلف الأستاذ الكريم، يعني هل أصبحت هذه العوامل تتجاوز قدرة المجتمع الدولي على الحد من ظاهرة اللجوء؟
2: تعقيبا على ما قاله زميلي الدكتور صبري، يعني حقيقة نحن أمام ظاهرة يعني أصبحت تهم الكثير من بلدان العالم، وضحاياها الأساسيين هم دول الجنوب، وخاصة بالضبط بعض الدول المعينة مثل الدول الإفريقية وبعض الدول الآسيوية. إنما في ما يخص الأسباب، حقيقة يعني هناك أسباب سياسية، هناك الخمسة أسباب التي تنص عليها البند الأول من اتفاقية جنيف، وهي يعني اضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق والدين والجنسية والانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو رأي سياسي. ولكن هذا عندما يعني بلغت اتفاقية جنيف، يعني وقع يعني إنشاؤها تلبية لواقع، يعني هو الواقع الذي كان يعيشه المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وبعد ذلك يعني لذلك كان البند الأول في اتفاقية جنيف الأولى هو يعني يجعل يعني يحد أو يحدد يعني المستفيدين من يعني اللجوء هم الذين يعني هم الذين عاشوا هذه المحنة يعني بعد الحرب العالمية الثانية. ولكن البروتوكول نيويورك يعني صحح هذا الغلط، لأنه في الحقيقة هذا الحيف أقول، لأنه في الحقيقة من بعد ذلك وخاصة خلال الستينات عانت الدول التي كانت تحت الاستعمار من قبل من حيف يعني الظلم، واضطر الكثير من أبنائها إلى اللجوء إلى دول أخرى. الآن يعني نحن في مرحلة يعني نجد أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع الإنسان إلى الهجرة يعني هو المناخ، لأن في الحقيقة لماذا أتكلم عن المناخ؟ أنه خلال يعني مؤتمر مراكش الذي عقد هنا في بلدنا، يعني طلب مني أن أهيئ بحثا حول اللاجئ المناخي أو اللاجئ المناخي أو اللاجئ البيئي، لأنه في الحقيقة يعني تبين أن حجم يعني هؤلاء اللاجئون أصبح يتعدى بكثير حجم اللاجئ بمفهومه السياسي والذي ينطبق عليه البند الأول من اتفاقية جنيف. والدليل على ذلك هو أنه فيما يخص يعني اللاجئين السياسيين فعددهم لا يتعدى

0: حسب إحصائيات يعني الأمم المتحدة 43 مليون، بينما اللاجئين الذين كان من وراء يعني تحركهم أسباب مناخية يعني خلال العشر سنوات الأخيرة أدى يعني الآفات المناخية أدت إلى تحرك ما بين 250 مليون يعني شخص، غير 250 مليون معنى ذلك أنه تقريبا 70 ألف شخص في اليوم. لماذا يعني أكرر هذا؟ لأنني أبين يعني الأهمية التي أصبح يكتسيها اللجوء المناخي مقارنة مع الأسباب الأخرى.
1: أستاذ صبري الحو، كما استمعت للأستاذ الكريم محمد الخشني أعطى رقم ربما كبير جدا، ربع مليار شخص في حركية دؤوبة في عملية لجوء مستمرة. أنا ما يثيرني في هذه اللحظة هو ما تطرقتم إليه أستاذي الكريم في مداخلتك في سؤالي الأول حول احترام أو مدى احترام الدول لالتزاماتها الدولية بشأن استقبال اللاجئين وضمان حقهم في طلب الحماية. هذه النقطة مهمة بالضبط أستاذي الكريم، هل تؤثر في نظرك الحسابات السياسية والأمنية للدول على تطبيق المبادئ الإنسانية المرتبطة بحقوق اللاجئين، وكيف يمكن يعني تعزيز التضامن الدولي وتقاسم مسؤولية استقبال هذا الرقم الكبير للاجئين بين الدول بشكل أكثر عدلا؟
2: جوابا على هذا السؤال، يجب الرجوع فقط إلى لائحة العودة الجديدة التي أقرها المجلس والبرلمان الأوروبي، والتي كانت تعتبر خطوة في اتجاه تطبيق الكامل لميثاق الهجرة واللجوء المقرر الذي دخل حيز التنفيذ. إذا رجعنا إلى هذه اللائحة والتي تذكرنا بتوجيه العار الذي اتخذته البرلمان الأوروبي منذ عقدين من الزمن، ويذكرنا أيضا بالميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء الذي كان ساركوزي رئيس عندما كان وزيرا للداخلية في فرنسا كان هو الذي أطلق هذه المبادرة، وأيضا إذا عاينا الاختلاف الأوروبي حول التدابير والإجراءات المرتبطة بتطبيق نظام دبلن واحد ودبلن جوج المرتبط باللجوء وإقرارهم في النهاية لهذا الميثاق كما قلت بعد 20 سنة من الخلاف من التناقض ومن الشد والجذب بين الدول التي يصل إليها في أول مرة اللاجئ أو المهاجر، والتي أيضا والدول المسار ودول الاستقبال الأخيرة. إذن هذا الخلاف حول الإجراءات التي تم السيطرة عليه في النهاية يعتبر دليلا على أن بلدان الاستقبال أصبحت الآن وعت مصالحها الذاتية على حساب القانون الدولي، وأصبحت تشرع وتسن قوانين أكثر صرامة بحيث أنها اتخذت إجراءات من أجل العودة الفورية للاجئ أو المهاجر، ليس فقط إلى بلدان المنشأ وبلدان المصدر، بل إنه إلى دول أخرى لا تربطه بهذه الفئة وبهذه هذا المهاجر أو بهذا اللاجئ أي رابطة قانونية أو من قبيل الجنسية وغير ذلك. أيضا محاولة مجموعة من الدول إقامة مراكز سواء لدراسة الملفات أو من أجل احتجاج اللاجئين والمهاجرين، كل ذلك يعطي الدليل ويعطي الحجة والبرهان أن دول الاستقبال سواء كانت أوروبية أو كانت أمريكا أنها اجتهدت وتوافقت أحزابها، وأيضا ألفت الخطابة اليمين المتطرف الذي اعتنقته بعد وصول هذه الأحزاب إلى سدة الحكم في هذه البلدان، وتوافقت وتطابقت الآراء والموافق فيما بينها من أجل محاربة اللاجئين.
1: نعم أستاذي الكريم، بدورنا نتمنى من أنه عوض هذا الترحيل القسري أن يعرف النظام الدولي الحالي الخاص باللاجئين، يجب أن يعرف إصلاحات جديدة تتلائم مع حجم الأزمات الراهنة المتعلقة باللاجئين والمهاجرين على حد سواء. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية نقاش الحصاد هذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ صبري الحوار المحامي الخبير المختص في شؤون الهجرة، وأيضا الأستاذ محمد الخشني رئيس الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرة. شكرا جزيلا لكم.
3: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
4: في صباح الأخبار قبل موجز الخامسة والنصف نتعرف إياكم مستمعينا الكرام على أحوال الطقس بمنطقتنا المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان بالمنطقة الشرقية وعلى الساحل الممتد بين الدار البيضاء والسويرة، وكذلك على الساحل بين أكادير والعيون. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالسويرة، 25 درجة في أسفي، 26 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بالرباط، 30 درجة مرتقبة بالنظور، 31 درجة بطنجة، 32 بالعيون، 37 درجة في مراكش وفاس، 39 درجة ببني ملال، و41 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. في الجزائر طقس صباحا مشمس على النصف الشرقي من البلاد وصاف في أغلب المناطق الأخرى. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة ببجاية، 32 بوهران، 33 بالجزائر العاصمة عنابة، 36 بتيارت، 39 ببسكرة، 40 بتمنراست، و46 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس سماء مشمسة على كامل أنحاء البلاد، درجة الحرارة 30 درجة مرتقبة بجربة، 31 درجة بأسفاقس، 34 ببنزرت، 35 درجة في القصرين، 36 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بقفصة، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
5: واللحظة مستمعينا الكرام يلتحق بنا في الاستوديو إيغو فيلاغ من أجل تقديم الموجز الإخباري.
6: Bonjour à toutes et à tous. C'est aujourd'hui que doivent débuter les négociations entre l'Iran et les États-Unis. Reportées vendredi dernier, ces discussions auront bel et bien lieu en Suisse, quatre jours après la signature d'un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Hier soir, la délégation iranienne est arrivée à Zurich. Selon la télévision d'État, elle comprend le négociateur en chef Mohamed Bahir Gharibaf, qui est aussi président du Parlement. Avec lui, le chef de la diplomatie et le gouverneur de la Banque centrale sont du déplacement. De son côté, le vice-président des États-Unis, Jay Stevens, est arrivé ce matin pour rejoindre l'émissaire Steve Witkoff et le gendre Donald Trump, Jared Kushner. Enfin, le premier ministre pakistanais médiateur dans ce conflit a lui annoncé être en route. Au Liban, hier, 13 soldats israéliens blessés et un tué, d'après The Times of Israel. Le média rapporte des frappes dans le sud du pays, au Cèdre, à Kfar Tebnit. Dans le même temps, Benjamin Netanyahu explique qu'aucune autre armée ne prend autant de mesures que celle d'Israël pour épargner les civils. Pour rappel, les attaques de Tel Aviv ont suivi depuis le 2 mars dernier 4057 personnes et blessé plus de 12 000 autres dans cette guerre au Liban. Le premier ministre israélien dit aussi qu'aucun autre pays n'est attaqué par plus de propagande que le sien. Israël, qui frappe également dans la bande de Gaza, au sud de l'enclave à Khan Younes et sur la principale ville du territoire dans le centre. Une nouvelle frappe a tué trois Palestiniens hier soir selon l'agence de presse Wafa. Depuis le 7 octobre 2023, plus de 73 000 personnes ont été tuées dans l'enclave palestinienne. L'Algérie et l'Allemagne ont signé un double accord. L'un vise à numériser et moderniser le réseau électrique. L'autre a pour objectif de développer de l'hydrogène vert et de réduire les émissions de méthane en Algérie. Le texte signé à Alger inclut également la société algérienne Sonatrach et l'entreprise allemande VNG AG. Le projet sur le réseau électrique algérien est, lui, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique. Et puis enfin, du football et la Coupe du Monde, c'est un premier point historique pour le Curaçao. La sélection de cette petite île a tenu l'Équateur en échec hier à Kansas City. Score final 0-0, alors que le pays sud-américain, l'Équateur, a tiré 27 fois au but. Avant cette rencontre hier, la Côte d'Ivoire a laissé s'échapper un précieux point en ayant perdu dans les tout derniers instants contre l'Allemagne, 2-1. Et un peu plus tôt, les Pays-Bas se sont largement imposés, 5-1 contre la Suède. C'est la fin de cette synthèse. Merci d'avoir suivi. Restez avec nous sur Média 1 et bon début de journée.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: سعداء أن نكون معكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الجولة الإخبارية الصباحية. الآن وصلنا وإياكم إلى فقرة كتاب في دقيقتين. المطرب في تاريخ شرق المغرب للباحث المغربي قدور الورطاسي اليزناسي، صدرت طبعته الأولى عن مطبعة الرسالة في العام 85 ويوثق لتاريخ منطقة شرق المغرب بدءا من عهد الكاهنة داهية إلى غاية الاستقلال الخاص بالمغرب في العام 56 مع إلى اهتمام خاص بالأحداث التي شهدتها المنطقة. المطرب في تاريخ شرق المغرب، كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
2: المطرب في تاريخ شرق المغرب من عهد الكاهنة داهية الجروية الزناتية إلى سنة 1956 أصدره الباحث المغربي قدور الورطاسي ليزناسني عام 85 ويقول في المقدمة إن شرق المغرب الأقصى عهد الفتح الإسلامي على يد عقبة بن نافع الفهري عام 62 للهجرة الموافق ل 682 للميلاد كان من مشمولات مستوطنات زناتا الذين كانوا ما بين جبال تازة ونهر ملوية، هذا من الناحية الاجتماعية. وأما من الناحية السياسية فقد كان شرق المغرب خاضعا لأمراء بني يفرن وحاضرتهم تلمسان، وهم الذين أسسوا لأول مرة مدينة وجدة، وكان ذلك قبل الإسلام. كما كانت بالمغرب الشرقي قبائل بني يزناسن الذين كانوا أول من استوطن تلك الجبال المطلة على سهول وجدة جنوبا وعلى سهول البحر الأبيض شمالا. وفي موجز عن سكان المغرب قبل الفتح يستشهد المؤلف بابن خلدون الذي ذكر بأن علماء النسب متفقون على أن البربر يجمعهم أصلان عظيمان، أحدهما يسمى الأبتر ولذلك يقال لشعوبه البتر، والآخر يدعى برنس ويقال لشعوبه البرانس. ويريد المؤلف بأن نسابي البربر متفقون على أن البتر من ولد بر بن قيس بن عيلان، فيما ينحدر البرانس من مازيغ بن كنعان بن نوح عليه السلام. ويؤكد المطرب في تاريخ شرق المغرب أن البتر هم أول من فتحوا صدورهم للإسلام، وبالنظر إلى مواطن البربر في الشمال الإفريقي لأول الفتح الإسلامي نجد أن أهالي شرق المغرب وجدة والناظور من قبائل البتر، أما إقليم فيجيج فهم موقع لأبناء برنس. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: من استوديوهاتنا في ميديا السادسة إلا ربع في صباح الأخبار، إليكم أبرز العناوين. سويسرا تحتضن جولة جديدة من المحادثات الأمريكية الإيرانية وسط رهانات على إنهاء الحرب. واشنطن تتطلع إلى تقدم في الملف النووي ووقف إطلاق النار بلبنان، وطهران تربط نجاح الاتفاق بتنفيذ التعهدات. إسرائيل تأمر بوقف إطلاق النار جنوب لبنان مع الإبقاء على مواقع السيطرة، وحزب الله يتهم تل أبيب بانتهاك الاتفاق وسط سقوط ضحايا جراء الغارات الإسرائيلية. تصعيد روسي محتمل في أوكرانيا، زيلينسكي يحذر من هجوم روسي واسع النطاق ويطلب اليقظة القصوى. التحذيرات تتزامن مع موجة غارات دامية أوقعت قتل وأضرارا واسعة في البنية التحتية. فرنسا ترفع أعلى درجة الإنذار مع اتساع رقعة موجة الحر الاستثنائية. درجة الحرارة المرتفعة تدفع السلطات إلى توسيع حالة التأهب في عشرة المقاطعات. الأرصاد المغربية تحذر من موجة حر قوية وعواصف رعدية بعدة مناطق، درجات الحرارة تلامس مستويات مرتفعة مع توقع هبات رياح قوية وتساقط البرد. المونديال، المنتخب الألماني يحسم مواجهته أمام كوت ديفوار ويعزز حظوظه في التأهل. التعادل يخيم على لقاء كوراساو والإكوادور ضمن منافسة المجموعة الخامسة. هولندا تمطر شباك السويد بخماسية وتؤكد قوتها الهجومية في المونديال. تونس اليابان تتواجهان في لقاء حاسم ضمن منافسات المجموعة السادسة. تقدم ياباني بثنائية نظيفة في شوط المباراة الأول.

0: الرادئة صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نحييكم في صباح الأخبار عبر ميديا مستمعينا الكرام مباشرة وإياكم إلى الترند. هيمنة واضحة لمشاعر الفخر والاعتزاز عبر منصات التواصل الاجتماعي عقب ارتقاء المنتخب المغربي إلى المركز الخامس عالميا في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم. واعتبر آلاف المعلقين أن وجود أسود الأطلس ضمن قائمة أفضل خمسة منتخبات في العالم يجسد المكانة التي بلغتها الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة. وتداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع صورة الترتيب الجديد مرفوقة بتعليقات تشيد بتواجد المغرب إلى جانب منتخبات عريقة مثل الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، فرنسا. واعتبر كثيرون أن مجرد رؤية اسم المغرب ضمن هذه النخبة العالمية يمثل لحظة تاريخية تستحق الاحتفاء. في صفحات المشجعين والمجموعات الرياضية تكررت عبارات من قبيل المغرب بين الكبار، توب فايف مغربي عالمي، بينما نشر آخرون تصاميم وفيديوهات تستعرض مسار المنتخب نحو هذا الإنجاز. كما رأى عدد من المتابعين والمعلقين أن هذا التصنيف يعكس التطور الذي تعرفه كرة قدم الوطنية على مختلف المستويات. ولم يقتصر التفاعل عبر الجماهير بين الجماهير المغربية فقط، بل امتد إلى متابعين عرب وأفارقة وعالميين عبروا بدورهم عن إعجابهم بالمسار الذي يواصله المنتخب المغربي. واعتبر كثيرون أن دخول المغرب إلى دائرة الخمسة الأوائل عالميا يعد إنجازا استثنائيا لكرة القدم العربية والإفريقية. وبين التهاني ورسائل الفخر برز إجماع واسع على أن التواجد في المركز الخامس عالميا ليس مجرد رقم في التصنيف، هو تأكيد جديد على الحضور القوي للمغرب في الساحة الكروية الدولية. وتحول هذا الارتقاء إلى موضوع بارز عبر مختلف المنصات الرقمية، حيث احتفت

ميديا في الاستوديو وعلى الميدان. ننقل الخبر، نوضح الصورة ونواجه الآراء. هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام معنا في صباح الأخبار. قبل نشرة السادسة المفصلة نذهب وإياكم للتعرف على أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان بالمنطقة الشرقية وعلى الساحل الممتد بين الدار البيضاء والسويرة وكذلك على الساحل بين أكادير والعيون. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالسويرة، 25 درجة في أسفي، 26 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بالرباط، 30 درجة مرتقبة بالنظور، 31 درجة بطنجة، 32 بالعيون، 37 درجة في مراكش وفاس، 39 درجة ببني ملال، و41 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. في الجزائر طقس صباحا مشمس على النصف الشرقي من البلاد وصاف في أغلب المناطق الأخرى. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة ببجاية، 32 بوهران، 33 بالجزائر العاصمة عنابة، 36 بتيارت، 39 ببسكرة، 40 بتمنراست و46 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس سماء مشمسة على كامل أنحاء البلاد، درجة الحرارة 30 درجة مرتقبة بجربة، 31 درجة بأسفاقس، 34 ببنزرت، 35 درجة في القصرين، 36 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بقفصة، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. واللحظة نرحب بزميل نور الدين الحوتي من أجل تقديم عرض السادسة. صباحا صباح الخير نور الدين.
2: صباح الخير عثمان، صباح الخير مستمعينا الكرام، إليكم عناوين السادسة. التصعيد العسكري في لبنان يعود إلى الصدارة، يفرض نفسه أول موضوع يتم التباحث بشأنه في مفاوضات جنيف بين الولايات المتحدة وإيران لتفعيل مذكرة التفاهم الموقع بينهما قبل 4 أيام، فيما الأوضاع الإنسانية بمناطق خطوط النار تزداد كارثية. في غزة الآلاف من الطلاب يجتازون امتحانات الباكالوريا إلكترونيا وسط ظروف تغيب فيها أدنى الشروط اللازمة لاجتياز الاستحقاق التربوي. اضطراب مناخي جديد بالمغرب، عدد من مناطق المملكة على موعد مع موجة حر وزخات رعدية إلى غاية ثلاثاء من الأسبوع المقبل. المنتخب الهولندي يكتسح نظيره السويدي ليعبر للدور الموالي من كأس العالم، وألمانيا تتفوق على الكوت ديفوار بهدف في الوقت بدل الضائع من النزال. أهلا بكم، نستهل عرض أنباء السادسة بملف الشرق الأوسط. جديد هذه المرة يرتقب صدوره من سويسرا، حيث تعقد بحضور وسطاء باكستانيين وقطريين أولى جلسات المحادثة التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. في غضون ذلك سارع طهران إلى التحذير من أن هذا الاتفاق سيكون في خطر ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها، كما هددت أمس بإعادة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملح البحرية ردا على مواصلة إسرائيل تصعيدها في جنوب لبنان، حيث قتل ما لا يقل عن 20 شخصا السبت. التصعيد دفع ملف لبنان إلى صدارة ما سيتم التداول فيه حسب CNN في الجلسة الطارئة التي أدخلت على محادثات سويسرا. وبينما يتبادل حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق الاتفاق، يتجرع الشعب اللبناني وخاصة سكان الجنوب مرارة النزوح والفقد والتشرد. عن هذا الواقع نتابع تعليق هيثم بوسعيد الممثل الأعلى الشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف التابع للأمم المتحدة.
3: استمرار الغارات على جنوب لبنان يترك آثار إنسانية وأمنية واسعة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على حياة

0: حياة المدنيين وحركة النزوح، ويمكن أن نلخص هذه التأثيرات. أولا، تفاقم النزوح الداخلي، حيث يؤدي استمرار القصف إلى دفع المزيد من العائلات إلى مغادرة القرى الحدودية والمناطق الأكثر تعرضا للاستهداف نحو مناطق أكثر أمنا، ما يزيد الضغط على مراكز اللواء والبلدات التي تستضيفهم. اثنين، هناك تدهور للظروف المعيشية، حيث يواجه النازحون صعوبات في تأمين السكن، الغذاء، الرعاية الصحية والتعليم. مع طول فترة النزوح واستنزاف الموارد، ثلاثة، تعطل الخدمات الأساسية، ما يصعب وصول المساعدات ويزيد من هشاشة السكان. أربعة، تفاقم الأوضاع النفسية والاجتماعية يعيشها الأطفال والعائلات تحت ضغط الخوف المستمر مع ارتفاع القلق واضطراب الحياة اليومية، إضافة إلى فقدان الشعور بالأمان. خامسا، تأثير اقتصادي كبير، توقف العديد من السكان عن العمل في مناطقهم بسبب المخاطر، ما يفاقم الخسائر الاقتصادية ويزيد الاعتماد على المساعدات. سادسا وأخيرا، هناك تحديات أمام الاستجابة الإنسانية، استمرار التصعيد يعرقل عمل المنظمات الإنسانية لعدم إمكانية الوصول إلى الأماكن التي تشهد القصف.
1: هيثم بوسعيد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. نبقى في المنطقة وننتقل إلى قطاع غزة، بانطلقت صباح أمس امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية للعام الثالث على التوالي بسبب الدمار الواسع الذي طال المدارس خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. ولأول مرة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر من عام 23 و2000 تعقد امتحانات الثانوية العامة بشكل موحد بين غزة والضفة الغربية في ظروف صعبة تحداها تلاميذ القطاع. نتعرف على الوضع عن كثب في روبورتاج مراسلنا في غزة سيف السويطي.
2: وسط ظروف استثنائية فرضتها الحرب على قطاع غزة، يتقدم أكثر من 37,000 طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي عبر النظام الإلكتروني. وبين تحديات النزوح وانقطاع الخدمات الأساسية، تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لتذليل العقبات أمام الطلبة، وفق ما أكده مدير التربية والتعليم في جنوب قطاع غزة إبراهيم رمضان.
3: برمجية تطبيق الاختبارات الإلكترونية في حالة حدوث أي خلل أو انقطاع للتيار الكهرباء أو خلل تقني، فإن البرمجية لا تتوقف، تستمر في العمل وتحفظ إجابات الطلاب ويتم رفعها في حالة وصول شبكة الإنترنت، ولا داعي للطلبة من إعادة الإجابات مرة أخرى. نتطلع في وزارة التربية والتعليم أن تتهيئ الظروف بشكل أفضل لكي تتمكن من تنفيذ الاختبار بشكل قاعات ولجان اختبارية وبشكل ورقي وفي أقرب وقت.
2: مع ساعات الصباح الباكر توافد الطلبة إلى المقاهي الشعبية ونقاط الاتصال المتاحة بشبكة الإنترنت لتقديم الامتحانات إلكترونياً في مشهد يبتعد كثيراً عن أجواء القاعات الدراسية المعتادة.
4: نزحنا أكثر من مرة، أنا جيت يعني أقدم هنا في الكافي، ليش؟ لأنه ما فيش عندنا نت قوي نقدر نقدم الامتحان.
5: جيت اليوم أقدم الامتحان لأن أنا تقريباً يعني منعاني من الكهرباء ومنعاني من الانترنت ومنعاني من مكان هدوء، فالمكان هذا متوفر لأن عشان إن احنا ندرس فيه ونداوم فيه.
6: طبعاً كثير صعبة إنك تيجي من خيمتك على مكان ومواصلات وإنت مش عارف وين بدك تروح لسه، وإنت بتدور، هذه الظروف أكبر والدنيا صعبة كثير، هذه الظروف جدا صعبة.
2: وبين تحديات الحرب ومخاوف المستقبل، يبقى التعليم بالنسبة للطلبة في غزة مساحة للأمل ووسيلة للتشبث بالحياة رغم كل ما يحيط بهم من أزمات. من مدينة غزة الإذاعة مدئة سيف السويطي.
1: صلة بالملف الفلسطيني، كذلك تدرس دول أوروبية عدة أعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان المحتلين باعتبارها غير قانونية دوليا. تقارير صحفية قالت إنه من المتوقع أن يحتل هذا الملف مكانة بارزة في محادثات مقبلة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شهر يوليوز القادم. في المغرب، دعا أمس المشاركون في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، دعوا إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورو متوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقيات الإقليمية من بينها منطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية واتفاق الاتحاد الأوروبي ميركوسور. وحث المشاركون في توصيات البيان الختامي لأشغال المنتدى المنظم برعاية

0: الملكية من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط، حثوا على إنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي بهدف موائمة التشريعات الرقمية الإقليمية وتعزيز حكمات البيانات العابرة للحدود والحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي. نواصل من المغرب، حيث يتوقع أن تعرف عدد من مناطق المملكة اضطرابا مناخيا جديدا ممثلا في موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات الرياح إلى غاية الثلاثاء المقبل. في نشرة إنذارية قالت مديرية الأرصاد الجوية إن موجة الحر ستعرف درجات حرارة قد تصل إلى 42 درجة مئوية. المزيد من التفاصيل حول المناطق المعنية بهذه الموجة من الحرارة نتعرف عليها على لسان الحسين يعابد رئيس مصلحة التواصل بالمديرية العامة للأرصاد الجوية بالدار البيضاء حوار عثمان الطاهري.
1: وضعية صيفية تتميز بالحرارة في المناطق الداخلية خصوصا المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية للبلاد، وذلك نتيجة لنشاط المنخفض الحراري الصحراوي والذي يساهم في صعود كتل هوائية حارة وجافة نحو جنوب وجنوب شرق البلاد، مرتقب أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في هذه المناطق الجنوبية الشرقية، مناطق الشرق المملكة وكذلك المناطق الداخلية لأقاليمنا الجنوبية. نشرة الإنذارية من مستوى اليقظة برتقالي مع درجة الحرارة تتراوح بين 40 حتى 45 درجة، يعني موجة حر في كل من الراشيدية وجرادة توريت فيقيق زاغورة طاطا بوجدور وكذلك مناطق دوات الذهب وسرد قرسيف بولمان. طقس نسبيا حار كذلك في المناطق الشرقية للبلاد خصوصا درجة الحرارة بين 39 حتى 42 درجة في كل من تازة بركان وجدة كذلك مناطق فاس مولا يعقوب وتونات. في المقابل ستبقى الأجواء أقل بالنسبة للحرارة في المناطق الساحلية، اليوم يرتقب أن يكون هناك زخات رعدية بين 20 حتى 30 ملم مصحوبة أحيانا بهبات الرياح في المناطق ديال الخنيفرة ميدل تيفران بولمان صفرون. نظرا للأجواء الحارة فمزيدا من الحيطة والحذر وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.
0: موجة الحر الحالية تشمل عددا من بلدان الحوض المتوسط على رأسها إسبانيا وفرنسا. وباليونان أمرت السلطات السبت بإخلاء تجمعين سكنيين في جزيرة إيفيا، ونشرت العشرات من أفراد الإطفاء مدعومين بثمان طائرات إطفاء وست طائرات هليكوبتر لمكافحة حريق غابات ضخم اندلع بالجزيرة. إلى صفحة الرياضة من هذه النشرة، منافسات دور المجموعات من كأس العالم تعرف مقابلات قوية وحاسمة. عن المجموعة السادسة المنتخب التونسي واجه في هذه الأثناء نظيره الياباني، والمقابلة تعرف فوز اليابان بهدفين دون مقابل. عن المجموعة ذاتها المنتخب الهولندي تفوق أمس بخمسة أهداف مقابل هدف واحد على السويد. وفي مقابلة مثيرة وضمن منافسات المجموعة الخامسة أدركت ألمانيا التعادل مع الكوت ديفوار لتفوز بعد ذلك في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا للضائع في مواجهتهما يوم أمس. يوسف الشاطر.
2: شهدت الجولة الثانية استمرار الإثارة في ملاعب الولايات المتحدة كندا والمكسيك، مع دخول الجولة الثانية مرحلة حاسمة سواء في المجموعة الخامسة أو السادسة. قمة ألمانيا وكوت ديفوار وفت بكل وعودها وانتهت لصالح الماكينات الألمانية بهدفين لواحد بعد شوط أول ابتسم لصالح منتخب الكوت ديفوار الذي نجح في التقدم في النتيجة في الدقيقة الثلاثين عبر لاعبه فرانكيسي قبل أن تعرف المباراة منعرجا حاسما مع التغييرات المهمة التي أقدم عليها المدرب الألماني يولجن ناكلسمان. البديل دينيس أونديف نجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 68 قبل أن يخطف هدف الفوز القاتل في الوقت البديل ليضمن المنتخب الألماني حضوره في الدور الثاني بفعل بلوغه النقطة السادسة في هذه المجموعة. أما في المجموعة السادسة فقد عرف ملعب هيوستن اكتساحا هولنديا لمنتخب السويد بخمسة أهداف لواحد. فرد الهولنديون سيطرتهم على مجريات اللقاء مبكرا عبر ثنائية المهاجم برايان بروبي في الدقائق الأولى ليعود خاكبو ويعزز هذا التقدم بثنائية أخرى مع بداية الشوط الثاني. ورغم تسجيل السويد لهدف وحيد بواسطة البديل أنتوني إيلانغا فإن السير العام للقاء لم يتغير، ووضع سامرفيل حدا لمهرجان الأهداف في الدقيقة 89. هذا الانتصار هو الأول للمنتخب الهولندي في البطولة، رفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السادسة بفارق نقطة واحدة عن المنتخب السويدي.
0: شكرا لك يوسف الشاطر مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
3: شكرا جزيلا لك نوردين. إلى جولة في

0: أبرز ما تناولت الصحف الرياضية العالمية هذا الأسبوع، نخصصها لحدث منافسة كأس العالم في نسخته 23 المتواصل بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. المنتخب المغربي يواصل تصدر العناوين بعد تحقيقه للفوز أمام اسكتلندا بهدف دون مقابل، يضع قدما ونصف في الدور الثاني، ويؤكد المستوى الجيد الذي استهل به المنافسة عقب التعادل أمام المنتخب البرازيلي في الجولة الافتتاحية، جولة في الصحافة الرياضية من توقيع الزميل الحسن جابري.
1: أهلا بكم، جولتنا في أبرز المواضيع الرياضية التي تطرقت لها الصحافة هذا الأسبوع تتركز على مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، وبالذات الصورة المميزة التي يواصل المنتخب المغربي رسمها في المشاركة المونديالية السابعة له، حيث يتواصل الاهتمام الإعلامي العالمي بمسار أسود الأطلس في كأس العالم بعد فوزهم الثمين على اسكتلندا بهدف دون رد، نتيجة وضعت أسود الأطلس على مشارف التأهل إلى الدور الثاني. البداية من فرنسا، حيث اعتبرت صحيفة أن المنتخب المغربي كان الطرف الأفضل طوال المباراة، مؤكدة أن الفارق بين المنتخبين كان أكبر من نتيجة هدف وحيد. الصحيفة رأت أن التعادل السابق أمام البرازيل كان مؤشرا على قوة المغرب، وأن مواجهة اسكتلندا أكدت هذا الانطباع بفضل السيطرة المغربية وتعدد الفرص السانحة للتسجيل. أما موقع فوت ميركاتو الفرنسي فركز على الجوانب التكتيكية، مشيدا بقوة خط الوسط المغربي وانسجام خطوط الفريق، واعتبر أن البداية المثالية التي قادت إلى هدف إسماعيل الصيباري المبكر كانت نتيجة مباشرة للتنظيم الجماعي الذي فرضه المنتخب المغربي منذ الدقائق الأولى. صحيفة لوفيغارو الفرنسية بالمقابل اختارت عنوانا واضحا، المغرب يحقق الأهم أمام اسكتلندا، وكتبت أن المنتخب المغربي يمتلك جودة تقنية جعلت اللاعبين الأسكتلنديين عاجزين عن مجاراة نسق المغرب في فترات طويلة من اللقاء. وفي ألمانيا خصصت مازلة سبورتشاو تقريرا مطولا للاعب الشاب أيوب بوعدي، مؤكدة أن أداءه أمام البرازيل في الجولة الأولى سحر عالم كرة القدم على حد تعبيرها. المجلة أشارت إلى أن لاعب الوسط المغربي بات محط اهتمام كبار الأندية الأوروبية بعدما أظهر شخصية كبيرة رغم صغر سنه. منصة فلاش سكور الألمانية من جهتها سلطت الضوء على إسماعيل الصيباري واصفة إياه بأحد نجوم البطولة الصاعدين. التقرير أشار إلى أن اللاعب المغربي يجمع بين القوة البدنية والمهارة التقنية، وأن تألقه في المونديال زاد من قيمته في سوق الانتقالات الأوروبية. وفي إسبانيا وصلت الصحف الإشادة بالركائز المغربية، صحيفة آس خص خصصت تقريرا للحارس ياسين بونو واعتبرته أحد أهم أسرار استقرار النخبة المغربية خلال السنوات الأخيرة، وأضافت أن خبرة بونو إلى جانب قيادة لاعبين مثل أشرف حكيمي ونصير المزراوي تمنح الجيل الجديد أرضية صلبة لمواصلة التألق. من جهتها وصفت صحيفة ماركا إسماعيل الصيباري باللاعب المتعدد المهام، مشيرة إلى أن قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي يؤثر في المجموعة المغربية. الصحيفة رأت أن ما يقدمه اللاعب مع المنتخب المغربي ليس بالمفاجأة، بل امتدادا لموسم استثنائي بصم عليه مع ناديه الهولندي PSV إيندهوفن. وبعيدا عن المغرب، كانت البرتغال في واجهة الانتقادات بعد تعادلها أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية. صحيفة أبولا البرتغالية كتبت أن المنتخب البرتغالي بدأ بطيئا ومتوقعا في أدائه، وذهبت أبعد من ذلك عندما اعتبرت أن الإصرار على الاعتماد على كريستيانو رونالدو بالصيغة الحالية أصبح يطرح إشكالا حقيقيا داخل المنتخب. صحيفة بوبليكو عنونت من جهتها في صفحتها الأولى بعبارة، نتيجة سيئة وأداء مروع، معتبرة أن البرتغال لم تقدم ما ينسجم مع قيمة الأسماء التي تضمها تشكيلتها. وفي السياق نفسه رأت صحيفة ريكورد أن التعادل ليس كارثيا من الناحية الحسابية، لكنه كشف عن مشاكل فنية واضحة تستوجب معالجة سريعة إذا أرادت البرتغال الذهاب بعيدا في البطولة. وفي إسبانيا لم يكن المشهد أفضل حالا، الصحافة الإسبانية شنت هجوما واسعا على منتخب لاروخا بعد تعادله الافتتاحي المفاجئ أمام الرأس الأخضر في افتتاح مشواره. صحيفة آس وصفت ما حدث بالانفجار المدوي، معتبرة أن المنتخب الإسباني غرق في أداء باهت وافتقد إلى الروح والفاعلية الهجومية. أما صحيفة ماركا فاختارت عنوان الكارثة الافتتاحية، منتقدة عجز المنتخب الإسباني عن إيجاد الحلول أمام منافس أغلق المساحة بإحكام، كما وجهت انتقادات للمدرب لويس دي لافوينتي بسبب اختياراته التكتيكية. بذلك مستمعينا نضع نقطة نهاية جولتنا مع أبرز المواضيع الرياضية التي تطرقت إليها صحف هذا الأسبوع. أشكركم على طيب الإصغاء.

0: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
2: موضوع الأسبوع
3: اليوم الاخر من هذه السيمانه اللي خصنا فيها الكلام هذه المره على الحشرات اللي يمكن تسلط على زراعه الذره وتهلكها وتطيح لها من الانتاج ديالها. وهكذا تكلمنا على الدود اللي تيكون في الارض وتيقضي على الزريعه ولا على النباته من اللي يلاه تتبدا تخرج، وتكلمنا كذلك على حشرات المن وحشرات الرتيله اللي تيمكن يتسلطوا على الذره وهي مازال يلاه تتكون الورق ديالها ويمكن يشد فيها حتى تبدا تسبل وتكون الكباله. ودوينا خاصه من بعد على الدودات ديال السوسه اللي وحده ورديه وهي حشره السيزاميه، والاخرى رماديه وهي الدوده ديال البيرال كما تسميوها. وكل مره كنا تنتليو بالشي اللي خاص الفلاح يديرو باش ينجي الزرعه ديال الذره ديالو من هاد الحشرات كلها. وإلا بغينا نلخصوا كل ما قلناه في هذا المحاربة، خاصنا إذن محاربة من بعد الحط ومع الزريع ولا قبل منه بشوية بدواء محبب ضد الدود الرمادي والدود البيض اللي تيكون في الأرض. محاربة من اللي يبدأوا يبانوا الحشرات الأولى ديال المن على الورقات، محاربة بدواء ضد الرتيلة الصفراء من اللي يبدأوا يبانوا النقاط الصفر على الورقة ولا تبدأ تنشف الورقات التحتانية ديال الذرة. جوج ديال المداويات بدواء سيستيمي تيدخل لداخل ديال النبات وتيجري له في العروق ديالو مع الماء اللي فيه باش يوصل للدود ديال السوسه، تكون سوسه بيضاء ولا رماديه. وهاد جوج ديال المحاربات تيكونوا مفارقين غالبا ب 15 حتى 20 يوم ما بيناتهم، وتيبداو وقت يبانوا اول غيران ولا نجارات تحت من الورق مناش دخلوا الدودات لداخل ديال القصبة ضد الدرا.
2: ملاحظه اليوم،
3: هذا النهار الاخر ديال كلامنا على هذا الموضوع ديال الحشرات الفتاكه اللي يمكن تهلك الذره الا تسلطت عليها. وبحال دائما بغيت الاخوان الفلاحه يعرفوا بانني الا تكلمت على 5 ولا 6 ديال الانواع ديال الحشرات اللي صعاب وتيمثلوا خطوره كبيره على الزراعه ديال الذره في بلادنا، راني غير بغيت نختصر عليهم الكلام ونسهل عليهم المسائل وتنقص شويه من قوه السميات وقوه البخوش والدود اللي تيمكن لهم يمثلوا خطوره على الذره في بلادنا. وراه تقريبا تحصوا اكثر

0: من 30 حتى ل 35 انواع ديال الحشرات صغيره ولا كبيره في الارض ولا الفوق في الورق ولا في الكباله ولا في القصبه واللي يمكن يتسلطوا على هذه الزرعه ديال الذره. علاش تنتكلموا هذه السيمانه؟ والفائده ماشي في كثره السميات وكثره المصائب، ولكن الفائده في المهم اللي خاصنا نعقلوا عليه ونطبقوا عندنا في الزرعه ديالنا. اما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعه ان شاء الله.
1: ميديا صباح الاخبار، عثمان الطاهري
2: عبر المباشر. نحييكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار، عودة مع إنتاجات قسم تحريرنا إلى توقيعات وتوقيع الأحد رسالة الرباط. جرت العادة في التعبير المجازي أن يقال بعد نهاية الحرب، وضعت الحرب أوزارها. في حرب الشرق الأوسط الأخيرة كانت البداية غريبة، وكذلك كانت النهاية والأوزار. حرب الشرق الأوسط سباق المسافات الطويلة، عنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط من توقيع زميل نور الدين الحوتي.
3: تحية طيبة وبعد. لم تكن لحظة فيرساي في 18 من يونيو الجاري حدثا عاديا، ففي هذا القصر الباريزي المنيف حيث وقعت معاهدات سابقة لها موقع بارز في تاريخ الصكوك بين الأمم، في هذا القصر سطر الرئيس دونالد ترامب توقيعه الشهير في الموضع المخصص له من نص اتفاقية التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب. لحظة نقلت للعالم صورتها وهي ملأ بالدلالات السيميائية، ومع هذه تأويلات لا يحصرها عد. اللحظة كانت منتظرة بل مرجوة لإنهاء توتر عالمي أثر عميقا في الأرزاق وبعثر كثيرا من أوراق. تحليلات ما بعد التوقيع كلها انصبت ولا تزال حول ثنائية الربح والخسارة، من ربح وماذا ربح، ومن خسر وما أوجه ما مني به من خسارة. في الواقع ولعل هذا مما يندر حدوثه، لم تكن بين التحليلات والقراءة اختلافات كبيرة، فطول مدة الحرب بشكل الذي طالت به كان كافيا لإعطاء صورة واضحة غاية الوضوح عن المآلات، الصورة التي ما كان ليشوش عليها ادعاء هذا الطرف أو ذاك بأنه المنتصر. الجانب الأمريكي حوكم إلى ما رفعه من أهداف للحرب لم يتحقق منها ولا هدف واحد ذو اعتبار، لا نظام الملالي يسقط ولا ملف إيران النووي أغلق. تاهت الحسابات الأمريكية بين الاستراتيجي والتكتيكي. على المستوى الاستراتيجي لم يشفع لصناع القرار في البيت الأبيض تأكيدهم أن القضايا الخلافية رحلت للنقاش في مفاوضات الستين يوما، فالسلاح النووي الذي تصر واشنطن على منع طهران من امتلاكه، امتلاكه محرم على الجمهورية بفتوى لمرشدها السابق، وهنا الدوامة. في لحظة ما بدا واضحا أن فتح مضيق هرمز هو الهدف الوحيد، حرصت واشنطن على ذلك بكل السبل، ومن باب التكتيك تصرفت ولسان حالها يقول لنقبل بكل شيء مقابل فتح المضيق. وبعدها ما أكثر ما يمكن الاختلاف عليه من بنود الاتفاق ومن ذرائع ليعود العتاد الحربي الأمريكي إلى حيث كان. لا يمكن تصور ما قيل في وصم هذا التفكير، كما لا يجهل أحد كيف قوى الموقف التفاوضي لإيران التي أصرت على أن تكون لها اليد الطولة في المعبر الحيوي مستقبلا، كما نجحت في إدراج بند في مذكرة التفاهم يسمح لها باستخلاص رسوم مقابل العبور منه، وهو ما كان العالم يرفضه جملة واحدة، ولا شيء يسند به رفضه إلا التذكير بقانون دولي مهدر. مؤشرات أخرى دفعت متابعين ومنهم أمريكيون للحديث بلا مواربة عن هزيمة أمريكية في الحرب، في طليعتها ما رفع إلى درجة التصدع واقع العلاقات بين إسرائيل والبيت الأبيض في أعقاب التخلي الأمريكي المتأخر، في نظر من نبه إلى توريط إسرائيلي لترامب في مستنقع لم يكن واردا أن يغادره دون أن تعلق به أو حال. ومن المؤشرات كذلك فاتورة الحرب الباهظة التي جعلت الجيش الأمريكي بحاجة إلى تمويل إضافي عاجل لعمليات الصيف حسب وول ستريت جورنال، وهو ما يحتاج في تمريره إلى قانون عبر الكونغرس الذي تنتظره محطة انتخابية مفصلية، التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. عن الجانب الإيراني وفي ظل عدم تقديم تنازلات ذات شأن، كل ما سوى ذلك قابل لإعادة البناء مؤهل

0: الترميم عملا بالمبدأ البسيط الضربة التي لا تقتل تحيي. صحيح أن الخسارة الإيرانية على المستوى المادي وعلى مستوى القادة كبيرة، لكن الحرب أحيتها بمعنى آخر. إن الأخطر في حسابات الربح والخسارة هو تحسن تموقع إيران الاستراتيجي في المنطقة. إن طهران التي ربما كان يراودها الشك فيما مضى في كونها قوة إقليمية قد حصلت اليوم على توقيع ترامب بالبنط العريض بأنها كذلك. وفوق ذلك تأكد للعالم أنها صاحبة نموذج تفاوضي فريد. إن الذي يهم في كل هذه القصة هو أن يستخلص من يهمهم الأمر من واقع مجريات الحرب وأجندات أصحابها أن هواجسهم الإقليمية غير مستحضرة ولا هي وارد التفكير فيها حتى وإن سموا حلفاء. في كلمة، إن هذه الحرب فرصة لاكتشاف المسافة في زمن سباق المسافات الطويلة. رحم الله منيف والسلام.
1: بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام كل فقرتنا في صباح الأخبار. أحلى الأوقات تجدونها دائما وفي كل الفترات من الصباح إلى المساء عبر ميديا. شكرا لرضوان الجندوي الذي كان معي في إخراج فقرات صباح الأخبار. بعد قليل ما تنفو في تقديمه إيغو فيلاخ. إلى اللقاء.

0: C'est ce qu'a rappelé l'un des orateurs, disant que finalement, les travaux qui ont été salués ont la capacité de faire une sorte d'acte de synthèse entre la littérature pure, mais toujours en incluant des éléments historiques, de patrimoine, de poésie, et tout cela étant documenté par des sources qui sont multiples, ce qui fait finalement toute la valeur de cette production mauritanienne, c'est d'être à la convergence d'espaces géographiques et intellectuels aussi divers.
1: Matin Info, Hugo Villard.
2: 6h46, vous êtes toujours sur Médien et bon réveil à vous. Tout de suite, c'est la deuxième partie de votre émission agricole.
3: Yaoumiyat al-Fallah. وحنا تنتكلموا هاد السيمانه فهاد النص الثاني من ميتنا على موضوع العنايه والتهلو بالحديد والماكن الفلاحيه ديالنا بما فيهم التراكتورات، الماكن ديال الحصاد ولا ديال الحشان الفراج، الماكن ديال الجميع ديال التبن ولا ديال الفراج، الماكن والبوطات ديال الدواء يكونوا مهزوزين ولا مجرورين من مود التراكتور، الماكن ديال الجني ديال الغله على اختلاف انواعهم، المحاط والخباشات وغيرهم من الماكن والحديد اللي تنخدموهم عندنا في الضيعات الفلاحيه ديالنا. وفي هذا الموضوع بغيت لازم نزيد نأكد بأن حتى في هذه المسألة الوقاية أحسن من العلاج وتطيح رخص منه. كيفاش؟ إيوا لأنه بينات بعض الدراسات والتقديرات بأن بهذه العناية المتواصلة بالحديد والماكن ديالنا في الفيرما تيمكن نوصلوا نقتصدوا ونوفروا ما بين 30 حتى 40% من الصوائر ديال الإصلاحات من اللي يخسروا ولا يوقع فيهم شي عطب، وأن الخسائر الفلاحية إلى ما كانت شهد العناية بالحديد ديالنا في المستوى اللي مطلوب يمكن توصلوا تتعدى عشرات الألوفات ديال الدرهم كل موسم بسبب التعطال على بعض العمليات الفلاحية والحيوية بالنسبة للزرعات والشجر ديالنا.
1: نصيحة اليوم،
3: ما بين المسائل اللي تتشجع الميكروبات والأمراض والحشرات يتزايدوا ويتكاثروا في الكوارة فاش يعيشوا البقر ولا الكسيبة ديالنا، كاين الوسخ والغبرة والمياه الموسخة والغبار المندي والمليوح فين ما جاب الله. وإلا كاين شي حاجة اللي تيخصنا نديروها دابا ولا في أي وقت هي التنقية ديال الكوارة، لكن التنقية ماشي غير بالتشطاب والغسيل، بل حتى مثلا بالتجيير ديال الحيوط، لأن الجير من المواد الرخيصة اللي تتهلك بعض الميكروبات والجراثيم ديال الأمراض ديال الماشيه، والجير راه دواء ماشي غير صباغه بيضاء. إذن اول حاجه نفكروا فيها دابا هي نضربوا الحيوط لا من برا ولا من الداخل الكواره واحد الجيره تكون منها التزيين ومنها المحاربه ضد بعض الامراض والحشرات قبل ما يبانوا عندنا ولا يتكاثروا.
1: اخبار فلاحيه.
3: مازالين مع زراعة مطيشة في العالم ومع الإنتاج ديالها في مجموع الدول. وقبل ما نرجعوا لموضوع وقضية الإنتاج المعدل اللي تيوصلوا له هاد الدول، ما فيها بس نعرفوا بعدا بأن مطيشة اللي تتفلح وتتنتج في جميع أنحاء العالم ما هيش وحدة ولا ثلاثة ولا حتى عشرة ديال الأصناف، بل تيوصل مجموع الأصناف ديال المطيشة المنتوجة في العالم العدد ديال 500 صنف كلها والخاصيات ديالو والشكل واللون والمذاق ديالو، وكذلك كلها والفصل والموسم فاش تيمكن له يتفلح. اما في قضيه معدل الانتاج فخصنا نعرفوا انه تيمكن يمشي من 20 25 طن في الكتار في الحقل على بضاء وبتقنيات عاديه وقديمه، ويمكن يوصل ويتعدى 500 طن في الكتار الى تفلحت مطيشه في لاستير اللي تتسخن على طول الموسم بحال في هولندا مثلا اللي تيوصل فيها معدل الانتاج ل 507 طن في الكتار. اما الى خلطنا شي على شي مطيشات برا في الحقول العادية ومطيشة في الخيام ديال لاسير، هاد المعدل تيوصل ل 90 طن في الكتار في أمريكا و 86 طن في الكتار في إسبانيا و 81 طن في الكتار في البرتغال، وقل شوية من 81 طن في الكتار عندنا في بلادنا المغرب. أخواتي إخواني، بحال كل يوم في 6/4 الأرب الله يجدد الفرحة ديالنا في ملقاكم على الخدمة الجيدة والنجاح والفلاح الفائدات فلاحتنا وبلادنا كلها. يوميات الفلاح هدتها لكم مجموعة القضل الفلاحي للمغرب. مجموعة القضل الفلاحي للمغرب التزام دائم.

0: Matin Info, Hugo Villard.
1: Dans un instant, votre journal avance assez la météo agricole.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبا صفا في النواحي اللي في شرق الخط الناظور زاكورة، بحال حتى في غالب السواحل الغربية والشمالية. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت شرقي في الريف درعا وتافيلات، وكذلك في المنطقة الشرقية بحال حتى في السواحل الصحراوية. أما في المناطق الأخرى الريح غربي، القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في درعا تافيلات وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو مازال بحال الأيام الفايتة، ما بين 50-85% في النواحي كلهم تقريبا، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 45%. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 24-31 درجة في توكالا، ما بين 25-32 درجة في ناحية عبدة، ما بين 25-35 درجة في ناحية سوس، ما بين 25-45 درجة في واد الذهب، ما بين 26-35 درجة في اللوكوس، ما بين 29-33 درجة في ناحية الريف، ما بين 32-34 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، ما بين 32-39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33-36 درجة في ناحية الحوز، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33-40 درجة في ناحية تادلة، ما بين 34-36 درجة في ناحية الغرب، ما بين 35-37 درجة في ناحية سايس، ما بين 36-40 درجة في ناحية تافيلات، وما بين 37-41 درجة في ناحية الدرعا. وفي هذا الطقس ما خصناش ننساو الاهتمام والمراقبة ديال تكاثر الحشرات اللي غادي يشجعوهم الجو في شجر الزيتون، بحال مثلا حشرات السوسة اللي تيمكن تسلط وتكاثر في الورق وتاكل الجليدات ديال الورق وتدير فيه غيران وسويقيات تيضعفوا الشجرة وتينقصوا من الجودة ديال الحب الزيتون. وهذا علاش لازم الاحتياط منها بكل الوسائل المناسبة، بحال مثلا الأدوية الخاصة والمرخصة عليها، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: Il est 7h, c'est l'heure de votre journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Al-Khouti. Sabah al-khair, Nourdine.
4: Sabah al-khair, Igou. Alam bikoum, moustamayna al-kiram. Ilikoum anouina al-sabi'a. جولة أولى من المحادثات التقنية في سويسرا بين واشنطن وطهران لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. طهران تقول إن الاتفاق في خطر إذا لم تلتزم واشنطن بتعهداتها، وتهدد بإعادة إغلاق مضيق هرمز حال استمر التصعيد الإسرائيلي بلبنان. بعد 10 سنوات من البريكسيت، الأوساط البريطانية تنقسم بين مؤيد ومستاء من قرار خروج المملكة من التكتل القاري وسط تساؤلات قوية حول إمكانية العودة. في موريتانيا عفو رئاسي على السجناء السلفيين بعد حوار فكري داخل السجون أفضى إلى مراجعات. وضمن النشرة مواكبة لفعالية مهرجان موازين إيقاعات العالم إيقاع صارت السبت بمنصة عبير أقراق كانت إفريقية كلاسيكية بلمسة تحديث وعصرنا. أهلا بكم، نستهل عرض أنباء السادسة أو السابعة أقول بملف الشرق الأوسط. جديد هذه المرة يرتقب صدوره من سويسرا، حيث تعقد بحضور وسطاء باكستانيين وقطريين أولى جلسات المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. في غضون ذلك صار طهران إلى التحذير من أن هذا الاتفاق سيكون في خطر ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها، كما هددت أمس بإعادة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملح البحرية ردا على مواصلة إسرائيل تصعيدها في جنوب لبنان. التصعيد دفع ملف لبنان إلى صدارة ما سيتم التداول فيه حسب CNN في الجلسة الطارئة التي أدخلت على محادثات سويسرا. عن المنتظر فتح من الملفات في هذه الجولة الأولى من مسار جنيف للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، نستمع إلى توضيحات الحسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية، تحدث ليوسف النعماني من القدس.
5: وجود وزير المالية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية يعني أن هناك قضايا سياسية وقضايا فنية تتعلق بالأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج وآليات تحويلها. الوساطة القطرية حاضرة، الوساطة الباكستانية حاضرة، يبدو أن هناك توزيع للأدوار أو تقاسم للأدوار. الوساطة القطرية تركز على القضايا الفنية واللوجستية فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال والمليارات الإيرانية المحتجزة في البنوك في المنطقة والعالم، والوساطة الباكستانية تركز على القضايا السياسية فيما يتعلق برفع الحصار عن مضيق هرمز وحرية التجارة الدولية ووقف إطلاق النار والقضايا الهامة فيما يتعلق ملف التخصيب مستقبلي ونسبة التخصيب. ولكن بتقديري هي خطوة مهمة في بداية مشوار ومسار هذه المفاوضات التي تستمر ل60 يوما. من المرجح والمؤكد أن هذه المفاوضات سوف يتم تمديدها ل90 يوما أو ل60 يوما إضافية بسبب حجم الملفات العالقة والقضايا المهمة والتفصيلات الشائكة والفنية الموجودة في هذه الملفات، إضافة إلى ما زال قضية الملف اللبناني عالقا في هذه المفاوضات.
4: الملف اللبناني يتسبب في كثير من الصداع للسياسيين والدبلوماسيين المجتمعين في جنيف السويسرية. آخر المعطيات الواردة تفيد بمقتل 20 شخصا على الأقل بنيران الجيش الإسرائيلي خلال يوم أمس، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل عنصر آخر من عناصره أمس، يكون والخامس ممن قتل من عناصر الجيش الإسرائيلي بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. بعد 10 سنوات على استفتاء البريكست التاريخي الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رصدت استطلاعات رأي حالة ندم بالمملكة المتحدة من الخروج. الاستطلاعات تظهر أن معظم البريطانيين باتوا يعتقدون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت خطأ. 57% ممن استطلعت آراءهم عبروا عن هذا الموقف، بينما تؤيد أغلبية واضحة إقامة علاقة أوثق مع أوروبا دون إبداء رغبة في العودة إلى أحضان التكتل. بعد 10 أعوام أو 10 أعوام على البريكسيت، هل يفتح الاتحاد الأوروبي أبوابه مجددا لبريطانيا؟ سؤال نقله يوسف النعماني إلى محمد رجاء بركات الخبير بالشؤون الأوروبية من بروكسل.
6: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر سلبا على الاقتصاد البريطاني وعلى مستوى رفاهية الشعب البريطاني. الكثير من القطاعات تأثرت سلبا، وخاصة القطاع الزراعي، حيث كانت أعداد كبيرة من الأوروبيين يأتون للعمل في مواسم الزراعة في العديد من المناطق البريطانية. وأيضا المبادلات التجارية مع الدول الأوروبية أصبحت معقدة. البيروقراطية أيضا أعاقت وتعيق هذه المبادلات التجارية، على الرغم من الوعود التي كان قدمها المطالبون بالخروج أن الاقتصاد البريطاني سيصبح أقوى، ولكن نجد أن كافة هذه الوعود لم تتحقق، وعلى العكس تأثرت بريطانيا بشكل سلبي. صحيح أن في حال طلب بريطانيا العودة هناك توجهات

0: ربما لإعادة قبولها داخل الاتحاد الأوروبي. ولكن ما يجري حاليا في بريطانيا، التقدم الذي يحرزه اليمين المتطرف قد يزعج ويجعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخشى من قدوم يمين متطرف للحكم في بريطانيا. هذا سيكون عائقا. القوانين البريطانية العديد منها ما زالت شبيهة بالقوانين التي تبنتها بريطانيا خلال وجودها داخل الاتحاد الأوروبي، وهذه العودة سوف تدعم عسكريا الاتحاد الأوروبي، ستكون عاملا لإظهار قوة تواجد الأوروبيين على الساحة الدولية من الناحية العسكرية أيضا.
1: محمد رجائي بركات، الخبير بشؤون الأوروبية من بروكسل. وبعيدا عن شؤون القارة الأوروبية، أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باث السبت حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد بعد أكثر من 6 أسابيع من الاحتجاجات وقطع الطرق. التدبير الذي يستمر 90 يوما يأتي بعد اتفاق وقع مساء الجمعة مع الاتحاد العمالي الرئيسي في البلاد، الذي أعلن من جانبه وقف إجراءات التصعيد ورفع تدابير الضغط، غير أن منظمات أخرى أعلنت مواصلتها لتحركاتها. إلى مغاربية النشرة، في موريتانيا أصدرت الرئاسة مرسوما يقضي بمنح عفو واستبدال عقوبات لعدد من المدانين في قضايا تتعلق بالغلو والتطرف، وذلك بعد مراجعة فكرية أعلنوا خلالها مراجعاتهم وتخليهم عن الأفكار المتشددة. وأوضح بيان للرئاسة أن الرئيس محمد الشيخ الغزواني كان قد كلف مجموعة من العلماء بإجراء حوار علمي مع عدد من أصحاب الفكر المتطرف المودعين في سجون البلاد بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة خطاب الغلو والتطرف. المزيد في ربورتاج مراسلنا بن واكشوت الشيخ الولسيدي.
2: العفو عن السجناء السلفيين جاء بعد مفاوضات بين السجناء وعدد من العلماء، وهي المفاوضات التي أفضت إلى إعلان السجناء السلفيين تخليهم عن الفكر المتطرف والحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين. رئيس لجنة الحوار مع سجناء الغلو والتطرف العلامة محمد المختار والنبالة:
3: موريتانيا وضعت مقاربة شاملة لها عدة جوانب، من أهمها هذا الجانب الفكري الذي أظهر نجاعتها، كان بفضلها بلدنا يمثل استثناء في منطقة الساحل.
2: إطلاق سراح السجناء السلفيين يأتي ضمن مقاربة أمنية تقول السلطات الموريتانية إنها أثبتت نجاعتها في مواجهة الفكر المتطرف. ويرى الصحفي المهتم بشؤون الجماعات المسلحة المختار بابتاح في تصريح لإذاعة مديا أن نهج الحوار مع المتطرفين ساهم في تقليص الإرهاب.
4: الواقع أن المقاربة الفكرية آتت أكلها في بعض الدول وخاصة دول الخليج وبعض الدول المغاربية أيضا، لأنها على الأقل قد تقلص من تنامي الخطاب الإرهابي في هذه المنطقة بعد أن شهدنا سنوات من تنامي هذا الخطاب وتوسعه.
2: موريتانيا التي دخلت قبل أعوام مواجهات مباشرة مع متطرفين سلفيين في نواكشوط وعدد من المناطق الحدودية، تتبنى منذ سنوات مقاربات تجمع بين الحوار والإجراءات الأمنية لصد مد التطرف والإرهاب الذي يشهد تنام في منطقة الساحل. الشيخان السيدي، مديا، نواكشوط.
1: دعت المملكة المغربية إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف المساهمة في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر المدقع. الدعوة جاءت على لسان رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد السبت خلال أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية. وقال المسؤول المغربي أن التطبيق الكامل والفعال لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كفيل وحده بإضافة ما يقارب من 450 مليار دولار إلى دخل القارة وانتشال نحو 30 مليون شخص من الفقر المدقع. نبقى في المغرب ونختم عرض أنباء السابعة باهتمام فني واكب في الدورة الحالية من مهرجان موازين إقاعة العالم. منصة أبي رقراق الخاصة بالموسيقى الإفريقية في العاصمة الرباط تعيش ليالي خاصة تؤثث أصوات قادمة من القارة الإفريقية. في ثاني ليالي النسخة تابع الجمهور فرقة غنائية بسمعة عالمية جاءت من غانا، تمزج التعبيرات الغنائية الإفريقية الكلاسيكية مع الانفتاح على الموسيقى العالمية. المزيد في ربورتاج مراسلنا عادل الزبيري من الرباط.
5: بكل قوة ينطلق الفنان ستومبوي القادم من غانا في الغناء في ريال مهرجان موازين بلباس وبقبعة رأس بلون أبيض وتحرك بين جانبي المنصة الغنائية الإفريقية مع تحايد الجمهور ولمهرجان موازين.
6: أنا هنا في موازين ستومبوي من غانا كما تعلم، لا أطيق الانتظار للصعود على المسرح لأمنحكم طاقة

0: موسيقى عذبة، موسيقى إيجابية، حب، حياة، كما تعلم لحظات جميلة يا معجبية في المغرب. هيا لننطلق. أنا أيضا أدعم المنتخب المغربي لأن المغرب يرفع رأس إفريقيا كلها.
1: يرافق المغني دامسي نجم غانا الغنائي ستومبوي في موازين. دامسي ألهم على منصة بورغراغ حماس جمهور موازين.
0: الشاي المغربي أعجبني، صحي جدا، خصوصا النعناع مفيد جدا. نحن هنا في مدينة جميلة مع أناس طيبين. هذه ثاني زيارة لي.
1: بعد 20 عاما تحول مهرجان موازين إلى موعد غنائي عالمي يجمع الأفارقة من أجل التعاون الثقافي والموسيقي جنوب جنوب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
2: وبذلكم تنتهي النشرة والكلمة تعود لك إيكو.
3: Merci Nourdine pour ce nouveau journal. On vous retrouve à partir de 8h pour le prochain point sur l'actualité générale. En attendant, on passe à l'actualité sportive de notre côté avec Sport Matin qui vous est présenté aujourd'hui par Youssef Chatel. Marhaban Youssef.
4: Marhaban Hugo. صباح الخير مستمعينا الكرام. تونس خارج المونديال. قبل لحظات انقاد المنتخب التونسي لخسارة جديدة في كأس العالم 2026 بعد سقوط مدون بأربعة أهداف نظيفة أمام المنتخب الياباني لحساب المجموعة السادسة. نتيجة سلبية عكست التخبط الكبير الذي تعيشه كرة القدم التونسية رغم تغيير المدرب من صبري لاموشي إلى إيرفي رونار. التنظيم التكتيكي لم يتغير كثيرا خلال هذه المباراة. وصل رونار الاعتماد على خط دفاع ثلاثي وسط مشكلات بالجملة على صعيد الخروج بالكرة، خصوصا ليعيش نصر قرطاج خيبة أمل كبيرة. وسائل الإعلام التونسية هاجمت كثيرا الاتحاد التونسي لكرة القدم وطلبت الجميع بتقديم الاستقالة في أعقاب هذا الخروج المخيب للآمال الذي ينضاف لسلسلة نكسات متتالية تعيشها الكرة التونسية خلال الفترة الأخيرة سواء على الصعيد العربي أو على الصعيد الإفريقي. وإلى جانب هذه المباراة، بلغت ألمانيا الأدوار الإقصائية المباشرة من كأس العالم للمرة الأولى منذ 2014 بعد قلبها الطاولة على ساحل العاج أو كوت ديفوار بالفوز بهدفين لواحد في تورونتو، فيما لقنت هولندا السويد درسا قاسيا بفوزها عليها بخمسة أهداف لواحد. وكانت ألمانيا في طريقها سقوط مفاجئ أمام كوت ديفوار التي تقدمت عبر لاعب وسط الأهلي السعودي فرانكيسي قبل أن يلعب دخول اللاعب دينيس أونداف دورا رئيسا في قلب النتيجة بمعادلته للأرقام في الدقيقة 68 قبل أن يسجل هدف الفوز في الوقت البدل عن الضائع. وبعد فوزها الافتتاحي على كوراساو بسبعة أهداف لواحد ضمنت ألمانيا بنقاطها الستة تأهل إلى دور 32 في صدارة المجموعة الخامسة، وذلك بعد إخفاق الإكوادور في تحقيق الفوز على كوراساو في كانساس حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي. بطل المباراة كان الحارس إيلوي روم الذي صد الكثير من الكرات ومنح منتخب كوراساو المغمور الذي يشارك للمرة الأولى أول نقطة في تاريخ مشاركته في هذا المونديال. وكان طبعا مباراة الجولة الثانية من هذه النسخة الفريدة من المونديال كانت عرفت فوزا مهما بالنسبة للمونديال المنتخب الهولندي على حساب السويد بخمسة أهداف لواحد. المباراة عرفت تألق الثنائي بروبي الذي سجل ثنائية وخاكبو الذي وقع بدوره هدفين لتتصدر هولندا المجموعة السادسة بأربع نقاط بنفس رصيد المنتخب الياباني في انتظار الجولة الثالثة والحاسمة من أجل تحديد المنتخبات التي ستتأهل إلى الدور الثاني بشكل رسمي. الرسمي. اليوم تتواصل المباريات بإجراء ثلاثة نزالات، بداية بقمة إسبانيا.

0: والمنتخب السعودي، مباراة مهمة بالنسبة للأخضر السعودي الذي بدأ البطولة بتعادل أمام الأوروغواي بهدف لمثله، ثم منتخب بلجيكا يواجه إيران وأوروغواي أمام كاب فيردي، في حين تلتقي مصر بمنتخب نيوزيلندا سعيا لتعزيز نتيجتها الجيدة في الجولة الأولى أمام منتخب بلجيكا. المباراة تجرى فجر الاثنين، وتحدث عنها المدرب حسام حسن.
1: احنا لسه ما عملناش حاجه، وده اللي وصلته للعيبه. احنا لعبنا مع منتخب كبير، خدنا بالاسباب وادينا بشكل ايجابي، نفذنا المطلوب، وكنا ممكن الاهم كان بالنسبه لنا ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه، وكانت دي تعتبر مستحيله بالنسبه لتقييم الناس قبل المباراه، ان بلجيكا طبعا ليها حظوظ اكتر، ولكن اجتهدنا وخدنا بالاسباب. لكن انا عامل حسابي ان انا زي ما قلت اللعيب كل ماتش ماتش، انا ما بفكرش غير في نيوزيلندا، ما كنتش بفكر في نيوزيلندا وايران وانا مع بلجيكا، فنفس الشيء انا ما بفكرش خلاص. انا بالنسبه لي بالخبرات اللي احنا كنا فيها طول عمرنا واحنا بنلعب او بنتدرب، احنا عارفين بعد المباراه كبيره بتبقى محتاج ان اللعيبه تكون في تركيز وفي كنترول من الناحيه النفسيه والمعنويه، ان احنا ننسى اللي فات ونحقق الأهم، الهدف اللي احنا موجودين فيه، وما بنفكرش حتى في مباراة إيران، بنفكر في نيوزيلندا.
0: إلى أخبار المنتخب المغربي اللحظة وهذه المشاركة المونديالية، إذ خذ أسود الأطلس حصة تدريبية السبت في بينغري سكول في نيوجيرسي في أجواء تبعتها الروح الإيجابية والثقة والهدوء، وذلك بعد الفوز على اسكتلندا الذي قرب المنتخب المغربي من التأهل إلى الدور الثاني، إذ يواجه في الجولة الختامية يوم 24 من يونيو في أتلانتا منتخب هايتي. الحصة التدريبية عرفت مشاركة جميع العناصر الاحتياطية والعناصر التي دخلت بديلة في مباراة اسكتلندا، في حين استفادت العناصر الأساسية من برنامج استرجاع للطراوة البدنية. المنتخب المغربي كان خلف موجة من الثناء والإشادة من مختلف وسائل الإعلام العربي. نستمع لمحمد سيف الصحفي المصري من أبوظبي.
2: المستوى الذي ظهر به المنتخب المغربي في أول لقاءين في إطار المجموعة سي في كأس العالم

0: الواضحة التي تعتمد على الصلابة الدفاعية بالإضافة إلى التحولات السريعة والفعالية الهجومية، مما لا شك فيه أن المنتخب المغربي يمتلك حاليا مجموعة من اللاعبين القادرين على تغيير نتيجة المباراة في أي وقت، خاصة التركيبات الهجومية التي تظهر بوضوح وبصمات محمد وهبي واضحة فيها إلى أقصى درجة، الجملة التكتيكية التي تلعب بين إبراهيم دياز وإسماعيل الصايبري خاصة في الانطلاق بين قلبي دفاع الفريق المنافس. هنا تظهر بصمات محمد وهبي الذي يعتمد بشكل كبير في فلسفته التدريبية على اللعب المباشر والفعالية الهجومية والتسجيل من أنصاف الفرص.
1: طبعا المنتخب المغربي من أكثر المنتخبات التي لفتت الانتباه في باقي أخبار المونديال. خضع جناح برشلونة الإسباني رافينيا أحد أبرز الأسلحة الهجومية للمنتخب البرازيلي خلال هذا المونديال لعلاج مكثف بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخذ الأيمن بحسب ما أعلن عنه الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ومن المرجح أن يغيب رافينيا عن المباراة المقبلة أمام منتخب سكوتلندا، في حين أكد مدافع المنتخب الفرنسي ويليام صليبا السبت أنه يلعب خلال هذا المونديال وهو يشعر بآلام فظيعة بسبب إصابة تعرض لها رفقة نادي أرسنال. إلى الحديث عن رياضة الجولف، اللحظة وصل الأمريكي وينهام كلارك فرد سيطرته على منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للجولف بعدما وسع فارق في صدارة الترتيب إلى 6 ضربات تحت المعدل مع نهاية الجولة الثالثة التي أقيمت في شينكوك هيلز في ساوثهامبتون بولاية نيويورك، ودخل كلارك الجولة الثالثة متقدما ب4 ضربات قبل أن ينهيها بنتيجة مستقرة بلغت 70 ضربة. صدارة لوينهام كلارك، في المركز الثاني توم كيم، وفي المركز الثالث سكوتي شيفلر. وقبل الختام نذكر بمباريات البطولة المغربية التي تجرى اليوم لحساب الجولة 26 مع قمة بارزة بين الجيش الملكي والكوكب المراكشي، وبالإضافة إلى نزال المغرب الفاسي ونهضة بركان. الصدارة للماس ب49 نقطة، هو نفس رصيد الجيش الملكي، فيما يأتي نهضة بركان في المركز الثالث ب47. بهذا نصل المستمعين الكرام لنهاية هذا العدد من صباح الرياضة، إلى موعد رياضي لاحق، إلى اللقاء.
2: Matin Info, Hugo Villard.
3: Après le sport sur Média, on passe à la culture avec votre magazine qui est dédié. Puisqu'elles sont l'une des archives les plus convoitées du monde. Près de Bruxelles, le Musée Royal d'Afrique Centrale contient un stock d'archives sur les ressources minières de la République démocratique du Congo. Ces documents datent de l'époque coloniale et indiquent l'emplacement de minerais, pas forcément tous recherchés à l'époque, dans le sous-sol de la RDC, du Burundi et du Rwanda, et même d'autres pays d'Afrique. Ces documents, ils attisent aujourd'hui la convoitise, comme le montrent les tentatives d'une société minière privée des États-Unis pour tenter de les numériser, alors même que le musée a déjà lancé un programme de numérisation sur fonds publics. Le but de cette société, utiliser l'IA pour analyser les archives, numériser et ainsi peut-être localiser les ressources de manière plus rapide et plus efficace. On parle là d'exploitation du coltan, de lithium, de cuivre, du cobalt, d'étain et de tungstène notamment. Donc avec à la clé potentiellement beaucoup d'argent à se faire. C'est un reportage signé Victor Guyot.
4: Il y a à peu près un an, Bart Ouvry, le directeur du Musée royal d'Afrique centrale de Tervuren, reçoit une visite plutôt inhabituelle. Des représentants de la société américaine Cobalt Metals, spécialisée dans l'exploration minière et soutenue entre autres par Bill Gates et Jeff Bezos, demandent à le rencontrer.
5: Au mois de juin de l'année dernière, nous avons eu la visite de représentants de la société Cobalt Metals qui ont dit « mais nous allons prendre possession quelque part de vos archives, on va les digitaliser ». La rencontre a été tout à fait courtoise.
4: Et c'est avec la même courtoisie que le directeur du musée leur apporte une réponse immédiate et très claire, une fin de non-recevoir appuyée par la ministre de la Recherche scientifique et le ministre des Affaires étrangères belge.
5: Ce serait quelque part privatiser les archives publiques belges, juridiquement. Il n'est pas question de les mettre à disposition d'une seule société qui, très clairement, a un intérêt commercial.
4: La société américaine se base sur un accord passé avec les autorités congolaises, accord qui l'autoriserait à numériser l'ensemble des archives du musée et à les exploiter ensuite grâce à l'intelligence artificielle. Alors pourquoi un tel intérêt? Que contiennent ces millions et millions de pages jaunies stockées dans les sous-sols du musée? Pour le comprendre, nous y descendons avec le responsable du département des sciences de la Terre, François Carvin.

0: Et dans un instant, l'actualité revient sur Média. Avant ça, on fait le point sur la météo du jour.
1: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان بالمنطقة الشرقية وعلى الساحل الممتد بين الدار البيضاء والسويرة وكذلك على الساحل بين أكادير والعيون. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالسويرة، 25 درجة في أسفي، 26 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بالرباط، 30 درجة مرتقبة بالنظور، 31 درجة بطنجة، 32 بالعيون، 37 درجة في مراكش وفاس، 39 درجة ببني ملال، و41 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. في الجزائر طقس صباحا مشمس على النصف الشرقي من البلاد وصاف في أغلب المناطق الأخرى. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة ببجاية، 32 بوهران، 33 بالجزائر العاصمة عنابة، 36 بتيارت، 39 ببسكرة، 40 بتمنراست و46 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس سماء مشمسة على كامل أنحاء البلاد، درجة الحرارة 30 درجة مرتقبة بجربة، 31 درجة بأسفاقس، 34 ببنزرت، 35 درجة في القصرين، 36 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بقفصة، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
0: Il est 8h, c'est le retour de votre journal présenté par Nourdine El-Khouti. Sabah Nour, Nourdine.
2: Sabah Khair, Igo, alam bikoum, moustamayin al-kiram, ilaykoum anawin al-thamina. المملكة المغربية تدعو إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف المساهمة في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر. الدعوة صدرت بمناسبة الدورة الرابعة من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. جولة أولى من المحادثات التقنية في سويسرا بين واشنطن وطهران لتطبيق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. طهران تقول إن الاتفاق في خطر إذا ما تملصت واشنطن من تعهداتها وتهدد بإعادة إغلاق مضيق هرمز حال استمر التصعيد الإسرائيلي في لبنان. الأمم المتحدة تعرب عن استيائها لمصادقة البرلمان الأوروبي على قواعد للهجرة جديدة تسمح بتصدير أزمة المهاجرين خارج دول الاتحاد. في فرنسا موجة حرارة بمعدلات قياسية دفعت السلطات إلى إعلان حالة إنذار حمراء فيما يزيد عن 30 مقاطعة. في رياضة الثامنة، تونس تغادر المونديال بعد هزيمة مذلة أمام اليابان، وألمانيا تعبر للدور الموالي بعد فوز صعب على الكوت ديفوار. أهلا بكم، مسال النشرة من المغرب. من منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، دعت المملكة المغربية أمس إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف المساهمة في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر المدقع. الدعوة المغربية تتأسس على طموح واقعي وبمعطيات تؤكد أن القارة الإفريقية تمثل فضاء اقتصاديا يضم مليار و400 مليون نسمة، ومن المتوقع أن تحتضن بحلول العام 2050 ربع سكان العالم وأكثر من ثلث قوته العاملة، ما يؤهلها لتكون أحد المحركات الأساسية للنمو العالمي. في المتابعة عثمان الطاهرية.
3: في جلسة خاصة بإفريقيا على هامش منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج

0: المغرب يدعو إلى تسريع تفعيل التجارة الحرة الإفريقية بهدف المساهمة في انتشال 30 مليون شخص من الفقر. جلسة تعكس التحول الذي باتت تعرفه المقاربة الإفريقية للتنمية القائمة على تعزيز الاندماج الاقتصادي وتطوير البنية العابرة للحدود. في هذا السياق يبرز دور المملكة باعتبارها أحد أبرز الفاعلين في الدفع بالدينامية التنموية بالقارة وفق رؤية ملكية تقوم على منطق التضامن والتنمية المشتركة، كما يؤكد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
1: اليوم المغرب هو القوة الصناعية الأولى في إفريقيا، المغرب هو فاعل كبير في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، المغرب كذلك فاعل كبير في داخل المنظومة العربية، ومن ثم مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تعزز الأرقام ديال التجارة والمبادلات ما بين هذه الدول.
0: الجلسة الإفريقية هذه تم التأكيد من خلالها على الدور المحوري للمغرب في الدفع بالدينامية التنموية الإفريقية وفق رؤية تقوم على التضامن والتنمية المشتركة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية. كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
2: العالم يشهد عدة إكراهات وتحديات من المشاكل الجيوسياسية مناخية وندرة المياه اللي تخلينا أننا خصنا نخرجوا من ذاك القوقعة كل دولة بوحديتها، بل خصنا نقول حلول مع الشركاء ديالنا.
0: ويبرز حضور المغرب في المبادرات القارية الكبرى ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء تكامل اقتصادي إفريقي يقوم على الإنتاج المشترك وربط الأسواق وتطوير البنيات التحتية، بما يعزز قدرة القارة على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
3: في شأن مغربي مستقل، تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي الأسبوع المقبل اجتماعا لتوسيع النقاش وتحديد البرنامج الزمني الخاص بكل نقطة من نقاط الملف المطلبي والقضايا المتبقية. اجتماع الأسبوع المقبل للوزارة والنقابة يحرك مجددا أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بالملف المطلبي لقطاع التعليم العالي بعدما يزيد عن سنة من تجميدها. إلى جديد ملف الشرق الأوسط، جديد هذه المرة يرتقب صدور من سويسرا، حيث تعقد بحضور وسطاء باكستانيين وقطريين أولى جلسات المحادثات التقنية بين الولايات المتحدة وإيران لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية إلى إنهاء الحرب. في غضون ذلك سارع طهران إلى التحذير من أن هذا الاتفاق سيكون في خطر ما لم تنفذ واشنطن تعهداتها، كما هددت أمس بإعادة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة إسرائيل تصعيد في جنوب لبنان، حيث قتل ما لا يقل عن 20 شخصا السبت. التصعيد دفع ملف لبنان إلى صدارة ما سيتم التداول فيه حسب CNN الأمريكية في الجلسة الطارئة التي أدخلت على محادثات سويسرا. عن المنتظر فتح من الملفات في هذه الجولة الأولى من مسار جنيف للمفاوضات الأمريكية الإيرانية، نستمع إلى توضيحات الحسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية، تحدث اليوسف النعماني من القدس.
4: وجود وزير المالية الإيراني ورئيس البرلمان الإيراني قاليباف ووزير الخارجية يعني أن هناك قضايا سياسية وقضايا فنية تتعلق بالأموال الإيرانية المحتجزة في الخارج وآليات تحويلها. الوساطة القطرية حاضرة، الوساطة الباكستانية حاضرة، يبدو أن هناك توزيع للأدوار أو تقاسم للأدوار. الوساطة القطرية تركز على القضايا الفنية واللوجستية فيما يتعلق برفع العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأموال والمليارات الإيرانية المحتجزة في البنوك في المنطقة والعالم، والوساطة الباكستانية تركز على القضايا السياسية فيما يتعلق برفع الحصار عن مضيق هرمز وحرية التجارة الدولية ووقف إطلاق النار والقضايا الهامة فيما يتعلق ملف التخصيب مستقبلي ونسبة التخصيب. ولكن بتقديري هي خطوة مهمة في بداية مشوار ومسار هذه المفاوضات التي تستمر لـ60 يوما. من المرجح والمؤكد أن هذه المفاوضات سوف يتم تمديدها لـ90 يوما أو لـ60 يوما إضافية بسبب حجم الملفات العالقة والقضايا المهمة والتفصيلات الشائكة والفنية الموجودة في هذه الملفات، إضافة إلى ما زال قضية الملف اللبناني عالقا في هذه المفاوضات.
3: استمعنا لتوضيحات الحسين الديك الخبير في الشؤون الأمريكية عن هذه الجولة الأولى من مسار جنيف للمفاوضات الأمريكية الإيرانية. صلة بالملف الفلسطيني، تدرس دول عدة في الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات ضد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في

0: القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان المحتلين باعتبارها غير قانونية دوليا. تقارير صحفية قالت إن من المتوقع أن يحتل هذا الملف مكانة بارزة في المحادثات المقبلة لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شهر يوليوز المقبل، فيما تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان من الممكن قانون للدول الأعضاء منفردة اتخاذ إجراءات ضد سلع المستوطنات بموجب قوانين التكتل. المحطة الموالية من عرض أنباء الثامنة نخصصها لملف الهجرة بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على قواعد جديدة بشأن عودة المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم. أعرب فولكر تولك المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة. القواعد الجديدة تتضمن إمكانية عقد الدول الأعضاء اتفاقية لإقامة مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي يحتجز فيها المهاجرون تمهيدا لترحيلهم، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في صفوف الحقوقيين داخل وخارج الاتحاد الأوروبي. عن أبعاد الجدل المتصل بهذا الملف نتابع توضيحات عبد المنبه رئيس المركز الأورو متوسطي للهجرة والتنمية، تحدث ليوسف النعماني من أمستردام.
1: هذا القانون أولا ما كيحترمش حتى حقوق الإنسان، لأنه في هذا السياق ديال الطرد كيشنوا بها الكل، العائلة ككل، قتل الأب ككل. والجانب الآخر هو كما قال تحويل الإشكال إلى الضفة الأخرى، البلدان الأصلية أو ليبيا وتونس والجزائر. وهذا القانون بغي يحاولوا يسهلوا المسؤولية عليهم ويسيفتوا المشكلة للدفة الأخرى. وبكل أسف بأنه هذه القوانين هذه مدة وما كيهيئوها قوانين ما تحترمش المعايير ديال حقوق الإنسان، ما تحترمش المعايير ديال حقوق الطفل. وكيف يوفق عليها الآن الأغلبية في البرلمان الأوروبي بالأغلبية ديال اليمينية واليمين المتطرف، وهذا كيتجلى في واحد العديد الإجراءات اللي الآن ولات كتاخذها أوروبا ضد الهجرة، سواء الهجرة اللي ما عندهاش الإقامة أو حتى

0: المهاجرين بصفة عامة في مسألة الأرض اللي كاين الآن.
1: عبد المنبهي رئيس المركز الأورومتوسطي للأجرة والتنمية كان معنا من أمستردام. نتابع أوروبيا من فرنسا، بها أصدرت وكالة الأرصاد الجوية أمس أعلى مستوى إنذار، الإنذار الأحمر يشمل 35 مقاطعة اعتبارا من اليوم بسبب موجة حرارة بمعدلات قياسية يتوقع أن تستمر لفترة طويلة في عدد من أنحاء البلاد. إلى ذلك وضعت 45 مقاطعة أخرى في حالة تأهب من مستوى برتقالي. المزيد من التفاصيل في مراسلة علي خوري من باريس.
2: فرنسا تعيش موجة حر شديد، السلطات وضعت 60 إقليما يقطنها 41 مليون فرنسي في حالة تأهب برتقالي. ذروة الحرارة في البلاد هي الأحد، إذ أكدت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس أن درجات الحرارة تناهز 40 درجة مئوية مع احتمال الانتقال إلى مستوى التأهب الأحمر فضلا عن تسجيل موجة الحر أرقام قياسية تاريخية. وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، قد تصل حدة موجة الحر هذه إلى مستوى يضاهي موجة الحر التي شهدتها البلاد في غشت عام 2003 والتي تسببت في وفاة نحو 15,000 شخص خلال أسبوعين. صوفي فواغا مديرة هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذر من تكرار هذه الحوادث.
3: يتوقع أن تكون موجة الحر التي نشهدها حالياً مماثلة لتلك التي شهدناها في يوليوز 19 و2000 وغشت 2003 من حيث شدة درجات الحرارة. الأمر اللافت للنظر في الوضع اليوم هو أن الحرارة الشديدة جاءت باكراً مقارنة بما مضى.
2: في مواجهة شدة الحرارة المتوقعة، فتحت بلدية باريس 550 من حدائقها ومنتزهاتها العمومية حتى منتصف الليل، قرار يحييه سكان العاصمة الفرنسية.
4: داخل البيوت تصل الحرارة سريعا إلى 30 أو 32 درجة، بينما هنا نحن في الظل وهناك بعض النسيم، لذا أنا هنا في غاية الراحة حقا.
3: نحب أن نلتقي هنا لأن الأجواء لطيفة ولأننا كنا نرغب في الهدوء والانتعاش ولأنه مكان جميل جدا.
2: السلطات الفرنسية أعلنت حزمة إجراءات من ضمنها تخفيف حركة النقل وفتح مؤسسات عمومية مكيفة مجاناً، كما دعت المحتفلين في عيد الموسيقى المنظم لحد إلى التزام الحذر وتفادي التعرض المطول لحرارة الشمس. علي شقوري من باريس لميديا.
1: وعطفا على فرنسا، موجة الحر الحالية تشمل عددا من بلدان الحوض المتوسطي، جنوب الحوض كما هو شأن المغرب وشمالا على غرار إسبانيا وشرق الحوض. أمرت السلطات اليونانية السبت بإخلاء تجمعين سكنيين في جزيرة إيفيا، ونشرت العشرات من أفراد الإطفاء مدعومين بثمان طائرات إطفاء وست طائرات هيليكوبتر لمكافحة حريق غابات ضخم اندلع بالجزيرة. وفي بريطانيا، عطفا على امتداد موجة الحرارة إلى بعض من مناطقها، الحرارة هناك تصل أكثر بالمشهد السياسي. تقارير صحفية محلية رجحت أن يستقيل رئيس الوزراء ستارمر من منصبه غدا الاثنين. مصادر حكومية سارعت إلى نفي مضامين هذه التقارير، مؤكدة أن ستارمر سيبقى في منصبه إلى حين إجراء الانتخابات على زعامة حزب العمال. إلى التقرير الرياضي لثامنا، نواكب فيه جديد منافسات كأس العالم. بعد هايتي وتركيا، تونس تغادر المونديال رسميا بعد هزيمة مذلة أمام اليابان، وألمانيا تعبر للدور الموالي بعد فوز صعب على الكوت ديفوار. يوسف الشاطر.
5: أسوأ مشاركة تونسية في المونديال وربما أسوأ منتخب حمل العلم التونسي على الإطلاق. الخسارة من السويد في الجولة الأولى بخماسية دفعت الاتحاد التونسي لتغيير المدرب، ورباعية اليابان صباح اليوم قد تدفعه للاستقالة بما أن الخيارات صارت منعدمة وغضب الشارع الرياضي التونسي وصل حد الغليان، فأي مفر قد يخرج معز النصر وإداريه من هذه الأزمة. المونديال عرى الواقع المري للكرة التونسية في السنوات الأخيرة، توالت النكسات سواء في كأس العرب أو كأس أفريقيا ثم في هذا المونديال. إنها أزمة حقيقية تتجاوز الخطط التكتيكية وطريقة اللعب المدرب سواء كان هيرفي رونار أو صبري لاموشي. تونس تغادر بعد استقبال 9 أهداف في مباراتين، وقد تثقل الحصيلة في مواجهة هولندا في ختام مرحلة المجموعات. هولندا التي اكتسحت السويد واقتربت أكثر من مرحلة دور 32. وفي معترك المونديال أيضا، تأهل المنتخب الألماني إلى الدور الثاني كثالث الواصلين بشكل رسمي بعد المكسيك والولايات المتحدة. جاء ذلك إثر مباراة مثيرة أمام كوت ديفوار تحمل فيها المدرب يوليان ناغلسمان الكثير من الضغوطات بعد تقدم كيسي للإيفواريين قبل أن تتغير الأوضاع إثر دخول دينيس أونداف الذي سجل مرتين ولحساب هذه

0: C'est la fin de ce Matin Info. Merci de l'avoir suivi et merci à Redouane pour la réalisation. Tout de suite, l'actualité revient et elle vous est présentée par Othman Tahili. Marhaban Othman.
1: Sabah al khair laka igou wa li kulli mustamina kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز بأخبار الشرق الأوسط، ملف حرب إيران على طاولة المفاوضات في سويسرا، تنطلق في منتجع بورغنستوك مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران برعاية باكستانية في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد التي تهدف إلى التمهيد لتسوية أوسع تشمل إنهاء التوتر بين واشنطن وتل أبيب وسط تصاعد التطورات الإقليمية. قبل ذلك أكد جي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي قبل مغادرة بلاده متوجها إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران، وأبلغ الصحفيين بأنه يأمل في إحراز تقدم بشأن ملف نووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان. كما وصل الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان ويضم وزير الخارجية عباس عراقجي في وقت متأخر من مساء أمس لإجراء المفاوضات. أمر كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أمر الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون الانسحاب من مناطق السيطرة جنوب لبنان في وقت حمل فيه حزب الله المسؤولية إسرائيل أو مسؤولية إسرائيل الكاملة عن انتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلن الجمعة. من جهة أخرى، أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه الامتناع عن توجيه انتقادات شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في جديد ملف النزاع بين موسكو وكييف، حذر الرئيس الأمريكي أو الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من

0: أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا في وقت حث فيه المواطنين على إلى اهتمام خاص لتحذير الغارات الجوية خلال الليل في الساعات الماضية. في المغرب دعت المملكة أمس إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف المساهمة في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر المدقع. الدعوة جاءت على لسان رئيس مجلس المستشارين محمد رشيد خلال أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في المغرب دائما تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط للبرد وهبات رياح قوية إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. نواصل معكم مستمعينا الكرام في المونديال ولحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة. ودع المنتخب التونسي رسميا منافسات كأس العالم بعد الخسارة الكبيرة أمام اليابان برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما صبيحة اليوم. وعن ذات المجموعة نجح المنتخب الهولندي في الفوز بخماسية لهدف واحد على منتخب السويد. نقطة نهاية هذا الموجز أحلى الأوقات على ميديا. إلى اللقاء.
1: ميديا Casablanca 99.6 Rabat 97.5
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط. تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت.

0: أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا. بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
1: ميديا دانجي 95.3 نادور 99.9
2: ميديا بوديوم.

0: كادت أن تمر العاصفة على مدينة بوسطن، لكنها مرت بسلام. ثم مرت العاصفة هذه المرة على ملعب مدينة بوسطن، عاصفة لقاء المنتخب المغربي أمام نظيره الأسكتلندي. مرت بسلام أيضا على أسود الأطلس الذين خرجوا سالمين غانمين من هذه الموقعة في جعبتهم نقاط الفوز الثلاث، ممهدين السبيل المؤدي للدور الثاني والثلاثين. مرت العاصفة وعاد الهدوء لمعسكر الأسود، عادت السكينة في انتظار الموقعة الأخيرة أمام منتخب هايتي. عاد الهدوء أيضا لقلوب عشاق المنتخب المغربي، ونحن منهم، حيث قضوا وقضينا أوقاتا عصيبة، خصوصا في الأنفاس الأخيرة من المباراة حينما حاصرنا المنتخب الأسكتلندي الملقب بتارتون أرمي من كل الجهات، محاولا تعديل الكفة وأرغمنا على تحسين الدفاع للحفاظ على الهدف اليتيم. المباراة لا زالت حديث الألسن، والأراء لا زالت تتضارب بخصوص مستوى هذا اللاعب أوداك، وأيضا بخصوص النهج الذي سلكه وهبي لبلوغ المنشود. ثم المنافسات تواصلت أمس وصباح اليوم. المنتخب التونسي واصل العزف على نفس النغمة، التواضع وتجرع مرات هزيمة جديدة أمام اليابان برباعية، فيما منتخب كوراساو المتواضع وفي أول ظهور له في كأس العالم انتزع تعادلا بمذاق الفوز من أمام الإكواتور. ألمانيا كما العادة نجحت في العودة في المباراة وحولت تأخرها أمام الكوت ديفوار بهدف في اللحظات الأخيرة، هدف مثير، وبالتالي المانشافت تحقق فوزا بهدفين لواحد والانتصار الثاني، وتؤمن بذلك مرورها للمرحلة القادمة. مشاهدينا متابعينا ومستمعينا، مرحبا بكم إذن في حصة جديدة من برنامجكم البوديوم المونديال، ودائما مع الأصدقاء العزيزين سي نزار. صباح النور. صباح الأنوار. منور زي اسمك نزار. يوسف صباح النور يا صديقي.
1: صباح الفل.
0: افتقدناك أمس يوسف الشاطر.
1: جيتك اليوم.
0: مرحبا جيتي، مرحبا بك سيدي يوسف الشاطر، ومرحبا بكم مستمعينا مشاهدينا ومتابعينا إذن في حلقة أخرى من حلقات برنامج بوديوم المونديال. منذ بداية المونديال منذ حوالي 10 أيام نحن برفقتكم، وإلى طول العمر نمشي معكم حتى للمباراة النهائية المقررة في 19 من شهر يوليوز الماضي. كما ذكرت في البداية، الحديث لا زال كأس العالم ولقاء المنتخب المغربي أمام نظيره الأسكتلندي، لقاء انتهى بفوز المنتخب المغربي
2: هدف
0: لصفر، هدف اللاعب الصباري. قبل ذلك استرجعتي شوية الأنفاس، لأن الليلة ما قبل الماضية ما نعسناش أصدقائي.
2: هذا هو حيكون دندن هذه البطولة، يعني أنه السهر بالليل والحمل بالنهار ويكون لديك وقت بسيط.
0: كان سهر مع المنتخب المغربي، كذوب على الله حرام. أنا الماتش ديال الجوج ما كنشوفوش، مادام ما تكون ما كتكون
2: كل ما. أنا والله ما شفت ماتش الجوج، بس شفت ماتش الخمسة بتاع تونس.
0: شفت ديال الخمسة ديال تونس. يوسف تنسى كتصعب.
1: لا صعيب ماتش.
0: صعيب. صعيب شوية. وأنت كتشتغل قبل منا، كتجي مع الخامسة صباحا، يعني كيكون عندك البرنامج في هدف إذاعة صباح الرياضة، كتجي في الساعة الخامسة. أنا البارح درت لك القيلولة ديالي الشهيرة، 4 ساعات ونصف في الظاهرة.
2: هذه مش قيلولة، هذه
0: ماشي قيلولة. ما نأسناش يا نزار، ما نأسناش، ما نأسنا يعني ليلة مباراة المنتخب المغربي. نعم يوسف
1: ضروري الإنسان مش استرجاع
0: يا استرجاع اللي تعبئة البطارية، ولا نعس تقريبا 5 ديال الساعات، باش يلا نحاولوا نرجعوا شوية النوم. اللي ملي كيلعب المنتخب المغربي يوسف،

0: فونسارة تكون وقعت لك ولا نزار لما كيلعب منتخب مغربي صعيب انك تنام الساعه الواحده كتكون ديك الادرينالين طالعه خصوصا مع نتيجه لا نتيجه ايجابيه لا نتيجه سلبيه نزار
1: لا لا لا يجب نتيجه سلبيه النتيجه الايجابيه ترفع الادرينالين
0: لا الادرينالين
1: باعلى درجات
0: نعم كتكون طيب اصدقائي كما ذكرت الواحد يعني البارح انا ملي فقت من النعاس ودرت الماتش عاودته ديال المنتخب المغربي امام نادر اسكتلند يعني كتكون كتفرج في اللقاء هكا بشكل مباشر مباشره في يعني في التوقيت ديالو كتكون متحمس كتكون خايف ما كيبانوش لك بزاف ديال الحوايج ملي كتشوفوا يعني مره اخرى عاد كيظهروا لك شي حوايج عاد كتبقى تركز على بعض المسائل يعني الا جينا نرجعوا نبداو يعني باش نحدثوا على المنتخب نشوفوا بعدا كما كنقولوا دائما نبداو دائما بالتفاؤل وابتسامه والنظره الايجابيه والطاقه الايجابيه نمشيو لبعض المسائل المزيانه اللي شفنا ولكن كاين ايضا مسائل ايضا اللي ما كانش هي هذيك كمال لله طبعا الحال نمشي معكم نبدا معك يوسف قكيره لنا كان نزار كان معنا بالامس نمشي معك باش ربما تعطينا الراي ديالك بخصوص شي حوايج اللي كانوا مزيانين في هذه المباراه الاهم حاجه بطبيعة الحال هي نقاط الفوز الثلاث هذه حاجه مفروغ منها وكاين شي حوايج اللي ربما بانوا لك انت يعني مزيانين في الماتش اللقاء ديال المنتخب المغربي مع نادر الاسكتلندي
2: طبعا في البدايه فؤاد انا يعني ربما اعارض الكثير من موجة الانتقاد للمنتخب المغربي التي تبدو لي في بعض الاحيان غير مبررة او غير مقنعة
0: او مبالغ فيها
2: لنقل بعد مباراة اسكتلندا اولا لان المنتخب المغربي فاز ثانيا لانه هيمن على المباراة يعني وانا اتابع المباراة لم اشعر للحظة اننا قد يسجل علينا او لحظة خوف كما كان الحال امام البرازيل لان المنتخب المغربي سيطر كما اراد على اللقاء الكثير من النقاط الايجابية اولا تأقلم اسماعيل السيباري مع مركز المهاجم لانه اسماعيل السيباري لعب كثيرا كجناح الان حتى تفكيره وطلبه للكرة في بعض الاحيان خلف المدافعين ف يعني الطريقة اللي اخذ بها المساحة في الهدف الاول الذي
0: في ظهر
2: الدفاع في التايمينج المناسب فلقطت يعني مهاجم صريح يعني وكانك تشاهد يعني مهاجم من صف اول على الصعيد الاوروبي وليس لاعب جناح ايضا المستوى نايل العناوي يعني استعدنا نسخه نايل العناوي في كاس افريقيا فافضل مستوى نايل العناوي منذ فتره الى جانب طبعا تحسن كبير على مستوى اشرف حكيمي وعلى خط الدفاع يعني يبدو لي فؤاد اننا المنتخب قدم مباراه جيده جدا ولا داعي لهذا الانتقاد المبالغ فيه طبعا هناك اشياء تفاصيل خصوصا الابرز مساله يعني تسجيل الاهداف لكن على صعيد عام بالنسبه للمنتخب تحكم كما اراد في نسق اللقاء
0: نعم بالنسبه لك نزار يعني بالنسبه كما ذكرنا مجموعه من الايجابيات كان انا شخصيا كنعتبر ان الفوز هو الاهم يعني مهما كانت لاننا الان انت في مرحله غير مطالبه انك تقدم كره جميله او تيكي تاكا او كره برشلونه او كره اجاكس او شيء من القبيل هذه دوره عالميه والعديد من المنتخبات بلغات مراحل متقدمه او لا حتى فازت بكاس العالم دون ان تقدم كره كبيره نتذكر ايطاليا 2008
1: فرنسا
0: 2018 حتى الارجنتين 2022 في البدايه ديالها كنتذكروا انها انهزمت المباراه الاولى امام العربيه السعوديه ومشات بشكل تدريجي لقاء بلقاء كنتذكروا ايضا الصعوبه اللي لاقتها باش تنتصر على منتخبات مثلا كهولندا وكنظن في دور الربع النهائي وايضا امام كرواتيا اذن احنا في كاس عالم او في دوره في هكا انت لست مطالب انك تقدم عروض قويه كره جميله يعني باش تقدر تمشي بعيد في منافسه من هذا القبيل.
1: يعني بدايه دعني اقول لك ان الكلمه الصحيحه لاقتلاع النتيجه دون الاداء الذي يمتع الجماهير او الذي يريح الناقدين هو البراغماتيه، يعني انت تكون براغماتي تصل الى هدفك دون تحقيق ارضاء الاخرين او حتى ارضاء النفس، فاعتقد ان البراغماتيه هي الكلمه الصحيحه لهذا النوع من الاداء الذي لا يصل الى المطلوب او لا يصل الى المتعه المطلوبه. بداية تعودت على نوع جديد من أنواع كرة القدم هي نوع الاحتكاك البدني الكبير من الكرة الإنجليزية والطريقة التي لعب بها المنتخب الاسكتلندي وهي الاحتكاك الدائم يعني لم يتركوا أي لاعب من اللاعبين المغاربة يستلم الكرة خاصة بعدي كان مختفي تماما لأنه وضعوا عليه مكتمنا بأنه لا يتحرك يعني لذلك تجد أنه تعتقد انه اختفى
0: لان ستيف كلارك يا نزار مدرب عنده 62 سنه راكم تجربه كبيره وكيحقق افضل نتائج ربما في تاريخ منتخب اسكتلندي لانه يعني حقق نتائج جد ايجابيه في الاونه الاخيره احتلوا المركز الاول في المجموعه ديالهم الاقصائيه المؤديه لكاس العالم فمدرب اللي شاف المنتخب المغربي وربما اي مدرب اخر ديال اي فريق اخر راه شاف بان بوعدي في المباراه الاولى كان هو محور اللعب كان هو قائد الاوركسترا فبالتالي يعني مساله مفروغ منها ومفهومه انه يحاول يحاصر بوعدي ويشل بالحركه ديالو.
1: النقطه الثانيه هي الالتزام التكتيكي للاعبين يعني تقريبا اذا انا رجعت للاوبتا حتى اشاهد كم عدد نجاح التمريرات لاعبي المنتخب المغربي لم ينزل احدهم من ال 82% كلهم فوق ال 82% والبعض تجاوز ال 90% هذا ايضا يعني انديس هذا اشاره جيده الى التركيز والالتزام التكتيكي العالي للاعبين المغاربه هذه النقطه الثانيه النقطه الثالثه هو تحضير جيد لمواجهه من سنواجه في الدور المقبل يا اما هولندا يا اما السويد او اليابان واحده من الثلاثه منتخبات اذا احتلنا المركز الاول او الثاني اذا احتلنا المغرب المركز الاول او الثاني فهذا يعتبر تحضير جيد لطريقه الكره الانجليزيه اذا بريطانيا اذا كان الخصم يلعب بالكره البريطانيه ده غير ذلك سيكون هناك تحضير مختلف بطبيعه
0: الحال وهذا ربما هو اللي شاهدناه ان محمد وهبي يعد لكل خصم بالطريقه وبالتشكيله يعني المناسبه لان كما كنقول لكم احنا ديما خصنا باش نعرفوا العقليه ديال محمد وهبي ومحمد وهبي مدرب اللي كيامن بالافكار ديالو كيمشي بها بعيد وشفناها في كاس العالم ديال الاقل من 19 سنه لانه بين مباراه ومباراه كان ديما كيغير عنده الرسم التكتيكي موجود ولكن في كل رسم تكتيكي كان عنده لاعب كيخرج لنا حتى كما ذكرت ربما في حلقه سابقه ان حسام الصادق اللي كان هو العميد المنتخب المغربي في كاس العالم ديال اقل من 20 سنه فكان كيدخل بعد المباراه ومباراه ما كيدخلش واخا هو اللي هو العميد الاول ديال المنتخب المغربي. طيب الايجابيات ايضا اللي نقدروا تريحنا نوعا ما وهو ان وهبي راهن على نفس التركيبة البشرية اللي لعب بها المباراة الأولى هذا يعني يوسف أنه الآن عندنا 11 لاعب معروفين اللي هما الأساسيين واللي هما وضع فيهم الآن صافي الثقة هذه التركيبة البشرية بين اللهم الله يحفظ شي إصابة أو لا شي حاجة من هذا القبيل
2: طبعا يعني واضح جدا ولا اختلاف عليهم يعني أنا حتى ربما غياب عبد الصمد الزلزولي اللي كان اضطراري فرض علينا أن نكتشف بلال خنوس لأنه لاعب ملتزم جدا لا على صعيد الدفاعي في الواجبات الدفاعية أمام الظهير الأيمن للمنتخب الأسكتلندي خلال المباراة الماضية ولا أيضا على الصعيد الهجومي يعطي حلول كثيرة التناوب بينه وبين إبراهيم دياز في يعني على الجهة اليمنى والجهة اليسرى فهناك مرونة كبيرة بين خماسي خط الوسط في المنتخب المغربي المؤاخذة على بلال الخنوس خصوصا طريقة تعامله مع الفرصة التي كان بإمكانه تسجيل الهدف الثاني هناك مؤاخذة أيضا على إبراهيم دياز في اللقطة التي كان بإمكانه إعطاء الكرة أسرع لإسماعيل السبا

0: فيها رحيمي فما عطاوش ديك
1: حتى واحد ما كيعطيك الاحساس انه
0: يقدر يعوض اللاعب الاساسي. هذا هو وهذا اشكال كبير لان هذه كاس عالم اصدقائي كتلعب، وخصوصا عندك الحق في 5 ديال التعديلات في المباراه، ف يعني باش تمشي في نسخه او تمشي بعيد في تدهوره راه خص يكون عندك تقريبا اللاعبين الاحتياطيين.
1: حتى واحد الجزئيه فؤاد، يعني حتى في الفكر ديال وهبي لما كيغير يعني اللاعبين في الهجوم فهو تفكير دفاعي، لانه يغير لا ابراهيم دياز ولا بلال الخنوس ولا اسماعيل السيباري. لماذا؟ لان على الصعيد البدني لاعب المستوى ينزل فلا يستطيعون الضغط بنفس الطريقه، فيقحم اللاعبين الاحتياطيين من اجل عمليه الضغط لا اقل ولا اكثر. لان منطقيا لما تدفع بلاعب هجومي فيجب ان تفكر في الهجوم، لكن لا اظن ان
0: يوسف احنا اللاعبين الهجوم يعدون رؤوس اصابع، راه هذوما اللي عندك امين السباعي اللي ما شفناش باقي،
1: ما كنظنش غنشوفه
0: وربما صوفي الا كانت يعني الامور ما مشاتش مع المهاجمين. ثم عندنا ايوب الكعبي اللي ربما ما كيدخلش في المنظومه اللي كيلعب بها محمد وهبي بهذا المهاجم الوهمي الى غير ذلك، لان ايوب الكعبي ما غاديش يرجع يدافع كيف ما كيرجع مثلا سفيان رحيمي او كيما كيرجع يدافع اللاعب السيبري. يعني نزار نبقاو مع الايجابيات كما ذكرنا، واحد شويه قص ديال التحسن والامان نوعا ما في لا شارنيير سونترال، يعني الوسط الدفاع مع الثنائي شادي رياض وعيسى ديوب. البعض ربما كان كينتقد عيسى ديوب منذ المجيء ديالو، الناس يعني ما حاملينوش، كيقول يعني ما ماشي كوايري، ولكن حنا عيسى ديوب راه ماشي، ما بغيناش رونالدو ولا بغينا ميسي، بغينا لاعب اللي يجي يؤدي المهام ديالو الدفاعيه فقط لا غير. ما بغيناش بيكنباور كاين واحد في اللي كاين، كانافارو ما كانش كاين، ماشي كوايري، دا الكره الذهبيه كانافارو في 2006 لما فاز مع ايطاليا بكاس العالم.
1: مشكله الجمهور المغربي
2: لا
0: يعني غير على مستوى الدفاع، يعني واش نقدروا نقولوا اننا نرتاحوا شيئا ما، لان كانت هذه هي يعني هذه واحد تقريبا كاس العالم 2002 كان ديما عندنا مشاكل في خط الدفاع الوسط الدفاع، وما لقيناش واحد ثنائي قار متفاهم متجانس منذ تلك الفتره، اي منذ كان رومان سايس مع نايف كرد.
2: صحيح، يعني انا اعتقد بان عيسى ديوب يعني قام بعمله بما فيه الكفايه، يعني هو لم يزد ولم ينقص. يعني بعض الاخطاء التي يعني اعتقد انه حتى الاخطاء ترتكب بعد
0: ساعه. أنا عارف واحد المثال ديالنا كيقول لك شنو كيقول زياده من راس الحمق. اذا هو ماشي احمق دونك ما عنده ما يزيد.
2: أذكر من ذلك بكثير، يعني اعتقد بان حتى الاخطاء التي ارتكبت بعد الدقيقه 60 يعني في المباراه الاولى اعاد الكره ناقصه شويه
0: لبونو،
2: كنت عايز اقول بادو الزاكي لبونو، يعني حصل اصطدام بينه وبين رافينيا وقد يكون يعني اصيب ببعض التردخات، يعني ليس هناك اي مشكله بالنسبه لبونو، بالاضافه الى انه حتى في المباراه الثانيه اخطا في خطا صغير جدا وهو خطا التمركز، يعني على ما يبدو انه يميل كثيرا على اليمين خاصه بعد تقدم اشرف حكيمي، وهذا النوع من التقدم يرمي بالعبء على بعد انه يعود الى خط الدفاع لمساعده المدافعين ويعود بنصير المزراوي لانه يكون اكثر على قلب الدفاع، وهذا يضغط على اللاعبين، انت يعني تغير من منطقتك وتاتي الى منطقه اخرى، هذا معناه تضاعف من المجهود.
1: لكن نزار اسمح لي قطعتك، يعني حتى الفكره انه يميل على الجهه اليمنى لانه المدرب يطلبها، لانه في بعض الاحيان اشرف حكيمي تقريبا في الشوط الاول امام اسكتلندا اشرف حكيمي لاعب تقريبا خط الوسط، لانه يدخل الخط الوسط العمق الخط الوسط وعادي يعني منطقي اللاعب يعني عيسى ديوب يفتح على الجهه اليمنى، وهذا شيء ايجابي من اجل السيطره على خط الوسط. لكن بالنسبه لعيسى ديوب ولا شادي رياض ولا ايضا ايوب وعدي، يعني في التغطيه هناك واجبات اخرى.
2: لا شادي رياض
0: بالنسبه لشادي رياض
2: هو اكثر من 7 من 10،
0: يعني لانه كما كنقولوا عنده في رجله، لا يعني لاعب مكون في لاماسيا في فريق برشلونه، لاعب اللي عنده موهبه كبيره، بدا صغير ايضا مع فريق برشلونه
2: ومازال صغير
0: قبل يعني بدا صغير يعني بدا صغير بدا في 19 سنه بدا كيلعب كان كيوضعوا فيه الثقه في بعض المباريات هذا يعني انه لاعب كما كنقولوا في رجليه يعني كيلعب الكره كيعرف رشنا شحال من مره كيقوم كيخترق ارضيه الميدان كيمشي لوسط الميدان.

0: عيسى ديوخ.
1: لا داكشي ما خصوش، لا الحاج عيسى قول لي شوف زيد ديوخ خليك تسمى في مكانك. لا كينفعنا، نفعنا ديوب، نفعنا ديوب اصدقائي في اللحظات الاخيره. شوف انا العشر، انا البارح ديك 10 عرفتي ديك 10 دقائق الاخيره كتولي غير كتاكل في ظفارك.
0: ولكن ما كاينش شي خطر زعما.
1: لا لا كاين رد كرات، رد كرات
2: على الاقل على الخصوص.
1: لا لان الطول ديالو نفعنا، لانه في اسكتلندا في العشر دقائق الاخيره بداوا ما عندهمش هذيك، رجعوا للطريقه الاولى ديالهم اللي هي ضرب الكره المربع العمليات وكتحاول انك تخلق الفارق. هو دخل شي ثلاثه ولا اربعه المرات هذا الواجب ديالو، ولكن نفعنا في هذا. وكان ماشي في المربع، كان في وسط تقريبا جوست اب يعني حدا المربع العمليات.
0: الى تذكرتي يعني في بوديوم وهنا تحدثنا على هذه المساله انه يجب ان يكون لديك لاعب
1: طوال القامة،
0: لأنك غتحتاجه في هذا النوع من المباريات.
2: وطوله فارق، وبعدين عنده التايمينغ، يعني هو مرات الطول غير كافي لصد الكرات العالية.
1: بطبيعة الحال
2: التايمينغ أهم من الطول، يعني يجب أنه يكون لديك عضلات بطن مناسبة لأنك تقفز مع التوقيت المناسب لكرة الكرة وهي عالية. أعتقد بأنه هو يقوم بدوره على أكمل وجه، ليس هناك أفضل من هذا السيد في هذا المكان. في الوقت الراهن أعتقد بأنه حتى لم يحتاج حتى إلى تغيير وإراحة قلبي الدفاع، يعني لا الرياض هو يقوم بعمله أكثر من 7 إلى
1: ما بالعكس كما ذكرنا يعني نزار بالامس
2: انه في افضل حالاته.
1: اهم حلقه بالراي ديالي والله اعلم، اهم حلقه هي وسط الدفاع، لانه
2: صحيح
1: وسط الميدان كتقدر تغير. غدا تقدر مثلا تدخل سمير مرابط ولا تدخل سفيان مرابط او شيء يعني، ولكن وسط الدفاع ما خصوش يتغير، خصو يلعب مباريات، لان في التمركز اللاعبين بيناتهم غير كيتفاهموا غير بالعينين، خصو غير يكون ايضا الا بغيتي تلعب مثلا خطط الشروط فكيكون خص يكون واحد التفاهم بين الخط اللي هما اللي كيحكموا مثلا خطط الشروط في وسط الدفاع. فاذا ما كانوش عندك جوج ديال اللاعبين متفاهمين في وسط الدفاع كتخلق مشكله. وحنا هادشي شفناه، حنا كما قلت لك نزار هذه سنتين او اكثر او 4 سنوات ما كانش عندنا واحد خط وسط دفاع قار، لان جربنا مجموعه ديال اللاعبين، اشرف داري، اليميق، حركاس، مجموعه من قلت حركاس ويضحك يوسف ما تفكرتي حركاس.
0: خلينا عيسى ديوب.
1: خلينا عيسى. شكون اخر جربنا في وسط الدفاع؟ يعني هذو اللاعبين اللي جاوني الذاكره ديالي مجموعه من
0: الاكيد انه كاين
1: ايضا ابقار مجموعه من اللاعبين، ولكن ما وجدناش
2: التوليفه
1: اللاعبين اللي كان نايف اكرد مدافع اللي هو الرسمي، ولكن شكون اللي يرافق نايف اكرد يعني في نهايه المطاف؟
0: كاس افريقيا كان ادم ماسينا
1: علم انه يعني في المدافع ايسر وجبناه باش نستعينوا به في الوسط. على اي ربما هادو ايجابيات اللي نقدروا نستنسجوهم من لقاء المنتخب المغربي امام اسكتلندا في الجزء الاول من برنامجكم بوديوم المونديال. مشيوش بعيد، خليكم معنا لا على الشاشه في الميديا فاثير ميديا راديو، وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي. سنعود بعد قليل لمواصله الحديث دائما عن المنتخب المغربي، هذه المره رمضان بعض النقاط السلبيه وايضا على المباريات التي اجريت يعني بالامس وصباح اليوم، ومع هذه الهزيمه القاسيه الجديده لنصور قرطاج امام المنتخب الياباني هذه المره بربعيه. نعود بعد قليل.

0: ميدي 1 بوديوم.
1: نعود معكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم مجددا في فناء وفضاء برنامج بوديوم المونديال، برنامج الذي يواكب فعاليات كأس العالم في نسختها 23 هناك في الأراضي أمريكا الشمالية، هناك في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، حيث تتواصل المباريات وتتواصل بعض النتائج المباريات.

0: مفاجئة، من أبرزها منتخب كوراساو، وهذا المنتخب المتواضع الذي يشارك لأول مرة في كأس العالم حقق هذه الصبيحة حقق نتيجة جد إيجابية بتعادله أمام الإكواتور، هي أول نقطة لهذا المنتخب في نهائيات كأس العالم. نحن نعود للحديث بعض الشيء على المنتخب المغربي، تحدثنا في الجزء الأول على الإيجابيات نزار، ربما بعض النقاط السلبية التي يتحتم معالجتها للقاء القادم يوم الأربعاء مساء في نفس التوقيت 11 ليلا أمام منتخب هايتي اللي هو الحلقة الأضعف ربما في هذه المجموعة، ولكن لقاء يكون هام. لكن شوفوا بعد شنو هي ربما بعد نقاط اللي ما لم ترق أنت مثلا، وربما ما يدور أيضا في الحديث بالجمهور المغربي.
1: الاستعجال فؤاد، استعجال تسجيل الأهداف، يعني إدخال الكرة إلى الشباك يحتاج إلى إلى هدوء، يحتاج إلى رزينة، لا يحتاج إلى يعني هذه السرعة. يعني هو صح عمر اللاعبين ليس بالكبير وخبرتهم مش كثيرة، ولكن في ذات الوقت يعني حتى لما يكون لديك قلة يجب أن تتريث، يجب أن لا تستعجل في إدخال الكرة إلى الشباك. حدث هذا مع الخنوس، حدث هذا مع نايل العناوي، يعني في بعض الأحيان تحتاج إلى الرزانة، وهذا مهم جدا جدا.
0: إبراهيم يعني دياز أيضا،
1: إبراهيم دياز عليه أن يترك شوية أنانية، يعني أنت يعني إذا تريد أن تسجل يجب أن تصنع اللعب وأن تسجل، يعني ليس فقط من مهمة صانع الألعاب أنك أنت تسجل الأهداف وفي ذات الوقت تصنع تسجيل الأهداف. هذه نقطة مهمة جدا جدا. أنا أعتقد على مستوى خط الوسط وخط الدفاع ليس هناك سلبيات كبيرة، فقط هو الفينيشينج أو إدخال الكرة إلى الشباك يحتاج إلى نقطتين مهمتين جدا، عدم الاستعجال، وفي بعض الأحيان فك الأنانية الزائدة والاستحواذ على الكرة بصورة طويلة. يعني في بعض الأحيان تمريرة مثلا في مباراة ساحل العاج بالأمس أضاعوا هدف بعد تلقوا الهدف وانقلبت المباراة رأساً على عقب، وهذه هي المصيبة في كرة القدم عندنا، القاعدة الأساسية عندما لا تسجل تتلقى الهدف.
0: وشتي اللاعب الألماني في الأخر اللي سجل الهدف الثاني، أنا شفتو كيفكرني غير في جيرد ميلر، يعني شد الكرة دار الشباك مباشرة. يعني يوسف كما ذكر يعني صديقنا نزار النور، تبقى نقطة يعني اللي ربما الكل كيتحدث عليها، وهي هذا الانعدام النجاعة الهجومية اللاعبين. يعني الفرص أتيحت كثيرة، لا في اللقاء البرازيل لا في لقاء اسكتلندا تم الإهدار ديالها. هي المعدل يعني ديال لما تجيك 6 ديال الفرص او 7 خصك تسجل 2، يعني هذا هو المعدل. ما تسجلش لا يمكن انك تسجل جميع الفرص، ولكن على الاقل الا جاوك 7 الفرص خصك تسجل باش ما نعيشوش ديك اللحظات العصيبه اللي تحرمنا فيها من الكره امام منتخب اسكتلندا.
2: طبعا هو الوضع كان اكثر فداحه من مباراه البرازيل، لان الفرص كانت اوضح في مباراه اسكتلندا وليست بالفرص الصعبه، لان كره بلال الخنوس نفيره تام مع المرمى. ممكن هناك ايضا جزء من المسؤوليه للسيباري، لانه في وقت التمرير اعطى الكره نوعا ما عاليه فلم تساعد.
0: انا شفتها البارح الكره ما مشاتش هكا بشكل مباشر، قفزات من العشب، وبالتالي فاش هو بغى يبروسها عاليه.
2: هي هذه ربما العذر لبلال الخنوس، ان حتى التمريره كانت نوعا ما ليست في الارض دقيقه، ولكن يلام فيها لأنه لاعب محترف يلعب في مستوى عالي، يجب أن يعرف كيف يتعامل مع هذا النوع من الكرات. والكرة الأكثر فداحة فؤاد هي كرة إبراهيم دياز، الذي يجب أن يفهم أن المنتخب المغربي أكبر منه وأكبر من أي لاعب، والهدف في الأخير هو أن يفوز المنتخب المغربي وليس أن يسجل إبراهيم دياز. يعني يجب أن يقتنع بهذا الأمر. يعني فؤاد طريق، يعني لقطة مستفزة، يعني أمامك إسماعيل السيباري، يعني لاعب واضح حسين فارد الحارس، فتغليب المصلحة العامة ومصلحة المنتخب المغربي بإعطاء التمريرة وتسجيل الهدف الثاني وإراحة أعصاب الجميع في نهاية المباراة.
0: إراحة الأعصاب ديالنا، ومش ما يطلعش الناس، شوفوا حنا أصحاب السكري ما طلعنا السكر حتى لشي 3 غرام ولا شي حاجة.
2: اللي ما عندناش غير ركبوا لي، حنا اللي ما عندناش غير
0: غيرك كما قلتي اللي ما هو. أنا غير باش أنا طلع لي السكر في 2004، عاد عرفت راسي عندي، وكنعاود لكم وكنعاود المشاهدين المستمعين في ديك الملحمة ديال 2004 في كأس إفريقيا للأمم مع صديقي حكيم تميم، ديك الانفعال اللي انفعلنا في ديك المباريات، وكنا وصلنا للمباراة النهائية تما فين ديك الرياض على أي يعني

0: كما قال لك يوسف الانسان اللي ما عندوش السكر غادي يجي، واللي ما عندوش الضغط غادي يجي. انا البارح كنت كنشوف وناس يعني جابها شي واحد في فيسبوك زميله ان الهدف ديال السيباري يشبه كثيرا هدف ديال صلاح الدين باصير امام اسكتلندا في العام 98 تقريبا. انا تقريبا ماشي، ولكن نزار يعني شيء جميل يعني كتشوف اللقطات ديال الهدف ديال باصير والهدف ديال السيباري حتى في السميه قريبين ليهم
1: باصير.
0: وتحيه لصديقنا صلاح الدين باصير اللي هو ايضا ايقونه من ايقونات كره القدم المغربيه.
2: ان هدف صلاح الدين باصير كان اصعب نوعا ما لانه باصير يلعب بالرجل اليمنى الكره جات على الرجل اليسرى ويعني كيفاش يعني خداها دومي فولي.
0: ولكن راه حتى الهدف ديال سيباري ماشي بالسهل لانه ديكالي تقريبا بحال يعني بحال زاويه
1: مغلقه
0: مغلقه
1: واحتماليه تسجيل الهدف كانت اقل من 40%.
0: ضعيفه لان باش تجيب ديك الطريقه يا اما غتصيفطها عند الجمهور يا اما غتجيبها في يد الحارس. نعم ولكن ديك القوه باش تسجل. طيب نرجعوا نشوفوا ربما بعض السلبيات قبل ما نشوفوا المباريات ديال امس. يعني كما ذكرنا هالمشكل هذا ديال دياز مشكل النجاعه يعني الهجوميه، ولكن المشكل ايضا الكبير وهو دكه الاحتياط. دعنا نقول ان دكه الاحتياط اللاعبين اللي كيراهن عليهم الان لحد الان محمد وهبي ما كيعطيوش الاضافه ملي كيدخلوا، لا ربما يعطيو الاضافه دفاعيا لانهم كيلعبوا الادوار الدفاعيه اكثر، ولكن حنا بغينا لاعبين يدخلوا كمهاجمين لا شمس الدين الطالبي ولا اميموني ولا سفيان رحيمي ما كيعطيوش ديك الإضافة المرجوة اللي كنطلبوها منهم في دعنا نقول في نصف ساعة الأخيرة أو 20 دقيقة الأخيرة.
1: يعني بداية فؤاد سفيان رحيمي مش نمر 10، ليس هو رأس حربة يعني هو دائما يلعب 9.5 هذا هو الخانة اللي تنفع معه. والآن أنت بتحطه في يعني مهاجم وهمي وتطلب منه أنه يسجل لك الأهداف في آخر 10 دقائق أو ربع ساعة، هذه واحدة.
0: هو كيدخل كيدير الدور اللي كيدير السيباري نفس هو
1: صحيح. لم أختلف معك هذه مش نقطة اختلاف، ولكن يجب أن نقول ما هو دور سفيان رحيمي كلاعب. يعني عندما يلعب مع فريقه العين، عندما لعب مع المنتخب هو 9.5 وعمره ما كان رأس حربة. فأنت عندما يكون عليك مهام 9.5 يعني أنت تساعد المهاجم، يجب أن يكون هناك يعني لم يلعب مع الكعبي يكون مختلف، لم يلعب مع رأس حربة ذو حرفة يكون مختلف. أنت لا تلعب برأس حربة فأنت تضعه كتسعة ونص.
2: سفيان رحيمي في المنتخب الأول يعني لم يقنع أبدا، يعني مازال ما عندوش مباراة أو فترة اللي كان فيها
0: كنقولوا ماتش ريفيرونس يعني لقاء اللي نقدروا نقولوا راه سفيان رحيمي هو كان
2: مزيان هداف الالعاب الاولمبيه،
0: كان مزيان في الالعاب الاولمبيه لانه كان قلب ديك الساعه كان قلب هجوم، لان كنذكروا كان اخوماش في الجهه اليمنى وكان الزلزولي في الجهه اليسرى
1: وكان طارق سكتوي
0: وكان بلال الخنوس هو قائد العمليه ديال المنتخب المغربي. فلا احنا بغينا نقولوا ماشي غير
2: بالنسبه لي سفيان رحيمي ليس في الجاهزية ولو في الوقت ليس في أفضل فتراته. يعني اللاعب
1: عموما هو عندما يدخل يقوم بدور دفاعي هو يقوم بالخط الدفاع الأول
0: هو داكشي اللي قلت هما اللي كيدخلوا هاد اللاعبين لا شمس الدين طالبي لا أميموني، ولكن ملي مثلا نشوفوا أميموني مثلا ذاك واحد الفرص اللي جاو وكيبالغ حتى هو في المبالغة كيبغي يبين المهارات ديالو. أنت حنا هنا ماشي باش تبين المهارات ديالك، يمكن تكون لاعب مهاري، ولكن حنا بغينا لاعب اللي يعطي الإضافة.
2: يعني السؤال بعد يعني اللي يتبادر الأذهان، هل يعني المدرب يعني ليس لديه جلسات مع اللاعبين يعني مثلا من أجل الحديث عن التفاصيل؟ يعني
0: أكيد
2: يعني تكفي
0: تكفي طبيعة الحال. علاش شفنا مثلا تغير ديال طريقة لاعب عز الدين أناحي من بين المباراة الأولى والمباراة الثانية؟ راه كان تغير كبير.
2: يعني تكفي ربع ساعة مع ميموني يعني باش يوضح وهبي له أنه لا داعي للإطناب في المراوغة. يعني الهدف من أن تكون لاعب في المنتخب المغربي ليس هو أن تراوغ لاعب واثنين، هو أن تلعب الكرة بسرعة تبحث عن المساحة تسدد.
0: شوف المدربين راه كيعطيو التعليمات للاعبين، ولكن اللاعب اللي كيدخل أرضية الميدان راه كيحاول يطبق ما أمكن، مثلا الارتداد الدفاعي أنه مثلا يملأ يساعد مثلا حكيمي في الجهة اليمنى، ولكن كيبقى اللاعب هذا كتجيه كرة شفنا ديك واحد الكرة اللي مثلا غامر ومشى كان يقدر يكون هدف جميل، كنا غادي نصفقوا ليه مثلا بالنسبه للاعب اميموني الكره ديالو اللي بروصاها وكان داس من حدا المرمى. اللاعب كيبقى كياخذ قرار القرارات في ارضيه الميدان. يعني ربما الا جينا نشوفوا الميزان ولا بالونس ديال الايجابيات وديال السلبيات، فيمكن
2: نلقاو
0: الايجابيات

0: أكثر، وعلينا بطبيعة الحال تصحيح كل هذه السلبيات في اللقاء القادم أمام هايتي. نمشيو نشوفوا الآن أصدقائي باقي المباريات. واشنطن نبداو بتونس بكراسة، ونبداو بتونس نزار. هذا المنتخب مرة أخرى ينهزم نصر قرطاج اللي من بعد الخماسية ديال السويد رباعية من عند المنتخب الياباني. الكمبيوتر الياباني اشتغل بشكل جيد. هذوك ديال اليابانيين غير الله يفرقهم الله يحيدهم من طريقنا، لأنهم المنتخب طريقة باش كيلعب طريقة بحال الآلات، بحال لك اللاعب سميتو
1: ديال
0: بلاي ستيشن. وبطبيعة الحال يعني المنتخب اللي قوي وقوي جدا، وبرهن ذلك على المنتخب التونسي. المنتخب التونسي بالرغم الاستعانه ديالو ايرفيرنار ما عندوش عصا سحريه غادي يجي وغيبدل واقع ديال المنتخب التونسي اللي مستوى ديالو تراجع بشكل مهول في السنوات الاخيره.
1: الا كان يملك عصا سحريه اللي سميناه موسى ايرفيرنار
2: والاكيد عنده القميص الابيض.
0: القميص الابيض
1: ديما مكان هنا في المغرب يعني.
0: لا ما عرفتش كيفاش كيصبنوا ولا لا.
1: انا لا اعتقد يعني انه انا لا اتفق معك بانه سيء تونس، سيء جدا. لست انا من اقول يعني، انا كنا نتحدث انا ويوسف يعني ماذا يحدث في الوسائط الاجتماعيه في تونس. يعني هم طايحين على المنتخب وطايحين على الاتحاد واللعيبه، ما خلوا شيء يعني. لكن يجب ان نقول بان هذا هو ما تملكون من مدارس سنيه، محاوله تجنيس لبعض اللاعبين. المنتخب نفسه لم يمر بمراحل جيدة في الفترات الأخيرة. يعني في كأس الأمم الأفريقية كان سيء جدا المنتخب التونسي، وهم كانوا يقولون بأن هذا يعني فقط محاولة للإحلال والتبديل وبدء لمرحلة جديدة. ولكن يعني حتى إذا تشاهد أعمار اللاعبين ليست بأعمار اللاعبين التي تقوم بها بالإحلال والتبديل. عندما أقوم بالإحلال والتبديل أبدأ بلاعب عمره 18 سنة 20 21 سنة 24 سنة، ليس بال 30 وال 32 وأسمي هذا إحلال وتبديل. عندما تأتي بطريقة لعب مختلفة 4-4-3 وتأتي بثلاثة أو 5-3-2 هذا ليس إحلال وتبديل ولا هي طريقة لعب. طيب. إنك تغير فيها مجريات البطولة.
0: هما بعد
1: هذا هو ما قالوه على الوسائط الاجتماعية.
0: بعد المحللين ديال البلاطوات يعني في القنوات التلفزيونية التونسية، بعد ما كيتحابلوا على المغرب على ربما الدور اللي كيقوم به المغرب، والبعض الآخر يشيد بالتجربة المغربية ويشيد بما حققه المغرب في السنوات الأخيرة من ناحية الشيء اللي وصلنا ليه. راه ماشي ديال اليوم، راه وليد عمل هذه ديال تقريبا ديال 15 سنة باش كرة القدم المغربية تبنات على التكوين، على بطبيعة الحال جلب اللاعبين اللي ذوي الجنسية المغربية ولكن تولدوا أو لا كيمارسوا في الخارج، وبغاو يديروا بحال التجربة المغربية، ولكن يعني حد الآن ما نجحوش في هاد المهمات. كما قلتي لينا منذ قليل يوسف أنك تابعتي مواقع التواصل الاجتماعي وكيفاش يعني الجمهور التونسي كيفاش عاش هاد الصفعة الجديدة هاد الصباح يعني أمام منتخب الياباني. أربع إصابات للسفر
2: طبعا. وأولا فؤاد يعني الطريقة مهينة، يعني 9 أهداف في مبارتين أمر سلبي للغاية بالنسبة للكرة التونسية.
1: 5 قبلها مع بلجيكا
2: في المباراة الودية. طبعا تونس أكبر من ما سجل في المونديال، وإحصائية فؤاد تتعلق بالنتائج الأخيرة. يعني خرجوا من الدور الأول في كأس إفريقيا 2021، الدور الأول في كأس العالم 2022، الدور الأول في كأس إفريقيا 2023، الدور الأول من كأس العرب، الدور الثاني من كأس إفريقيا 2025، والدور المجموعات الآن الدور الأول في كأس العالم 2026. يعني تقريبا آخر 5 إلى 6 سنوات نتائج كارثية على جميع المستويات. وهناك نوع من التيه، لأن لا رئيس الاتحاد كان يعرف ما يريد، لا أيضا الجمهور ولا الإعلام. في مرة يعني يطالبون باللاعبين مزدوجي الجنسية، مرة أخرى يطالبون باللاعبين المحليين، فالوضع كارثي. وأظن أنه بداية لا أريد أن أقول انهيار، لكن بداية فترة صعبة جدا.
0: لا وهي الفترة كما ذكرتي بدات من شحال هادي، لأن ملي كتشارك كأس إفريقيا أنت كتونس ما كتقدرش تدوز حتى الدور الثاني مثلا في الكوت ديفوار على سبيل المثال لا الحصر. كأس العالم شاركتي 7 ديال المرات، حققتي انتصار واحد شحال هادي
1: في 78.
0: فبالتالي كيبان أن كان عندك واحد الجيل ذهبي ديال طارق دياب في ديك الفترة. بعد ذلك مشيتي حتى 2004، وحنا كنتذكروا أيضا فوزهم بكأس إفريقيا للأمم الكأس الوحيدة ما كانش ماشي نقولوا مستحق، ولكن ماشي بديك المنتخب اللي فرض السيطرة ديالو، راه ما كانش يوصل حتى عندنا للفينال. راه كانت أخطاء دفاعية كارثية لا في ربع النهاية

0: لا في نصف النهايه الا لم تكن الذاكره امام السنغال وامام نيجيريا. نعم يوسف،
1: اخطاء تحكيميه
0: كارثيه حضرنا عليها هكا في الملعب، في ملعب رادس، خصوصا امام المنتخب النيجيري كنظن في نصف النهايه، ومشاو للمباراه النهائيه كانوا يعني ربحوها بديك الطريقه، وثم نظموا كاس افريقيا في 94 خرجوا من الدور الاول في 1994. فكره القدم التونسيه يعني هذه السنوات الاخيره كما قلتي ما كانش عمل، ما كانش تكوين، كاين فقط الترجي هكا هو اللي حامل المشعل، النادي الافريقي اللي كان كينافسه يعني غاب عن الواجهه، الفريق يعني النجم الساحلي اللي كان متالق في نهايه التسعينيات وبدايه الالفينيه لزاني 2000 كان فريق مزيان ولكن ماشي بديك القوه، فبالتالي كان هناك كما قلتي خلل ما في كره القدم التونسيه، والا بغاو يرجعوا للواجهه راه خصهم يبداو من دابا وياخذوا المثال المغربي يقتدى به.
1: المشكله كيديروا دابا الطياره باش ترجع لان الوضع يغلي. الوضع يغلي.
0: فين كيلعبوا؟ في امريكان ولا في المكسيك؟
1: في امريكان
0: في الولايات المتحده، يمشيوا للمكسيك يدوزوا تما شي شهير
1: اولا تبرد
0: على ما تبرد القضيه. وشفنا ايضا تغيير المدربين ديما، ها سامي الطرابلسي، ها البنزرتي، ها دابا صبري لاموشي،
2: سبعه مدربين، هذا الثامن تقريبا، هذا
0: كبير ايضا المدرب اللي كان اشرف على فريق الرجاء. مشيو عند كوراساو نزار، احنا قبل ما يديروا هاد كاس انا ونتحداكم انكم كتعرفوا كوراساو قبل، تعرفها قبل من كاس العالم نزار؟ انت اللي تبارك الله الثقافه ديالك كبيره.
2: شوف هو هذه مستعمره على الاقل هولنديه، يعني
0: هذا الشيء باش مزيانه كره القدم ولا الرياضه بشكل عام، انك تعرفك بواحد البلد اللي احنا ما كناش كنعرفوه. كوراساو كيحققوا اول نقطه احسن من تونس اللي شاركت هذه سبعه ديال المرات كاس العالم، و امام الاكواتور اللي كان حتى المركز الثاني في تصفيات ديال امريكا اللاتينيه، واللي كان مثلا لعبنا معاه خلق لنا متاعب كبيره في لقاء ودي في اسبانيا. نزار
2: صحيح، يعني العاصمه والمستاد بالامس لم تنم حتى الصباح. لماذا؟ لانه هم 160 الف مواطن، يعني عدد السكان لا يتجاوز هذا الرقم، وهي جزيره صغيره 400 وشويه الف
1: 44 كيلومتر.
2: يعني اعتقد بان هذا يعني مساحه صغيره، يعني حي في اي مدينه من المدن المغربيه عدد السكان يكون اكبر بكثير من 150 الف مواطن. ما يحدث ان هذه الجزيره تصدرت مجموعتها في التصفيات المؤهله الى المونديال، خاضت مباراه رائعه جدا امام اكوادور بالامس، رغم انها خسرت امام المانيا بسبعه اهداف مقابل واحد، وهذه نتيجه طبيعيه، يعني مؤسسه كالمؤسسه الالمانيه الكرويه لا يمكن ان تقارنها بجزيره فيها 160 الف مواطن او 160 الف نسمه. بالاضافه الى ذلك ما زالت حظوظهم متوفره للتاهل الى الدوره المقبل بوجودهم في هذه المجموعه، سيلعبوا مباراه اخيره، اذا حدث اي نتيجه ايجابيه في هذه المباراه الاخيره بامكانهم يتاهلوا الى الدوره المقبل، وهذه ستكون مفاجاه كبيره. هي ليست فقط انه يعني انا اتعرف عليها او انت تتعرف عليها، ولكن حقيقه هي رساله كرويه كبيره، وهذا يخدم مشروع توسيع عدد المنتخبات في كاس العالم الذي اهل لنا اربع منتخبات حتى الان: كوراساو، اوزبكستان، الاردن، والمنتخب الرابح هو على ما يبدو أوزبكستان.
0: ثلاث منتخبات.
2: رأس أخضر. دائما نقول ثلاثة بس هو رأس أخضر.
0: أربعة رأس
1: أخضر. مدرب فؤاد مدرب كوراسا هو
0: ديكات فوكات.
1: يقضي أفضل إجازة بعد التقاعد.
0: لا وربما حتى ربما يمكن تفسين يمكن أكبر مدرب لأنه كيتجاوز 70 سنة ديكات فوكات.
1: مشى يعيش تقاعد وأهلهم لكأس العالم.
2: ورجع وثاني عاد بعد ما رجع جاب واحد كان لاعب قديم حتى بعد كده هو من أحقق ونتائج بقى سلبية قام استدعوا
0: ديكات فوكات من رملي غيساري يمكن يمشي يدرب المنتخب التونسي لأنه إيرفي رونار ما حيطه. وشكرا لكم أصدقائي، يدركنا الوقت، نأتي لختام هذه الحصة من برنامجنا، برنامج الجميع، برنامج مشاهدين المتابعين المستمعين، برنامج بوديوم المونديال. نلتقي غدا بحول الله مشاهدينا. قبل التوديع تذكير بالمواعيد، مواعيد الرياضية، البرامج الرياضية، نهار اليوم ساعة الواحد بعد الظهر برنامج لوتخماتش، رفقة الزميل حكيم تميم في حديث طبيعة الحال عن كأس العالم، ثم بعد ظهر اليوم إكسترا تايم على شاشة ميدي أن تي في، ومساء برنامج ريمونتادا المونديال، رفقة الزميل عبد الله الجعفري. كما نقول دائما في التوديع، ضروري خصنا نشكروا جوج ديال الشباب اللي واحد ماشي شاب، من أقدم المهندسين ديال الصوت هنا في ميدي أن تي في، عاد تلاقيتو شحال مدة ما شفتو صديقي يوسف التراب، ثم ايضا صديقنا ايوب الطاغي، ايوب الطاغي اللي ايضا شاب اللي

كمشتو الصباح ولكن كيساعدنا باش نحطوا هاد الكره نحطوا كاس العالم ونوضبوا ونجهزوا هاد الاستوديو باش نكونوا معكم على الشاشه. شكرا لكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا، كما نقول دائما عند التوديع شكرا على المشاهده والاصغاء، شكرا على الوفاء، الى اللقاء.

ألفاف أخرى، برنامج ثقافي دون سواحل يستضيف أدباء وفاعلين ثقافيين من مشارب وأوطان مختلفة. نحاول التسلل في هذه الضفاف إلى ظلال الفعل الثقافي في الظاهرة الاجتماعية والمناسبة الثقافية، وإلى ظلال الكتابة عند الكاتب وليس الوقوف عند الكتاب. ضفاف أخرى، ضفاف دون سواحل مع شكر البكري، يأتيكم كل أحد ابتداء من 11 صباحا على ميديا.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز، معكم في تقديمه عثمان الطاهري. بدايته ستكون من سويسرا. تنطلق في منتجع بورغنستوك مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران برعاية باكستانية في إطار مذكرة تفاهم إسلامباد التي تهدف إلى التمهيد لتسوية أوسع تشمل إنهاء التوتر بين واشنطن وتل أبيب. قبل ذلك أكد جي ديفنس نائب الرئيس الأمريكي قبل مغادرة بلاده أنه يأمل في

0: أبرز تقدم بشأن الملف النووي ومسألة وقف إطلاق النار في لبنان، كما وصل الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان ويضم وزير الخارجية عباس عرقجي إلى سويسرا. في السياق حذرت طهران من أن هذا الاتفاق سيكون في خطر ما لم تنفذ واشنطن تعهدتها، ويتوقع أن يشكل وضع مضيق هرمز نقطة محورية في المفاوضات التي تجريها إيران مع الولايات المتحدة طيلة 60 يوما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد في هذا الجانب على أنه خلال المدة المذكورة لن تفرض واشنطن أي رسوم على المرور عبر المضيق. أمر كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس أمر الجيش الإسرائيلي بوقف إطلاق النار دون انسحاب من مناطق السيطرة جنوب لبنان، في وقت حمل فيه حزب الله اللبناني إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاك وقف إطلاق النار. من جهة أفاد مسؤولون إسرائيليون بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه الامتناع عن توجيه انتقادات شخصية لترامب، في حين يتصاعد التوتر بين تل أبيب وواشنطن على خلفية التعامل مع الملف الإيراني. قبل هذا القرار الإسرائيلي أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص بينهم طفل ومرأة سياسيا. نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصدر دبلوماسي قوله إنه جرى إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثة سويسرا التي تجمع إيران بأمريكا. حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي من أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا، في وقت حث فيه المواطنين على إلاء اهتمام خاص لتحذيرات الغارات الجوية خلال الليل وفي الساعات الماضية وفي الساعات المقبلة. ويأتي هذا التحذير وسط غارات جوية شنت طوال الليل على عدة مناطق في أوكرانيا أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل. في فرنسا أصدرت وكالة الأرصاد الجوية أعلى مستوى إنذار يشمل 35 مقاطعة يبدأ من اليوم. هيئة الأرصاد الجوية أوضحت أن درجات الحرارة المرتفعة للغاية ستستمر لفترة طويلة في أنحاء البلاد، كما وضعت 45 مقاطعة أخرى في حالة تأهب برتقالية. في مراكش دعت المملكة المغربية أمس إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بهدف المساهمة في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر. الدعوة جاءت على لسان رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد خلال أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في المغرب دائما تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي الأسبوع المقبل اجتماعا لتوسيع النقاش وتحديد البرنامج الزمني الخاص بكل نقطة من نقاط الملف المطلبي والقضايا المتبقية. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. في أخبار المونديال ولحساب الجولة الثانية عن المجموعة السادسة، ودع المنتخب التونسي رسمياً المنافسات كأس العالم بعد الخسارة الكبيرة أمام اليابان برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما صبيحة اليوم. وعن ذات المجموعة نجح المنتخب الهولندي في الفوز بخماسية لهدف واحد على منتخب السويد، بينما تمكن المنتخب الألماني من الفوز على كوت ديفوار بثنائية لهدف واحد. عن المجموعة الخامسة وفي ذات المجموعة سيطرت التعادل السلبي على لقاء كوراساو والإكوادور. عن المجموعة الثامنة يلعب المنتخب السعودي ضد المنتخب الإسباني اليوم تمام 5 بالتوقيت المغربي، بينما تلعب الرأس الأخضر ضد الأوروغواي تمام 11 وتمام 8 بالتوقيت المغربي. تلعب إيران ضد بلجيكا لحساب المجموعة السابعة. نقطة نهاية الموجز أحلى الأوقات على ميديا. بعد قليل محمد البدوي يلتقيكم في ويكند الأسرة. إلى ذلك
1: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
2: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre
3: City pour la Coupe du Monde et
1: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.

0: صباح الخير والتفاؤل لكل مستمعينا الكرام فينما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الاسره. صباح اللي غنبداو معكم بمحاوله فهم بعض الامور اللي كتاثر في الطريقه ديال التفكير ديالنا والشوفه ديالنا للعالم اللي داير بينا. احيانا كنلاحظوا واحد الخبر اللي يقدر يكون سلبي واحد وكيبقى لاصق لينا في الدماغ ديالنا اكثر من عشرات الاخبار الجميله، واحيانا اخرى كنكتشفوا كيفاش يمكن الفكره او انجاز كبير انه يغير نظره شعب كامل لنفسه ولا الامكانيات ديالو. فكعدنا غادي نرافقكم هاد الصباح مواضيع اللي كتجمع بين فهم النفس البشرية واستكشاف قصص النجاح اللي كتلهمنا وكتدفعنا الى التفكير بطريقة مختلفة. فمرحبا بكم معنا في ويكند الأسرة، ويلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هاد العدد. للمستمعين الكرام في الفقرة ديالنا الأولى غادي نتوقفوا عند واحد سؤال مهم اللي كيهم يعني بزاف ديال الناس. علاش كنجذبوا الأخبار السلبية أكثر من الإيجابية؟ علاش كنذكروا دائما الأخبار المزعجة أكثر؟ وعلاش كتنتشر الأخبار السيئة بسرعة أكبر يعني من الأخبار اللي هي مزيانة؟ واش الأمر مجرد عادة إعلامية أم أن العقول ديالنا يعني عندها طريقة خاصة في التعامل مع الأخبار والمخاطر؟ فغادي نتكلموا على التفسير النفسي لهذه الظاهرة هذه، وكيفاش يمكن أننا نحافظوا على التوازن ديالنا النفسي في واحد الزمن اللي ولات كتدفق فيه الأخبار من كل اتجاه. أما في الفقرة الثانية فغادي نستضفوا الأستاذ يوسف الشهبوني الأخصائي في علم النفس الرياضي باش يتكلم لنا على موضوع الحصان الأسود اللي ولا مرشح إلى اللقب اللي هو المنتخب الوطني المغربي. يعني كيفاش قدر يغير مونديال 2022 في قطر عقلية المغرب والعالم كامل؟ كيفاش تحول المنتخب المغربي من مفاجأة زوينة إلى منتخب اللي ولا كيتشاف اليوم كأحد المرشحين للمنافسة على الألقاب؟ وعلاش ولا أشنو كيوقع نفسيا من اللي كينجح واحد شعب أو لا فريق في كسر الحواجز الذهنية اللي كانت كتبان مستحيلة؟ وكيفاش غير الإنجاز ديال مونديال 2022 نظرة المغاربة لأنفسهم ونظرة العالم لكرة القدم الإفريقية وحتى العربية؟ فغادي نحاولوا نقراو من خلال الحديث والحوار ديالنا رفقة الأستاذ يوسف الشهبوني هذا التحول من زاوية ديال علم النفس الرياضي والثقة الجماعية. إذن مستمعينا الكرام الحلقة ديال اليوم من ويكند الأسرة يعني بين فهم طريقة عمل عقولنا أمام الأخبار واستلهام دروس من واحدة من أهم المحطات الرياضية في تاريخ المغرب الحديث. فكنت من دوزوا معنا وقت مفيد وممتع دائما في ويكند الأسرة على ميديا.
1: ميديا ويكند الأسرة محمد البداوي.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما عودناكم في ويكند الأسرة قبل ما كنبداو الفقرة الأولى واللي خصصناها الصباح باش نتكلموا على علاش كينجذب الناس للأخبار السلبية أكثر من الأخبار الإيجابية، وعلاش كنذكروا دائما ولا كنعقلوا غير على الأخبار المزعجة أكثر، وعلاش كتنتشر الأخبار اللي خايبة بسرعة أكبر من الأخبار اللي مزيانة. هذا هو الموضوع ديالنا ديال الفقرة الأولى مستمعينا الكرام هذا الصباح. وقبل ما نتكلموا عليها أكيد كنسمعوا شوية ديال الموسيقى، وغادي نبداو هذا الصباح مع رضوان ومنال وزهير بهاوي ونعمان بالعياشي في أغنية ماروكينوس، وغادي نعاود نرجع لكم فخليكم معنا.

مستمعينا الكرام، إذا تأملنا السلوك ديالنا اليومي غادي نلاحظوا واحد الحاجة اللي هي مثيرة للاهتمام. نقدروا ندوزوا على 10 ديال الأخبار الإيجابية بلا ما نتوقفوا عندها بزاف، ولكن خبر سلبي واحد يقدر يشد الانتباه ديالنا فورا وكيشغل التفكير ديالنا لساعات. وفي وسائل التواصل الاجتماعي كنلاحظوا أن الأخبار المثيرة للقلق أو للصدمات أو للخلافات أو للكوارث غالبا ما كتحقق واحد الانتشار أكبر من الأخبار المزيانة والقصص الملهمة، بل إن بعض الناس كيقولوا أنهم كيحسوا بالتعب أو الانزعاج من كثرة الأخبار السلبية، وخا هكا كيلقوا أنفسهم كيعاودوا يرجعوا لها مرة بعد مرة. فعلاش كيوقع هذا الشيء؟ واش لأن الإنسان بطبيعته متشائم، أم أن هناك أسباب نفسية وعقلية اللي كتخلي الأخبار السلبية كتكون أكثر جذب للانتباه؟ واش هذا الانجذاب طبيعي أم أنه يقدر يتحول إلى مشكلة اللي كتأثر على الصحة ديالنا النفسية والنظرة ديالنا للحياة؟ فهاد الفقرة غادي نحاولوا نفهموها الظاهرة هذه، وعلاش كيركز العقل البشري على الأخبار السلبية أكثر من الإيجابية، وكيفاش غادي نحافظوا على التوازن الصحي ديالنا في استهلاكنا للمعلومات. وأول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي نطرحوا داك السؤال ديال علاش كينجذب العقل ديالنا أو علاش كيجذبنا الخبر السلبي أكثر من الخبر الإيجابي. أولا يمكن لأن العقل البشري مبرمج على الانتباه للخطر، فمنذ آلاف السنين كان البقاء ديال الإنسان كيعتمد على القدرة ديالو على انتباه للمخاطر أكثر من انتباهه للأمور المريحة. فالشخص اللي كيلاحظ الخطر بسرعة كانت فرص ديال النجاة ديالو كتكون أكبر. ورغم تغير الحياة اليوم ما زالت الأدمغة ديالنا كتحتفظ بواحد الجزء من هذا النظام القديم، وهذا الشيء يعني علاش كيلفت انتباهنا الخبر اللي كيحمل واحد تهديد أو لا خطر أو لا مشكلة أكثر من الخبر العادي. فانجذابنا للأخبار السلبية ما كيعنيش أننا أشخاص سلبيين، بل هو جزء من طريقة العمل ديال الدماغ البشري. وكذلك الأخبار السلبية كتحرك فينا واحد المشاعر اللي كتكون أقوى، فمثلا الفرح والرضا مشاعر زوينة ولكنها غالبا كتكون أكثر هدوء، أما الخوف والقلق والصدمة والغضب فهي مشاعر قوية اللي كتدفعنا أننا نتفاعلوا بواحد سرعة اللي هي أكبر. وهذا الشيء علاش كتميل الأخبار السلبية، لأنها كتخلي

هنا واحد الاثر اللي هو عميق في الذاكره ديالنا. فالمشاعر القويه يعني كتجبد او لا كتجذب الانتباه ديالنا، ولكن ماشي دائما هي الاكثر اهميه او الاكثر تمثيلا للواقع. وكاين كذلك الفضول لمعرفه اشنو اللي يقدر ياثر علينا. فملي كنسمعوا شي مشكله او لا ازمه او لا شي حادثه، كنحسوا بواحد الحاجه ديال اننا نعرفوا التفاصيل ديالها، بحال الا العقل ديالنا كيسول تلقائيا واش يمكن هذا الشيء وقع ليا حتى انا. وهذا الشيء علاش كنتابعوا الخبر بحثا عن فهم او لا حمايه او لا حتى استعداد. فالفضول الطبيعي راه مفيد، ولكن الافراط في متابعه الاخبار المقلقه يقدر يتحول الى استنزاف نفسي. وكذلك يعني كنجذبوا لهذه الاخبار السلبيه، لان السلبيه غالبا ما كتكون استثنائيه، لان الاخبار الايجابيه احيانا تتعكس سير الحياه بشكل طبيعي. اما الاخبار السلبيه فغالبا ما كتكون كتتعلق باحداث اللي غير مالوفه او لا صادمه او لا شي حاجه اللي ما كنتوقعوهاش. والإنسان بطبيعته فراك ينجذب إلى الاستثناء أكثر من الاعتياد ديالو على الأمور اللي هي بالنسبة لنا طبيعية. فماشي كل حاجة كتنجذب الانتباه ديالنا راه كتعكس الواقع بشكل كامل. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا شوية ديال الموسيقى عاوتاني، وغادي نعود نرجع لكم باش نتكلموا على علاش كتنتشر الأخبار السلبية أسرع من الأخبار الإيجابية. دابا غادي نسمعوا بقيت تابع قلبي مهدي مزين، وغادي نعود نرجع لكم، خليكم معنا.

مستمعينا الكرام، علاش كتنتشر الأخبار السلبية أسرع من الأخبار الإيجابية؟ أولا لأنها كتدفع الناس للمشاركة بسرعة، يعني ملي كيحس الإنسان بالصدمة أو للقلق أو للغضب كيكون أكثر

من المحتوى فكيزيد الفرص ديال انه يبان وينتشر. وربما ان الاخبار المثيره للانفعال كتجذب التفاعل اكبر، فهادشي علاش يعني كتحظى بواحد الانتشار اللي هو اوسع. فخصنا حنا نعرفوا ان ماشي او لما نخليوش داكشي اللي كيبان قدامنا بزاف يخلينا نعتقدوا انه راه كيمثل الواقع بشكل كامل. وكذلك لان الانسان كيتذكر دائما الصدمات اكثر، فخبر سلبي واحد يقدر يبقى في الذاكره ايام واسابيع، بينما نقدروا ننساو عده اخبار ايجابيه يعني في وقت قصير، وهذا الشيء يقدر يخلي السلبيه تبان اكثر او لا اكبر حجما مما هي عليه. فانتبهوا لاشنو كيتذكر ولا اشنو اللي كيعقل عليه الدماغ ديالنا، لان التذكر ما كيعنيش دائما الاهميه الحقيقيه. مستمعينا الكرام، فاصل موسيقي اخر غادي نسمعوا لاسماء المنور مغاربه، وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على كيفاش نحافظوا على توازن صحي في متابعه الاخبار.

0: ميدي أم ويكند الأسرة محمد البدوي.
1: مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في الحديث على الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقره هذه، اللي هو علاش كينجذب الناس من الاخبار السلبيه اكثر من الاخبار الايجابيه. تكلمنا اولا يعني على علاش كينجذبوا الاخبار السلبيه اكثر من الخبر الايجابي، وتكلمنا كذلك على علاش كتنتشر الاخبار السلبيه اكثر من الاخبار الايجابيه. دابا غنتكلموا على كيفاش نحافظوا على توازن صحي في متابعه الاخبار. اولا خصنا ما نخليوش الاخبار تكون اول واخر ما كنشوفوه يعني في النهار ديالنا. بعض الناس كيبداو النهار ديالهم بالاخبار مقلقة وكيساليه بالطريقة نفسها يعني، وهذا الشيء كيأثر على المزاج أكثر مما كيعتقدوا الناس. فخصنا نعطيو العقل ديالنا واحد البداية مزيانة للنهار، وكذلك نهاية اللي تكون أكثر هدوء، وكذلك البحث على الأخبار الإيجابية أيضا. فإحنا نقدروا مثلا نقلبوا على أخبار إيجابية. العالم ما كينتج المشاكل فقط، بل كينتج كذلك نجاحات واكتشافات ومبادرات إنسانية اللي هي زوينة كل نهار. فهنا خصنا نعرفوا أن التوازن ما كيعنيش أننا نجاهلوا السلبية، بل نحاول نشوف الصورة بشكل كامل ونقلب كذلك شوية على الأخبار الإيجابية. وكاين كذلك أننا خصنا نعرفوا نختاروا المصادر الموثوقة واللي متزنة، حتى الطريقة ديال النقل ديال الخبر تكون فيها

متوازنة. بعض المنصات كتعتمد فقط على الإثارة أكثر من المعلومة، وهذا شيء علاش من المهم أننا نختار المصادر اللي كتقدم الأخبار بشكل مهني ومتوازن، وأخبار اللي كتكون مصادر موثوقة. وهذا شيء علاش كنطلبوا منكم تتبعوا دائما ميديا، واللي هي يعني عبر المنصات ديالنا كاملة كنحاولوا دائما أننا نقدموا أخبار اللي تكون أكيد موثوقة وتكون متوازنة. وكذلك نحاولوا نذكروا النفس ديالنا أن الأخبار ديالنا أو الأخبار ماشي هي الحياة كلها، والأخبار كترتكز بطبيعتها على الأحداث غير العادية والاستثنائية. وأما الحياة اليومية للناس فكتحتوي على تفاصيل جميلة وعادية ما كتحوج دائما إلى عناوين، فما خصناش نخليو نشرات ديال الأخبار تحدد الرؤية ديالنا الكاملة للعالم. من الطبيعي أنه جذبنا الأخبار السلبية أكثر من الأخبار الإيجابية، فهذه يعني جزء من الطبيعة ديال العقل البشري وطريقة ديال الخدمة ديالو منذ آلاف السنين. ولكن المشكلة كتبدأ ملي كتحول السلبية بالنسبة لنا إلى هي العدسة الوحيدة اللي كنشوفو من خلالها العالم. فالحياة ماشي فقط أزمات وكوارث ومشاكل، كما أنها ماشي أيضا نجاحات وفرح اللي هي دائم. فالحياة مزيج بين جوج ديال الحوايج، وهذا الشيء علاش من الحكمة أن الإنسان يعني الحكمة ديال الشخص ما تكمنش في الهروب من الأخبار السلبية ولا في الغرق فيها، بل في أننا نبقاو مطلعين بلا ما نفقدوا التوازن ديالنا، وأننا نشوفوا الواقع كما هو، فيه داكشي اللي كيدعو للحذر وفيه أيضا الكثير مما يدعو للأمل. مستمعينا الكرام خليكم معنا، غادي نسمعوا أكيد الموسيقى من دابا شوية، غادي بعد الموجز الأخبار ديال العشرة والنصف غادي يكون معنا الأستاذ يوسف الشهبوني الأخصائي في علم النفس الرياضي باش يتكلم لنا على موضوع من الحصان الأسود إلى المرشح للقب، كيفاش غير المونديال 2022 العقلية ديال المغرب والعالم، وكيفاش تحول المنتخب المغربي يعني من مفاجأة جميلة إلى منتخب اللي كيتشاف اليوم كأحد المرشحين للمنافسة على الألقاب، وأشنو هو التأثير ديال هادشي على باقي المنتخبات العربية والإفريقية، ومجموعة من الحوايج الأخرين اللي غادي نتكلموا عليهم. فخليكم معنا مستمعينا الكرام، دابا غادي نخليكم مع تاوزن وإناس فلالة.

0: ميدي أن ويكند الأسرة محمد البداوي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الأسرة، إذا كما ذكرنا سابقا ملي وصل المنتخب المغربي للنصف النهائي ديال كأس العالم في 2022 ما كانش الأمر مجرد إنجاز رياضي تاريخي، بل كان حدث اللي غير نظرة ديال بزاف الناس لكرة القدم سواء داخل المغرب أو حتى خارج المغرب. منتخب اللي كان كيتشاف يعني قبل البطولة كأحد المنافسين الطموحين، فإذا به كيفرض نفسه بين كبار العالم وكيثبت أن المستحيل أحيانا مجرد فكرة في الدماغ ديالنا وفي الأذهان ديالنا. ولكن بعد مرور سنوات يعني على هذا الإنجاز 4 سنوات تقريبا، كيبرز السؤال اللي هو مهم بزاف، أشنو اللي تغير في العقلية ديالنا وش تغيرات نظرة ديال العالم كذلك للمنتخبات الإفريقية والعربية، وش تغيرات نظرة ديالنا احنا لأنفسنا، وكيفاش كيتعامل المنتخب المغربي اليوم مع وضعية مختلفة تماما بعد ما ولا واحد من المرشحين وعليه الأعين أكثر من أي وقت مضى. فباش نتكلموا على هذا الموضوع ونفصلوه أكثر، فأنا فرحان بزاف اليوم أنني نستضيف الضيف ديالنا يوسف الشهبوني الأخصائي في علم النفس الرياضي. نقول لي أهلا بك أستاذ يوسف وشكرا بزاف على تواجدك معنا في ويكند الأسرة مرة أخرى.
2: أهلا وسهلا سيدي محمد، سعيد بتواجد ديالي معكم. بالعكس في كل مرة كان نتواجد معكم كتكون بكل فرح، وخصوصا تبارك الله عليك المواضيع اللي كتقترح كتكون يعني في الصلب ديال الحدث، وحتى ارتباطنا الوجداني بالمنتخب ديالنا وبالإنجازات
1: ديالو. أهلا بك أستاذ يوسف وشكرا، وحتى أنا كنكون فرحان بزاف دائما بالتواجد ديالك معنا، لأننا كنحاولوا نحللوا أكثر من واحد ناحية.

0: بزاف دائما بالتواجد ديالك معنا، لاننا كنحاولوا نحللوا اكثر من واحد الناحيه النفسيه، وكنفهموا بزاف ديال الحوايج اللي يقدروا يكونوا ما كيتشافوش بالعين، ما كنشوفوهمش كاملين. فاكيد اليوم غادي نتكلموا على المنتخب الوطني المغربي اللي مثلا في 2022 كان حصان اسود، واليوم ولا واحد من المرشحين للقب ديال كاس العالم. ف يعني خصنا نتكلموا على شنو تبدل او شنو بدل المونديال ديال 2022 في العقليه الرياضية. يعني قبل ما نتكلموا على المغرب من طبيعة الحال غادي نتوقفوا على هذا التأثير النفسي اللي حدثوا هذا الإنجاز يعني بشكل كلي يعني عالميا.
1: أولا كيف قلت كنشكرك على إثارة هذا الموضوع اللي مهم لنا احنا كأخصائيين، وأكيد مهم للمنتخب الوطني المغربي والجماهير الشغوفة بالفريق ديالها. إلا سمحتي لي وسمحوا لي المتابعين الكرام، نحاولوا غير نرجعوا بالذاكره شويه للور باش نجاوب على هذا التساؤل الكبير اللي حطيتي، او التغيير الكبير اللي حرفته الساحه الرياضيه العالميه. نحاولوا نرجعوا شويه للور بالذاكره لديسمبر 2022. نغمضوا عينينا شويه ونحاولوا نسترجعوا ديك الذاكره العاطفيه اللي ارتبطت بهذا التاريخ هذا. اول صوره تقدر تجينا في بالنا شنو هي؟ واش الصوره ديال سفيان بوفال مع الام ديالو، ولا ديال الوالد الركراكي وكيعانق اللاعبين، اولا الصوره للجماهير المغربيه والعربيه والافريقيه وهي كتحتفل في شوارع العالم بالفوز ديال المنتخب المغربي. هاد الصور كلها بقات محفوره عندنا في الذاكره، ولكن اليوم بعد سنوات كيف قلتي مونديال قطر، السؤال اللي مطروح شنو كيوقع نفسيا للمنتخب اللي ما كيبقاش كيف قلتي مفاجأة، وكيولي مرجع، كيولي الكل كينتظرو. قبل قطر العالم كان كيشوف المغرب يعني كمنتخب طموح، اليوم العالم كله كيشوف المغرب كواحد من المشاريع الكروية الأكثر احتراما في العالم. قبل قطر أي نتيجة إيجابية كانت كتعتبر إنجاز، اليوم أي تعثر صغير كيتحول مباشرة لنقاش وتحليل وانتقاد، وحنا من هاد الناس. هنا كنلقاو راسنا قدام واحد التحول نفسي مهم بزاف، حيث اصعب حاجه في الرياضه ماشي انك توصل للقمه، ولكن الاصعب هو انك تبقى. والاصعب انك تحقق، يعني اصعب من تحقيق النجاح هو كيفاش تتعامل مع هاد النجاح، لان النجاح ما كيبدلش غير النظره ديال الاخرين لينا، وانما وهذا هو اللي صعيب، كيبدل حتى النظره ديالنا حنا لراسنا، وكيبدل حتى النوعيه ديال الضغوط اللي كنتعرضوا ليها. ما كتبقاش ديك الضغوط القديمه قبل من النجاح، هي نفسها الضغوط اللي من بعد النجاح. النوعيه ديال الاخطاء المسموح بها ما كتبقاش، يعني خطا صغير كيولي غير مقبول. اذا سيدي محمد في هذا اللقاء غنحاولوا نفهموا فعلا كيفاش ان مونديال قطر ما كانش مجرد يعني انجاز رياضي، وانما كان حدث نفسي غير الطريقه ديال التفكير ديال المغرب والعالم معه. يعني
0: اجيال كامله، اجيال كامله الرياضيين تغيرات طريقه التفكير ديالهم. والمشكله يعني ماشي مشكله، نقولوا الغريب في الامر ان ماشي فقط الصوره الذهنيه عند المنتخب الوطني المغربي، يعني تغيرات كذلك حتى عند منتخبات افريقيه وعربيه اللي كانت متابعه، ولا يعني لاعب اللي جاي من منتخب اللي نقدروا نقولوا بين قوسين صغير، او لا يعني منتخب اللي ما عندوش تاريخ في هذه البطوله ديال كاس العالم، ولا كيامن اكثر بالقدره ديالو على المنافسه ديال الكبار. فواش يمكن لينا نقولوا أن المونديال ديال 2022 كسر واحد الحاجز نفسي أكثر مما كسر واحد الحاجز رياضي؟
1: أكيد يعني تماما. صلب هني الخلاصة هي هاد الفكرة اللي قلتي، ولا سمحتي لي أنت قلتي لي يعني بعض الفروق بين قوسين الصغرى اللي ما عندهاش تاريخ في كرة القدم في الإنجازات، يعني ما كتعتبرش يعني مرجع بحال البرازيل بحال إيطاليا بحال ألمانيا.
0: نعم.
1: يعني قبل قطر 2022 إلا سولت أي متتبع ديال كرة القدم، ولا سولت حتى أنت قبل 2022 وقلت لك واش كاين شي منتخب إفريقي أو عربي يقدر يوصل للنصف أو يدي كأس العالم، شنو كان غيكون الجواب؟
0: غنقول لك صعيبه، غنقول لك ما نظنش، مستحيل. حالك كان ممكن مستحيل.
1: يعني لا بغينا كي كيقولوا نكونوا ايجابيين، غتقول لي نظريا ممكن ولكن
0: نظريا
1: عمليا صعيب
0: صحيح،
1: بزاف.
0: لان
1: وانا
0: بقات عندنا ديك الفكره ديال ان صعيب كاس العالم راه ماشي ساهل، وباقي دابا عارفين بان كاس العالم راه ماشي ساهل.
1: افكتيفمون افكتيفمون وهذه هي

0: الفكره اللي بغيت نركز عليها لان فيها الاجابه على السؤال ديالك. وهنا خصنا نوقفوا يعني شويه، علاش هذا الجواب كان كيتكرر سنوات طويله؟ ان استحاله ما يمكنش. واش انت غتغلب البرازيل؟ واش انت غتدي لا كوب مع ايطاليا مع معلم ايطاليا؟ هذه شي جوج دورات يمكن ما كتقدرش. فوالا يعني واش لان اللاعبين يعني الافارقه او العرب اقل موهبه؟ اكيد لا. واش لان القدره البدنيه ديالهم يعني اقل؟ اكيد. اذا المشكل فين كاين؟ كيف قلتي سيدي محمد، هنا كيدخل مفهوم مهم بزاف في علم النفس الرياضي ديال كوليكتيف ايفيكاسي او الكفاءه الجماعيه. واحد عالم النفس سميتو ألبرت باندورا شرح أن بأن أي مجموعة بشرية كتكون عندها صورة جماعية على الإمكانيات ديالها. يعني ماشي غير شنو يقدر الفرد يدير بوحده، وإنما هي كمجموعة باش كتأمن أنها قد تصنع. وهنا الفرق، وفرق مهم بزاف، لأن ممكن يكون عندك 26 لاعب مع أعلى مستوى من بطولات يعني أوروبية اللاعب الموهوبين، ولكن إذا كان الاعتقاد الجماعي عندهم أن إحنا مزيانين ولكن الفرق الكبرى حاجة أخرى، فهذا الاعتقاد كيولي حاجز نفسي غير مرئي، حاجز ما كيبانش في الإحصائيات في الداتا، ما كيبانش في الفحوصات الطبية، ولكن كيبان في القرارات في الثقة، وخصوصا في طريقة التعامل مع اللحظات الحاسمة. إذا قبل قطر كنا كنسمعوا بزاف هذه العبارات ديال المهم هو المشاركة المشرفة، نوصل للدور الثاني راه مزيان، نلعبوا ماتش بماتش. ولا الا سمحتي لي هنايا وانا كنتفكر هذه الكلمه، تفكرت الكلمه ديال السي محمد الوهبي. ملي قالوا له مقارنه في واحد اللقاء صحفي مقارنه بالفريق ديال قطر، فين انت واش غتوصل للدمي فينال؟ ايفيكتيفمون هو قال لهم انا طموح ديالي نوصل ابعد. يعني ما قال لهمش غنلعبوا ماتش بماتش. فعلا يعني ديك الثقه اللي كيتكلم بها اللي اكيد كاينه في الستاف كامل، هذيك هي العقليه اللي تبدلات. إذا كيف قلنا قبل قطر، يعني هاد الأفكار اللي كانت ديال ما نقدوش وأي حاجة راها تشريف ما كانش مجرد كلام، وإنما كان انعكاس كيف قلتي لواحد نوع من الحدود النفسية الجماعية، يعني دي ليميت بسيكولوجي كوليكتيف. ومع مونديال قطر العالم بدا كيشوف، يعني أنا كنشوف كيفاش كيتكسر هاد الحدود، بدات كتكسر، بدا كيشوف أن المغرب كيربح بلجيكا، إسبانيا، البرتغال، كيوقف الند للند مع فرنسا،
1: كرواتيا،
0: ولا التحكيم ما كانش معنا في الدمي فينال. يعني هنا وقع شيء مهم نفسيا باندورا سماه فيكاريوس اكسبيريانس او الخبره بالملاحظه. ببساطه هي الا شفتي شي حد كيشبه ليك ونجح، النجاح كيولي ممكن حتى بالنسبه ليك حتى انت. ويعني ولهذا السبب المغرب ما اثرش غير على المغاربه، ما اثرش يعني في الوسط الرياضي المغربي، وانما اثر على افريقيا كامله، واثر على العالم العربي وعلى كاع الفرق اللي ما بين قوسين ما عندهاش تاريخ في الرياضه. لأن الرسالة النفسية اللي أرسلها وخرجت من قطر ما كانتش أن المغرب استثناء، مع العلم أنها دائما كتكرر هذه العبارة وهي عبارة غير بريئة، وإنما الرسالة اللي كانت معها أن الأمر ممكن، وهذه الجملة الصغيرة ديال الأمر ممكن تقدر تبدل تاريخ رياضي يعني بالأكمل دياله. وهذا ديال الإجابة نتاع واش الإنجاز المغرب في قطر ممكن يغير العقلية ديال اللاعبين وأجيال ديال الرياضيين في المغرب وخارج المغرب. جواب هو أكيد هذا الشيء اللي وقع.
1: نعم، يعني مشينا من ديك الخوف اللي كان يعني في عقلية دي العقدة الخوف أو لا، لأن السنوات طويلة كانت بعض المنتخبات كتدخل للمباريات الكبرى بهدف تجنب الخسارة أكثر من أنها تقلب على الفوز. واللي وقع يعني أنه ولات عندنا واحد عقلية جديدة ديال المنافسة، ماشي عقلية ديال المشاركة فقط كيف ما وضحتي. وحتى يعني نشوفوا بأن المنتخبات الإفريقية اليوم ولات لاحظناها في هذه المقابلات اللي دازوا، المنتخبات الإفريقية ولات أكثر جرأة بسبب نقدروا نقولوا بسبب داكشي اللي كان حققوا المغرب. لأن كتشوف مثلا الكونغو كانوا تعادلوا في الماتش الأول مع البرتغال، الكوت ديفوار ربحوا، غانا ربحوا، يعني هادهم منتخبات اللي نقولوا انهم قبل كان ممكن يخسروا بالشمتع علما انهم كانوا كيلعبوا مزيان. يعني حتى نقولوا في 2022 المغرب كان لعب واحد الدور ديال المفاجاه الساره، فاليوم الوضع ديالو لا مختلف تماما. غادي نتكلموا على كيفاش كيتغير الضغط النفسي ملي كيتنتقل من ديك نقولوا الحصان الاسود الى منتخب لمرشح لللقب، لأن اليوم كل شيء كيقول أن المنتخب المغربي راه بين مرشحين على اللقب.
0: أكيد. يعني هنا نتكلموا على العقليات.
1: نعم.
0: يعني من عقلية المطارد إذا بغينا نقولوا

0: عقليه المطارد.
1: نعم.
0: يعني المنتخب المغربي واحد الوقيته كانت كتقول يعني شنو يقدر يلحق فين يقدر يوصل.
1: نعم نعم.
0: ولكن الان ولا انه هو كيتقال كيفاش اننا نوقفوا هذا المنتخب هذا. وفعلا هذه نقطه يعني خطيره بزاف. علاش؟ لان هو اصعب تحول نفسي قد يعيشه اي فريق.
1: نعم.
0: يعني قبل قطر المغرب كان كيدخل اي مقابله وعنده ما يربح، يعني اللي يربحه كنقولوا مزيان.
1: نعم.
0: وبالمقابل كنقولوا ما عنده ما يخسر. وهنا الفرق. اذا باش ما كيكون عندك ما تخسر، الضغط كيكون على الاخر، كان على بلجيكا، كان على اسبانيا، كان على البرتغال، وشفنا هذا الضغط الكبير اللي كان عليهم ملي كانوا كيشوفوا فريق واقف قدامهم. راه كتلاحظ عند اللاعبين واحد الذهول، كيفاش هاد الفرقه واقفه؟ واش باغيين تربحونا؟
1: صحيح.
0: فعلا كانت هاد لاتيتود عند الفرق الاخرى. يعني اما المغرب فكان كيستافد من واحد الحريه نفسيه كبيره داخل، كيف قال بونو الله يجازيه بخير، كنا قصارين.
1: صحيح.
0: هناك واحد النوع من الاريحيه واحد الطمانينه اللي كيحاول ينشرها بونو بداك الكلام، مع العلم ان من الداخل راه كانت الروح ديال التحدي كانت حاضره.
1: كيف كانوا كيعيشوا ضغط، كانوا باغيين يزيدوا يحققوا انجاز اكثر، ولكن في نفس الوقت كيبين باللي لا، كل شيء هو هذا، كل شيء مزيان
0: على غير عليه الضغط.
1: نعم
0: فوالا. ولكن اليوم لا، اليوم ولات الاعيون راصده المغرب، ولا لاحظتي راه من المونديال قطر لدابا.
1: نعم.
0: راه الاعلام ما سكتش من الكلام على المنتخب المغربي، هو كانه البارح.
1: صحيح.
0: سواء في القنوات يعني نتاع الاعلام العربي والمجاورة، وحتى اسبانيا، فرنسا، وحتى امريكا اللاتينيه، يعني المغرب
1: اكيد
0: بقى دائما حاضر كيأتت المواعيد الاعلاميه ديالهم.
1: نعم.
0: الوغ اللي تبدل ان دابا المغرب مش كيلعب مع الخصوم، كيدخلوا للمقابله وهما حاسبين ليه الف حساب.
1: نعم.
0: الاعلام كيف قلنا كيتكلم، الجماهير كتنتظر، التوقعات ولات كبيره، وواحد المفهوم هنا كيحضر ديال سكسس بريسور، يعني الضغط ديال النجاح.
1: نعم.
0: الضغط مختلف تماما على الضغط ديال الفشل. يعني في الحاله الاولى، يعني قبل النجاح كتقول بغيت غير نوصل، بعد النجاح كتقول خاصني نبقى، خاصني نحافظ على هذا الستاتي اللي وصلت له. وهنا كيبدا الخوف، ماشي من الهزيمه فقط، وانما فقدان ديك الصوره اللي بنيت اللي تبنات. الخوف من الخيبه، الامل ديال الجمهور المغربي اللي ولا كيسينك تربح البرازيل وتربح يعني المنتخبات الكبرى.
1: نعم.
0: الخوف من المقارنه بالماضي، ايوا البارح يعني المنتخب كان اقوى وكان احسن. يعني هذا النوع من الخوف يعني كيكون اصعب من الخوف من الفشل. وهنا اللاعب كيولي او الفريق ككل كيولي كيلعب ماشي باش ما يعني باش ما يخسر بلوتو، ماشي باش يربح. وهذا فرق نفسي كبير بزاف اللي قد يأثر لنا على الكفاءة الرياضية اللي عند هاد اللاعبين.
1: نعم. ولو كيلعبوا دابا تحت المجهر الإعلامي والانتقادات المستمرة أستاذ يوسف، يعني كما قلتي كل ما كبر النجاح كتزيد ديك المتابعة، وكيزيدوا الانتقادات وكيزيدوا الضغوط، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء يعني إعلاميا، يعني كتكون الإشادة أحيانا تقدر تكون الإشادة كيف ما قلتي مصدر ضغط أكثر من الانتقادات. فهنا كيفاش خاص لاعب المحترف يتعامل مع النقد الجماهيري والإعلامي، وحتى الجماهير أشنو نقدروا نقدموا لهم كنصيحة باش يساهموا في أنهم يدعموا المنتخب نفسيا في هذه المرحلة هذه؟
0: داكور. الو إذا سمحتي لي.
1: نعم.
0: تكلمنا على أن كيفاش يعني الفرق بين العقلية ديال المطارد والمطارد.
1: نعم.
0: ونشوفوا يعني واش كاين بحال هاد الواقعة أو بحال هاد الحالة تكررت في التاريخ. نقدون تفكروا بأن يمكن إسبانيا من بعد 2008 يعني كانت نفس الحالة بعد إنجاز كبير، وفرنسا في 2018 من قبل يعني ما كانت شي حاجة عند هاد الفرق هذه. ولكن شنو يعني السر اللي ميز هاد المشاريع الكبيرة؟ باش كنتكلموا على المشروع الإسباني والفرنسي، يعني من المشاريع الكبرى كرة القدم. الوغ الفرق اللي كان
1: سمحتي، فرنسا كانت يمكن بعد 20 سنة كانوا فازوا بكأس العالم اللي تنظم فرنسا في 98، ولكن مراها ما كانش حاجة كثيرة.
0: ولكن بعد منها حافظوا على، من بعد 2018 بقاو محافظين على ذاك الخامة، على ذاك القوة، على ذاك الترتيب العالمي.
1: نعم.
0: يعني كيف قلنا باش يبقى فريق يعني في القمة سنوات طويلة، يعني دائما كان مهلوم عين المستر الرياضي، كاين جوج ديال الطرق باش يتشاف النجاح. سواء الطريقة الأولى الأوتكوم أورينتيشن، هي التركيز على النتيجة فقط.

0: حنا خسرنا خدينا اللقب. أما الطريقة الثانية كتسمى ماستري أورينتيشن، كتعني التركيز على التطور المستمر. يعني السؤال ماشي شنو حققنا، وإنما شنو خصنا نتعلمو، شنو باقي خصنا نطورو. واحد العالمة سميتها كارول دويك تكلمت على growth mindset، عقلية النمو. ودي العقلية اللي كنشوفوها عند هاد الفرق الكبار، دائما عندهم واحد تحدي للنجاح جديد، تحدي جديد كيوضعوه قدامهم يعني باش يوصلوا ليه. يعني كتكون ديك الفكرة ديال النجاح ماشي محطة توصل، وإنما مرحلة من المراحل ديال التعلم. وهذا الشيء بالضبط كيف قلنا اللي داروا المنتخبات ديال إسبانيا وفرنسا من بعد ذاك الإنجاز الكبير ديالهم. الموضوع اللي أو السؤال أو الهاجس الكبير اللي فعلا كيأثر على الوسط الرياضي وعلى البيئة والمناخ النفسي للاعبين كيف قلتي، هو هذاك الضغط الإعلامي المستمر والانتقادات المستمرة، وبعض الأحيان حتى ذاك المتابعة عن طريق المديح.
1: نعم.
0: يعني كيفاش انها كتأثر، وكيفاش كتخلي اللاعب ما كيبقاش كيتعامل بديك لا سبونتانيتي ديالو، بديك العفويه ديالو. وبديك يعني هنا فين كيبانوا ديك لي كاليتي تكنيك اللي ما يقدوش يبانوا تحت الضغط.
1: نعم.
0: الوغ من قبل يعني اللاعب المغربي كان كيلعب اي مقابله وكيعيش معها الاف التعليقات والتحليلات والاحكام قبل حتى ما تبدا المقابله. وأثناء المقابلة، وهذا شيء كنا تكلمنا عليه في واحد الحلقة السابقة، أثناء المقابلة هو ذات الديسكور انترن اللي كيكون كيدور في الذهن ديال اللاعب. إلا قلت شنو غادي يوقع، إلا هذا شنو التعليق اللي غادي يكون ديجا، إلا كان عليه واحد تعليق خايب كيخاف أنه غادي يكرس ديك الفكرة. وهنا غناخدو يعني واحد المثال حي ديال عز الدين أوناحي.
1: نعم.
0: كثر عليه انتقاد في الوقت ديال المقابلة الأولى مع البرازيل.
1: نعم.
0: إلى لاحظتي أنه في المؤتمر الصحفي سي محمد وهبي تبارك الله بالذكاء اللي عنده حضروا معاه.
1: صحيح.
0: وخلاه يواجه ديك الانتقادات هو ويجاوب عليها، بمعنى أن ديك الانتقادات صافي بارتي من الجو العام ديال الممارسات ديال كرة القدم، وعادي أنه حتى الدين أوناحي جاوب بأن هذه صافي بارتي من الجو. نعم. انتظارات ديال الجمهور
1: حتى في الماتش الثاني يعني اللي مع سكوتلندا بين مردود افضل من الماتش الاول. يعني هو عبر على ان كيتطور مع التطور المنافسه، وهكا يمكن يقدر يكون حس بواحد السولاجمون اكثر من اللي حضر في الندوه الصحفيه وعبر على راسه.
0: ايفيكتيفمون كي قلتي ان تعطاته يعني تعطاته لمن باش انه يدافع على راسه، لا في المؤتمر الصحفي ولا في الميدان، مع العلم أن كانت بزاف ديال الأصوات اللي كتنادي بأنه خصو يجلس، ما خصوش يكون تيتولير. يعني هاد الأصوات هذه راه صعيبة كتير.
1: صحيح.
0: يعني لو أن محمد وهبي جلسوا في لوبونتوش تخيل شنو يقدر يوقع، كان غيطفى.
1: صحيح. غيهرس
0: أكيد. ألوغ بالمقابل أن ديك الثقة، وهذا مفهوم يعني ثقيل بزاف، لا كونفيونس اللي كتكون ما بين المدرب واللاعبين ديالو، اللي ما غاديش نجيجيك، انت عندك تبارك الله توتان بار الماريس يعني داغيغ توا وباقي قدامك، ما يمكنش انا على واحد المقابله لعبتيها يعني ماشي كوم الفو ان غادي ناخذ قرار ثقيل بشانك. الوغ احنا شفنا كيفاش ان يعني عمليا كيف ان الانتقادات يعني في وسائل التواصل الاجتماعي تقدر ان تاثر لنا على الجو العام ديال الفريق الوطني، وكيفاش انه كان رد فعل يعني ذكي من المدرب اللي من الادوار ديالو الحمايه النفسيه للفريق ديالو، يعني كي كنقولوا بحال واحد التكنه هو مسؤول عليها، مسؤول على حفظ الامان النفسي ديالها.
1: نعم نعم. وفي النهايه كيف ما قلت يا استاذ يوسف، يعني تقدر تكون الانجازات الرياضيه كتقاس بالاهداف والانتصارات، ولكن اللي كيبقى لسنوات طويله هو الاثر اللي كتخليه يعني في عقول الشخص وفي طريقه ديال التفكير ديالو. وداك الشيء اللي حققه المنتخب المغربي في مونديال 2022 ما كانش مجرد انجاز كروي، بل رساله قويه مفادها ان الطموح والعمل والايمان بالقدرات يمكن انهم يغيروا الواقع ويصنعوا التاريخ. فكنتمناو دائما التوفيق للمنتخب الوطني المغربي في قادم المقابلات. وشكرا لك بزاف أستاذ يوسف شابوني على هذه القراءة النفسية المهمة وعلى كل هذه التوضيحات اللي شاركتها معنا هذا الصباح.
0: بكل فرح.

0: دي محمد بكل فرح، بالعكس الفريق الوطني سميته وطني يعني ديال الشعب المغربي
1: نعم
0: قاطبة، وحنا يعني وراء المنتخب الوطني، وكيف قلتي يعني نحاول نستمتعوا
1: نعم
0: بهذا باللعب الجميل ديال المنتخب ديالنا، ما نحاولوش نركزوا بزاف على التفاصيل التقنية.
1: نعم
0: الحمد لله وصلنا لواحد المستوى عالي، نبقاو يعني في الجوهر ديال الرياضة اللي هو ذاك المتعة اللي كتعطينا، والحمد لله عندنا فريق ممتع رائع تقني بجميع يعني يعني التفاصيل
1: نعم
0: ديال يعني الجمالية ديال التقنية. إذا نحاولوا نستمتعوا به والنتائج غتجي راسها إن شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. واكيد هذا الشيء، هذا الموضوع هذا راه فيه بزاف د الحوايج اللي نقدروا نتكلموا عليهم، وغادي نحاولوا اكيد نتكلموا ونطرقوا لها في حلقات اخرى ان شاء الله. فشكرا لك بزاف استاذ يوسف، ونهارك مبروك.
0: مرحبا، حفظك الله ويومكم سعيد.
1: الى اللقاء.
0: الى اللقاء.
1: وهكا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهايه هذا العدد. شكرا بزاف على طيب الاصغاء والمتابعه، كنتمنى تكونوا دوزتوا معنا وقت زوين في كان الاسره، وشكرا بزاف حيت اختاريتوا ميديا باش تدوزوا معنا في هذه الساعه هذه، وشكرا كذلك مخرج هذا العدد توفيق الشاهلي، ونتلاقاو ان شاء الله في الويكند الجاي. متابعه طيبه كنتمنى لكم الباقي برامجنا على ميديا. الله معكم.

0: معكم اعتماد سلام وفي عناوين نشرة المنتصف. سويسرا تحتضن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. وطهران تقول إن الوضع في لبنان هو الموضوع الرئيس في المباحثات مع واشنطن. لأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية، آلاف الطلاب في قطاع غزة يجتازون امتحانات البكالوريا بشكل موحد مع الضفة الغربية. الاختبارات تجرى إلكترونياً بسبب الدمار الواسع الذي طال المدارس. خلال الأشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، المغرب يدعو إلى تسريع تفعيل التجارة الحرة الإفريقية من أجل المساهمة في انتشال الملايين من الفقر، ويؤكد أن الخطوة ستضيف 450 مليار دولار إلى دخل القارة. حالة تأهب في فرنسا بعد إنذار أحمر في 35 مقاطعة بسبب موجة الحر الشديد، والأرصاد الجوية الفرنسية تتوقع أن تبلغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق. صفحة الرياضية، تونس خارج مونديال أمريكا الشمالية بعد خسارة ثقيلة أمام اليابان، هي الثانية لها بعد هزيمتها أمام السويد. وألمانيا تتأهل رسميا إلى الدور الثاني بعد فوزها على كوت ديفوار. ومن غانا، النجم العالمي ستون بوي يقدم سهرة موسيقية استثنائية على منصة أبي رقراق في ثاني ليالي مهرجان موازين، ويؤكد أن المهرجان يشكل واجهة استثنائية لإيصال الموسيقى الإفريقية إلى العالم. التفاصيل تأتيكم مستمعينا على رأس الساعة، تفضلوا بالبقاء معنا عبر ميديا.
1: ما بين لحظة غيرت مصيراً وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
2: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
1: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً.

0: ميدي ان ضفاف اخرى. شكري البكري.
1: ضفاف اخرى، برنامجكم الثقافي على اثير ميدي ان، وهي ضفاف اخرى لانها ضفاف بدون سواحل. اليست الضفه هي الساحل قاموسا؟ اجل، ولذلك فانها ضفاف اخرى، لان تلك الاخرى هي الاهم لانها دون سواحل.
0: ضفاف اخرى،
1: اهلا بكم. ضيفنا اليوم شاعر ينظر ولا يكتفي بالنظر، ربما لأنه قبطان بري بنى لنفسه بيتا بعيدا في انتظار وصول الشتاء، وربما لأنه أدرك أن العزلة فرد من العائلة تقي من النيران الصديقة، وربما أيضا لأنه أقام فزاعة في غرفة سريره بجزيرة البكاء الطويل. كلها جمل توجز عناوين للشاعر عبد الرحيم الخصار، ضيف هذه الضفاف. عبد الرحيم الخصار، مرحبا بك.
2: شكرا لك عزيزي شكري البكري، وسعيد بك وبهذا اللقاء الثقافي.
1: من أسف إلى أمطار طنجة.
2: نعم، طريق طويلة ولكن المحبة تجعلها أقصر.
1: وأنت عداء المسافات الطويلة
2: رغم قصر القامة.
1: ويبدو هذا العدو عبد الرحيم الخصار أيضا في انتقالك من تكوين سكاكي إلى رحابة الشعر.
2: في حقيقتي يعني كان الشعر قبل السلك الحديدية بسنوات، يعني أنا بدأت ما يشبه الكتابة في طفولة يعني مبكرة جدا، وكنت أكتب يعني ما يشبه الشعر على أوراق مذكرات المدرسية. ولاحقا أحد الأصدقاء الذين يعني درسوا معي

0: كان قد احتفظ ببعض هذه الأوراق وفاجأني لأنني وجدت في تلك الكتابات الأولى يعني ما يشبه أو ما يؤسس لما سأكتبه لاحقا. مثلا في نص وأنا طفل في الابتدائي أصف امرأة يعني أخذوها ليعذبوها في الصحراء وكذا كذا، ففي جملة أقول وجهها مثل تفاحة صفراء. هذه الطريقة في التشبيه سوف تبقى يعني وسيلة من وسائل الكتابة لدي إلى سنوات لاحقة. ودراستي الأولى كانت يعني في الشعب العلمية والتقنية أيضا، والتحقت بالسلك الحديدية، ولكن كانت هناك أزمة يعني في 96 إضرابات التي وقعت والأحداث التي وقعت، فتم التخلي عننا. نحن كنا في مرحلة التكوين، سنتين من التكوين وأشهر من التدريب، فعدت إلى الجامعة وعدت إلى الأدب، تركت هذا المجال العلمي وعدت إلى الحب الأول وهو الكتابة والأدب.
1: هل أدركت يوما الداعي للكتابة؟
0: لا أحد يعرف لماذا يكتب، قد يكون يعني كل شخص يبرر أسباب الكتابة، قد يكون فقط يعني يبحث عن تبريرات. لا أحد يعرف في الغالب، ولكن حقيقة أنه تأثرات. أنا مثلا في طفولتي يعني حين قرأت مثلا جبران خليل جبران رغبت أن أكون مثل هذا الرجل في عربيته الجميلة وعربية حديثة، يعني قياسا لما كنا نعرفه كانت له عربية سابقة لزمانها،
1: نقية
0: عربية صافية وفيها دفق ومشاعر هائلة جدا. ربما هذا الجانب قد يكون هو يعني محفز أو دافع للكتابة. أما أسباب الكتابة أنا لا أعرف حقيقة، لا أعرف ولا أملك أي جواب يعني مباشر وجاهز. الجواب ربما يحتاج إلى تفسيرات مرتبطة بالطفولة، مرتبطة بعوامل نفسية، مرتبطة بأحلام وهواجس ورؤية وأشياء كثيرة جدا تدخل في هذا الباب.
1: أكيد. بعد عناوين عديدة في الشعر أصدرت رواية جزيرة البكاء الطويل عام 2022، لماذا هذا النزوح إلى الرواية عبد الرحيم؟
0: في أحد البرامج الإعلامية السابقة كان معنا في الجلسة الحوارية صديق الكاتب صلاح بوسريف، وكان قلت أنا فعل في الإعلام يعني في التلفزة المغربية، قلت لو اطمئن أنا أكتب الرواية، أنا حاسم في الموضوع، أنا أكتب الرواية بشكل آخر، يعني أكتب نصوصا شعرية كلها سرد وفيها حكي وفيها محكيات، فأنا لن أكتب الرواية. ولكن بعد هذا كان في 2014 أعتقد، فبعد يعني 8 سنوات وجدت نفسي أشاهد برنامجا تلفزيونيا عن هذا الشخص، يعني الأسطورة هذا مصطفى الأزموري، فيعني شخص تحول من الهامش ومن النسيان وأصبح رمزا في أمريكا. الآن له يعني تمثال في أمريكا، وهناك معهد يحمل اسمه واهتمام هائل جدا به، لأنه أصبح في زمن يعني في القرن يعني 16 أصبح زعيما في قبائل هونو الحمر، أصبح معالجا روحيا، وأصبح يعني مستكشفا،
1: أيقونة،
0: أصبح أيقونة. فقلت يعني هذا البرنامج الذي شاهدته أنا ذاك كان في سنة 2016، ولم يكن زموري يعني لم يكن ذكره رائجا كما الآن، يعني بدايات حتى الكتابات التي كانت عنه يعني قليلة جدا. كانت هناك رواية في أمريكا وبدأت أنا آنذاك أكتب، يعني لم تكن هناك رواية صادرة عنه يعني لها حضور يعني في العالم العربي. فقلت أنه هذا الشخص، هذا الأسطورة، هذا إما أن يقام يعني فيلم، يعني لابد أن يكون هناك فيلم سينمائي كبير عن هذا الشخص، أو على الأقل أن تكون هناك رواية عظيمة تحتفي بها بمصطفى الأزموري. ولم أجد ربما من يجلس بجانبي من الروائيين الأصدقاء كي أخبره بالفكرة، فقلت ولما لا أكتب أنا هذه الرواية وأخذ هذه التجربة. واستغرق مني الأمر، يعني صدرت الرواية في 22 وأنهيتها في 21، حوالي 5 سنوات من البحث ومن الجهد ومن العمل، يعني فيه واحد كنت مخلصا إلى حد ما، يعني رغم قصر الرواية فكان هناك شغل كبير جدا.
1: لكن هل يمكننا الحديث عن رواية تاريخية لدى الحديث عن جزيرة البكاء الطويل؟
0: إيه، هي تدرج ضمن الرواية التاريخية لأنها تتحدث عن مرحلة وعن سياق تاريخي معين، لكن الجانب التخيلي في الرواية قد يكون يتجاوز الأحداث مثلا الواقعية،
1: لأن الهاجس

0: التاريخي لا يبدو جليا في المتن الروائي.
1: صح. والباحث صديقنا الباحث الكبير متخصص في أدب الرحلة وهو الدكتور عبد المجيد ذاكر حين قرأ هذه الرواية قال لي لقد نجحت في شيء يعني كبير وهو أنك استطعت أن تجعلنا لا نعرف أين ينتهي الواقع وأين يبدأ الخيال، فحتى المتخيل عندك هو قابل دائما للتصديق، ونحن نعرف بعض التفاصيل ولكن أشياء أخرى صدقناها، فتمنين أن يكون ما تخيلته لأنه يعني كان واقعا. فهناك يعني لم تكن هناك حواجز بين الواقع وبين
0: خاصة وأن الشخصية مصطفى الزموري تكتنفها ويكتنفها الكثير من الغموض
1: مثلا
0: حتى في المصادر التاريخية.
1: مثلا أنا مثلا بعض المصادر تقول بأن أب مصطفى الأزموري باعه للمستعمر للبرتغاليين مقابل شعير ومقابل أشياء يعني
0: سداً للرمق. نعم هناك هذه الرواية
1: وهناك رواية يعني الرواية التاريخية أو الحكي أو المتن التاريخي يقول بأنه الأزموري لا قد أخذ يعني في إطار الاستعمار وكذا أخذ قسرا
0: وعبدا
1: عبدا. فأنا
0: بدأت وهناك رواية ثالثة عبد الرحيم تقول بأن مصطفى الزموري هو من استقل المركب خلسة.
1: فأنا بدت لي حكاية البيع هي قد لا تكون أخلاقية ولكن بدت لي أنها روائية وفنية أكثر أن الأب يبيع ابنه كي يعيش أو كي يأكل الآخرون ولو لأيام قليلة
0: أكثر إثارة.
1: بدت لي أكثر إثارة فوظفتها. ثم كذلك في نهاية هناك نهايات يعني كثيرة جدا تقول بأنه الأزموري قد قتل. أنا لم تعجبني هذه الفكرة فوضعت نهاية مفتوحة أنه اختفى.
0: وهناك هذه الرواية حتى في المتن التاريخي.
1: فأنا فضلت
0: أنه اختفى.
1: فضلت أن هذه النهاية أن تكون نهاية مفتوحة. أما قتل ف ستقتل حتى الرواية.
0: لا اختفى كانت رواية جميلة أيضا حتى بالنسبة لمخيلة الهنود الحمر.
1: صح.
0: لأنهم كانوا تقريبا يعبدونه.
1: صح صح صح.
0: سواء من حيث زعامته أم من حيث قدراته الروحية في العلاج وكذا كما ذكرت آنفا. لكن لماذا كان البكاء طويلا لدى الحكي عن مصطفى الزموري؟
1: الجزيرة هناك الجزيرة يعني وقعت فيها أحداث يعني مجمل أحداث وقعت فيها كان يسميها حسب الرسالة التي رفعها كابيسا ديفاكا إلى الملك أنذاك كان يقول بأن دورانتس أحد القادة الذين كانوا وهو الذي طبعا كان قد اشترى ستيفانيكو أو مصطفى الأزموري ثم أصبح صديقا أو شبه صديق له لاحقا فيقول بأن دورانتس سمى تلك الجزيرة سمها جزيرة القدر المريض هذا هو الاسم الذي ذكره كابيزا دي فاكا فأنا أقول في الرواية أنه فعلا أن دورانتس سماها جزيرة القدر المريض وهو يعني أزموري سماها جزيرة البكاء الطويل لأن كان فيها حكاية أنه سكان هذه الجزيرة من الهنود الحمر كانوا شديدي وطويلي البكاء يلتقي الزوج مع زوجته ويتذكران شيئا قديما فيبدأان في البكاء ثم يأتي الأبوان أو الأولاد ويجدونهم يعني يجدون الزوج والزوجة يبكيان فيبكيان معهم
0: مستوى آخر للتعبير
1: هذا البكاء كان تضامنيا ويبكون في الأفراح ويبكون في الأطراح فلهذا سميتها جزيرة البكاء الطويل
0: وعادة البكاء ليس مؤديا مثل الضحك
1: ولكن هناك كان بكاء استثنائيا لأن الأحداث التي عاشها ستيفانيكو والمحن التي عاشها تستدعي البكاء والبكاء الطويل معاناة ومجاعات وتهديد مستمر بالموت وكراهية وأحقاد وعنصرية وأشياء كثيرة فالبكاء مضاعف هنا
2: ميديا ضفاف أخرى
0: أجدد الترحيب بضيف هذه الضفاف الشاعر عبد الرحيم الخصار الذي أصدر أول دواوينه عام 2004 بعنوان أخيرا وصل الشتاء تلاه ديوان أنظر وأكتفي بالنظر عام 2007، فنيران صديقة وبيت بعيد وعودة آدم والقبطان البري والعزلة فرد من العائلة وفزاعة في غرفة سرير في حقل عام 2024. إضافة إلى كتاب خريف فيرجينيا رحلة إلى أمريكا وأوروبا الصادر عام 2017 ومقارباته عداء المسافات القصيرة، ثم رواية جزيرة البكاء الطويل عام 2022. مرحبا بقبطان البري في هذه الضفاف عبد الرحيم خصر.
1: ألف تحية عزيزي، شكري البكري.
0: بماذا ستتحفون هذا المساء؟
1: أشتغل في السنوات الأخيرة على نص طويل، يعني سيصدر يعني في كتاب، نص يعني في كتاب أو كتاب عبارة عن نص واحد، وهو عن تجربة والدي الذي عاش السنوات الأخيرة في تجربة الزهايمر. ربما يجدر بنا أن ننسى معا الطرقات التي عبرناها، لكن يخيفني أن يكون للحصى ذاكرة، تخيفني هدأة الظهيرة في البوادي والظلام الذي تجاسر على مشكات. أنت أغمضت عينيك ووسبت بمفردك إلى المنحدر لأنك ولدت على مقربة من الصبار ونشأت منسيا مثل أعشاب المقبرة. إنني أرفع لأجلك أغنية في مغارة، أيهما أقسى، أن تتذكر أم أن تنسى؟ وأنا أكدس الكلمات في عربات من حديد وأدفع بها إليك، أقول أبي فتزهر حقول الشوك على ساعدي، أقول أبي فتنتحب الأشجار، أقول أبي فتدحرج أحجار في حلقي وتنهار جبال من الجليد وتجيش دموع في مغلات، أقول أبي فتجتم عقبان على كتفي وينبت العشب على خشب النوافذ وتئن كمانات قديمة في الجوار، أقول أبي فيتنمل الصبر على الذراعي، أقول أبي فينهال التراب على التراب.
0: وكأنني بأسلوب جديد في قصيدتك هذه عبد الرحيم.
1: ربما تجربة جديدة وتفاعل جديد ومشاعر مختلفة، هذا قد يقتضي أن تكون هناك نوع يعني من المغايرة أو الاختلاف أيضا في الكتابة والتجريب، وسائل وتقنيات وحتى في الجانب التقني في الكتابة، هذا دائما يشغلني. لابد أن يكون هناك تحول من كتاب إلى كتاب آخر. وأنا في الفترة الأخيرة يعني اشتغلت ما على ما يسمى الكتابة بالمشروع، مثلا فكتاب عودة آدم كان هو يعني كان عبارة عن نص واحد يحكي لو عاد آدم إلى العالمين ماذا سيفعل كذا، فحتى الأصدقاء قالوا أن هذا العمل مختلف عما سبقه. لاحقا مثلا في القبطان البري هناك مثلا احتفاء كثير بالموسيقى، يعني يكتشفون القراء يكتشفون يعني ذوق الشاعر وميوله الموسيقية وكذا. ومثلا وهذا الكتاب مثلا في الزهايمر، يعني فأعتقد أنه حين تفكر أو حين تشتغل وفق مشروع معين في الكتابة، ما أمكن أن أقول مشروع ما أمكن، فتتغير أشياء من كتاب إلى آخر.
0: هل صحيح أن هناك ظلالا أمريكية تخيم على قصائدك؟
1: أنا
0: صورة وتعبيرا
1: لدي مثلا ولع بالموسيقى الأمريكية، مثلا هذا شيء أساسي، أيضا بالشعر الأمريكي في زمن سابق. وأنا زرت أمريكا تقريبا 3 مرات في إقامة أدبية وعشت تجارب، يعني كنت أجلس حوالي يعني مثلا شهر في كل إقامة مدة شهر، فلدي تقاطع مع الحياة الأمريكية في جانبها الفني والثقافي، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون هذا الحضور الضمني في التجربة الأدبية.
0: استدعاء لإحدى قصائدك في ديوان أنظر وأكتفي بالنظر، لماذا تصير الآلهة كالجرذان؟
1: هذه كانت في نص بعنوان المحارب، وهذا النص فيه يعني يشبه لافتة احتجاج أو يشبه مثلا وقوف الإنسان ضد السلطة أو ضد السطو وضد استبدال وضد كل أشكال الحيف، لأن الشاعر في النهاية ينبغي أن يكون كائنا حرا وإنسانا رافضا لهذه الأشكال يعني الاستبدادية. فهذا النص فيه يعني فيه هشاشة الشاعر، إنه شاعر هش ويقف ضده.

0: والمصادف أنه لاحقا وقعت أشياء تشبه يعني أو أشياء وقعت بعد النص لاحقا تترجم ما كتبته حين تم مثلا إخراج يعني رئيس دولة كان بتلك السطوة والقوة وكذا تم إخراجه من من من حفرة وآخر تم قتله به وكأنهم فعلا جوردان هذه الأشياء مثلا
1: وآخر أخرج من غرفة نومه
0: يعني هذه الطريقة أنه أن الاستبداد أحيانا تنتهي نهايته بشكل يعني بشكل مخزن كما شاهدنا وعشنا
1: في ذات القصيدة نجد أن الكلاب تخنق

0: الصور الكبيرة في المجتمع أصبحوا يوجهون ويؤطرون الحياة الجديدة عبر أشكال، يعني أنت تعرف كتاب نظام التفاهة وتعرف ما أصبحنا نعيشه، فهذه الكلاب تخنق الهواء بنباحها، أصوات مزعجة أسمعها في الموسيقى، في التواصل الاجتماعي، في تفسد علينا هدوء العالم.
1: لكن هل هو ذنبها أم ذنب من يكرسها؟
0: هو ذنب السياق الذي نعيشه. تذكرت مرة صديقنا الشاعر اللبناني عباس بيضون كان عنده عمود في جريدة السفير التي كنت أكتب فيها عندك، الحق في الرداءة، ولكن هو يقول لك يعني أترك الناس يمارسون رداءتهم، ولكن نحن لا ينبغي أن نكرس الرداءة. المؤسسة حين تصبح المؤسسة مكرسة للرداءة وتحتفي بالرداءة، مثلا أنت تعطي قيمة وتعطي حضور لهذه الأشكال المنتجة للرداءة، هذه مسؤولية خطيرة جدا، ينبغي أن نقف وأن نواجهها. أما أن تنتشر الرداءة يعني في سياق محدود فهذا شيء طبيعي جدا، ولكن أن تكرسها وأن تجعلها هي النموذج وهي الأساس وهي ما ينبغي أن نتبعه فهذا شيء خطير جدا.
1: وماذا تحارب في نهاية المطاف عبد الرحيم؟ هل هناك متسع من الوقت وفي الصدر
0: أنا أحارب باستمرار وأتعارك يوميا كي أبقى ما أمكن على سجيتي، أو كي أبقى ما أمكن ذلك الإنسان الذي أريده أنا، لا الذي تفرضه علي سياقات عامة وضغوطات عامة وكذا. فأنا لا أحارب أحدا بالضبط، وإنما أحارب المحيط الذي سيؤثر علي تأثيرا سلبا. فأنا أهرب من هذه الأشياء، وقبل أيام قلت بأنني دائما أهرب من الحقول في بشكل مستمر.
1: وهل من تجليات هذا الهروب تزاوج المتنافرات في قصائدك؟
0: صح، الهروب للحقول أن أذهب مرارا وأخذ معي إبريق شاي أو مشروبا ما، وأذهب إلى الطبيعة وأجلس مفردي وأسمع موسيقاي، وكأنني أمارس نوعا من التنظيف
1: تسمع لذاتك
0: الذاتي يوميا تقريبا. أقوم بهذا العمل بشكل شبه يومي، دائما هناك هروب، وهذا الهروب هو في حد ذاته خلوة للكتابة وللتفكير في الكتابة على الأقل، ويجعلك كما قلت تبحث عن القدر الأعلى والممكن من تفجير جمل موسيقية فيها أشياء متنافرة ومتباعدة، ويعمل الشعر على لأمها وعلى جمع بينها. وهذه يعني هذا الشغل أيضا تقني أشرت له سابقا، أنا أحب كثيرا أن يكون الجانب التقني حاضر في الكتابة، أن تفكر فيها أيضا. تم طبعا يعني انسيابية الكتابة وما نعرفه نحن من موهبة وصليقة وكذا، ولكن أيضا ينبغي أن نكتب ونفكر في الكتابة. أفكر في أنا أحيانا أقضي وقتا طويلا في البحث عن مفردة كلمة واحدة تنتهي الجملة، فأقول هذه الكلمة جميلة مقبولة ولكن ليست الكلمة التي أريد، وأقضي وقتا طويلا جدا. وتعرف عزيزي شكري حين أجد الكلمة وأعثر عليها أفرح فرحا هائلا جدا.
1: أوريكا أوريكا.
0: تماما.
2: ميديا ضفاف أخرى. شكري البكري.
1: عبد الرحيم خسر، أما زلت تصر على أنك وقلبك أخطأتما الوجه؟
0: جميل هذا السؤال، لأنك تعيدني إلى مقطع الشعر الذي يقول فيه: اهدأ يا قلبي كلانا أخطأ الوجه، أنت أعمى وأنا وثقت بك. تعرف أن الشاعر إنسان هش، وحين يتعقب قلبه ويتبع قلبه فهذا القلب قد يقوده إلى المنحدرات،
1: وهو أعمى وأنت وثقت به.
0: وبالتالي فقد يكون مقابل الحب المقابل المباغت والمفاجئ الحب والخذلان، وهذا ما يقع مرارا، لكن على الشاعر دائما أن يتبع قلبه مهما كانت الطريق التي سيفضي،
1: مهما كانت الهاوية
0: الهاوية.
1: عبد الرحيم الخسار، مختلس النظر من البيت البعيد، القبطان البري، شكرا جزيلا لاستضافتك هذه الضفاف. عبد الرحيم
0: سعيد بهذا اللقاء الثقافي الهائل والجميل معك عزيزي شكري البكري.
1: حفظك الله، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام، على أمل اللقاء بكم في ضفاف الأسبوع المقبل بحول الله.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس في أغلب الأحيان بالمنطقة الشرقية وعلى الساحل الممتد بين الدار البيضاء والسويرة، وكذلك على الساحل بين أكادير والعيون. درجة الحرارة 24 درجة مرتقبة بالسويرة، 25 درجة في أسفي، 26 درجة بالدار البيضاء، 27 درجة بالرباط، 30 درجة مرتقبة بالنظور، 31 درجة بطنجة، 32 بالعيون، 37 درجة في مراكش وفاس، 39 درجة ببني ملال، و41 درجة على المقاييس مرتقبة بوجدة. في الجزائر طقس صباحا مشمس على النصف الشرقي من البلاد وصاف في أغلب المناطق الأخرى. درجة الحرارة 31 درجة مرتقبة ببجاية، 32 بوهران، 33 بالجزائر العاصمة عنابة، 36 بتيارت، 39 ببسكرة، 40 بتمنراست، و46 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. تونس سماء مشمسة على كامل أنحاء البلاد. درجة الحرارة 30 درجة مرتقبة بجربة، 31 درجة بأسفاقس، 34 ببنزرت، 35 درجة في القصرين، 36 درجة بتونس العاصمة، 37 درجة بقفصة، و39 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: الثانية عشر زوالاً باستوديوهات ميديا، والآن موعدكم مع نشرة الأخبار المفصلة رفقة اعتماد سلام. أهلاً بك اعتماد.
3: مرحباً محمد، أهلاً بكم مستمعينا. وفي عناوين نشرة المنتصف: سويسرا تحتضن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بعد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. وطهران تقول إن الوضع في لبنان هو الموضوع الرئيس في المباحثات مع واشنطن. لأول مرة منذ الحرب الإسرائيلية، آلاف الطلاب في قطاع غزة يجتازون امتحانات البكالوريا بشكل موحد مع الضفة الغربية. الاختبارات تجرى إلكترونياً بسبب الدمار الواسع الذي طال المدارس. خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، المغرب يدعو إلى تسريع تفعيل التجارة الحرة الإفريقية، ويؤكد أن الخطوة ستسهم في انتشال الملايين من الفقر المدقع. حالة تأهب في فرنسا بعد إنذار أحمر شمل 35 مقاطعة بسبب موجة الحر الشديد. والأرصاد الجوية الفرنسية تتوقع أن تبلغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق. في الصفحة الرياضية، تونس خارج مونديال أمريكا الشمالية بعد خسارة ثقيلة أمام اليابان، هي الثانية لها بعد الهزيمة أمام السويد. وألمانيا تتأهل رسميا إلى الدور الثاني بعد فوزها على كوت ديفوار. ومن غانا، النجم العالمي سون بوي يقدم سهرة موسيقية استثنائية على منصة أبي رقراق في ثاني ليالي مهرجان موازين، ويؤكد أن المهرجان يشكل واجهة استثنائية لإيصال الموسيقى الإفريقية إلى العالم. تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم، وذلك استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين فيما يهدد تواصل النزاع في لبنان الاتفاق، بعدما أكدت طهران أنها لن تدخل المفاوضات ما لم يتم وقف الحرب في لبنان بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم. وزارة الخارجية السويسرية أكدت أن الوفد الأمريكي بقيادة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس والوفد الإيراني بقيادة كبير المفاوضين ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قد وصل إلى منتجع بورغونشوك. كما أعلنت باكستان التي قامت بدور الوساطة أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيشاركان في المفاوضات إلى جانب مسؤولين من قطر. وحددت مذكرة التفاهم التي وقعها الأربعاء الماضي عن بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بازشكيان مهلة 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل ملفات عدة أبرزها البرنامج النووي الإيراني والوضع في لبنان. هل تنجح المفاوضات في حلحلة هذين الملفين؟ يجيبنا العميد المتقاعد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
4: كان المطروح إزالة النووي بشكل تام، لكن ما حصل أنه النووي ما زال ضمن التزامات ممكن أن تتعرض لمفاوضات مستقبلية بأن يبقى التخصيب النووي السلمي، ولكن تتعهد إيران بعدم وجود نية للوصول إلى النووي العسكري. لكن هذا يقلق إسرائيل، أي نووي بإيران حتى لو كان سلمي قد يصل إلى النووي العسكري. إيران تمتلك المادة، تمتلك وسائل التخصيب، وتمتلك المعرفة والعلم والخبراء، لذلك هذا الموضوع هو ممكن أن يتفجر في المستقبل بعامل إسرائيلي. الملف اللبناني إلى الواجهة، هناك موقف إيراني صعب جدا، هو من يتحكم بالساحة اللبنانية. رأينا أن الولايات المتحدة ساعدت الكثير يعني بإنهاء الأذرع التي خلقتها إيران في المنطقة، ويبدو ما زال وضع لبنان هناك اهتمام أمريكي بأن يحل الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني بديلا للاحتلال الإسرائيلي، وعندما ينتهي الاحتلال لا لزوم لبقاء سلاح في لبنان، ينتهي وضع السلاح في داخل الأراضي اللبنانية كاملة. ننتظر أهمية التدخل الأمريكي في حسم هذا الوضع.
3: استمعنا للعميد المتقاعد ناجم لاعب الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، حاوره الزميل يوسف النعماني. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان قال اليوم إن بلاده لا تسعى لحيازة السلاح النووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم. إلى قطاع غزة، حيث وللمرة الأولى منذ الحرب الإسرائيلية يجتاز آلاف الطلاب امتحانات البكالوريا بشكل موحد مع الضفة الغربية. الاختبارات تجرى إلكترونيا بسبب الدمار الواسع الذي طال المؤسسات التعليمية وسط ظروف صعبة يطبعها عدم توفر أجهزة حاسوب كافية وضعف خدمة الإنترنت. من غزة نتابع روبورتاج مراسلنا سيف السويطي.
5: وسط ظروف استثنائية فرضتها الحرب على قطاع غزة، يتقدم أكثر من 37 ألف طالب وطالبة لامتحانات الثانوية العامة للعام الثالث على التوالي عبر النظام الإلكتروني، وبين

0: تحديات النزوح وانقطاع الخدمات الأساسية، تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لتذليل العقبات أمام الطلبة، وفق ما أكده مدير التربية والتعليم في جنوب قطاع غزة إبراهيم رمضان.
1: برمجية تطبيق الاختبارات الإلكترونية في حالة حدوث أي خلل أو انقطاع للتيار الكهرباء أو خلل تقني، فإن البرمجية لا تتوقف وتستمر في العمل وتحفظ إجابات الطلاب ويتم رفعها في حالة وصول شبكة الإنترنت، ولا داعي للطلبة من إعادة الإجابات مرة أخرى. نتطلع في وزارة التربية والتعليم أن تتهيئ الظروف بشكل أفضل لكي تتمكن من تنفيذ الاختبار بشكل قاعات ولجان اختبارية وبشكل ورقي وفي أقرب وقت.
0: مع ساعات الصباح الباكر توافد الطلبة إلى المقاهي الشعبية ونقاط الاتصال المتاحة بشبكة الإنترنت لتقديم الامتحانات إلكترونياً في مشهد يبتعد كثيراً عن أجواء القاعات الدراسية المعتادة.
2: نزحنا أكثر من مرة، أنا جيت يعني أقدم هنا في الكافي، ليش؟ لأنه ما فيش عندنا نت قوي نقدر نقدم الامتحان.
3: جيت اليوم أقدم الامتحان لأن أنا تقريباً يعني منعاني من الكهرباء ومنعاني من الانترنت ومنعاني من مكان هدوء، فالمكان هذا متوفر لأن عشان إن احنا ندرس فيه ونداوم فيه.
4: طبعاً كثير صعبة إنك تيجي من خيمتك على مكان ومواصلات وإنت مش عارف وين بدك تروح لسه، وإنت بتدور، هذه الظروف أكبر والدنيا صعبة كثير، هذه الظروف جدا صعبة.
0: وبين تحديات الحرب ومخاوف المستقبل، يبقى التعليم بالنسبة للطلبة في غزة مساحة للأمل ووسيلة للتشبث بالحياة رغم كل ما يحيط بهم من أزمات. من مدينة غزة الإذاعة ميديا، سيف السويطي.
5: دعا المشاركون في أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج أمس إلى إرساء إطار اقتصادي شامل ومتعدد الأطراف للمنطقة الأورومتوسطية والخليجية يستلهم الدروس العملية من عدد من الاتفاقيات الإقليمية. وحث المشاركون في توصيات البيان الختامي التي توجت أشغال المنتدى المنظم من قبل مجلس المستشارين وبرلمان البحري الأبيض المتوسط تحت الرعاية الملكية على إنشاء مركز أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. المغرب دعا بالمناسبة إلى تسريع تفعيل التجارة الحرة الإفريقية، وأكد أن الخطوة ستضيف 450 مليار دولار إلى دخل القارة الإفريقية. تقرير الزميل عثمان الطاهري.
6: في جلسة خاصة بإفريقيا على هامش منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، المغرب يدعو إلى تسريع تفعيل التجارة الحرة الإفريقية بهدف المساهمة في انتشال 30 مليون شخص من الفقر. جلسة تعكس التحول الذي باتت تعرفه المقاربة الإفريقية للتنمية القائمة على تعزيز الاندماج الاقتصادي وتطوير البنية العابرة للحدود. في هذا السياق يبرز دور المملكة باعتبارها أحد أبرز الفاعلين في الدفع بالدينامية التنموية بالقارة وفق رؤية ملكية تقوم على منطق التضامن والتنمية المشتركة، كما يؤكد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية.
7: اليوم المغرب هو القوة الصناعية الأولى في إفريقيا، المغرب هو فاعل كبير في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، المغرب كذلك فاعل كبير داخل المنظومة العربية، ومن ثم مثل هذه اللقاءات من شأنها أن تعزز الأرقام ديال التجارة والمبادلات ما بين هذه الدول.
6: الجلسة الإفريقية هذه تم التأكيد من خلالها على الدور المحوري للمغرب في الدفع بالدينامية التنموية الإفريقية وفق رؤية تقوم على التضامن والتنمية المشتركة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية. كريم زيدان الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.
8: العالم تشهد عدة إكراهات وتحديات، من المشاكل الجيوسياسية مناخية ندرة المياه اللي تخلينا أننا خصنا نخرجوا من ذاك القوقعة كل دولة بوحديتها، بل خصنا نقول حلول مع الشركاء ديالنا.
6: ويبرز حضور المغرب في المبادرات القارية الكبرى ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى بناء تكامل اقتصادي إفريقي يقوم على الإنتاج المشترك وربط الأسواق وتطوير البنيات التحتية، بما يعزز قدرة القارة على خلق الثروة وتوفير فرص الشغل وتحقيق التنمية المستدامة.
5: شكرا لك عثمان. ارتباطا بحالة الطقس المغرب، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع المديرية العامة للأرصاد

0: الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية حتى يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة، ويرتقب أن تتراوح درجات الحرارة ما بين 39 و 42 درجة بعدة عملات وأقاليم من بينها تازة، بركان، وجدة، فاس، مولاي يعقوب وتونات. في فرنسا إذار أحمر شمل 35 مقاطعة بسبب موجة الحر الشديد، وهو أعلى مستوى للإنذار، وسط توقعات للأرصاد الجوية الفرنسية بأن تبلغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المواقع، كما تم وضع 45 مقاطعة أخرى في حالة تأهب برتقالية. موجة الحر ألقت بظلالها على فعاليات عيد الموسيقى، إذ تم إلغاء العديد من الحفلات في المناطق المعنية بهذه الموجة. من باريس نتابع مراسلة علي الشقوري.
1: فرنسا تعيش موجة حر شديد. السلطات وضعت 60 إقليما يقطنها 41 مليون فرنسي في حالة تأهب برتقالي. ذروة الحرارة في البلاد هي الأحد، إذ أكدت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية ميتيو فرانس أن درجات الحرارة تناهز 40 درجة مئوية، مع احتمال الانتقال إلى مستوى التأهب الأحمر، فضلا عن تسجيل موجة الحر أرقاما قياسية تاريخية. وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، قد تصل حدة موجة الحر هذه إلى مستوى يضاهي موجة الحر التي شهدتها البلاد في غشت عام 2003، والتي تسببت في وفاة نحو 15 ألف شخص خلال أسبوعين. صوفي فوغان مديرة هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تحذر من تكرار هذه الحوادث.
2: يتوقع أن تكون موجة الحر التي نشهدها حاليا مماثلة لتلك التي شهدناها في يوليوز 19 و2000 وغشت 2003 من حيث شدة درجات الحرارة. الأمر اللافت للنظر في الوضع اليوم هو أن الحرارة الشديدة جاءت باكراً مقارنة بما مضى.
1: في مواجهة شدة الحرارة المتوقعة، فتحت بلدية باريس 550 من حدائقها ومنتزهاتها العمومية حتى منتصف الليل، قرار يحييه سكان العاصمة الفرنسية.
3: داخل البيوت تصل الحرارة سريعا إلى 30 أو 32 درجة، بينما هنا نحن في الظل وهناك بعض النسيم، لذا أنا هنا في غاية الراحة حقا.
2: نحب أن نلتقي هنا لأن الأجواء لطيفة، ولأننا كنا نرغب في الهدوء والانتعاش، ولأنه مكان جميل جدا.
1: السلطات الفرنسية أعلنت حزمة إجراءات من ضمنها تخفيف حركة النقل وفتح مؤسسات عمومية مكيفة مجاناً، كما دعت المحتفلين في عيد الموسيقى المنظم لحد إلى التزام الحذر وتفادي التعرض المطول لحرارة الشمس. علي شقوري من باريس لميديا.
0: في الصفحة الرياضية لنشرة المنتصف، أصبح المنتخب التونسي خارج مونديال أمريكا الشمالية بعد خسارة ثقيلة أمام اليابان، هي الثانية له بعد الهزيمة أمام السويد. وألمانيا تتأهل رسميا إلى الدور الثاني بعد فوزها على كوت ديفوار. تقرير الزميل يوسف الشاطر.
4: أسوأ مشاركة تونسية في المونديال وربما أسوأ منتخب حمل العلم التونسي على الإطلاق. الخسارة من السويد في الجولة الأولى بخماسية دفعت الاتحاد التونسي لتغيير المدرب، ورباعية اليابان صباح اليوم قد تدفعه للاستقالة بما أن الخيارات صارت منعدمة، وغضب الشارع الرياضي التونسي وصل حد الغليان، فأي مفر قد يخرج معز النصري وإداريه من هذه الأزمة. المونديال عرى الواقع المرير للكرة التونسية في السنوات الأخيرة، توالت النكسات سواء في كأس العرب أو كأس إفريقيا ثم في المونديال. إنها أزمة حقيقية تتجاوز الخطط التكتيكية وطرق اللعب، سواء كان إرفيرونار أو صبري لموشي. تونس تغادر بعد استقبال 9 أهداف في مباراتين، وقد تثقل الحصيلة في مواجهة هولندا في ختام مرحلة المجموعات. وفي معترك المونديال أيضا تأهل المنتخب الألماني إلى الدور الثاني كثالث الوصول المعسكرين بشكل رسمي بعد المكسيك والولايات المتحدة. جاء ذلك إثر مباراة مثيرة أمام كوت ديفوار تحمل فيها المدرب يوري ناغلسمان الكثير من الضغوطات بعدما تقدم كيسي للإيفواريين قبل أن تتغير الأوضاع إثر دخول دينيس أونداف الذي سجل مرتين. ولحساب هذه المجموعة سجلت كوراساو أول نقطة شرفية في تاريخها المونديالي بعد التعادل أمام الإكوادور. من جانبها هولندا اكتسحت السويد وسارت على أعتاب الدور الثاني. واليوم تتواصل هذه الجولة الثانية بإجراء ثلاث مباريات. إسبانيا تواجه المنتخب السعودي، بلجيكا أمام إيران، والأوروغواي أمام كاب فيردي، في حين تلتقي مصر فجر الاثنين بمنتخب نيوزيلندا بحثا عن أول انتصار لها.
0: شكرا لك يوسف. في رياضة الغولف، واصل الأمريكي ويندهام كلارك فرض سيطرته على منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للغولف بعدما وسع الفارق في صدارة الترتيب إلى 6 ضربات كاملة مع نهاية الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب شينكوك هيلز بولاية نيويورك. ودخل كلارك الجولة الثالثة متقدما ب4 ضربات قبل أن ينهيها بنتيجة مستقرة بلغت 70 ضربة ليصل رصيده الإجمالي إلى 7 ضربات تحت المعدل ويصبح المرشح الأبرز للتتويج باللقب قبل الجولة الختامية. نختم من الرباط، حيث قدم النجم العالمي الغاني سون بوي مساء أمس سهرة موسيقية استثنائية على منصة أبي رقراق في ثاني ليالي مهرجان موازين، وأكد أن المهرجان يشكل واجهة استثنائية لإيصال الموسيقى الإفريقية إلى العالم. منصة أبي رقراق تتناوب عليها أصوات قادمة من القارة الإفريقية تقدم موسيقى تمزج بين التعبيرات الغنائية الإفريقية القديمة مع الانفتاح على الموسيقى العالمية. من الرباط نتابع روبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
5: بكل قوة ينطلق الفنان ستون بوي القادم من غانا في الغناء في ريال مهرجان موازين بلباس وبقبعة رأس بلون أبيض وتحرك بين جانبي المنصة الغنائية الإفريقية مع تحايد الجمهور ولمهرجان موازين.
6: أنا هنا في موازين ستون بوي من غانا. كما تعلم لا أطيق الانتظار للصعود على المسرح لأمنحكم طاقة، موسيقى عذبة، موسيقى إيجابية، حب، حياة، كما تعلم لحظات جميلة. يا معجبية في المغرب، هيا لننطلق. أنا أيضا أدعم المنتخب المغربي لأن المغرب يرفع رأس أفريقيا كلها.
5: يرافق المغني دامسي نجم غانا الغنائي ستون بوي في موازين. دامسي ألهم على منصة بورغراغ حماس جمهور موازين. بعد 20 عاما تحول مهرجان موازين إلى موعد غنائي عالمي يجمع الأفارقة من أجل التعاون الثقافي والموسيقي جنوب جنوب. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
0: شكرا لك عادل. وبذا نختم نشرة المنتصف. شكرا لكم مستمعينا على طيب المتابعة. وجولتنا الإخبارية تتواصل الآن بضيف المنتصف، حيث تشير أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن حوالي 1.2 مليار طفل حول العالم يواجهون 3 أخطار مناخية متداخلة على الأقل، في مقدمتها الجفاف وموجات الحر. المنظمة تؤكد أن الأطفال هم الفئة الأكثر هشاشة أمام تداعيات التغير المناخي. يناقش الموضوع مع ضيفنا اليوم الزميل عثمان الطاهري.
7: وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف من طنجة الأستاذ محمد سعيد قروق الخبير في مجال المناخ. مرحبا بك أستاذ سعيد.
8: مرحبا سيدي ومرحبا بجميع المتابعين الكرام.
7: مرحبا بك. في البداية أستاذ سعيد، ما الدلالات التي يحملها تقرير اليونيسف حول أنه نحو أكثر من مليار طفل حول العالم يواجهون ثلاثة أخطار مناخية متزامنة على الأقل، وكيف يعكس ذلك حجم التحديات التي يفرضها التغير المناخي على الأجيال القادمة؟
8: إن التغير المناخي الحالي أي المناخ الجديد المحضر المتحول أصلا وظاهرة النينيو التي نعيشها اليوم والتي تتطور في الصيف المقبل وما بعده يعني إلى حدود فصل الشتاء المقبل تجعل الأمم المتحدة تنبه البشرية بكاملها عبر ساس

0: الأطفال يعدون من بين الضحايا الكبار للاحترار الأرضي وللظواهر التي ترافق. وأعطتنا أرقام مهولة حقيقة ولكنها حقيقية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، لا سيما في القمة هي الحرارة وموجات الحر والملوثات. الملوثات هنا مش من ناحية ديال التلوث ولكن من ناحية تفاعلها مع الجو والجفاف وظواهر أخرى كالفيضانات والحرائق إلى آخره، لاعتبارات متعددة منها ما هي بيولوجية وما هي لوجستيكية بكل بساطة.
1: نعم أستاذ سعيد، ما الذي يعنيه هذا التقرير في ظل ما نعيشه اليوم على المستوى المناخي؟
0: هو حقيقة التقرير في وقته وزمنه، لأن الآن الجميع لا سيما القسم الشمالي من الكرة الأرضية الجميع يعاني من الحرارة المرتفعة بل من موجات الحرارة. ولأول مرة نسمع الإدارات ديال التنبؤات الطقسية، لأول مرة نسمع عن موجات حرارة غير مألوفة وغير مصنفة، وهذا ما سمعناه من فرنسا لا سيما في شهر ماي، والآن كذلك أن عندنا موجات حر ما كنعرفوش وقاش تتلا، وهذا جديد في الموضوع وما كنعرفوش كيفاش ندبروه. لذلك يجب أخذ الحيطة الكبيرة لحماية الأطفال على وجه الخصوص، لأنهم من ناحية البيولوجية هم كائنات ضعيفة وكائنات صغيرة لا يمكنها أن الاحتماء من ناحية البيولوجية ولا من ناحية اللوجستيكية بالمناسبة.
1: نعم، وهنا سؤالي أستاذ سعيد، لماذا يعد الأطفال الفئة الأكثر هشاشة أمام تداعيات التغير المناخي مقارنة بالفئات الأخرى؟
0: هي ليست الوحيدة، لكن كذلك الأشخاص المسنين، لكن
1: نعم.
0: اليونيسيف تهتم بالأطفال، لذلك هم مصنفون حقيقة بين الأكثر تهديدا أكثر تعرضا للمخاطر، ولكن معها الأشخاص المسنين. أنا هذه مناسبة باش نوجه نداء للجميع لحماية الأطفال من جهة وكذلك المسنين من جهة ثانية. كل واحد عنده وضعيته الخاصة، ولكن هم جوج بهم هي الفئات الهشة في المجتمعات بكاملها.
1: نعم.
0: وعلى كل حال احنا كناخذ الحيطة للجميع، يعني للأطفال من جهة وكذلك الأشخاص المسنين من جهة ثانية لحمايتهم بالطرق المختلفة، أننا ما نتعرضوش للحرارة، الحماية من التجفف، وكذلك تجنب التعرض يعني الاختلاط من الأشخاص اللي يمكن يكون عندهم أمراض تنتقل بسرعة، لأن مع هذه الموجات ديال الحرارة يصبح الموضوع معقد. وقد أكدت اليونيسيف على أن غالبية الأطفال يعانون على الأقل من زوج أو ثلاثة ديال الظواهر الجوية مجتمعة مع بعضها، وهذا أصبح شيئا عادي في وقتنا الحالي.
1: نعم.
0: إلا أن الأطفال بجسمهم النحيف والضعيف ما يمكن لهم شيء يتحملوا هذا الشيء كله.
1: نعم أستاذ سعيد، في ضوء تزايد المخاطر المناخية المتداخلة كما جاء في التقرير، في نظركم ما السياسات والإجراءات التي ينبغي على الحكومات والمنظمات الدولية اعتمادها لحماية الأطفال وتعزيز

0: الاندماج ما المعمولة. المعمول هو أننا نتهيأ أولا من الناحية النفسية والثقافية، أننا سنفهموا شنو وقع، سنفهموا الأثر ديال الحرارة، وهذا الشيء اللي غيفهمنا فيه هو كل واحد. المتخصصين الأطباء اليوم عندهم دور كبير في تحسيس المواطنين كيف نتعامل مع الحرارة، كيف يتفاعل الجسم مع الحرارة، وعلى المسؤولين الحكوميين تهيئ الوسائل التقنية واللوجستيكية والبشرية الكافية للقيام بهذه الوظائف، مثلا من تهيئ المستوصفات، من تهيئ المستعجلات في هذه الفترات الصعبة ديال الحرارة، حين كتكون الحرائق كذلك نفس الشيء، حين كيكون الرياح نفس الشيء، حين كيكون الغبار مع الرياح الأشياء أكثر صعوبة إلى آخره إلى آخره. يعني أننا نتأهب قبلا لكي لا نكون متورطين، أو أننا في حتى آخر لحظة عاد الحريق اندلاع وما عارفين شنو نديرو به. لا، نتهيئو قبل ما يندلاع باش نكون حين يوقع المشكل نكونوا عارفين كل واحد اش غادي يدير وباش وفين إلى آخره.
1: صحيح. وأنا أشكرك شكر جزيل أستاذ محمد سعيد قروق الخبير في مجال المناخ، شكرا لك لأنك كنت معنا من مدينة طنجة. شكرا لك.
0: شكرا لكم كذلك ولجميع المتابعين الكرام.

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
1: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
2: pour la Coupe du Monde.
0: Et débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جلاوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 يونيو. أكثر من 40 معلم جلاوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هو هو سبيريت وآخرون. من 25 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festival-gnawa.net بشراكة مع ميدي أن راديو.
0: 12h30, 13h, le grand journal Soukaina Aziz.
4: Vous êtes bien à l'écoute de Média, merci de nous rejoindre. C'est déjà la fin de ce grand journal. Merci à Média à la réalisation, merci à Hamza à la production. Dans quelques minutes, ne manquez pas un nouveau numéro de l'autre match consacré au Mondial disputé au Mexique, au Canada et aux États-Unis. On reviendra notamment sur cette défaite lourde de la Tunisie face au Japon par 4-0. Mais avant cela, il est tout juste 13h. Tout de suite, votre flash d'information présenté par Nourdine Higagen. Bonjour Nourdine.
5: Marhaban Soukaina. البداية من سويسرا وانطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ومن المرتقب أن تركز المباحثات على عدة ملفات أبرزها الوضع في جنوب لبنان، حيث يسود هدوء نسبي ميدانيا بعد ظهر اليوم بعد يومين من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. في سياق المفاوضات دائما، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لن تدخل مفاوضات الاتفاق النهائي مع واشنطن ما لم يتم وقف الحرب في لبنان بحسب

0: نصت عليه مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. وردا على المطالب الإيرانية، قال وزير الدفاع إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة في إطار الحرب مع حزب الله. كاتس أضاف أن لا قيود على جنود الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، معتبرا أن هذا الموقف يصدر عنه ويتبناه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كذلك. التصريحات الإيرانية قبيل المفاوضات متواصلة، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم. الرئيس الإيراني أكد أن بلاده لا تنوي تطوير قنبلة ذرية ومستعدة لتأكيد ذلك كتابة، لكن ليس أمام الولايات المتحدة سوى قبول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. نبقى في ملف المفاوضات، حيث بحث وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان اليوم في القاهرة دعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتنفيذ مذكرة تفاهم إنهاء حرب إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وعددا من القضايا الإقليمية الأخرى بما يشمل لبنان والقضية الفلسطينية واتفاق غزة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط وتدمير 140 مسيرة أوكرانية ليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي روسيا. وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت لاحق اندلاع حريق في محطة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة أيضا إلى مقتل شخص واحد جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت عبارة ركاب في الإقليم. في المغرب، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف المساهمة في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع. جاء ذلك خلال أعمال منتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، حيث أكد المسؤول المغربي أن القارة الأفريقية تمثل فضاء اقتصاديا يضم 1.4 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تحتضن بحلول عام 2050 ربع سكان العالم وأكثر من ثلث قوته العاملة، ما يؤهلها لتكون أحد المحركات الأساسية للنمو العالمي. إلى عالم كرة القدم ومونديال الولايات المتحدة المكسيك كندا، حيث غادر المنتخب التونسي رسميا المنافسة على إثر هزيمة ثانية قاسية في وقت مبكر من صباح اليوم أمام المنتخب الياباني برباعية دون رد. ولم يتمكن المنتخب التونسي رغم إقالة المدرب صبري اللاموشي وتعويضه بالفرنسي يرفيرونار من إيجاد إيقاعه في المباراة التي جرت برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة. في أخبار المونديال، دائما تجرى مباريات قوية مساء اليوم، حيث يلاقي المنتخب الإسباني نظيره السعودي على الساعة 5 برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة، فيما تصطدم بلجيكا بإيران برسم المجموعة السابعة على الساعة 8، فيما تختتم السهرة الكروية بلقاء أوروغواي وكاب فير على الساعة 11 ليلا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
2: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
3: ميديا pour toutes les générations.
4: Une voix, deux langues.
5: On a un bien meilleur gardien à Manchester City.
6: La défense est critiquable. Il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits au milieu de terrain.
7: C'est vrai que c'est un match très italien, 0-0, peu d'action. Mais
8: l'essentiel pour le coach dans sa mise en place, c'est le choix des hommes et le schéma tactique.
9: On sent que c'est quand même une équipe qui est encore en train de trouver un petit peu ses marques.
10: Trésoré, 5 minutes à l'écoute de Médien, bienvenue dans l'autre match, votre rendez-vous football. Nous sommes ensemble pour une heure afin de retracer l'essentiel de l'actualité foot, ballon rond, bien sûr.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:15 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أردني كجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. البداية من سويسرا، وانطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ومن المرتقب أن تركز المباحثات على عدة ملفات، أبرزها الوضع في جنوب لبنان، حيث يسود هدوء نسبي ميدانيا بعد ظهر اليوم، بعد يومين من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. في سياق المفاوضات دائما، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لن تتدخل أو لن تدخل مفاوضات الاتفاق النهائي مع واشنطن ما لم يتم وقف الحرب في لبنان، بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. وردا على المطالب الإيرانية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة في إطار الحرب مع حزب الله. كاتس أضاف أن لا قيود على جنود الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، معتبرا أن هذا الموقف يصدر عنه ويتبناه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كذلك. التصريحات الإيرانية قبيل المفاوضات متواصلة، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم. الرئيس الإيراني أكد أن بلاده لا تنوي تطوير قنبلة ذرية ومستعدة لتأكيد ذلك كتابة، لكن ليس أمام الولايات المتحدة سوى قبول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. نبقى في ملف المفاوضات، حيث بحث وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان اليوم في القاهرة دعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتنفيذ مذكرة تفاهم إنهاء حرب إيران والولايات المتحدة وعددا من القضايا الإقليمية الأخرى، بما يشمل لبنان والقضية الفلسطينية واتفاق غزة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم إسقاط وتدمير 240 مسيرة أوكرانية ليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي روسيا. وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت لاحق اندلاع حريق في محطة نفط بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، مشيرة أيضا إلى مقتل شخص واحد جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف عبارة ركاب في الإقليم. في المغرب، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف المساهمة في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع. جاء ذلك خلال أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، حيث أكد المسؤول المغربي أن القارة الأفريقية تمثل فضاء اقتصاديا يضم 1.4 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تحتضن بحلول عام 2050 ربع سكان العالم وأكثر من ثلث قوته العاملة، ما يؤهلها لتكون أحد المحركات الأساسية للنمو العالمي. إلى عالم كرة القدم ومونديال الولايات المتحدة، المكسيك، كندا، حيث غادر المنتخب التونسي رسميا المنافسة على إثر هزيمة ثانية قاسية في وقت مبكر من صباح اليوم أمام المنتخب الياباني برباعية دون رد. ولم يتمكن المنتخب التونسي رغم إقالة المدرب صبري لاموشي وتعويضه بالفرنسي هيرفي رونار من إيجاد إيقاعه في المباراة التي جرت برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة السادسة. في أخبار المونديال دائما، تجرى مباراة قوية مساء اليوم، حيث يلاقي المنتخب الإسباني نظيره السعودي على الساعة 17:00 برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة، فيما تصطدم بلجيكا بإيران برسم المجموعة السابعة على الساعة 18:00، فيما تختتم السهرة الكروية بلقاء أوروغواي وكاب فير على الساعة 23:00 ليلا. نبقى في عالم كرة القدم والبطولة الوطنية الاحترافية، بعد ساعة من الآن يواجه المغرب الفاسي نهضة بركان في قمة مباريات الجولة. الجيش الملكي يصطدم بالكوكب المراكشي، فيما الرجاء الرياضي يواجه النادي المكناسي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
1: Le sport se joue sur le terrain, mais ce sont souvent les parcours qui marquent les esprits.
3: Derrière chaque victoire, il y a une histoire. Derrière chaque champion, une voix à écouter. Des rêves, des chutes, des sacrifices et des instants de gloire. Star du sport vous emmène là où le sport devient une émotion.
1: Star du sport avec Mohamed Amimi, uniquement sur Média Podcast.
4: توجهوا مباشرة إلى الأرصفة وسافروا بكل راحة. اختاروا شراء تذاكر القطار على قنوة البيع الرقمية للمكتب الوطني للسكك الحديدية واستفيدوا من تخفيض 10% من 8 إلى 25 يونيو 2026. موعدنا على موقع www.oncf-voyage.ma وتطبيق المحمول ONCF Voyage لشراء تذاكر القطار بكل أمان.

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في عدد متجدد من دروس الحياة ودرس جديد لهذه الحلقة. فمعظمنا يظن أن التعليم مقتصر فقط على المدارس فحسب، لكن الحقيقة أن هناك دروسا لا نتعلمها إلا من الحياة، وقد تكون أكثر أهمية من تلك التي نتعلمها من المدارس. درس اليوم سيوقعه لنا الأستاذ عماد السلمي، متخصص في التوجيه والمواكبة. مرحبا أستاذ عماد.
2: مرحبا لاله خديجه، شكرا لكم على الاستضافه. نحن فرحانين بزاف نكونوا معكم في هذا البرنامج ونشاركوا معكم شويه ديال التجارب ديالنا مع المستمعين.
1: مرحبا، وهذا من لطفك ومن كرمك انك لبيتي دعوه البرنامج. استاذ عماد، اول درس ربما في الحياه يقول ان الرحله اكثر متعه من الوصول، لكن ربما هناك شرط. مع من كانت هذه الرحله؟ هذا درس هل ناخذه بعين الاعتبار وماذا يمثل لك؟
2: دونك سيده خديجه، نبدا بالبدايه ديالي في المسار المهني والمسار الشخصي. البدايه ديالي كانت كإطار في احد المختبرات الوطنيه والدوليه في لصناعه الادويه. من بعد جاء واحد الوقت حاولت نوسع التجربه ديالي. في 2013 دخلت لعالم المقاوله وطلقت اول مشروع ديالي في التسويق في المواكبه، وفي نفس الوقت فتحت واحد مركز تكوين. ومن بعد 2018 دخلت كمستثمر في واحد المشروع مع شركاء من عائلة واحدة، وكان الهدف ديالنا هو نبني واحد الوحدة قوية للإنتاج. وكانت هذه التجربة علمتني بزاف على الشراكة والثقة والتسيير الجماعي. وفي نفس السنة عشت واحد تجربة شخصية ومهمة، وهي مشروع زواج اللي كان خطوة كبيرة في الحياة ديالي. ولكن رغم هذه النجاحات، في 2020 واجهت صدمة كبيرة. تفاجأت بعملية نصب من طرف أصدقائي من نفس العائلة اللي كانوا شركاء مع جائحة كوفيد اللي كانت

0: مشاريع تضررت بزاف ودخلت في واحد المرحلة صعبة اللي وصلت تقريبا للإفلاس، ومريت كذلك من اكتئاب، مشاكل صحية وتجارب شخصية، وصلت فيها بزاف الحوايج، الانفصال مع العائلة وبزاف الحوايجات. هاد الصدمات كانت صعبة بزاف، ولكنها علمتني قوة وصبر وأهمية إعادة بناء من جديد.
1: إذا في هذه الفترة أستاذ عماد، يعني الرحلة كانت ليست بممتعة، ولكن كان تجرعت فيها المرارة أعتقد.
0: نعم. في 2021 قررت بعد جائحة كوفيد اللي دازت في الاكتئاب وبزاف الحويجات، ما صبرتش، ما قدرتش نبقى جمع يدي كما تنقولوا لي ماكوازي. نعم. 2021 قررت نبدل الاتجاه ونركز على التكوين المستمر والتوجيه المهني، ونعاون شباب باش ياخذوا قرارات واعيه في مسارهم.
1: نعم.
0: دونك بديت حياه جديده، نسيت كل شيء، بديت كل شيء مورايا وبديت حياه جديده من 2021.
1: تمام. طيب استاذ عماد، يعني عاده يعني هناك من يرى ان هذه الدروس موجعه مؤلمه، يعني ربما قد جعلته يتراجع خطوات او سنوات للوراء جراء هذه الدروس الصعبه والتي كان لها وقع يعني مؤلم وموجع، لكن في وجهه نظر اخرى تقول إن هذه الدروس قد تعطيهم قوة، تحفزهم. نعم. بالعكس كتدفعهم. نعم. للأمام، وأنهم كيبدوا حياتهم من جديد وكيشوفوا الحياة بأفضل منظار من قبل. أنت كيف. نعم. ترى هذه الفترة التي مررت بها، ربما كانت فترة اللي هي مفصلية في حياتك، كيف ترى هذه الدروس؟ هل كانت ربما قد كشفت لك حقيقة بعض الأشخاص، حقيقتهم، أسقطت عنهم القناع، ربما كانت في صالحك، يعني هذه الدروس كانت إيجابية، يعني اكتشفتي أمور إيجابية وعطتك ربما حياة أفضل أعتقد.
0: فعلا الطريق اللي داز عليا عمر ما كان سهل.
1: نعم.
0: وكل مرحلة علمتني دروس كبيرة، وغادي نختار لك أستاذة خديجة أهم ثلاث دروس. هي الحياة، أولا الحياة ما كتمنحش حتى حاجة بلا مقابل.
1: صحيح.
0: تعلمت أن كل نجاح عنده ثمن، والثمن ديال الوقت، الصبر، التضحية والعرق. ما كاين حتى طريق مختصر. أي واحد باغي يحقق شي هدف خاص يكون مستعد يخدم عليه بجدية ويتعب ويصبر. كنشوف الناس كيحققوا النجاح بسرعة، ولكن الحقيقة هي أن كل واحد كيسير في واحد معركة خاصة به. النجاح ماشي صدفة، النجاح اختيار، كيبدا من الالتزام، من الخدمة اليومية والاستمرارية حتى في الأيام اللي ما عندك فيها طاقة. ثاني حاجة، الفشل ماشي نهاية الطريق، بالعكس هو مرحلة ضرورية. الفشل علمني أكثر من النجاح، كل مرة تحت فيها فهمت راسي أكثر، وعرفت نقاط القوة ديالي وواجهت نقاط الضعف ديالي.
1: هل هذه الفترة وهذه الدروس قد ربما غيرت بعض السلوكيات فيك، مثلا الثقة؟ يعني أحيانا كنوضعوا الثقة كثيرة وبزاف ناس ما كيستحقوش الثقة، هل غيرت؟ يعني كان بالنسبة لك درس أنك عمرك ما بقيت تثق في الناس ولو المقربين لأنهم خذلوك، حسيتي بالخذلان، حسيتي بخيبة أمل، أوصلوك مثلا لمرحلة الإفلاس. هل هذا يعني كان بالنسبة لك درس على مستوى الثقة؟ ما بقيتيش كتثق في الناس مثلا؟
0: نعم أستاذة خديجة، ما بقيتش نثق في الناس غير والدية. في 2020 وقعت لي ضربة قاسية، خسارة مشروع وخيانة شركاء وأزمة نفسية وصحية، وكنت كنحس الحياة ديالي سالات، ولكن مع الوقت فهمت أن الفشل ماشي نهاية بل بداية جديدة بوعي آخر. الفشل كيثقل الشخصية وكيخليك تبني نسخة أقوى من نفسك. وكان كل الشباب إذا تحتي وقف نفض الغبار اللي عندك وتعلم حويجات أخرين، لأن أقوى الناس في الحياة هم اللي طاحوا بزاف ولكن ما بقوش في الأرض. أكبر درس تعلمته في الحياة، قبل ما تربح الحياة خاصك تربح في الداخل ديالك، في الداخل ديالك تكون رابح. دونك النجاح الحقيقي تبدأ من الداخل، من الوعي بالنفس.
1: صحيح. هذا يقودني لأن ربما أتشارك معك درس آخر ربما يقدر يكون مفيد للسادة المستمعين. هو هذا الدرس يقول إن الزحام أحيانا أكثر وحدة من العزلة، يعني ربما.
0: نعم.
1: الناس كاين اللي كيعيش في واحد الوسط فيه ناس كثيرة.

0: لكن دائما كيحس بالعزلة لأن تصدم في ناس وما لقاش فيهم، ربما ما كانوش في محل ثقة، ما كانوش ربما أهل لأن يعيش معهم. هذا الدرس إلى أي حد ربما هذا الدرس بالنسبة لك مهم وكتعمل به في حياتك؟
1: اليوم كنقول للا خديجة، كنقول دائما تطور نفسك عاد تطور مشروعك ديالك،
0: صحيح،
1: عالج جروحك عاد واجه العالم، حسن وعيك عاد تقدر تواجه الطريق. الوعي كيخليك تختار شكون يدخل حياتك، شكون تشارك معاه مشروعك،
0: صحيح،
1: وكيفاش ترد على الخيبات، وهو اللي كيحميك من القرارات السريعة أو العلاقات
0: نعم
1: السامة.
0: نعم
1: خلاصة هذه الدروس أستاذة خديجة، الحياة كتربيك ماشي باش تهدمك، ولكن باش تهيئك نسخة أقوى وأوعى منك، وكل مرحلة أستاذة فيها درس، وكل درس فيه فرصة.
0: ما الثمن الذي دفعته جراء هذه الدروس؟ ربما شرحتي في البداية ومشكور على هذه الثقة اللي وضعتي في برنامج درس من الحياة أستاذ عماد، ولكن هل كانت ربما ضرائب أخرى قد دفعتها جراء موقف قرار اتخذته ولكن دفعتي ثمن اللي كان غالي جدا؟ خسرتي أصدقاء،
1: خسرت نفسي، هو الأول بعدها خسرت راسي، خسرت حياتي، خسرت، ماشي تنقول خسرت، الناس أقرب ليا.
0: نعم
1: خسرتهم.
0: نعم.
1: بسبب
0: نعم.
1: الثقة اللي كانت مع ناس أخرين، بسبب الإهمال اللي كان، ماشي نقدر نقول إهمال في العمل، مي كانت ديك الثقة زايدة الحد، ثقة
0: نعم.
1: في الناس.
0: نعم. نعم.
1: دونك أي واحد قد تشارك معاه، ما يمكنش أي واحد تشارك معاه الكلام، أي واحد تشارك معاه الأسرار ديالك، أو أي واحد تشارك معاه الخدمة. دونك هنا لا شاركتي هاد الأسرار تقدر تخسر الناس الأقرب ليك،
0: تمام،
1: ولا خسرت الناس الأقرب ليك راه ما يمكنش تعاود تردهم. صعيب صعيب.
0: هل صعب أننا نسترجع علاقة مكسورة؟ ربما الجروح الجسدية تندمل ولكن الجروح النفسية لا تندمل، ياك أستاذ عماد؟ صعب.
1: نعم، هي تقدر ترجعها، ولكن صعيب من الداخل باش تردها.
0: صعب أنها تشفى، يعني غير قابلة
1: نعم.
0: للشفاء، أو تستعصي، أو هي
1: نعم.
0: مستعصية
1: نعم.
0: على الشفاء.
1: حيث الناس اللي ما تلقاهمش معك في الوقت، في الوقت اللي تنقولوا الوقت المحنة، ما عندك ما ديرهم فاش تكون في الوقت فاش تكون السعادة. حيت السعادة أي واحد فاش يشوفك سعيد كل شيء غادي يبغيك. أي واحد تكون ضحك يشوفك ناشط، يشوفك جالس في بيرو زوين، جالس طوموبيلة زوينة وغادي مزيان، كل شيء غيجي عندك، لا منهم الأصدقاء، منهم العائلة. حاجة واحدة تلقاو لك، تيبقاو لك الناس الأقرب لك هما الوالدين ديالك، اللي ما عمرهم تيفوتوك لا في أي لا في المحل، اللي يبغيوك تكون مزيان.
0: صحيح.
1: نعم.
0: صحيح أستاذ عماد، درس آخر ربما شوية قاسي وعنده وقع شوية جارح نوعا ما، يقول هذا الدرس: إذا أردت أن تتحول أحلامك إلى حقيقة، يقال إن أول شيء عليك فعله هو أن تستيقظ وكتعرف قدراتك.
1: نعم.
0: وكتعرف واقعك شنو هو قبل ما تصطدم بهذاك الواقع ديالك ربما، وكتكتشف أنك كنت فقط في حلم تحلم. هل عشت هذه
1: نعم.
0: اللحظة وكان بالنسبة لك درس قاسي أنك اكتشفتي أنك كنتي كتحلم بس، يعني ما ماشي واقعك؟
1: نعم أستاذة خديجة، بيان سور هذا درس دزت منه، وداز قاسي بصراحة الله، وما نبغيش الناس أخرين يطيحوا فيه. كنصائح للشباب أكيد نقدر نقاسمها لأربع نصائح
0: نعم.
1: أساسية.
0: تمام.
1: أولا عرف، نقول للشباب عرف قيمتك وشنو باغي قبل ما تبدا اي مشروع او تختار اي مسار مهني او شخصي. خاصك تعرف راسك مزيان، شنو مهارتك، شنو الحاجيات ديالك، شنو اللي يفرحك ويحمسك. هذا الوعي غادي يخليك تاخذ قرارات صحيحه، ما تضيعش وقتك على الحوايج ما مناسباش ليك. ثاني حاجه، ما تخافش من الفشل، الفشل جزء من الطريق وكل واحد غادي يطيح مره، المهم هو كيفاش كترجع للفشل. كيعلمك دروس اللي ما غاديش تتعلمها غير تجربة. كل مرة كتطيح تتحاول تفهم السبب وتصلح الأخطاء. ثالث حاجة، استغل أي صعوبة باش تولي أقوى. الحياة فيها تجارب صعبة، ضغط العمل، المشاكل الشخصية مهمة، أزمة مالية، أو حتى الخيبات الأمل. كل هذه الصعوبات هي فرص باش تطور نفسك، تعلم مهارات جديدة، وتحسن من قدراتك في اتخاذ القرار والتكييف. رابع حاجة وهي الأخيرة، الصبر والمثابرة مع مفتاح النجاح. النجاح ما كيجيش بين ليله ونهار كما تنقولوا، خاصك الصبر الاستمراريه وتحمل المسؤوليه على كل خطوه، حتى اذا كل شيء كان ضدك وهو غيكون كل شيء ضدك، المثابره ديالك هي اللي غادي تميزك على الاخرين. في المسار ديالي مريت في مشاريع تفشلت او تعرضت للخسائر، ولكن بالاستمراريه والصبر قدرت نرجع من جديد ونحقق اهدافي. نصيحه اضافيه، حاولت تحيط راسك بين الناس الايجابيين اللي غير كيدعموك ويعطيوك الطاقه، وتجنب الاشخاص اللي كيحكموا بك ويقللوا من الطموحات ديالك.
0: صحيح، دروس كثيرة أستاذ عماد، ودرس مهم جدا أيضا في هذه الحلقة هو يتعلق بالوقت. الوقت يمضي ولا يعود، ولا نستحم في النهر مرتين، والكثير من العبر والحكم والدروس حول الوقت. هل ندمت على فرص قد ضاعت منك؟ ربما هي كل دقيقة تمر في حياتنا تمضي ولا تعود، ولا يمكن تعويضها على الإطلاق. لهذا فإن مجموعة من الدروس اللي كنتعلموها ربما تتعلق باستغلال الوقت بشكل جيد. هل ضاعت منك فرصة وندمت صراحة والوقت لا يعود؟ هذه مسألة لي مسلم بها.
1: نعم أكيد أستاذة خديجة، بغيت نشارك مع كل واحد كيسمعنا في هذه الرسائل. نعم. هي الحياة ماشي مفروشة بالورد.
0: صحيح.
1: كل تجربة صعبة كتزيد قوة وحكمة. المشاكل، الفشل، الخيبات، كلها فرص باش نتعلموا ونتطوروا. ما تحبسوش على التعليم، الاستمرار في المحاولة، وطوروا مهارتكم اليومية، وتتعلم الواحد ما يتكاسلش، وكل يوم فيه فرصة جديدة باش تكون أفضل. احنا كاملين دزنا ضربات كبار، ولكن حاولنا نخرجوا منهم. حافظوا على الإيمان بنفسكم وبقدراتكم حتى في أسوأ اللحظات. النجاح يحتاج الصبر، التخطيط والعمل المستمر. حاولوا تحيطوا راسكم كما قلنا بناس ايجابيين اللي يدعموكم ويحفزوكم، وتجنبوا اشخاص اللي يحطموكم او يقللوا من الطموحات ديالكم. وما تنساوش كل سقوط كيعلمك درس، وكل خطوه صعبه كتقربك من هدفك اذا استغليتها بشكل صحيح.
0: تمام تمام تمام فعلا. طيب أستاذ عماد سلمي، الحياة ليست في دروس سيئة أو الموجعة، ولكن هناك دروس اللي هي دروس ربما عندها وقع جميل، عندها وقع مفرح مبهج. أنا بغيت نختمه بدرس ربما يعد من أحلى الدروس التي مررت بها في حياتك.
1: دونك غادي نقول لك واحد المرحله اللي بدلت حياتي كامله في ازمه كوفيد. كل شيء تبدل ما بين ليله ونهار. كنت كنشرف على مشروعي الامور ماشيه مزيان، وعندي التزامات ومصاريف وثقه كبيره في المستقبل. فجاه الدنيا حبست، الخدمه وقفات، مداخل طاحت ومصاريف بقات هي. وبصراحه تخليش نهار نلقى راسي كنواجه افلاس حقيقي. الوسط هذا الضغط جا في واحد المشكل اللي ما كنتش كنتوقعه نهائيا. الناس كنت نعتبرها قراب، هما الاصدقاء وحتى العائله، داروا زعما اش نقول لك استاذه خديجه، فاش تكون في واقع كتسنى المسانده كتلقى الضربه جايه من الناس اللي ما كنتش كتتوقع فيهم.
0: يعني ما توقعتيش انها تجي الضربه منهم،
1: ما توقعش منهم. صح. الناس اللي تتعيش معاهم وتتاكل معاهم في طبله وحده، وتدخل دارهم وتدخلوا لدارك، دونك تلقاهم كاصدقاء وما تتسناش منهم هاد الصدمات. الضغط النفسي وقلة النوم والقلق خلاني ندخل في واحد المرض صعيب، ومعه الاكتئاب اللي ما كانش سهل، واللي زاد التراكمات والمشاكل الشخصية والعائلية، حتى وصلت بزاف الحويجات للعائلية. وكنت هذيك اللحظة وأنا وسط أربع حيوط اللي فهمت فيها أن الحياة كتعلمك، ولكن ماشي بالمجان. ولكن في نفس الأعماق خرجت درس كبير. الوسط كل هذا الظلام تعلمت القوة، تعلمت الصبر، تعلمت كيفاش نعتمد على راسي، وكيفاش نبني حياتي من الصفر بلا شكاية وبلا عتاب. تعلمت الفرق بين اللي كيبان معايا واللي فعلا واقف معايا. كيكون معايا راهو مصور معايا، ولكن واش معايا من قلبه أو لا لا. تعلمت نواجه نواجه ورجع نبني الحياة من جديد. و2021 قررت نبدل صفحة ونطلق مسار جديد.
0: ممتاز.
1: مجال التكوين والمستمر والتوجيه. ممتاز. المهني. وها أنا اليوم كنشارك هذه التجربة باش أي واحد كيسمع يفهم أن السقوط ماشي نهاية وإنما بداية جديدة.
0: شكرا جزيلا، كنت سعيدة جدا بهذه الثقة وب

من حين هذا الوقت أستاذ عماد السلمي، شكرا مجددا، كنتمنى لك كل التوفيق وأيضا التميز في مسارك الحالي والنجاح. أيضا أستاذ عماد السلمي متخصص في التوجيه والمواكبة، شكرا جزيلا لك.

سيني هبدو. كل أسبوع نجلس مع صناع السينما لنفتح الكواليس، نكشف الأسرار ونشعل النقاش. من الفكرة إلى الشاشة إلى طاولة الحوار. كل أحد بعد موجز 2:30 بعد الزوال على ميديا. ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة المسرح الوطني محمد الخامس ميادة الحناوي، ميسي غراي، مروان

0: ومضات مع نهى يوسف، لا غبغة بلابغة مع رشيد مبركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أم بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا. ميديا سينيبدو بلال مرميد،
1: أهلا بكم في عدد اليوم. الكل يتابع حاليا المونديال، الحدث السينمائي يسير ببطء حاليا. مع ذلك ممثلة مغربية شابة اسمها صفاء ختامي منحت جائزة أفضل ممثلة ضمن فعالية مهرجان روتردام للفيلم العربي، وواحد من المواعيد السينمائية العربية في أوروبا منحت الجائزة عن دورها في الشريط السينمائي الطويل ميرا للمخرج المغربي نور الدين الخماري الذي يدخل في خانة أفلام الروائية. الممثلة الشابة وجهت شكرها للمخرج نور الدين الخماري على ثقته فيها ودعمه لها. قصة ميرا تتناول قضايا ترتبط بالحرية سواء بالنسبة للمرأة أو الأطفال أو الأفارقة. جائزة ينالها إذن هذا الشريط، شريط ميغا، شريط يقدمه لنا مخرجه نور الدين الخماري، لنستمع.
2: وفي الحقيقة فاش كنت كنصور كازا نيغرا قلت كاين بزاف ديال الصداع والضجيج في المدينة، كان فيه قوط، تاكسي، الطوبيس، الخوات، الخدمة، ستريس. بعض المرات تنقول واش كنعيشوا، واش الناس كتعيش اولا السيرفي اولا، لان الناس ما عندهاش الوقت. فاش كنوصلوا للدار في العشيه عيانين، ما عندناش الوقت باش نفكروا، ما عندناش الوقت باش يعني نشوفوا المدينه بطريقه اخرى، ولا نشوفوا حياتنا بطريقه اخرى، ولا نشوفوا روسنا بطريقه اخرى. قلت خصني ندير شي فيلم بلاصه اخرى فيها الصمت، الغابه. علاش الغابه؟ لان الغابه هي الطبيعه، وفي الطبيعه كتحط سؤالات على الوجوديه ديالك، شكون انت ومنين جاي وفين غادي. ولكن في نفس الوقت الغابه عندنا رمز ديال الحريه، لان الطيور كيطيروا بكل حريه، الناس تقدر تسارى فيها بكل حريه. وبقيت كنفكر في شي حاجه في الغابه، وانا نقول لك غندير شي فيلم على الغابه خصني نديرو على شي حاجه اللي هي كتسامبوليزي لي يعني الرمز ديال ديال ديال الغابه، اللي هي الحريه. الحريه هي البنيه الصغيره المراهقه، الحريه هي الاستاذه اللي جايبه بافكار جديده، الحريه هما هذوك الافارقه اللي دايزين على الغابه، وكلهم عندهم مشكل واحد، طموح في الحريه. الحريه البنيه تعلمتها من باباها اللي تقول لها الحريه هي كل شيء، جدها كتقول الحريه مزيان ولكن انا نخاف عليك، لان ام جدات ديجا ضاع لها ولدها. في الحقيقه انا اللي محتاج نعاود هذه القصه. قبل كنت كنقول غادي ندير الواقع ديال الشارع، الواقع ديال

0: المجتمع المغربي، الواقع ديال المدن الكبار. والان تنقول اجي نديروا شويه الواقع لواحد المشكل اللي هو مهم، سؤال فلسفي على حياتنا، لان كنهضروا على كل شيء وبعض المرات كنساو نهضروا على ليسونسييل، شكوننا حنا ومنين جايين وفين غاديين. وهاد البنيه تتعلم من باها شي حوايج زوينين، والعلاقه مع الطيور والعلاقه مع الطبيعه والعلاقه مع هاد الافارقه خلاتها فلاش ديال 13 عام تحط سؤالات مهمين. انا بالنسبه لي ميرا كيهضر على التصالح مع النفس، البنيه مصالحه مع راسها. وعلاش كمصالحه ومنين جا التصالح؟ لانها كتحلم. هادشي اللي بغيت نقول، ان الانسان اللي كيحلم يقدر يحلم باي حاجه، منهم الحريه. شنو هي الغابه؟ انا فاش كنت صغير كنمشي للمخيم في افران وكيدونا للغابه وكنشوف ديك الغابه الكبيره والخضراء والسكوتيه وداك الصوت ديال البرد اللي كيدوز كيخلعني، ولكن في نفس الوقت تيخليني نبغي نكون في واحد الكيوريوزيتي، تنبغي نحاول نعرف. انا اللي عجبني في الغابه قبل ما نوصل للتصوير والفكره ديال الفيلم، اللي كان كيعجبني في الغابه هي دوك الطيور فاش كيتمو جايين وكيديروا واحد الصوت، وكتقول لي الا كنت غنصور الغابه خصني نصورها بواحد الطريقه. البرد كيدوز يعني غير نفلوغي لي شوز، ما نصورهاش غابه فقط، وانما غادي نحط واحد الديكور زويون ولكن وسط كاين العنف. لان بزاف الناس كيتسحبوا الغابه راه كينسكوا فيها غير الصمت فقط. الغابه فيها الصمت، الغابه فيها الراحه، الغابه كتدفعنا نحطوا سؤالات، ولكن الغابه فيها العنف، لان الحيوانات بيناتهم ديجا كاين العنف، وكيجي الانسان تزيد العنف. لان الانسان اللي احنا فاش كنا في ديك الغابه كنصوروا راه كانوا الناس كيشفروا مثلا شجر. كاين بزاف الحوايج اللي كتخليك تقول ودي راه في الحقيقه احنا في المدينه بطريقه اخرى. العنصريه انا تنقول بان بدينا كنشوفوها، ما نكذبوش على روسنا، وكفنان ما يمكنش لينا نسدوا عينينا عليها. احنا افارقه، امازيغ، عرب، اندلسيين، برتقيز، يهود، كل شيء يجي فينا. احنا الكارفور ديال السيفيليزاسيون، ونشوفوا بالافارقه اللي كيجيو من الجنوب من الساحل انهم ضعف منا وحنا احسن منهم، هذا خطر كبير. اوروبا عاشته، اوروبا ساهمت فيه. الا تحنا في هذا الخطا هكا غادي نخلصوا كثير. ما عندناش الوقت وما عندناش الحق نضيعوا هذا الغونديفو مع هاد الناس. لا جاوا للمغرب، راهما في المغرب، راهما طرف منا، وخصنا نتعاملوا معاهم بحالنا راهما خوتنا. الا ما درناش هذا الشيء غيولي لي غيتو في المدن ديالنا، وغيولي صراع اجتماعي، وغيحسوا براسهم ماشي هما يا مغاربه، وحنا غنقولوا راسنا راه حنا ماشي افارقه. كننسوا هذه القضيه بزاف. المغربي اولا راه افريقي، المغرب في بارتي د لافريك، الدارجه باردون في العربيه الاسبانيوليه الفرنسويه الامازيغيه، وما خصناش نرفضوا هذه القضيه. انا تنقول الا قبلنا هاد الناس وتعاملنا معاهم باحترام الكرامه ديالهم الانسانيه ديالهم، راه حنا غادي نربحوا. حنا صافي قبلنا حنا احترمنا الكرامه ديالنا، درنا الورد بروميير، العرض العالمي، درناه في بلاك نايت في استونيا في طالين، من اهم المهرجانات في شمال اوروبا. درنا العرض الاول في المغرب، درناه في مراكش. دابا غندورو شويه في المهرجانات باش ان شاء الله الفيلم يخرج في القاعات.
1: مخرج مغربي يحضر في عدد اليوم إذن، ومخرج مصري يحضر بدوره، اسمه نامير عبد المسيح. فيلم الحياة بعد سهام، قصته بدأت بسؤال بسيط: من هي أمي؟ هذا العمل ليس مجرد فيلم وثائقي، بل هو محاولة لاستعادة الأم في أفلامه. لا يكتفي المخرج نامير عبد المسيح بسرد الحكاية، بل يعيشها ويبحث عنها. كنا من أوائل من حاوروا نامير عبد المسيح بعد العرض العالمي الأول لشريطه. مخرج ينتمي إلى جيل من صناع الأفلام الذين يدمجون حياتهم الشخصية بما يعرضونه في سينماهم، فتصبح السينما امتدادا لسيرتهم الذاتية. نامير عبد المسيح ولد بين ثقافتين وعاش بين اللغتين، ما جعل مسألة الهوية جزءا لا يتجزأ من تكوينه، لا مجرد فكرة يختار معالجتها. لذلك تتجه أفلامه إلى الغوص في الذاكرة والتركيز على العائلة كنقطة انطلاق للحكايات. لا يسعى للإجابة بقدر ما يطرح الأسئلة، ولا يتردد في تقديم أسئلة قد تبدو هشة أو شخصية للغاية، فهذه الهشاشة هي ما يضفي على أعماله مصداقيتها. في فيلم الحياة بعد سهام تتجسد هذه الرحلة بوضوح. العمل ليس مجرد فيلم وثائقي، بل هو محاولة لاستعادة الأم وفهم الأب والعودة إلى جذور غابت لسنوات. هنا تصبح الكاميرا أداة للمصالحة ولغة بديلة يعبر بها

0: مخرج عما عجز عن قوله سابقا. عمل صنعته أسئلة كثيرة إذن يطرحها المخرج، وينطلق من ألم داخلي، ألم يصنع إبداعا. المخرج نمير عبد المسيح.
1: هو الفن إزاي يقدر نحاول الألم اللي احنا بنمر بيها في الحياة، ومن أكبر الألم طبعا هي ألم الفراق والفقد والموت، إزاي بنقدر نحاول ده إلى فن، يعني حاجة جميلة ممكن المتفرج يشوفها يحس بمشاعر كتير ويكبر. يعني ده إحساسي إن احنا إزاي ما حاجة مؤلمة كده مش قادرين نمر بيها في الحياة أو نفهمها عشان بتخلق تروماز، إزاي نقدر نحكيها بطريقة تساعد الجمهور، تساعد المتفرج، تساعدنا إحنا كلنا عشان نمر بالمرحلة دي وبالحياة وندي معنى جديد للحياة بالرغم من الألام اللي إحنا بنمر بيها. هو الدافع سهل جدا، إن أنا من كتر ما المدة كان مؤلم بالنسبة لي، رد الفعل الأولاني إن أنا رافض ده، رافض الواقع، رافض الحقيقة. يعني لما أمي توفت في حاجة من جوايا بتقولي لا هي ما ماتتش، هي لسه موجودة. فهو نوع من الديني، وأنا عشان أنا مخرج وبعمل أفلام، فرد فعلي المنطقي إن أنا أعمل فيلم عشان أنا كنت عملت فيلم معها قبل كده، وإحساسي دايما الأفلام بتحتفظ بالناس، بتخليها عايشة للأبد. فقلت خلاص هي ما ماتتش وأنا هعمل فيلم معها بالرغم إن هي ماتت. فكرة غريبة شوية، بس ده كان الدافع الأساسي، إن نوع من الرفض، نوع من السورفايفنج، يعني لحاجة ما كنتش أستوعبها، مش قابلها يعني. بس فده الدافع الأول، وبعدين الفيلم تحول إلى حاجة تاني. بعدين في جملة في الفيلم بتقول، خالتي بتقولي نمير أنا الذاكرة بتاعتي خلاص بتمشي وعجزت، وما عندكش دواء أو علاج للذاكرة؟ وأنا رديت عليها وقلت لها العلاج الوحيد اللي عندي هو الكاميرا، عشان الحوار ده حتى لو نسيناه بعد 20 30 40 سنة لسه هيبقى موجود، الذاكرة، الكاميرا، واحنا محتاجين كاميرات كتيرة. فأنا حاسس ان احنا خاصة في البلاد العربية محتاجين نحكي حكاياتنا، نحكي حكايات بلادنا، وده لو قدرنا نحكي من طرف العيلة، من طرف الحاجات العائلية، ممكن الوسيلة دي تخلينا نحكي حكاية أبونا وجدنا وأجدادنا بطريقة مختلفة شوية عن الأفلام اللي احنا بنشوفها. من ناحية محتاجين طبعا نحتفظ بالمواد عشان نقدر نحكي لأولادنا، عشان العيال وعيال عيالنا، عشان خاصة أنا عايش في فرنسا، ففي موضوع الهجرة وعيالي أنا فرنسويين وأبويا أمي مصريين، فبرضو الاحتفاظ ده حاجة طبعا مهمة. وعشان نحتفظ برضو لازم نفهم احنا منين، فبرضو الفيلم انا عملته كوسيلة عشان اقدر افهم مكانتي انا في العالم، مكانتي في الحياة. ابتديت ابص لابويا وامي مش كابويا وامي بس، انا افتكرت امي قبل ما انا اتولد ما كانتش امي، كانت واحدة ست زي ما نقول. الست دي مين انا ما اعرفهاش، يعني انا اعرفها بس من طرف ابن لأم. فابتديت بعد ما ماتت أبص عليها، هي حكايتها إيه كشخص، كبطل في فيلم، كشابة، إيه كانت أحلامها وهي صغيرة، وأبويا برضو. فلما ابتديت أبص على عيلتي من الجهة دي ابتديت أفهم حاجات كتير ما كنتش أقدر أستوعبها كطفل. عيلتي زي العائلات العربية ما بيحبوش الكاميرا، ما بيحبوش يتصوروا، ما بيحبوش يحكوا حكاياتهم، ما بيحبوش يحكوا عنهم أولا، ويحكوا عنهم قدام كاميرا دي حاجة كمان أصعب. أنا كنت محتاج ده من وانا صغير، محتاج أصور، محتاج أحتفظ. وتقريبا اللي خلاهم يوافقون بالرغم ان هم ما كانوش مستريحين قوي في الآخر هو الحب، في الآخر الحب اللي خلاهم يستقبلوا الفكرة بالرغم ان الفكرة دي ما كانتش مريحة قوي بالنسبة لهم، بأبويا خاصة، لكن عمل ده علشاني أنا. لما اتكلمت عن موضوع الفراق وموضوع الفقد، تقريبا أول فقد هو الفقد للبلد، يعني لما أبويا وأمه بيسيبوا مصر ويجوا فرنسا ده فراق أول. فأنا احنا كإيميجرانس إيميجري يعني بنعيش الفراق على مراحل كتيرة، طبعا فراق بالنسبة لأبونا وأمنا، فراق بالنسبة لبلدنا الأصلية. يعني أنا وأنا صغير لما كنت في فرنسا كنت بقول لا أنا مش فرنساوي أنا مصري، ولما كنت بروح مصر ما بقولش أنا مصري، كنت بقول أنا فرنساوي، دايما مش لاقي مكان أبقى موجود فيه. فطبعا الموضوع ده جزء من الفيلم وجزء كبير. طبعا أنا متأكد أنه الفن والسينما علاج للناس، علاج للمشاعر، بتخلينا نكبر. ومرات في حاجات بتاعتنا ما بقدرش نبص عليها عشان دي قريبة جدا فمؤلمة، لكن لو بصيني عليها من طرف حكاية حد تاني هنقدر نحس بالمشاعر وهيساعدنا. فأنا عملت الفيلم ده كعلاج لنفسي من ناحية، عشان أنا تطورت كتير قوي، ده خد 10 سنين الفيلم ده. فطبعا الفيلم ساعدني عشان أفهم حكايتي، عشان أفهم المشاعر، أفهم الديني. لما أنت كنت بتقول لديني، طبعا أنا كنت مش واخد بالي أن أنا رافض الموت، ولما بصيت على الصور اللي صورتها فهمت أن أنا بعمل ده علشان كده، فده ساعدني عشان أعدي مراحل كتير. وإحساسي أني عشان أنا مخرج برضو، أن اللي أنا مريت بيه ممكن أساعد الناس أن هم يمروا بالمراحل دي ويحسوا بالمشاعر دي. حسيت يعني إحنا لما عرضنا الفيلم في مصر، هما والدي ووالدتي توفوا في فرنسا، لما عرضت الفيلم في مصر رد فعل الجمهور المصري اللي حب الفيلم وشافه كفيلم مصري، أنا حسيت إن أنا كأني رجعت أبويا وأمي لمصر لبلدهم، فطبعا ده خلاني أحس طبعا مبسوط جدا. يعني الحياة يعني حتى إحنا لما بنمر بحاجات مؤلمة جدا، في نفس الوقت في الكوميدي، في نفس الوقت في حاجات مضحكة بتحصل في نفس اللحظة. يعني أنا مثلا لما طلبت من المصور بتاعي إنه يجي يصور الجنازة، هو قال لي لا مستحيل عشان أنا عندي سفر. وفي نفس الوقت اللي بيكلمني بتجيله رسالة بتقول له السفر اتلغى، الطيارة اتلغت، فقعد يضحك يقول لي ده أمك ماتت وهي بتلغي الطيارات عشان أجي أصور. فضحكنا. فالحياة كلها فيها نوع من الميلونج الغريب، المؤلم والمضحك. احنا دايما بنخاف من الموت، وأنا إحساسي إن احنا لو قدرنا نبص على الموت بطريقة مختلفة ده هيساعدنا عشان نعيش أحسن. أحس أشوف رد فعل الفيلم ده، أشوف الجمهور بيستقبله إزاي عشان يساعدني عشان أفكر في الفيلم الجديد وإزاي أوصله للجمهور. ما فيش رسالة واحدة. البنت اللي قالت لي شكرا عشان الفيلم ده بيخليني عايزين نعمل أفلام، أدي رسالة. واحد تاني قال لي أنا بعد ما شفت الفيلم ده كنت عايز أكلم أمي وأقول لها أنا بحبك. فكل واحد هيوصل له رسالة مختلفة. أنا أتمنى إنه الجمهور يشوف الفيلم ده ويحس إنه هو الفيلم ده قد إيه ممكن يريحه، ممكن يخليه يحس بمشاعر إنسانية وبس. ده يعني كل بلد في رد فعل مختلف. يعني أنا مبسوط جدا مثلا إن في فرنسا دلوقتي، عشان في عنصرية كتير ضد العرب في فرنسا، ناس يقدروا يتفرجوا على قصة أسرة عربية ويحسوا بمشاعر ويحبوا الأسرة دي، ويحس إنه اللغة العربية ممكن تبقى لغة بتوصل مشاعر حب غير كل الكلام اللي بنسمعه في أوروبا وفرنسا. يعني فمثلا الرسالة بتاعت الفيلم تبقى مختلفة حسب كل واحد، بس في الآخر فيلم بيقربنا لبعض. حضوركم مهم، وحسوا بالأوقات دي عشان بعدين مش هتبقى موجودة، وانبسطوا بس.
0: لحسن زينون الراحل، لحسن زينون في عدد هذا اليوم رحل قبل نحو عامين، كان فنانا بتجربة إنسانية ومهنية غنية وطويلة، كوريغراف، مصمم رقصات شهد ويشهد له منافسوه قبل رفاقه بتمكنه من حرفته، صمم حركات لا تنسى في أفلام مثل الإغراء الأخير للسيد المسيح للكبي مارتن سكورسيزي، أو شاي في الصحراء لبرناردو بيرتولوتشي وذي الفرعون لسهيل بنبركة، والعديد من الأعمال الأخرى. السينما التي اشتغل فيها الحسن زينون مع مخرجين عالميين كبار قبل أن يقرر التكفل بإخراج أفلامه بنفسه، أفلام قصيرة وشريطان طويلان، عود الورد ثم موشوما، أغمد الراقص الحالم عينيه للمرة الأخيرة في يناير من العام 2024. شخصياً كنت من المحظوظين الذين التقوا الكبير الراحل لحسن زينون. حلم يرفض الانكسار، وجسد يرقص، وجسد شكل موضوعا تناوله الراحل وكانت له رغبة في تناوله أكثر وأكثر في السينما، في ذكرى رحيل كبير اسمه لحسن زينون. تناول فني للجسد بعيدا عن القراءات السطحية التي نعثر عليها عند آخرين. الراحل لحسن زينون في عدد اليوم، درس عن الجسد في العمل الفني. الراحل لحسن زينون يتكلم عن الجسد الراقص وعن الجسد في السينما، تكريم لفنان كبير في عدد اليوم. لنتابع.
2: تضرب بالماء عندنا مشكل مع الكور داخل في الطبوات، فما نعرفش كل اللي كنت سمعته قال لك احنا ما تربيناش في العراق. هذا غلط. انا ملي كنت صغير تربيت في العراق، كنت نمشي مع الوالده للحمام حتى تقريبا 10 سنين ولا 11 عام تجروا عليا من الحمام. مشيت مع الوالد للحمام وهذا الشيء في الحي المحمدي، كل شيء كان عريان، ما حتى شي حد ما كان يلبس شي حاجه. يعني تربيت في هذا الشيء، هذه حاجه ثانيه. في الحوايج مع الرقص يعني لقيت راحتي، ما داك المشاكل كلها ديال الجسد ما بقاتش. هذا هو السبب. غنعطيك واحد ليكزامبل، ليكول دي بوزار في واحد العهد اللي كنت عرفته انا، حيت هذيك الساعه دخلت المعهد في 58، كان دي لوسون وهذا في العالم كله الدرس الاول ديال اللي باغي يتعلم يرسم، وهو لو نو. وكانت مرات تكون عريانه وكل واحد واخد ان اونغل وتيخدم هذا لا لوسون. دروكا ولاو تيديروا لهم زلافه ولا ما عرف جبانيه ولا شي حاجه وتقول لهم تصوروا. فتنقول علاش علاش هذا المنكر هذا الجسد مانعينه لهذه الدرجه هذه في العالم كله. اول درس سي لاناتومي يعني ديال لو كور نو. انا تنفكر بلما خديت الجسد ديالها بواحد الاستيتيك. الفكره الاولى منين جات؟ جات من مراه اللي كانت شاعره وفي نفس الوقت كانت عذراء مريضه. اعطتني واحد الانجل ديال الاجتهاد باش نخدم على جوج ديال الجسد. جسد ديال لا ميموار لو كور ديالها بحال ان بارشومان اللي مكتوبه فيها اون ميموار. وانا هاد الفيلم كله على لا ميموار على الوشم لحقاش سي لا سول ميموار دو بوبل ماروكان. جو دي بيان لو بوبل ماروكان. ما كايناش في كتاب. حاولت كتر من هذا الشيء غادي ندخل في حوايج اخرين اللي تيطون شحال وحنا غنبقاو تتوري طريف ديال الجسد في شي فيلم وكل شيء تيقول وكوكا عيب الله المشومه. تنقول ونعود نقولها تاني لا ميموار كاينه لقيتها في الوشم. وانا من الصغر ديالي والوشم تيدور ليا في الراس. ملي كنت صغير شفت الوالده وشموا ليها في الفوق ديال الطوندون داشيل تحت ديال الطوندون داشيل باردون واحد بحال الوريده صغيره اون فوي وتسميوها الحماقه. وفي هذيك الوقت الوالده في الحي المحمدي تتلبس الحيك والعيالات كلهم كانوا تلبسوا الحيك والرجالات يكونوا قاعدين قدام الباب. وملي تدوز شي مرا تيطلوا على الرجلين ديالها باش يشوفوا واش عندها هذيك الحماقه ولا لا. هذيك الحماقه ما تديرها الوشامه ما تتوشم مرا الحماقه الا كانت جميله هي اللي تتسهل دير هذيك الحماقه. دونك تيطلوا على هذيك الحماقه باش يشوفوا شكون هذه المرا الجميله. من بعد شي 50 هادشي انا باقي صغير شي 50 من بعد واحد عمتي كان عندها واحد الوشم جميل. النهار دخلت للدار ما حيا هذاك الوشم وباش ما حيا بلاسيد وخلى لها دي فيلان تخاص في الوجه ديالها. ومن هذيك الوقت وانا علاش ماشي غير عمتي يعني بزاف دوتي محي وسوفاجمون هذيك لا ميموار. قلت هاد لا ميموار الي اوكولتي دونك ال دو كاشي كيك شوز. هادو هما لي ريشيرش ديالي ومع الخطيبي اون ا ديسكوتي اون لون اون لارج هاد لا بروبليماتيك الله يرحمه. ومن بعد هو اللي طلب مني نمشي لا بيبليوتيك ناسيونال نقلب في لي ريفو اسبيريس. قال لي تما تلقى لو تريزور ديالك ايفيكتيفمون سي سكون افي سكري اي موا. خسرت الفلوس ماشي زعما لا في البرومي في عود الورد ولا في هذا يعني خسرت الفلوس. واحد الحاجه اللي خصك تفهمها سي بلال انا رابح الفيلم. هادشي اللي عندي هذا الربح ديالي انا هو الفيلم والفيلم غادي يكون عنده عمر طويل. عرفتي شحال النهار تيسوى ديال السينما ملي يكونوا عندك التقنيين كلهم ولا لي بيرسون بيرسوناج ديال الفيلم ولا فيغوراسيون تطلع حتى ما بين 20 و 25 مليون النهار. هذه سي لا لا دينير دي شوز. والا شي نهار ولا يومين تعطلوا عليك لي ديكوراتور وسير تفقس راه تضيع واحد 50 مليون وغاديه بحال هكاك. عندك الصندوق ديال الدوله وعندك لي تيليفزيون. لي تيليفزيون ملي تيشوفوا العيره ولا شي حاجه ما تيبغيوش ديجا لو سيناريو ملي تعطى. فهاديك الوقت اللجنه قراتو واللجنه دعماتو وخرج الفيلم وخدا الجوائز. خدا تما ديجا لو بري ديال سيناريو لو بري دو سون وخدا لو غران بري في لا هولاند. ما تنساش بلما بديت السينما تارديفمون ماشي بزاف هادي باش بديت السينما تشرفت عاده باش بديت ندير السينما. علاش مشيت للسينما؟ لحقاش جي سوفر يعني دو ميبري دو لا سوسيتي. جو مي سوي دي لا سول famille qui me reçoit c'est celle du cinéma et j'étais très bien reçu. Moi j'ai باش نتعلم ضروري باش نتعلم وهادشي كله باش ندير فيلم على الرقص. وهذا هو البروشان فيلم اللي غادي يجي ان شاء الله اللي ترفض ديجا ترفض والحلول اللي عطوني ديال علاش ترفض ما عندها علاقه بلا تونور ديال السيناريو. الحرب اللي نوضت انا مع لا دونس جي فولو امبوزي لا دونس parmi les arts au Maroc و لو بروبليم ديال لا دونس سي لو كور دابا يدخل لو كور انا سي ما بروبليماتيك سي لو كور. خلقت اعمال جميله وتفيلمات بالتلفزيون وما عمرهم دوزوها و ميم لو مونتاج انا اللي درتو بور سوفي لا سيتوياسيون. ils ne savent pas filmer le corps, ils ne savent pas filmer la danse. هذا راه مشكل غير اجيو وفي العراق ديجا عطي لأي واحد يصور العرا راه سني با ايفيدون تي طوم دون لا فيولغاريتي. انا جي روندي اوماج ا انغر لوداليس دانغر زعما سي فريمون دون لا بوتي. انا عارف بما درت لا بوتي جو نطوم با دون لا فيولغاريتي. لو كور لي دوبل كور ديال مريريدا اللي قلت لك واحد سي لو بارشمان و سي تيكري هذيك

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: أردني قشان في تقديم الموجز، أهلا بكم. البداية من سويسرا وانطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ومن المرتقب أن تركز المباحثات على عدة ملفات، أبرزها الوضع في جنوب لبنان، حيث يسود هدوء نسبي ميدانيا بعد ظهر اليوم بعد يومين من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. نائب الرئيس الأمريكي جان ديفانس وصف المحادثات بالتاريخية، لكن في الوقت ذاته هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم تضبط وكلاءها في لبنان على حد تعبيره. فانس أكد أن ما طلبه الرئيس دونالد ترامب من الوفد الأمريكي هو فتح صفحة جديدة من أجل تغيير العلاقة مع الشعب الإيراني ومد اليد للإيرانيين. في سياق المفاوضات دائما، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لن تدخل مفاوضات الاتفاق النهائي مع واشنطن ما لم يتم وقف الحرب في لبنان بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. وردا على المطالب الإيرانية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة في إطار الحرب مع حزب الله. كاتس أضاف أن لا قيود على جنود الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، معتبرا أن هذا الموقف يصدر عنه ويتبناه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كذلك. التصريحات الإيرانية قبيل المفاوضات متواصلة، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم. الرئيس الإيراني أكد أن بلاده لا تنوي تطوير قنبلة ذرية ومستعدة لتأكيد ذلك كتابة، لكن ليس أمام الولايات المتحدة سوى قبول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. نبقى في ملف المفاوضات، حيث بحث وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان اليوم في القاهرة دعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتنفيذ مذكرة تفاهم إنهاء حرب إيران والولايات المتحدة وعددا من القضايا الإقليمية الأخرى بما يشمل لبنان والقضية الفلسطينية واتفاق غزة. في المغرب، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف المساهمة في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع. جاء ذلك خلال أعمال منتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، حيث أكد المسؤول المغربي أن القارة الأفريقية تمثل فضاء اقتصاديا يضم 1.4 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تحتضن بحلول عام 2050 ربع سكان العالم وأكثر من ثلث قوته العاملة، ما يؤهلها لتكون أحد المحركات الأساسية لنمو العالمي. إلى عالم كرة القدم ومونديال الولايات المتحدة، المكسيك، كندا، حيث غادر المنتخب التونسي رسميا المنافسة على إثر هزيمة ثانية قاسية في وقت مبكر من صباح اليوم أمام المنتخب الياباني برباعية دون رد. ولم يتمكن المنتخب التونسي رغم إقالة المدرب صبر اللموشي وتعويضه بالفرنسي هيرفي رونار من إيجاد إيقاعه في المباراة التي جرت برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة. في أخبار المونديال دائما، تجرى مساء اليوم مباريات قوية، حيث يلاقي المنتخب الإسباني نظيره السعودي على الساعة 5 برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة، فيما تصطدم بلجيكا بإيران برسم المجموعة السابعة على الساعة 8، فيما تختتم السهرة الكروية بلقاء أوروغواي وكاب فير على الساعة 11 ليلا. نبقى في عالم كرة القدم والبطولة الوطنية الاحترافية. في هذه الأثناء يواجه المغرب الفاسي نهضة بركان في قمة مباريات الجولة. الجيش الملكي يصطدم بالكوكب المراكشي، فيما الرجاء الرياضي يواجه النادي المكناسي. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
3: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
4: Brian Adams.
3: The definitive story of a life in music with Brian Adams. Medi One presents The Brian Adams Radio Show.
5: This is Brian Adams. I'll be your host and your guide through the tracks that inspired me, the stories behind the music, and some songs of just plain rock.
3: Exclusively on Medi One.
6: The Brian Adams Radio Show, du lundi au vendredi, à partir de 17h30 sur Medi One.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: مارتيني جاجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. البداية من سويسرا وانطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. ومن المرتقب أن تركز المباحثات على عدة ملفات، أبرزها الوضع في لبنان، حيث يسود هدوء نسبي ميدانيا بعد ظهر اليوم بعد يومين من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. من جهته توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات صارمة إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن قد تتولى مستقبلا إدارة الممر المائي وتفرض رسوما على السفن العابرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع إيران. في سياق المفاوضات دائما، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لن تدخل مفاوضات الاتفاق النهائي مع واشنطن ما لم يتم وقف الحرب في لبنان بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. وردا على المطالب الإيرانية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة في إطار الحرب مع حزب الله. كاتس أضاف أن لا قيود على جنود الجيش الإسرائيلي داخل لبنان، معتبرا أن هذا الموقف يصدر عنه ويتبناه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كذلك. التصريحات الإيرانية قبيل المفاوضات متواصلة، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم. الرئيس الإيراني أكد أن بلاده لا تنوي تطوير قنبلة ذرية ومستعدة لتأكيد ذلك كتابة، لكن ليس أمام الولايات المتحدة سوى قبول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. نبقى في ملف المفاوضات، حيث بحث وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان اليوم في القاهرة دعم المفاوضات الإيرانية الأمريكية وتنفيذ مذكرة تفاهم إنهاء حرب إيران الولايات المتحدة وعددا من القضايا الإقليمية الأخرى بما يشمل لبنان والقضية الفلسطينية واتفاق غزة. في المغرب، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد دولد رشيد إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بهدف المساهمة في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع. جاء ذلك خلال أعمال منتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، حيث أكد المسؤول المغربي أن القارة الأفريقية تمثل فضاء اقتصاديا يضم 1.4 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تحتضن بحلول 2050 ربع سكان العالم وأكثر من ثلث قوته العاملة، ما يؤهلها لتكون أحد المحركات الأساسية للنمو العالمي. إلى عالم كرة القدم ومونديال الولايات المتحدة، المكسيك، كندا، حيث غادر المنتخب التونسي رسميا المنافسة على إثر هزيمة ثانية قاسية في وقت مبكر من صباح اليوم أمام المنتخب الياباني برباعية دون رد. ولم يتمكن المنتخب التونسي رغم إقالة المدرب صبري اللموشي وتعويضه بالفرنسي هيرفي رونار من إيجاد إيقاعه في المباراة التي جرت برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعات السادسة. في أخبار المونديال دائما، تجرى مساء اليوم مباريات قوية، حيث يلاقي المنتخب الإسباني نظيره السعودي على الساعة 17:00 برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعات التاسعة، فيما تصطدم بلجيكا بإيران برسم الجولة السابعة على الساعة 8:00، فيما تختتم الصالة الكروية بلقاء أوروغواي وكاب فير على الساعة 11:00 ليلا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
3: Média podcast, quand la voix prend vie en image. Des contenus à la demande, conçus pour vous accompagner partout, à chaque instant. Plus proche, plus immersif, plus inspirant. Basma avec Lina Alouche. Star du sport avec Mohamed Amimi. Al-Shahid avec Naoufel Awamla. Wamadat avec Nouha Youssef. L'arbre à palabre avec Rachid Mbarki. توازن avec سعيد العيادي في المكتبة avec اعتماد سلام et invité spécial. Une expérience audio et vidéo exclusive à vivre uniquement sur Média Podcast.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخذوا لكارت وين كلوب أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلوا على الموقع www.winclub.ma ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
5: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستافد من عرض رومينج نجمة 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع عروض رومينج نجمة 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
6: اتصالات المغرب المستقبل الآن.

0: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, Mawazine revient pour sa 21e édition. Au rythme du monde, là où la musique rassemble les peuples, les voix et les émotions. Cette année, Mawazine voit encore plus grand et vous donne rendez-vous pour la première fois au grand stade Prince Moulay Abdallah pour deux soirées inédites. Le 26 juin avec Douzi et Chap Khaled. Le 27 juin avec El Grande Toto et Morad. Rejoignez-nous sous les projecteurs du grand stade Prince Moulay Abdallah de Rabat dès 21h30 et laissez-vous emporter par la magie de la musique. Pour plus d'informations sur les concerts, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroc Culture, en partenariat avec Medi1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
2: أردني كجان في تقديم الموجز، أهلا بكم. البداية من سويسرا وانطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد اليوم بأن وفدي طهران وواشنطن المفاوضين عقدا جولة أولى من المباحثات في سويسرا ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي. من جهته توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات صارمة إذا أقدمت إيران على إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن قد تتولى مستقبلا إدارة الممر المائي وتفرض رسوما على السفن العابرة إذا لم يتم التوصل لاتفاق نهائي مع إيران. في سياق المفاوضات دائما، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران لن تدخل مفاوضات الاتفاق النهائي مع واشنطن ما لم يتم وقف الحرب في لبنان بحسب ما نصت عليه مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني. وردا على المطالب الإيرانية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. بدوره وزير الدفاع إسرائيل كاتس قال إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة في إطار الحرب مع حزب الله. التصريحات الإيرانية المرافقة للمفاوضات متواصلة، حيث قال الرئيس الإيراني مسعود بيشكيان إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم. الرئيس الإيراني أكد أن بلاده لا تنوي تطوير قنبلة ذرية ومستعدة لتأكيد ذلك كتابة، لكن ليس أمام الولايات المتحدة سوى قبول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. أكد وزراء خارجية مصر وباكستان والسعودية وتركيا بعد اجتماع في القاهرة اليوم أهمية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق سريع وناجح لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وضرورة أن يضمن أمن واستقرار دول الخليج. البيان المشترك للاجتماع الوزاري شدد على أهمية التوصل السريع والناجح إلى ختام المرحلة اللاحقة من المفاوضات والوصول إلى حل دائم وقابل للتحقق ومقبول من جميع الأطراف بشأن القضايا العالقة. أخبار الموجز متواصلة من أمريكا الجنوبية، حيث انطلقت اليوم الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الكولومبية التي ستحسم ما إذا كان البلد سينعطف إلى اليمين مع محام مناهض للنظام ينادي بنهج أكثر تشددا أو سيبقى على مساره الحالي مع حليف لأول حكومة يسارية في بوغوتا. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو 41 مليون ناخب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم في انتظار بروز النتائج الأولية لتوجهات الناخبين. إلى عالم كرة القدم ومونديال الولايات المتحدة، المكسيك، كندا، حيث غادر المنتخب التونسي رسميا المنافسة على إثر هزيمة ثانية قاسية في وقت مبكر من صباح اليوم أمام المنتخب الياباني برباعية دون رد. ولم يتمكن المنتخب التونسي رغم إقالة المدرب صبر الليموشي وتعويضه بالفرنسي هيرفيرونار من إيجاد إيقاعه في المباراة التي جرت برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة السادسة. في أخبار المونديال دائما، تجرى مساء اليوم مباريات قوية، حيث يلاقي المنتخب الإسباني في هذه الأثناء نظيره السعودي برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة، فيما تصطدم بلجيكا بإيران برسم المجموعة السابعة على الساعة الثامنة، فيما تختتم السهرة الكروية بلقاء أوروغواي وكاب فير على الساعة 11 ليلا. بهذا نصل وإياكم إلى نهاية الموجز، بقية أوقات مفيدة على ميديا، إلى اللقاء.
3: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديان.

0: الخامسة والدقيقة الرابعة والدقيقة الخامسة في استوديوهات ميدي أم بطنجة. سلام الله عليكم مستمعين الكرام ورحمة تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى عدد جديد من موعدكم الرياضي، نهاية كل أسبوع برنامج استوديو الرياضة بعد موجز الخامسة إلى حدود الساعة السادسة إلى أربع دقائق، مساحة زمنية نصحبكم خلالها لتقريبكم من أبرز أهم وآخر الأحداث الرياضية. فريق البرنامج متجند لتقريبكم من آخر الأخبار. الحاج عبد الرحيم ودراسي في إخراج هذا العدد، كنقولوا له على سلامتك من رحلة الحج، حج مبرور إن شاء الله. ودي سي عبد الرحيم في خدمتكم، أيضا زميلنا حمزة في تأمين المكالمات، وهنا في الأستوديو زميلي منصف زمرات ومحدثكم الحسن جابري. مساء الخير منصف.
1: Eh bien bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et tous. Quel plaisir de vous retrouver. Évidemment, c'est l'heure du grand rendez-vous Studio Sport comme chaque samedi, chaque dimanche avec vous. Connaissez désormais eh bien la même question: que s'est-il passé cette semaine? On parlera bien sûr de ce mondial et on salue comme vous Hassan notre réalisateur du jour Abdelrahim El Oudressi.
0: Abdelrahim
1: El Oudressi qu'on est vraiment très très heureux de retrouver. D'ailleurs avec un nouveau look, une petite barbe pour Abdelrahim El Oudressi qu'on salue. Et remercier Hamza évidemment de nous accompagner. Alors bien sûr, une heure ensemble pour décrypter l'actualité sportive. On parlera de la Coupe du Monde bien sûr. Une petite parenthèse avant de décrypter aussi ou d'annoncer les autres titres. La Botola Pro Inouï qui vient de se conclure avec 8 affiches qui étaient au programme. Le multiplex, le Hassania d'Agadir qui s'est imposé 1 but à 0 face à l'Union Touelle Gasport. Le Difa El Jadidi, victoire 1 but à 0 à la surprise générale contre le Wydad Athletic Club. L'Aïsfar s'est imposé 2 buts à 0 contre le Kaoukoub de Marrakech. Le Difa El, le, plutôt le FUS de Rabat pardon, qui s'incline 2 buts à 0 contre l'Olympique Chira. L'Itihad de Tanger, victoire 1 but à 0 à domicile contre la Renaissance 16 même. Là, la Renaissance sportive de Belkane qui s'impose 2 buts à 1 face à un Mourob de Fès. Eh bien, en infériorité numérique 10 contre 11. Le Raja Club Athlétique, ça se joue encore. C'est la 99e minute de jeu entre les deux équipes. Toujours l'avantage pour le Raja Club Athlétique, 2 buts à 1. Et puis l'Olympique Club de Safi face à l'Union Yacoub El Mansour. C'est le club de Rabat qui s'est imposé 1 but à 0. Dans le reste, on parlera de la Coupe du Monde, des autres affiches, notamment l'Espagne qui est en train de jouer actuellement contre l'Arabie Saoudite. Et puis en fin d'édition, en toute fin d'édition, un mot pour Eric Roy, l'entraîneur du Stade Brestois qui nous a quitté cette semaine.
0: Voilà, نتحدث بالأساس منصف كما ذكرت عن الحدث منافسات كأس العالم في نسخته 23 المتواصل، ومعه تتواصل رحلة المنتخب المغربي في مشاركته المونديالية 7 حتى اللحظة. التميز هو عنوان مشاركة المنتخب الوطني المغربي بقيادة الناخب المغربي محمد وهبي. للحديث عن الصورة العامة للمنتخب المغربي حتى حدود اللحظة، أيضا التطلعات نحو الدور القادم في انتظار إجراء المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي. يسعدني أن أستضيف ونستضيف في عدد اليوم المحلل الرياضي أسامة براوي. أسامة أهلا ومرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: هذا شرف لي أخي حسن، وشكرا على استضافتي من طرف إذاعتكم الموقر.
0: شكرا سي أسامة. نتحدث إذن عن المنتخب الوطني المغربي حتى حدود اللحظة. المنتخب المغربي بإشادة كبيرة من طرف الجميع بعد المباراة أمام منتخب البرازيل والتأكيد أمام منتخب اسكتلندا. بداية أسامة، كنت تتوقع هذا الصورة المنتخب المغربي بعد مرور أول جولتين؟ يعني كانت عندك صورة أن المنتخب المغربي يظهر بهذه القوة؟
2: نعم، انطلاقا من المباراة التحضيرية خاصة مباراة النرويج أعطتنا انطباعا جيدا من المنتخب المغربي في طريق للتحسن، وأن اللاعبين بدأوا يخدمون الفلسفة الجديدة للناخب الوطني محمد وهبي. منظومة دفاعية تتطور من مقابل أخرى، والمنظومة الهجومية للمدرب محمد وهبي يحاول إخراج أفضل ما لدى لاعبيه. المنتخب المغربي في خط تصاعدي. بصراحة أنا شخصيا كنت أتوقع الحصول المنتخب المغربي على 4 نقاط في أولى مقابلتين تعادل ضد المنتخب البرازيلي. إن المنتخب المغربي استطاع استغلال نقاط الضعف المنتخب البرازيلي، تمكن من تسجيل الهدف، كان هدف جميل. يعني هم دائما يتركون مساحات خلف الفضار لديهم بطء في الدفاع، كذلك مساحات خلف الأظهرة. المنتخب المغربي كان هو الأفضل، بل يمكن نقول أنه أضع نقطتين ضد منتخب اسكتلندا. إذن المنتخب وهبي بأنه قادر على مجابهة المنتخبات الهجومية مثل البرازيل وأيضا المنتخبات الدفاعية، لأن منتخب اسكتلندا هو منتخب عندما يواجه المنتخبات الكبيرة يلعب بخطة دفاعية بحتة، يلعب على تقليص المساحات بين الخطوط وعلى الاعتماد على المرتدات السريعة وكذلك التمريرات الطويلة واستغلال الضربات الثابتة. أعتقد أن المنتخب المغربي حد من خطورة

0: يعني بالجدار الدفاعي الأول الذي هما الخط الهجومي الذي يقوم بعملية الضغط العكسي والضغط العالي بطريقة ممتازة. هناك أيضا جدار آخر ويتكون من لاعبين دوبل بيفو نائي العينه وكذلك بوعدي، بالإضافة إلى الجدار الدفاعي الأخير الذي يقوم بدور ممتاز، ولهذا تكون هناك العملية الهجومية للمنتخب المنافس تقل، إما تنكسر في الجدار الدفاعي الأول أو في الوسط الميدان فلا تصنع العديد من الهجمات للمنتخب المغربي. مثلا في مباراة اسكتلندا كان هناك سفر تسديدة مؤطرة، لم تكن هناك هجمات خطيرة لأنه كان دائما يتم تكسيرها. نفس الأمر بالنسبة للمنتخب البرازيلي اللي دارت قوته في الضربة الثابتة في ركنيتين، وأيضا في المساحات التي كان يتركها أشرف حكيمي عند السعودية في الجهة اليسرى التي كانت يوجد فيها فينيسيو جينيور. ولكن لاحظنا أن المنتخب المغربي تحسن في المقابلة الموالية، يعني تم تغطية جهة أشرف حكيمي بنجاح، وهذا يظهر. وكذلك حتى تحسن الضغط العكسي، جودة الضغط العكسي أو حدة الضغط العكسي للناحية، يعني الواحد أن محمد وهبي يقوم بتحسين بعض الجوانب للمنتخب المغربي مقابلة الأخرى. يعني لم نصل إلى ذلك المنتخب المنشود القوي، ولكن يظهر أن هناك تحسن. دائما تكون هناك نواقص فيعمل على تصحيحها من حيث التدريبية. كما ذكرت يبقى الورش الأهم هو الإناء العمليات، خاصة تحلل الفرص إناء العمليات أمام المرمى. على العموم منظومة الدفاعية ممتازة، يعني تتحسن مباراة لأخرى، وهذا يدل على أن هناك عمل كبير. كذلك الإنسان اللامركزية التي يقوم بها اللاعبون المغاربة في الجبهة الهجومية، تبادل المراكز بين إبراهيم دياز وإسماعيل الصيباري، كذلك بلال خنوس وأناحي، هذا يجعل أن المنتخب المغربي قوي. بالنسبة للمركز الجناح الأيسر لا أخفيك سيرا بأنه الزلزولي بالفعل ترك يعني أثره داخل المنتخب المغربي لحد الآن، ليس لأن جناح أيسر بنفس القوة وبنفس المهارة عبد الصمد الزلزولي. بلال خنوس ليس الذي خصائص الجناح الايسر، ولكن يقوم بادوار اخرى، يعني الكومبونس ذاك سميتو بادوار اخرى، يعني جناح داخلي كنا اليدان انتغير، فهو يقوم بمباراه جيده. ولكن لو كان لدينا جناح بنصف مهاره عبد الصمد الزلزولي لكان بامكاننا استغلال نقطة الضعف للمنتخب البرازيلي، سواء إيبانياس في المباراة الأولى في الشوط الأول أو في المباراة الثانية. يعني هناك الظهير أو المدافع المحوري الأيمن لمنتخب اسكتلندا يعني مستواه متوسط، فكان ممكن استغلاله لو كان عبد الصمد الزلزولي متواجد. ولكن عليه حل، لا يجب أن نبكي على اللبن المسكوب، بل يجب أن أنا أفكر أنا أن المنظومة الدفاعية تتطور، المنظومة الهجومية تخلق الكثير من الفرص، يعني سواء ضد البرازيل يكون الأكثر خلقا للفرص وبطبيعة الحال ضد اسكتلندا وكل المستحوذين، بل يمكن أن العقلية المنتخب المغربي تغيرت كثيرا. يجب إشارة إلى هذه النقطة، تحولنا من منتخب دفاعي منتخب ينتظر كما كان في الكأس العالم السابقة، يعني كنا نلعب بخطة دفاعية بحتة وننتظر فقط أي هفوة من التمرير من المنتخب المنافس لنقوم بمرتدات سريعة. الآن أصبحنا منتخب هجومي ومنتخب يبادر. تخيل أنه عدد التمريرات في مباراة اسكتلندا كانت 676 تمريرة، عدد التمريرات الصحيحة كان 601 تمريرة صحيحة، وهو رقم قياسي إفريقي. هذه الأرقام نشاهدها فقط عند المنتخبات التي تمتلك، وعندما نقول امتلاك الكرة فذاك يعني هناك يعني أنك لا تستحوذ فقط، بل أنك تفرض سيطرتك على المنتخب الآخر، تجعله فقط يعمل فقط على الدفاع، على فقط على حد من خطورتك،
1: وكتخليه أيضا يركض كثير، يعني كتعبوا بهذا المفهوم الشيء اللي ممكن أنه يخرجوا من المباراة. لكن حتى حدود اللحظة تميز كما ذكرت ونتفق حول ذلك جميعا، المنتخب المغربي متميز، ومن بين الأسماء أبرز الأسماء التي تصنع التميز إسماعيل الصيباري المهاجم الوهمي، لكن حتى حدود اللحظة يتألق يصنع لنفسه اسما، ويؤكد بأنه فريق بايرن ميونخ الذي تفصيله فقط لحظات أو تفاصيل صغيرة الإعلان التعاقد مع اللاعب لم يختره عبثا. إسماعيل الصيباري مسجل الهدفين، هدفي المنتخب المغربي حتى الآن في هذه النسخة، تحدث بعد الفوز على منتخب اسكتلندا، نستمع لما قاله.
2: فرحان بالجوج بيوت، ولكن اللي فرحان كثار وعندنا 4 بوين، وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدو البروشان راوند، ولكن باقي لنا ماتش واحد وهذاك

0: هذاك باغي نغلبو. خصنا نقتلوا الماتش ما درناش اليوم، ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر، واخا كانوا هما كاتي لي لونغ بانو تقتلنا حتى الاخر. دابا ضروري هذيك هي الكاس العالم سك تقتل عليها.
1: لا هو تقاتلوا تقاتلوا تقاتلوا، لكن خصهم يعرفوا يقتلوا الماتشات كما قال اسماعيل السيباري. يعني اعود اليك اسامه، تصريح اكيد واقعي من اسماعيل السيباري، لاعب مقومات جيده، كنشوفوا كيف يتبادل المراكز، يعود للخلف. يعني كاين هناك تناغم وتناسق في اداء المنتخب المغربي، ان تسجل تقريبا بنفس الطريقه بتمريره يعني حاسمه ومميزه جدا مرة أخرى من إبراهيم دياز، اللي كنقولوا لي الله يهديك شي شوية ما تبقاش تحضر الكرة كتير. لكن على العموم هناك أوتوماتيزمات، وهذا هو الأمر الجيد في المنتخب المغربي في هذه النسخة الحالية. يعني في ظرف 4 سنوات لاحظنا بأنه منتخب تغير، تغيرت العقلية، تغير الأداء أيضا ليصل لهذا المرحلة. وأمر راه ماشي من السهل أسامة أنه منتخب يتغير في ظرف 4 سنوات، لكن المنتخب استطاع أنه يصنع هذه الهوية.
2: لا بالفعل بالفعل لا يمكن القول في ظرف 4 سنوات، بل أقل بكثير. يعني منذ أن تسلم محمد وهبي لمقاليد المنتخب المغربي يعني صار منتخبا هجوميا بحتا، يعني فرض سيطرته منذ بداية المقابلة. الشيء الذي يعجبني في محمد وهبي هو أنه لا يحترم منتخبات المنافسة، ولكن هذا لا يعني بأنه يتراجع للخلف، بل يفرض شخصيته على المنتخب المغربي. أعتقد أنه صار لدينا وسط ميدان عالمي بالعناوي وكذلك بوعدي. تعجبني كثيرا المركزية في الجبهة الهجومية، كذلك حتى توظيف المهاجم الوهمي هي فكرة صائبة، لأنه ليس لدينا رأس حربة فعال الكعبي ورحيمي يقلان المستوى بكثير. ففكرة الاستعمال سايباري كانت ممتازة. أولا يتميز بالتسديد، لديه القدرة على ربح النزالات البدنية العالية والأرضية، كذلك هو لاعب مهاري كان يشغل عدة مراكز. يمكن القول أن المنتخب المغربي يشكل 4 صانعي ألعاب دفعة واحدة، 4 10 يعني بلال خنوس وناحي إبراهيم دياز والصيباري. هذا الشيء لا يقوم به إلا المنتخبات الكبيرة مثل المنتخب البرازيلي سنة 1978 عندما شارك زاغالو 5 صانعي ألعاب دفعة واحدة في التشكيلة الأساسية. هذا يدل على أن المنتخب المغربي الذي أفكار هجومية أفكار أعتقد أن المنتخب المغربي سيتطور إن شاء الله سواء في هذا المونديال أو ما بعد المونديال، لأنه لديه هامش كبير لتطور. اللاعبون يبدأوا يستوعبون أفكار محمد وهبي، وإن شاء الله يعني جميع الأحوال نحن متفائلون بالعمل الكبير الذي يقوم به النخب الوطني.
1: أكيد رفقة كل الطاقم التقني. نتحدث ربما الآن عن عمق دكة البدلاء. أكيد في كل مرة نكتشف المنتخب المغربي وتغييرات محمد وهبي، إلى كانت تغييرات ربما كانت أبكر في اللقاء أمام البرازيل أمام سكوتلندا، تغييرات تأخرت حتى 10 دقائق الأخيرة تقريبا. كيف تقرأ عمق دكة بدلاء المنتخب المغربي؟ هل نتوفر على البدائل اللازمة التي من شأنها ربما أن يعني تغير أو على الأقل تقدم مثل التشكيل الأساسي، اللاعبين الذين يبدأون في التشكيل الأساسي، بدليل أنه في المباراتين معا محمد وهبي لم يغير في التشكيل الأساسي، نفس التشكيلة التي أقحمها أمام البرازيل بدأت أمام منتخب سكوتلندا. كيف تقرأ عمق يعني دكة بدلاء المنتخب المغربي أسامة؟
2: يمكن تفسير إشراك نفس التشكيلة التي لعب بها ضد المنتخب البرازيلي هو أنه حديث العهد مع المنتخب المغربي، وعلى أولا على اللاعبين التشكيل الأساسي أن يتسجموا مع الأفكار محمد وهبي، لا يجب أن يقوموا بتغييرات في كل مباراة الأخرى. يجب عليه الحصول على تشكيلة قارة وقوية، هذه أول شيء يجب القيام به، ثم بحث عن البدائل. البدائل أعتقد أنهم ليسوا بنفس المستوى اللاعبين الأساسيين، ولكن هناك بعض اللاعبين الذين بإمكانهم أن يقدموا إضافة. شمس الدين طالبي للأسف كان قد تعرض للإصابة، لم يستعد باقي كامل مقوماته، فأعتقد أنه سيفوتنا في قادم المقابلات. أميموني أعتقد فقط رهبة المونديال هو لاعب جيد. سمير مرابط قدم مستوى محترم جدا ضد البرازيل، لأن البرازيل في الشوط الثاني سيطرت نوعا ما.

0: محوري سواء مروان حلحال او مروان سعدان، بقيت الاسماء متقاربه جدا مع عيسى ديوب. بالنسبه للظهير الايسر انا صلاح الدين الاصابه التي تعرض لها، ولكن بدا يسترجع كامل مقاومته البدنيه، ليست هناك مشكله بخصوص انا صلاح الدين. في الجهه الاخرى، من في نظرك افضل بديل لاشرف حكيمي؟ اعتقد اشرف حكيمي يفوق العديد من الاظهره في العالم، الاظهره اليمنى في العالم. ليس لا يجب ان نقارن زكريا الوحدي مع اشرف حكيمي، ولكن زكريا الوحدي كيقال لاعب محترم ومحترم جدا. على العموم يمكن القول هناك عده مشاكل في الصحربه، يعني الكعبي وسفيان رحيمي هناك فرق شاسع بينهما وبين اسماعيل الصيباري، وايضا في الدفاع المحوري اعتقد انه شادي رياض يتفوق على باقي المدافعين. فسنتخوف كثيرا لو انه اصاب الشادي رياض مكرو او كان هناك تراكم للانذارات او شيء من هذا القبيل. هذه المشكله التي سيعمل عليها الناخب الوطني محمد وهيب.
1: إذن صحيح هناك وفرة، لكن دائما أكيد أنه أي ناخب ديال أي منتخب ما كيحاولش أنه يغير كثير من أجل الحفاظ على هذه الأوتوماتيزمات،
0: خاصة إذا كان الناخب جديدا حديث العهد بالمنتخب.
1: حتى المدرب، حتى الناخبين القدامى مثل ديدي ديشون منصف.
2: وي فيكتيفون اي
0: اون فرانس ديدي ديشون معروف على المدرب محافظ. ديدي ديشون هو سميتو العراب ديال الركراج، وليد الركراج.
1: نتحدث في نقطة أخيرة، يعني في دقيقة حوالي دقيقة الآن، تأهل أمر تحصيل حاصل قبل لقاء هايتي، يعني بأي صورة يمكن أن نواجه منتخب هايتي من أجل الحفاظ بداية على سلامة اللاعبين، لكن من أجل ربما التأهل في الصدارة في هذه المجموعة في دقيقة لو تكرمت أسامة؟
0: نعم، أول شيء هو البحث عن الانتصار. الانتصار سيكون معنويا، لا تهم الآن المركز الأول والمركز الثاني، لأن المنتخبين التي سنواجههما في المجموعة الأخرى قويا سواء هولندا أو اليابان، لهذا لا تهم المركز، بل ما يهم هو أن نتحسن في الجانب الهجومي. يجب علينا أن نعمل في الحصة التدريبية القادمة التي ستسبق مباراة هايتي على عملية إنهاء الهجمات. لو إذا كان هناك تحسن كبير في هذا الجانب في مباراة هايتي، فستعطينا إشارات إيجابية على بقية المشوار المونديالي إن شاء الله.
1: ذلك ما نتمناه، أن المنتخب المغربي يواصل تقديم أوراق اعتماده وتأكيد على المستوى الذي قدمه أمام البرازيل وسكوتلندا. الخروج بانتصار ربما يكون لما لا نبحث على الانتصار الأكبر، وإن كانت مباريات كرة القدم في المونديال عودتنا بأنه ما كينش لقاء سهل السهولة ربما يجدها منتخب إسبانيا. في هذه اللحظة منتخب العربية السعودية يتقدم بعد 28 دقيقة بثلاثة أهداف لصفر. أشكرك أسامة براوي المحلل الرياضي على مشاركتك لنا في عدد اليوم من برنامج استوديو الرياضة، وإن شاء الله ألقاوك في أعداد لاحقة
0: إن شاء الله. شكرا على الاستضافة.
1: شكرا أسامة. إذا تحدثنا عن المنتخب المغربي، جوانب كثيرة منصف قبل اللقاء أمام هايتي يوم الأربعاء بداية من 11 ليلا.
2: Effectivement, le match que tout le monde attend pour valider la qualification pour les 16e de finale Maroc-Haïti, ce sera le dernier match de cette phase de groupe. Lors de la deuxième partie, bien sûr, Hassan, on parlera des autres affiches, notamment les autres représentants africains. La Tunisie, c'est terminé. La suite, c'est juste après la synthèse d'actualité dans quelques instants.

0: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، النسخة 21 من مهرجان موازين إيقاعات العالم من 19 إلى 27 يونيو 2026 بالرباط، تقدم لكم على منصة النهضة حسن شاكوش، سعد الصغير، ماجد المهندس، جيلان، نسيم حداد، أسماء المنور، وائل كفوري، الشامي، حاتم عمور، أمينوكس، بوتشارت، وتامر حسني. للمزيد من المعلومات الخاصة بالعروض البطاقات والتذاكر زوروا موقعنا موازين بويما أو اتصلوا بالرقم 080-200-0303. مهرجان موازين من تنظيم مغرب الثقافات بشراكة مع ميديا.
1: Vous êtes sur Média, la synthèse de 17h30.

0: بادئة حصاد اليوم. أيمن الأحمد،
1: مساءكم سعيد مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكل من التحق بأثير ميدي آن. ساعتان من الزمن الإخباري أرافقكم خلالهما لقراءة أحداث اليوم. حصد ميدي آن اليوم 21 يونيو، موعدكم اليومي الثابت الذي يمتد معكم حتى 8 مساء، لنضعكم في قلب الحدث عبر تحليلات وافية ونشرات مفصلة كل 30 دقيقة. ضمن أبرز العناوين التي تصنع الحدث الليلة: المغرب يقود حراكا قاريا حاسما ويطالب من منتدى مراكش البرلماني بتفعيل فوري لآلية التجارة الحرة لإنعاش دخل القارة $450 مليار وانتشال 30 مليون إفريقي من الفقر المدقع. في جنيف تتسارع الخطى نحو تسوية إقليمية شاملة، واشنطن تصف محادثتها مع طهران بالتاريخية لحسم ملف النووي وإنهاء حرب الشرق الأوسط وسط تمسك إيراني بوقف الهجمات على لبنان. وفي الحصاد الرياضي نواكب معكم أولا بأول نتائج المباريات الجارية في المونديال، ونضع بين أيديكم أبرز المواعيد والمواجهات النارية المرتقبة في الساعات المقبلة. أما قصة اليوم فتروي فصول التحدي مقتفية أثر النجم المغربي أشرف حكيمي من أزقة خطاف بضواحي مدريد إلى قلاع الكرة العالمية. حصادنا يفتح ملفات ثقافية، قراءات اقتصادية، فضلا عن مختارات موسيقية. وقبل الإبحار في التفاصيل أدعوكم أولا مع ملي هشم العلوي في طقس الفلاح.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، الطقس ديال غدا بحول الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيصفى مع الشمس في النواحي اللي في شمال الخط في قيق اكادير، وكذلك في غالب السواحل الصحراويه. اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش، الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في درعاته فيلات والمنطقه الشرقيه، وكذلك في السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت شرقي، القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو مازال ما بين 55% و85% في غالب المناطق، ما عدا في الأطلس المتوسط تادلة درعا وتافيلات فاش غادي تبقى قل من 50%. الحرارة وسط النهار تمام بحال ديال البارح، ما بين 23 و 45 درجة في واد الذهب، ما بين 24 و 32 درجة في دكالة، ما بين 26 و 33 درجة في اللوكوس ناحية عبدة، ما بين 26 و 36 درجة في ناحية السوس، ما بين 29 و 34 درجة ناحية الريف، ما بين 30 و 38 درجة في الساقير حمراء، 31 و 32 درجة في الشاوية، ما بين 33 و 37 درجة في ناحية الحوز، 34 و 35 درجة في ناحية الغرب، ما بين 34 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34 و 39 درجة في المنطقة الشرقية، 35 و 36 درجة في ناحية السايس، ما بين 36 و 40 درجة ناحية التافيلات، ما بين 38 و 42 درجة ناحية الضرعة، و 39 و 40 درجة ناحية التادلة. وفي هذا الطقس خاصنا نبقاو رادين البال مزيان مع تكاثر حشرات السوسة ديال زراعة البطاطا ديال هذا الموسم، لأنها يمكن تهلك الزراعة في الورق ديالها وبالخصوص في الكركوب ديالها وخا يكون مازال تحت الأرض، لأن الدودة ديالها تيمكن تحفظ الكركوب وتخليه بجودة ناقصة بزاف، وهذا علاش لازم الوقاية والاحتياط منها بكل الوسائل الخاصة والمرخصة.

0: فساد الظهر، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: تمام السادسة باستوديواتنا بميديا، أولى مواعيدنا الإخبارية نشرة المغرب العربي. النشرة المغربية أعدها ويقدمها الزميل عبد العالي الزهار. عبد العالي مساء الخير.
2: مساء النور أيمن، مرحبا بكم مستمعينا. في مراكش، خلال أعمال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ود الرشيد إلى تسريع تفعيل منطقة التجارة الحرة في القارة الإفريقية. ود الرشيد أكد في كلمة ألقاها خلال جلسة خاصة بإفريقيا أن التطبيق الكامل والفعال لهذه المنطقة كفيل وحدها بإضافة ما قارب 450 مليار دولار إلى دخل القارة، ما سيساهم في انتشال نحو 30 مليون شخص من الفقر المدقع. المسؤول المغربي أضاف أن القارة الإفريقية تمثل فضاء اقتصاديا يضم 1.4 مليار نسمة، ومن المتوقع أن تحتضن بحلول عام 2050 ربع سكان العالم، ما يؤهلها لتكون أحد المحركات الأساسية للنمو العالمي. فكيف يمكن لمنطقة التجارة الحرة القارية أن تغير واقع التجارة الخارجية لإفريقيا على ضوء المقاربة المغربية؟ الجواب مع يعقوب شعيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة جامينة، حاوره محفوظ ود السالك.
3: المغرب منطقة جغرافية تربط ما بين أوروبا وأفريقيا، وأنه إنشاء منطقة تجارة حرة في المغرب له جوانب إيجابية بالنسبة لأفريقيا، نسبة لأنه سيساهم في ضخ جزء من المال إلى أفريقيا، أو الاستفادة الأفريقية من هذا ستكون قريبة، يضيف 450 مليار دولار إلى القارة الأفريقية، وهذا له أثر كبير، إضافة إلى أن أفريقيا في العقدين القادمين سوف تصل إلى أن ربع سكان العالم سيكونون من أفريقيا، وهذا له أثر كبير بالنسبة على أن ربع استهلاك العالم سيكون في أفريقيا، إضافة إلى أن ثلث الدول العاملة أيضا سوف يكون من أفريقيا، وهذا له أثر وأبعاد اقتصادية. فمن الأفضل أن يكون التركيز من الآن على بناء أفريقيا لاستيعاب هذا التحول الذي سوف يأتي إذا تمكنت المغرب بالاتفاق مع الأفارقة وأنشأوا هذه المنطقة، فلها أثر إيجابي كبير، نسبة لأن التبادل التجاري كما كنا نعلم بين أفريقيا ذاتها لا يتجاوز 15%، أي أن أغلب التجارة الأفريقية هي تجارة خارجية، إما ما بين آسيا وأفريقيا أو ما بين أوروبا وأفريقيا، فأوروبا لها 70% من التجارة الأفريقية و60% ما بين آسيا وأفريقيا. إذا نظرنا إلى هذا الجانب، فإن أفريقيا تحتاج بصورة كبيرة إلى زيادة المناطق الحرة، سواء إذا تحدثنا عن شرق أفريقيا أو شمال أفريقيا.
2: كان هذا يعقوب شعيب، أستاذ الاقتصاد بجامعة جامينة. في الجزائر، وبتزامن مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، فرضت المادة رقم 200 من قانون الانتخابات في الجزائر نفسها بقوة على المشهد السياسي. هذا التحول جاء بعدما استبعدت قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر عددا من المرشحين من السباق، وتنص المادة رقم 200 على ضرورة خلو ملفات المرشحين من شبهات الارتباط بالمال الفاسد أو المتابعات القضائية التي تمس النزاهة والأخلاق العامة. جدل المادة 200 هل هو قانون للنزاهة أم أداة لفرز المنافسين أم آلية لتضييق المنافسة السياسية بالجزائر؟ أسئلة طرحها يوسف النعماني على والد كبير الناشط السياسي والحقوقي الجزائري من وجدة.
4: المادة 200 قدمت للرأي العام على أنها أداة لحماية الانتخابات من المال الفاسد، لكن تحولت عمليا إلى آلية خطيرة لفرز المترشحين وإقصاء غير المرغوب فيهم قبل الوصول إلى صناديق الاقتراع. مبدأ محاربة الفساد مطلب مشروع، لكن المشكل هنا في استعمال نص قانوني بعبارات فضفاضة وغامضة سمحت للإدارة بتأويله كما تشاء. المترشح هنا مصيره مرتبط بتقديرات مبهمة، المترشح مثلا إذا كانت عنده أحكام قضائية الأمر واضح، وهنا أكيد نتحدث عن إقصاء إداري بغطاء قانوني. هذه المادة أقصت نواب ومنتخبين حاليين، أغلبهم اللي في البرلمان من صوتوا سابقا على هذا القانون. يعني كيف يعقل أن من صوت على هذا النص اكتشف اليوم على أنه غير مؤهل للترشح؟ وهذه مفارقة غريبة. النظام يحاول أن ينتج برلمان على مقاسه، وهذه الانتخابات لن تعكس الإرادة الشعبية، لأن الانتخابات

0: الحقيقية تعني أن يختار الشعب بين المرشحين بحرية، لا أن تختار السلطة مسبقا من يحق له أن ينافس ومن يجب إبعاده.
1: كان هذا وليد كبير، الناشط السياسي والحقوقي الجزائري من وجدة. نواصل النشرة من تونس، حيث شارك عشرات النشطاء وممثلي جمعيات ومنظمات وأحزاب سياسية مساء أمس في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة التونسية للتنديد بخطابات الكراهية والعنصرية وللمطالبة بوقف ما تصفه بالمحاكمات التمييزية التي تستهدف نشطاء ومتضامنين مع المهاجرين. المحتجون رفعوا شعارات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية نشاطهم في مجال دعم المهاجرين غير النظاميين، إلى جانب التنديد ما اعتبروه توظيفا للسلطات التونسية في تنفيذ سياسات أوروبية تهدف إلى الحد من تدفقات الهجرة نحو أوروبا. في أخبار مشاركات البلدان المغاربية في المونديال، عاش التونسيون يوما حزينا طغت فيه مشاعر الغضب عقب خسارة هي الثانية لمنتخب تونس لكرة القدم في المونديال. هزيمة ثقيلة بأربعة أهداف أمام اليابان عجلت بمغادرته كأس العالم، ووصف الكثير من التونسيين ما وقع بالفضيحة الكروية غير المسبوقة في مشاركة تونس المونديالية، ودعت غالبية الجماهير التونسية إلى محاسبة من قصر في الإعداد الجيد لنهائية كأس العالم أمام مردود مخيب للأمال، حيث عجز لاعبو التونس حتى عن الصمود دفاعيا أمام الآلة الهجومية لمنتخبي السويد واليابان. مراسلنا من تونس فاتح الفالحي رصد لنا أجواء الشارع التونسي.
2: تلعب ليش جرينتا؟ هذه جماعية تلعب بليش جرينتا؟ هذه مش عنده مش حتى روح، والله العظيم حرام. ناس مصبحة وناس بيت حرام حرام، يا رسول الله يخص الشعب التونسي اللي مصبح وبيت البرة.
3: قيبة أمل كبيرة باش سرتو الماتش هذا، زبينا الماتش تاع السويد، قلنا مع المدرب الجديد الله غالب. المرة هذه جاتنا خيبة أمل كبيرة بصراحة. تام
4: جوريت يلعبوا في الخارج كل بريسك 80% متاعهم كله على البنك، ما عندهمش كورة في الساقين. هذه النتيجة كهو، تشوف المغرب، تشوف مصر، تشوف الكوديفوار البارح، شيء يحزن. كرة تونس ما همش حاسين، ما فما حتى ردة فعل، 0% ردة فعل.
5: لين بالحق كيف ما تحسها مش حاضرة بتاع كوديفوار، كيف هذه سوى تلعب كيف في الأفريق ولا تلعب في الناسيونال وكهو.
6: شيء بكي من الفيدراسيون، من السيليكسيون بتاع الجوار، من الانترينور لموشي، نفس السيكل توا بشي يطردوا رونار، بشي يجيبوا معلول ومن بعد من الكبير ويقعدوا كيك.
7: هذا فريق بتاعنا هكا مالف مستحيل، أول مرة يقع هكا، أول مرة مردود، لا هم حتى مردود، لا من الدفاع لا من الهجوم.
1: وفي صفحة الرياضية دائما معنا هذا المساء لحسن الجابري. حسن مساء الخير.
8: مساء النور عبد العالي.
1: والحديث عن الجولة 26 من البطولة الوطنية لكرة القدم إنوي، الجيش الملكي يفوز على الكوكب المراكشي ويستمر متصدرا، والرجاء الرياضي ونهضة بركان يواصلان المطاردة.
8: ومشتعلا يتواصل الصراع على لقب البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول مع اقتراب الموسم من خط النهاية، بعدما أسفرت مباريات الجولة 26 عن استمرار المنافسة على أشدها بين ثلاثي المقدمة. فريق الجيش الملكي واصل تمسكه بالصدارة عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة، ويؤكد في الوقت ذاته صلابته الكبيرة بمواصلة سلسلة مبارياته من دون هزيمة هذا الموسم. وفي المطاردة المباشرة عاد فريق نهضة بركان بانتصار ثمين في قمة الجولة من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد، ليبقى على بعد نقطتين فقط من المتصدر برصيد 50 نقطة، محافظا على كامل حظوظه في سباق تتويج، بينما تراجع المغرب الفاسي إلى المركز الرابع. أما الرجاء الرياضي فتجاوز عقبة النادي المكناسي بهدفين لواحد هو الآخر، ليصل إلى 49 نقطة في المركز الثالث، ويواصل الضغط على منافسيه في المراكز الأولى قبل 4 جولات عن إسدال الستار على البطولة. الجولة وصل خلالها فريق الوداد مسلسل التواضع وخرج بصفة كبيرة من السباق على اللقب، وهو ينهزم أمام الدفاع الحسني الجديد بهدف لصفر. هي النتيجة ذاتها التي تغلب بها اتحاد طنجة على نهضة الزمامرة. على مستوى الصراع على ضمان البقاء، حقق اتحاد يعقوب المنصور انتصارا مهما على مضيفه أولمبيك أسفي بهدف وحيد. هي النتيجة نفسها التي انهزم بها اتحاد تورقة بميدان حسنية أقادير، فيما تغلب أولمبيك جيرة على مضيفه الفتح الرباطي بهدفين لصفر.
1: شكرا لك الحسن، وبهذا نصل إلى نهاية النشرة. لحظات تقونا مع السميل أيمن الأحمد وباقي فقرات الحصاد في أمان الله.
9: صباح الأخبار.
10: ماتانفو.
9: المنتصف.
10: Le Grand Journal.
9: والحصاد.
11: شريط الحدود.
10: الشرق الأوسط.
9: فتراتنا الإخبارية جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
10: ميديا حصاد اليوم. أيمن الأحمد.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام. الساعة باستوديوهاتنا تشير إلى 6:10، موعدنا مع نقاش الحصاد. من مدينة مراكش عاد ملف الاندماج الاقتصادي الإفريقي إلى واجهة النقاش بقوة بعد الدعوات التي أطلقت خلال أشغال منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج إلى تسريع التفعيل الكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية باعتبارها أحد أكبر المشاريع الاقتصادية في تاريخ القارة. ففي وقت تشير فيه التقديرات إلى أن هذا المشروع قادر على إضافة مئات الملايير من الدولارات إلى الاقتصاد الإفريقي والمساهمة في انتشال ملايين الأشخاص من الفقر، ما تزال التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تتجاوز نحو 15% من إجمالي تجارة القارة، وهو رقم يطرح أسئلة جوهرية حول أسباب تعثر الاندماج الاقتصادي الإفريقي رغم ما تزخر به القارة من موارد طبيعية وبشرية هائلة. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف نائب رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي. أستاذ لحسن، مرحبا بك.
13: أهلا وسهلا.
12: ويسعدني أيضا أن أرحب بالأستاذ رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أهلا ومرحبا أستاذ رضوان.
13: مرحبا وشكرا على الدعوة.
12: أهلا بضيفي الكريمين. لعلي أبدأ معك أستاذ الحسن، في ظل التجارب الدولية الناجحة للاندماج الاقتصادي وعلى رأسها تجربة الاتحاد الأوروبي، ما هي الدروس المؤسساتية والتشريعية أولا التي ينبغي لإفريقيا استيعابها حتى لا تبقى منطقة التجارة الحرة القارية مجرد إطار قانوني دون أثر اقتصادي ملموس؟
13: وهو التجربة مثلا بالنسبة لأوروبا هي تجربة كانت طويلة الأمد، وكانت البداية بداية يعني صغيرة وجزئية، وتم الانتقال من مجرد يعني اتفاقيات حول التبادل بين دول معينة في مناطق في مجالات معينة إلى ما نعرفه الآن، وهذا أخذ أكثر من يعني 40 سنة في الأول، وبعد ذلك يعني 20 سنة لنصل إلى ما نحن عليه. لهذا فهذا المشروع هو مشروع جديد وحديث، لهذا يجب أن يكون هناك يعني خطة يعني طويلة الأمد حول ما هي ماذا يمكن أن نفعله يعني على مستوى إفريقيا من ناحية يعني تحرير مثلا كل ما هو عراقيل، سواء كانت عراقيل جمركية أو كانت يعني عراقيل بالنسبة للبنية التحتية أو التحديات يعني تحديات مثلا العملة الموحدة التي تحدث عنها مثلا من المؤتمرون في مراكش ويتحدث عنها الكثير. هناك يعني التكامل يجب أن يكون تدريجيا، يجب أن يكون متوازيا، يجب أن يكون تطوير الآليات للمواكبة والتمويل وبناء القدرات، وكذلك يمكن أن يكون في مناطق دون مناطق أخرى، مناطق التي لها القدرة إلى غير ذلك للتحول تدريجيا، يمكن أن يعني أن تمر إلى مستويات أعلى، وفي طيب. انتظار أن تلتحق مناطق ودول أخرى بهذا الأمر.
12: طيب في هذا السياق أستاذ رضوان، تشير المعطيات إلى أن التجارة البينية الإفريقية لا تتجاوز يعني نحو 15% من إجمالي تجارة القارة. طيب من منظور اقتصادي، ما الأسباب البنيوية العميقة وراء هذا الضعف؟ يعني هل المشكلة مرتبطة أساسا بالبنية التحتية أم بطبيعة الاقتصادات الإفريقية نفسها؟
14: نعم، بهما الاثنين. أولا هناك تفاوتات عميقة بين الدول الأعضاء، التفاوتات طبعا لا يمكن أن تعوق الاندماج، لكن يمكن أن تؤثر فيه وتضعف الوتيرة التي يمكن أن يسير بها اليوم. أولا الأمر يتعلق بمناخ التجارة نفسه داخل الدول الإفريقية، جودة البنيات الأساسية التي يمكن اعتبارها الأسوأ على المستوى العالم، جودة أيضا الخدمات.

0: اللوجستية، خدمات النقل،
1: نعم
0: خدمات الجمركية، العمليات العبور في بعض الموانئ الإفريقية. اليوم كما ذكرتم هناك ضعف بين في حصة التجارة البينية، حوالي لا تتجاوز على كل حال 15%، بينما في المقابل على العكس من ذلك هناك حوالي 70% هي علاقات دول إفريقية مع أوروبا، و 60% تقريبا مع دول آسيا. كذلك الحصة الأكبر ديال التجارة الخارجية ديال الدول الإفريقية هي مع بقية العالم، إما دول أو تكتلات، وبشروط وبأسعار مجحفة طبعا بالنسبة للدول الإفريقية، في إطار ما يسميه أريغي إيمانويل بالتبادل لا متكافئ لشونج نيغال. الآن هناك تصدير، لا زال هذا الأمر ساري إلى اليوم، هناك تصدير ديال المواد المنتجات أقل تحويلا أقل تكنولوجيا، مواد طبعا فلاحية أو معدنية، بينما تستورد مواد وسلع ذات كثافة تقنية وتكنولوجية. أيضا لا زال هناك تمركز ديال التجارة الإفريقية حول بعض الدول الإفريقية القليلة جدا، نذكر فقط جنوب إفريقيا، مصر، نيجيريا، المغرب، وهو وضع طبعا لم يتغير منذ سنوات عديدة منذ حصول الدول الإفريقية على استقلالها السياسي. طبعا بعض الدول كذلك محاصرة من دون منشود نحو البحر، هنا تأتي المبادرة الملكية
1: الأطلسية. المبادرة الأطلسية، نعم،
0: طبعا من أجل تمكين عدد من دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، إضافة إلى حالات ديال التوتر وديال الصراعات الحدودية والإثنية والعرقية بين مع عدد أو بين عدد من الدول. إذن هي عوائق، هي تحديات تضعف فعالية التأثير الإيجابي طبعا، حتى وإن كانت هناك منطقة ديال التبادل الحر وكان هناك إلغاء ديال الرسوم الجمركية، لكن الأمر يحتاج أكثر من ذلك من مجرد إلغاء الرسوم الجمركية وأيضا الحواجز غير الجمركية. الأمر يتطلب سياسات عمومية تجارية صناعية موحدة، إصلاحات هيكلية كما يقوم بذلك المغرب، كبرى مهيكلة، قوانين وتشريعات وإطار مؤسساتي ملائم، أيضا أعمال يساهم، كل هذا يمكن أن يساهم في إدماج أو السلاسل ديال القيمة داخل القارة الإفريقية.
1: طيب أستاذ الحسن، أنتم تتابعون عن قرب العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، كيف يمكن لإفريقيا أن تبني شراكات دولية متوازنة تدعم مشروع التكامل القاري دون أن تتحول إلى مجرد سوق استهلاكية أو مجال للتنافس بين القوى الدولية؟
2: والأول أن أظن أنه إفريقيا يجب أن تنظر إلى إفريقيا أولاً، لأنه هذا أكثر، يعني ليست فقط اتفاقية تجارية وليست فقط اتفاق لتخفيض الرسوم الجمركية، أصل الجوهر المشروع هو التحول الاقتصادي والصناعي لإفريقيا. إذن الدول الإفريقية يجب أن تنتج داخل إفريقيا، أن تصنع داخل إفريقيا، أن تخلق سلاسل قيمة إفريقية. في هذا الإطار يمكن أن تحتاج إلى التجربة الأوروبية وتجربة الدول الأخرى في آسيا إلى غير ذلك، لكي تنتقل من تصدير المواد الخام إلى صناعها. تجارب المغربية في هذا الإطار، تجربة ديال الكوت ديفوار مع الكاكاو، تجربة مثلا ديال كينيا، التجربة العريضة والكبيرة ديال جنوب إفريقيا، وكذلك التجربة المصرية في هذا الإطار ده. ويجب أن ننتقل من اقتصاد يعتمد على الخارج إلى اقتصاد ينتج جزءا أكبر من حاجيته. إذن هي أداة، هذه منطقة التجارة الحرة القارية هي أداة قوية للتصنيع، والتصنيع نعم نحتاج إلى الخبرة، نحتاج إلى رأس مال إلى غير ذلك، هنا يأتي يعني دور رأس مال الخارجي. ولكن أنا أظن أن إفريقيا الآن لها من الإمكانيات، سواء المالية، لها من القدرة، لها من التجربة، عند جنوب إفريقيا، عند المغرب، عند نيجيريا، وعند كينيا، وكذلك مصر. إذن ولكن اللي أساسي أنه من أجل جلب الاستثمار، من أجل جلب الاستثمار لتكون هناك يعني تحول كبير صناعي واقتصادي، يجب على المستثمر أن يعرف بأن منتوجه لن يكون موجها فقط لسوق وطني محدود. هذه المسألة ديال الشال أساسية، إذا كانت هناك سوق

0: إفريقية واسعة، فإن الحوافز تصبح أكبر للاستثمار في الإنتاج والصناعة. وهنا يأتي دور شركاء مثل الاتحاد الأوروبي، شركاء مثل الصين، شركاء مثل الولايات المتحدة.
1: طيب
0: ولكن التصنيع وسلاسل القيمة أساسية، ويجب البداية ب ب ب ب ب ب ب يعني قطاعات مهمة وموجودة يعني حاليا. ليس نحن لا ننظر إلى المستقبل، ننظر ما هو موجود الآن في الصناعات الغذائية، في الأدوية، في النسيج، في السيارات، في الطاقات المتجددة والخدمات الرقمية والخدمات المالية. يمكن أن تخلق وظائف كثيرة، ولكن إذا كان هناك تكامل ما بين الدول التي هي رائدة في هذه القطاعات داخل إفريقيا، لا يمكن أن نمر إلى سرعة أقوى ونمر إلى سوق أكبر وننتج قيمة مضافة داخل القارة. إذن لن نبقى مصدرين فقط للمواد الخام كما هو الحال، ولكن نمر إلى أن يكون هذا المشروع هو مشروع للتصنيع داخل القارة الإفريقية.
1: طيب دكتور أستاذ رضوان، أحد الرهانات الكبرى للمنطقة كما قال الأستاذ الحسن هو الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع المحلي. كيف يمكن للسوق الإفريقية الموحدة أن تخلق سلاسل قيمة إقليمية قادرة على تحفيز التصنيع وخلق فرص الشغل خصوصا بالنسبة لفئة الشباب؟
2: نعم، الأمر يحتاج إلى الاندماج الحقيقي الشامل، أنه اليوم أعتقد أننا في المراحل الأولى ديال العملية تكتل. اليوم إحنا يلا في اتحاد جمركي باش نكونوا مثل الاتحاد الأوروبي مثلا، الأمر يحتاج إلى تدفق أكبر للرسامي، للأشخاص، عملة موحدة، بنية مؤسساتية موحدة، تكريس ديال الاستقلالية وديال ديال ديال الحرية، تعزيز التضامن بين مختلف مكونات التكتل كما هو الشأن في في في داخل الاتحاد الأوروبي، توزيع متوازي لثمار النمو والنتائج ديال الاندماج. بمعنى يجب أن تستفيد جميع المناطق ديال التكتل من عملية النمو. اليوم صعب بالنسبة للقارة الإفريقية. لماذا صعب التكتل؟ أولا الأمر يتعلق بعدد كبير ديال الدول، حوالي 54 ديال الدولة مقارنة مثلا مع كل التجارب في العالم. مثلا هذا الاتحاد الأوروبي اليوم 27 دولة ماشي 54 دولة. الأمر يتعلق أيضا بواحد كان واحد طموح مبالغ فيه، اليوم الأمر يتعلق بإلغاء حوالي 91% ديال الرسوم الجمركية في كمرحلة أولى، مرحلة ثانية ربما 7%. فأعتقد ثم أيضا الأهداف التي مسطرة اليوم في إطار هذا التكتل الذكر، وهو الأمر يتعلق بتحرير ديال السلع، ديال الوظائف، ديال الخدمات، الاستثمارات، الملكية الفكرية، المنافسة، التجارة الإلكترونية، حل النزاعات. بمعنى أن المجالات متعددة جدا. طبعا اليوم مما أو التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية هي كثيرة ومتعددة، من الضعف أولا ديال القيمة المضافة الصناعية. عدد من الدول لا زالت لم تطور النشيط الصناعي ديالها، لا زالت تعتمد أكثر على استخراج وتصدير المعادن في شكلها الخام، ضعف ديال البنية التحتية، ضعف ديال الخدمات ديال النقل واللوجيستيك، رأس مال البشري. رغم أن اليوم راه إفريقيا سوق واسعة، راه حوالي مليار أعتقد 400 مليون مشترك، وسيصل هذا العدد إلى مليار ونصف سنة 2050. مليار فقط ديال النسمة كلهم شباب. ناتج اليوم إجمالي إفريقيا راه يقدر ب 3400 مليار ديال الدولار، ولكن يطغى عليها البنية ديال هاد الناتج هي طبعا تهيمن عليها الانتاج والتصدير ديال المواد أولية. إذا أعتقد، وثم أيضا لا ننسى واحد عائق كبير تعاني منه عدد من الدول الإفريقية، وضع في حكامة والفساد وسوء التدبير وتعقد أو تعقيد المساطر الإدارية. أعتقد أن إفريقيا هي حاملة لفرص ومزايا عديدة وكثيرة، حسن استعمالها واستغلالها واستخدامها سيمكن من دون شك أولا من تحقيق السيادة الاقتصادية.
1: يعني أنا كان نعم هنا عندي سؤال للأستاذ الحسن. يعني أستاذ الحسن، يعني كما قال دكتور رضوان، يعني الحديث متزايد

0: الغرب الإفريقي انشأت ما يسمى بالأموا، يعني أنه اتحاد دول الغرب الإفريقي الاقتصادية والنقدية، واستعملوا مثلا الوحدة النقدية. هناك يعني انسياب للبضائع وللناس على مستوى هذه الدول. هناك كذلك يعني استعمال لجمرك موحد فيما بينها مع الخارج. هناك يعني مؤسسات جهوية وكذلك قواعد جهوية. هناك يعني موحدة على مستوى البنية التحتية، وكذلك هناك تطور كبير جدا على مستوى التجارة على مستوى الخدمات. هذا نشهده في الغرب الإفريقي. هذه أكبر يعني مسألة ناجحة في هذا الإطار. هذا مع الأسف في شمال إفريقيا ليس هناك، نعرف التعثرات التي تعرف وحدة المغرب العربي.
1: نعم.
0: على مستوى دول الجنوب. على مستوى دول الجنوب.
1: تفضل بعجالة أستاذ الحسن.
0: على مستوى دول جنوب إفريقيا كذلك هناك إرهاصات أولية في هذه الإطارة. يجب أن ننطلق من هذه النجاحات لنصل إلى أبعد من ذلك. ولكن المسألة الأساسية التي يجب أن نراها في هذا المشروع، أنا أتضمن هذا مشروع قابل للإنجاز، هناك تحديات كبرى ويمكن رفع هذه التحديات. أولا يجب أن تكون دول رائدة في هذه الإطارة. لأول مرة كان اجتماع للدول الكبرى الاقتصادية.
1: أنا أعتذر منك دكتور الحسن لأنه أدركنا فعلا وقت البرنامج، لم يبقى لي إلا أن أشكر ضيفي الكريمين الحسن الحداد نائب رئيس مجلس المستشارين رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، والشكر أيضا موصول للدكتور رضوان زهرو أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. شكرا لضيفي الكريمين، وإلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى نهاية نقاش الحصاد، في أمان الله.
2: Sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le festival Merwezine Rythme du Monde, dont la 21e édition se tiendra du 19 au 27 juin 2026 à Rabat, vous présente sur la scène de l'OLM Suisse Nino, Major Lazer, Tayla, Nicky Jam, Itzy, Rema, Tiesto, Taille de la Seine, Taiga, Bébé Rexa. Pour toute information sur les spectacles, cartes et billetterie, connectez-vous sur mawazine.ma ou appelez le 080 200 03 03. Festival Mawazine, un événement Maroculture, en partenariat avec Médien.
1: أهلا ومرحبا بضيوفنا الأعزاء. وقبل نشرة السادسة والنصف، إطلالة سريعة على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية.
3: Au Maroc, il y aura du soleil. À Rabat, le thermomètre affichera 27 degrés. 27, ce sera aussi la température du côté de Casablanca où il y aura quelques nuages. 27 du côté d'Agadir sous le soleil. 1 degré de moins, 26 à Safi où le ciel sera nuageux. Il fera 29 degrés du côté de Tanger où le ciel sera couvert. Le mercure affichera 25 degrés du côté d'Essaouira. À Nador, on s'attend à du soleil demain. Il fera 30 degrés. 32, ce sera la température à Laayoune sous les nuages. 37 du côté de Rachidia. 39 à Marrakech où il y aura du soleil. La maximale sera de 40 degrés à Oujda et Bni Mlal. En Algérie, demain, du soleil dans la capitale Alger, il fera 32 degrés, 1 degré de moins, 31 du côté d'Oran, sous le soleil. Du soleil qu'on va aussi retrouver à Annaba, 33 degrés. Le thermomètre affichera 36 degrés à Constantine, sous le soleil. 36 aussi du côté Tiaret, où il y aura quelques nuages. Il fera 39 degrés du côté de Rdaya. Le thermomètre affichera 40 degrés à Tamanrasset, sous le soleil. 40 aussi du côté de Biskra. Il y aura du soleil aussi du côté d'Adrar, 44 degrés. En Tunisie, demain, du soleil au programme à Tunis, il fera 36 degrés, 36 aussi du côté de Medellin sous le soleil, 1 degré de moins, 35 à Kasserine sous un ciel ensoleillé, 34 à Gabès, 34 ce sera aussi la température à Sousse et Bizerte, tout le temps sera ensoleillé, 32 du côté de Sfax, il fera 30 degrés à Djerba.
1: السادسة والنصف بميدي آن، نشرة الأخبار المفصلة مع ماريان غارنييه.

الانتقالة الأهم لأشرف حكيمي في عالم الكرة كانت انضمامه إلى أكاديمية ريال مدريد الشباب لا فابريكا في سن 8، حيث سرعان ما أثار الانتباه إلى موهبته غير العادية ليلتحق سريعا بالكبار في النادي الملكي. موسم 2017-2018 شارك وهو في 18 من عمره في أول مباراة للريال. فترة إعارته إلى نادي بروسيا دورتموند الألماني لموسمي 2018-2019-2019-2020 كانت الانطلاقة الحقيقية نحو النجومية، حيث أصبح لاعبا أساسيا وأفضل ظهير في الدوري الألماني. بعد نهاية فترة الإعارة قرر أشرف حكيمي التحليق بجناحيه بعيدا عن ناديه ريال مدريد، والتحق بأكبر الفرق الإيطالية إنتر ميلان، حيث تألق فاز معه بلقب الدوري الإيطالي لموسم 2020-2021. بعدها فرض نفسه نجما لتبلغ صفقة انتقاله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي 60 مليون دولار، خاصة أن الفريق الفرنسي كان يرغب فيه بشدة في إطار بنائه تشكيلة قوية تمكنه من تحقيق حلم طالما طرده، وهو الفوز بعصبة الأبطال الأوروبية، وهو ما تحقق له بمشاركة فعالة من حكيمي. حكيمي أصر دائما أن انضمامه للمنتخب المغربي كان سلسا وطبيعيا، وأنه لم يرى نفسه إلا ضمن المنتخب المغربي رغم تجاربه الأولية خلال مراحل عمرية مع المنتخب الإسباني. لكنه يقول: أحسست دائما بالانتماء والاحتضان بحكم الثقافة والأسرة إلى المنتخب المغربي، طالما حدثني أبي عن أسماء للاعبين مغاربة كبار، لهذا كنت دائما راغبا في اللعب للمغرب لإسعاد أسرتي وعائلتي. أشرف حكيمي ورغم صغر سنه نسبيا إلا أنه حقق مسارا تصاعديا ناجحا على مستوى رياضة كرة القدم العالمية من خلال نتائج الفرق التي لعب لها، كما مع المنتخب المغربي وحتى فرديا، حيث توج إنجازاته هذه بالفوز بالكرة الذهبية القارية كأفضل لاعب على مستوى القارة السمراء لموسم 25 و2000.

0: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. Média 1, Hassan Doulia, Ayman Al-Ahmad.
1: اهلا ومرحبا بكم من جديد. من ابرز الاخبار الدوليه، الانظار تتوجه الى سويسرا، حيث انطلقت جوله جديده حاسمه من المفاوضات بين واشنطن وطهران في محاوله لاعطاء دفعه للمسار الدبلوماسي بعد اشهر من التوتر. المباحثات ما تزال متواصلة والرهان كبير على تحقيق تقدم يساهم في تعزيز الاستقرار بالمنطقة. هذه الأخبار وغيرها ترقبوها مستمعين الكرام على رأس الساعة مع نشرة السابعة المفصلة. إلى ذلكم الحين نحن في الاستماع للموسيقى.

0: مرحبا بكل من التحق بنا عبر ميديا. وقبل نشرة السابعة نتعرف على ألوان الطقس بسماء المنطقة المغربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس على العموم شرق خط الحسيمة أكادير أسمارة، تكون الأجواء صافية أيضا شرق خط طنجة الرباط أسمر بعد الزوال، ويواصل الطقس مشمسا في معظم المناطق. معدلات الحرارة في حدود 25 درجة بالصويرة، بالرباط والدار البيضاء 27 درجة، 29 مرتقبة بطنجة، ترتفع الحرارة بالعيون إلى 32 درجة، 37 متوقعة بالرشيدية، و 39 كأعلى المقاييس متوقعة بمراكش. في الجزائر أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة على العموم بالمرتفعات شمال البلاد، وأيضا يستمر الطقس مشمسا في مناطق الوسط وفي شرق البلاد كذلك. معدلات الحرارة مرتفعة في الجزائر العاصمة تصل إلى 32 درجة، 33 بعنابة، 36 بكل من قسنطينة وتيارت، 39 بغردايا، و40 بتمن راست. في تونس طقس مشمس في معظم مناطق البلاد، والحرارة في حدود 34 بكل من سوسة وبنزرت، كما هو الحال بطبرقة، ترتفع الحرارة بالعاصمة ومدنين إلى 36 درجة، و38 متوقعة بقفصة وتوزر. تمام السابعة بميديا، نشرة الأخبار المفصلة من إعداد وتقديم الزميل عبد العالي الزهار. عبد العالي مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك أيمن، مشددا مرحبا بكم مستمعينا. وإلى العناوين: انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية بسويسرا لتطبيق مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط. المحادثات تركز في جلستها الأولى على الملف اللبناني، ونائب الرئيس الأمريكي يصف المباحثات بالتاريخية. بنيامين نتنياهو يؤكد بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة، ووزير دفاعه إسرائيل كاتس

0: يلوح بعدم وجود أي قيود لإزالة التهديدات في المنطقة الأمنية، وحزب الله يصف البقاء على الأرض اللبنانية بالمستحيلة. في بريطانيا، تزايد المؤشرات على قرب إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر جدولاً زمنياً لتنحيه عن منصبه عقب ضغوط مكثفة وتآكل سلطته داخل حزب العمال. وفي النشرة أيضاً، الندم الشعبي يتصاعد بالمملكة المتحدة بعد 10 سنوات من إقرار البريكسيت والخروج من الاتحاد الأوروبي. ليبيا تعلن وصول إنتاج الخام للنفط 1,400,000 برميل يومياً كأعلى مستوى مستقر للبلاد منذ عام 2013. أهلا بكم. انطلقت اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الوسطاء القطريين والباكستانيين بهدف توصل اتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد اليوم بأن المباحثات في سويسرا التي استمرت 80 دقيقة ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي، مشيرا إلى أن المحادثات ركزت على تطبيق البند الثالث 10 من مذكرة التفاهم في إسلام أباد. ومن جهة ثانية، وصف نائب الرئيس الأمريكي جاي ديفانس المحادثات بالتاريخية مع إيران، وقال إنه إذا كانت إيران على استعداد للتخلي نهائيا عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير جذري في علاقتها مع إيران. وحول أبعاد الملف النووي الإيراني والمخاوف من تفجره مستقبلا، في المفاوضات نتابع قراءة العميد المتقاعد ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت، حاوره يوسف النعماني.
1: كان المطروح إزالة النووي بشكل تام، لكن ما حصل أنه النووي ما زال ضمن التزامات ممكن أن تتعرض لمفاوضات مستقبلية بأن يبقى التخصيب النووي السلمي، ولكن تتعهد إيران بعدم وجود نية للوصول إلى النووي العسكري. الملف اللبناني إلى الواجهة، هناك موقف إيراني صعب جدا، هو من يتحكم بالساحة اللبنانية. رأينا أن الولايات المتحدة ساعدت الكثير يعني بإنهاء الأذرع التي خلقتها إيران في المنطقة، ويبدو ما زال وضع لبنان هناك اهتمام أمريكي بأن يحل الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني بديلا للاحتلال الإسرائيلي، وعندما ينتهي الاحتلال لا لزوم لبقاء سلاح في لبنان، ينتهي وضع السلاح في داخل الأراضي اللبنانية كاملة. ننتظر أهمية التدخل الأمريكي في حسم هذا الوضع.
0: كان هذا ناجي ملاعب، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إيران بمنع حلفائها في لبنان مما وصفه بإثارة المشاكل، في إشارة إلى المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، مشيرا إلى أنه سيضرب إيران بقوة مرة أخرى إذا لم تفعل ذلك. وعلى وقع تصريح الرئيس الأمريكي، نصح محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير مفاوضي طهران في المباحثات مع واشنطن بالتنبه إلى تصريحاتها. قاليباف كتب على منصة إكس أن إيران لا تأخذ بالتهديدات الأمريكية في الاعتبار، مضيفا أن القوات الإيرانية مساعدة للرد عليهم بطريقة مختلفة. في لبنان، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيد اليوم على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة. من جهة ثانية، أكد وزير الدفاع إسرائيل كاس أن القوات الإسرائيلية لن تواجه أي قيود حيال إزالة التهديدات في جنوب لبنان، وستبقى في المنطقة الأمنية التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة في إطار الحرب. في المقابل، رفض الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان، موضحا في كلمة متلفزة أن البقاء على الأرض اللبنانية مستحيلة. وحول الخلافات بين تصريحات السياسيين وتأكيدات الجيش الإسرائيلي بشأن البقاء في جنوب لبنان، نتابع قراءة أمير مخولة المختص في الشؤون الإسرائيلية من حيفا.
2: الوزير كات يطلق تصريحات كثيرة من أجل موضعة نفسه في مكان جيد بالانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، ويعد نفسه لوراثة نتنياهو، لكن الجيش يؤكد أن هناك تقييدات جدية، وهي التي تتسبب لحد كبير في الإصابات التي تزداد بين أفراد الجيش بما فيها ضباطه الكبار. هناك ضياع استراتيجي إسرائيلي حقيقة، لا يوجد لإسرائيل مخرج من لبنان، لا تستطيع الانسحاب لأسباب سياسية داخلية إسرائيلية، ولا تستطيع البقاء

0: لأسباب استراتيجية. إسرائيل بنت كل استراتيجياتها على أن تكون ترتيبات أمنية في كل الجبهات، في لبنان، في سوريا، في غزة، ولو استطاعت في إيران. لكن الأمور انقلبت مؤخرا تماما، وباتت إسرائيل في وضع استراتيجي مأزوم تماما، لا تستطيع التقدم ولا التراجع إلا إذا كانت هناك حلول سياسية. ثانيا، القرار الإسرائيلي الحقيقي الأساسي في موضوع الحرب وعدم الحرب استحوذت عليه واشنطن. هناك تقديرات واسعة جدا تقول إنه إسرائيل سوف تضطر إلى الانسحاب، وهذا أيضا يعتمد على مفاوضات إسلام أباد وعلى مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل.
1: كان هذا أمير مخولة المختص في الشؤون الإسرائيلية من حيفا. غير بعيد عن لبنان في سوريا، أعلنت وزارة الداخلية في السلطة الانتقالية السورية اليوم القبض على عقيد سابق في سجن صيدنايا العسكري سيء السمعة، قائلة إنه كان يشرف على عمليات إعدام بجانب اتهامه بالإشراف على انتهاكات بحق المعتقلين إبان حكم نظام بشار الأسد. وقالت الوزارة في بيان إنها ألقت القبض على المدعو هيثم رحال الذي شغل رتبة عقيد في سجن صيدنايا العسكري خلال عهد النظام السابق. في بريطانيا تتزايد المؤشرات على أن يوم غد الاثنين قد يحمل لحظة فارقة في السياسة البريطانية، إذ يرجح المقربون من الحكومة أن يعلن رئيس الوزراء كير ستارمر جدولا زمنيا لتنحيه بعد أن أصر طويلا على أنه لن يستقيل وسيخوض أي معركة على القيادة. غير أن المزاج العام تغير جذريا خلال الساعات 48 الماضية، فقد طالبه عشرات النواب من حزب العمال بالرحيل، فيما انضم سرا وزراء كبار إلى هذه الأصوات وهم باقون في مناصبهم، في دلالة على تآكل سلطته في وقت تتجه فيه الأنظار إلى عمدة مانشستر أندي بورنام المرشح الأوفر حظا لخلافته وتوحيد صفوف الحزب. مزيد من التفاصيل مع مراسل ميديان في بريطانيا حميد الأزهري.
2: ساعات قليلة فقط قد تفصلنا عن معرفة المصير السياسي لساكن داونين ستريت. مئات النواب من حزب العمال ينادون بتنحي كير ستارمر فورا، إنقاذا لحزب تجرع كأس هزيمة مرة في الانتخابات البلدية الشهر الماضي. ثيريزا بيشوب المعلقة السياسية المتابعة للشأن البريطاني الداخلي:
3: أعتقد أن عمره السياسي الفعلي انتهى قبل أسابيع عندما هزم حزبه، والآن هناك علامات استفهام كثيرة حول ملامح الجدول الزمني الذي قد يقترحه، إذ قد يعني بقاؤه بدون صلاحيات لمدة 3 أشهر، وهذا يعني فراغا في السلطة.
2: البوصلة تتحول نحو عمدة مانشستر أندي بيرنام الذي فاز بمقعد برلماني ما يتيح له خوض غمار معركة زعامة الحزب. الدكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب المختص في الشؤون البريطانية:
4: الرجل يحظى بشعبية كبيرة، له إنجازات كبيرة في مانشستر الكبرى وله شعبية أيضا، وبالتالي تفوق كذلك على حزب الإصلاح بفرق كبير، وهذه أيضا ضربة أخرى لحزب الإصلاح في هذه المنطقة.
2: يوقن نواب حزب العمال أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في الحزب نفسه بل في الرجل الذي يتزعمه، فهم يعتقدون أن كير ستارمر يفتقر إلى الشعبية وأن بقاءه على رأس السلطة سيغذي المد اليميني قبل الانتخابات العامة المقبلة. لميديان حميد الأزهري، لندن.
1: نبقى في بريطانيا. بعد 10 سنوات على استفتاء بريكسيت التاريخي الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تشهد المملكة المتحدة حالة من الندم وفق ما عكسته استطلاعات الرأي، والتي تظهر أن معظم البريطانيين باتوا يعتقدون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كان خطأ. 57% من الناخبين البريطانيين مقابل 30% يرون أن مغادرة الاتحاد الأوروبي كانت قرارا خاطئا، بينما تؤيد أغلبية واضحة إقامة علاقة أوثق مع أوروبا. بعد 10 أعوام من بريكسيت، هل يفتح الاتحاد الأوروبي أبوابه مجددا لبريطانيا؟ سؤال طرحه يوسف النعماني على محمد رجاء بركات خبير الشؤون الأوروبية من بروكسل.
5: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر سلبا على الاقتصاد البريطاني وعلى مستوى رفاهية الشعب البريطاني. الكثير من القطاعات تأثرت سلبا، وخاصة القطاع الزراعي، حيث كانت أعداد كبيرة من الأوروبيين يأتون للعمل في مواسم الزراعة في العديد من المناطق.

0: بريطانيا وأيضا المبادلات التجارية مع الدول الأوروبية أصبحت معقدة، البيروقراطية أيضا أعاقت وتعيق هذه المبادلات التجارية، على الرغم من الوعود التي كان قدمها المطالبون بالخروج أن الاقتصاد البريطاني سيصبح أقوى، ولكن نجد أن كافة هذه الوعود لم تتحقق، وعلى العكس تأثرت بريطانيا بشكل سلبي. صحيح أن في حال طلب بريطانيا العودة هناك توجهات ربما لإعادة قبولها داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن ما يجري حاليا في بريطانيا، التقدم الذي يحرزه اليمين المتطرف، قد يزعج ويجعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخشى من قدوم يمين متطرف للحكم في بريطانيا، هذا سيكون عائقا. القوانين البريطانية العديد منها ما زالت شبيهة بالقوانين التي تبنتها بريطانيا خلال وجودها داخل الاتحاد الأوروبي، وهذه العودة سوف تدعم عسكريا الاتحاد الأوروبي، وستكون عاملا لإظهار قوة تواجد أوروبيين على الساحة الدولية من الناحية العسكرية أيضا.
1: نبقى في المنطقة الأوروبية التي تعيش على وقع طقس حار، حيث استمرت فرنسا في إحياء عيد الموسيقى اليوم رغم موجة الحر الاستثنائية التي دفعتها لإعلان حالة الإنذار الأحمر في نصف مناطق البلاد، فيما سيحظر استهلاك الكحول خلال هذا الحدث السنوي بسبب ارتفاع الحاد في درجات الحرارة. وألغت مدن عدة الحفلات التي كانت مقررة من هذا الملتقى السنوي للفنانين في الشوارع، فيما توقعت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تبلغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق. إلى ليبيا، حيث أعلن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان اليوم وصول إنتاج النفط الخام إلى 1,400,000 برميل يومياً، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2013. وأقرت المؤسسة الليبية باقترابها من تحقيق استراتيجيتها الهادفة إلى بلوغ 1.5 مليون برميل يوميا قبل نهاية العام الجاري، أو تشير المعطيات الرسمية إلى امتلاك ليبيا احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر ب 80 تريليون قدم مكعبة، ما يعزز مكانتها كأحد أبرز الفاعلين في سوق الطاقة بالمنطقة. فلتنجح ليبيا في تجاوز عقبات الإنتاج النفطي والوصول إلى أهدافها؟ الجواب مع وحيد الجبو الخبير الاقتصادي من ليبيا، حاوره يوسف النعماني.
2: المؤسسة الليبية للنفط منذ أكثر من 5 سنوات أعلنت على أن هناك خطة ستجري في السنوات القادمة سوف تعمل على زيادة الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل، واليوم في عام 26 هناك تأخر قليل، ولكن كان هذا الإنجاز كبير، خاصة أن الدولة الليبية في حاجة إلى مزيد من إنتاج النفط، ونطمح أن مع حلول 2030 ليبيا قد تتجاوز 2 مليون برميل، وخاصة أن في هذه الفترة يعني فترة الحرب الإيرانية الأمريكية يزداد الطلب على النفط، وبالتالي لابد من أن الدولة الليبية لكي تحل مشكلة بعض العجوزات في الميزانية العامة أن تزيد من إنتاج النفط والغاز، وكذلك أن تفتح المجال كما فتحته يعني في الماضي ودعت شركات عالمية للاستكشاف والاستثمار في ليبيا، وبالفعل كان هناك يعني اتفاقيات تعاون بين المؤسسة الليبية للنفط وشركة شفرون الأمريكية وشركة ريبسول الإسبانية، وأعتقد حتى شركة قطر للطاقة وشركة تركية للنفط. الآن المؤسسة الليبية للنفط فتحت مجال أوسع لجميع شركات العالم الراغبة في الاستثمار في ليبيا أن تأتي لليبيا وأن تعمل على مزيد من الاستكشاف، وثم أن توقع عقود مع الحكومة الليبية لتقاسم الإنتاج.
1: بهذا نصل إلى نهاية النشرة، لحد أعود إليك أيمن وباقي فقرات الحصاد.
3: شكرا لك زميل عبد العالي الزهر، ونواصل معكم مستمعينا محطاتنا ومواعيدنا المختلفة عبر الحصاد. جرت العادة في التعبير المجازي أن يقال بعد نهاية الحرب وضعت الحرب أوزارها. في حرب الشرق الأوسط الأخيرة كانت البداية غريبة، وكذلك كانت النهاية والأوزار. حرب الشرق الأوسط، سباق المسافات الطويلة، وعنوان عدد هذا الأسبوع من رسالة الرباط يوقعها نور الدين الحوتي.
4: تحية طيبة وبعد. لم تكن لحظة فيرساي في 18 من يونيو الجاري حدثا عاديا، ففي هذا القصر الباريزي المنيف حيث وقعت

0: معاهدات سابقة لها موقع بارز في تاريخ الصكوك بين الأمم. في هذا القصر سطر الرئيس دونالد ترامب توقيعه الشهير في الموضع المخصص له من نص اتفاقية التفاهم مع إيران لإنهاء الحرب، لحظة نقلت للعالم صورتها وهي ملأ بالدلالات السيميائية، ومع هذه تأويلات لا يحصرها عد. اللحظة كانت منتظرة بل مرجوة لإنهاء توتر عالمي أثر عميقا في الأرزاق وبعثر كثيرا من أوراق. تحليلات ما بعد التوقيع كلها انصبت ولا تزال حول ثنائية الربح والخسارة، من ربح وماذا ربح ومن خسر وما أوجه ما مني به من خسارة. في الواقع ولعل هذا مما يندر حدوثه، لم تكن بين التحليلات والقراءة اختلافات كبيرة، فطول مدة الحرب بشكل الذي طالت به كان كافيا لإعطاء صورة واضحة غاية الوضوح عن المآلات، الصورة التي ما كان ليشوش عليها ادعاء هذا الطرف أو ذاك بأنه المنتصر. الجانب الأمريكي حوكم إلى ما رفعه من أهداف للحرب لم يتحقق منها ولا هدف واحد ذو اعتبار، لا نظام الملالي يسقط ولا ملف إيران النووي يغلق. تاهت الحسابات الأمريكية بين الاستراتيجي والتكتيكي. على المستوى الاستراتيجي لم يشفع لصناع القرار في البيت الأبيض تأكيدهم أن القضايا الخلافية رحلت للنقاش في مفاوضات الستين يوما، فالسلاح النووي الذي تصر واشنطن على منع طهران من امتلاكه، امتلاكه محرم على الجمهورية بفتوى لمرشدها السابق، وهنا الدوامة. في لحظة ما بدا واضحا أن فتح مضيق هرمز هو الهدف الوحيد، حرصت واشنطن على ذلك بكل السبل، ومن باب التكتيك تصرفت ولسان حالها يقول لنقبل بكل شيء مقابل فتح المضيق، وبعدها ما أكثر ما يمكن الاختلاف عليه من بنود الاتفاق ومن ذرائع ليعود الاعتاد الحربي الأمريكي إلى حيث كان. لا يمكن تصور ما قيل في وصم هذا التفكير، كما لا يجهل أحد كيف قوى الموقف التفاوضي لإيران التي أصرت على أن تكون لها اليد الطولة في المعبر الحيوي مستقبلا، كما نجحت في إدراج بند في مذكرة التفاهم يسمح لها باستخلاص رسوم مقابل العبور منه، وهو ما كان العالم يرفضه جملة واحدة ولا شيء يسند به رفضه إلا التذكير بقانون دولي مهدر. مؤشرات أخرى دفعت متابعين ومنهم أمريكيون للحديث بلا مواربة عن هزيمة أمريكية في الحرب، في طليعتها ما رفع إلى درجة التصدع واقع العلاقات بين إسرائيل والبيت الأبيض في أعقاب التخلي الأمريكي المتأخر، في نظر من نبه إلى توريط إسرائيلي لترامب في مستنقع لم يكن واردا أن يغادره دون أن تعلق به أو حال. ومن المؤشرات كذلك فاتورة الحرب الباهظة التي جعلت الجيش الأمريكي بحاجة إلى تمويل إضافي عاجل لعمليات الصيف حسب وول ستريت جورنال، وهو ما يحتاج في تمريره إلى قانون عبر الكونغرس الذي تنتظره محطة انتخابية مفصلية، التجديد النصفي في نوفمبر المقبل. عن الجانب الإيراني وفي ظل عدم تقديم تنازلات ذات شأن، كل ما سوى ذلك قابل لإعادة البناء مؤهل للترميم عملا بالمبدأ البسيط، الضربة التي لا تقتل تحيي. صحيح أن الخسارة الإيرانية على المستوى المادي وعلى مستوى القادة كبيرة، لكن الحرب أحيتها بمعنى آخر، إن الأخطر في حسابات الربح والخسارة هو تحسن تموقع إيران الاستراتيجي في المنطقة. إن طهران التي ربما كان يراودها الشك فيما مضى في كونها قوة إقليمية قد حصلت اليوم على توقيع ترامب بالبنط العريض بأنها كذلك، وفوق ذلك تأكد للعالم أنها صاحبة نموذج تفاوضي فريد. إن الذي يهم في كل هذه القصة هو أن يستخلص من يهمهم الأمر من واقع مجريات الحرب وأجندات أصحابها أن هواجسهم الإقليمية غير مستحضرة ولا هي وارد التفكير فيها حتى وإن سموا حلفاء. في كلمة، إن هذه الحرب فرصة لاكتشاف المسافة في زمن سباق المسافات الطويلة. رحم الله منيف والسلام.
1: في الكورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، احنا ماشي 11، احنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، احنا مغاربة وهذا الربح.
2: الرباح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
3: جيبي جيبي.

0: الرابعة حصاد اليوم أيمن الأحمد.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، واللحظة نفسح المجال عاليا للأخبار الرياضية. مساء الرياضة مع الزميل الحسن الجابري. حسن مساء الخير.
2: مساء النور أيمن.
1: حسن، لا شك أن الأنظار يعني ذاهبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أمريكا الشمالية حيث المونديال، لكن قبل ذلك نتوقف سريعا مع أخبار البطولة المغربية.
2: وفي البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول يتواصل الصراع مشعلا على اللقب مع اقتراب الموسم من خط النهاية، بعدما أسفرت مباريات الجولة 26 عن استمرار المنافسة على أشدها بين ثلاثي المقدمة. فريق الجيش الملكي واصل تمسكه بالصدارة عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 52 نقطة ويؤكد في الوقت ذاته صلابته الكبيرة بمواصلة سلسلة مبارياته من دون هزيمة هذا الموسم. وفي المطاردة المباشرة عاد نهضة بركان بانتصار ثمين في قمة الجولة من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد، ليبقى على بعد نقطتين فقط من المتصدر برصيد 50 نقطة، فيما تراجع المغرب الفاسي إلى المركز الرابع. أما الرجاء الرياضي فتجاوز عقبة النادي المكناسي بهدفين لواحد هو الآخر، ليصل إلى النقطة 49 في المركز الثالث، ويواصل الضغط على منافسيه في المركزين الأول والثاني قبل 4 جولات فقط من إسدال الستار على البطولة. الجولة وصل خلالها فريق الوداد الرياضي مسلسل التواضع، خرج بصفة كبيرة من السباق على اللقب وهو ينهزم أمام الدفاع الحسني الجديد بهدف لصفر، هي النتيجة ذاتها التي تغلب بها اتحاد طنجة على ضيفه نهضة الزمامرة. على مستوى الصراع على ضمان البقاء حقق اتحاد يعقوب المنصور انتصارا مهما على مضيفه أولمبيك أسفي بهدف وحيد، هي النتيجة نفسها التي انهزم بها اتحاد توارقة بميدان حسنية أكادير، فيما تغلب أولمبيك جشيرة على مضيفه الفتح الرباطي بهدفين لصفر. نفتح اللحظة صفحة مونديال الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك، حيث لم يدم حلم المنتخب التونسي طويلا وتأكد خروجه من الدور الأول بعدما تلقى هزيمته الثانية تواليا في دور المجموعات. هذه المرة كانت أمام اليابان برباعية نظيفة، نصر قرطاج ودعوا بذلك البطولة مبكرا من دون أي نقطة بعد جولتين فقط. خسارة جديدة جاءت لتؤكد حجم الصعوبة التي رافقت المشاركة التونسية منذ البداية، خاصة بعد السقوط الثقيل في المباراة الافتتاحية أمام السويد ب5 أهداف لـ1. رغم التغيير السريع على رأس الجهاز الفني بإقالة صبري لاموشي والتعاقد مع المدرب الفرنسي إيرفي غونار أملا في تصحيح المسار، إلا أن المنتخب التونسي لم ينجح في إظهار أي ردة فعل لتعيد له التوازن، بل على العكس من ذلك بدا الفريق عاجزا عن مجاراة النسق الياباني وارتكب العديد من الأخطاء الدفاعية التي استغلها منتخب الساموراي بأفضل طريقة ممكنة. نتيجة تبخرت إذن معها أمال منتخب تونس في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخه ولتتواصل عقدة دور المجموعات في مشاركاته في كأس العالم، كما تفتح هذه الخيبة الباب أمام التساؤلات الكثيرة بشأن واقع الكرة التونسية وخياراتها الفنية والإدارية، خاصة وأن الجماهير كانت تأمل في ظهور أكثر تنافسية بعد سنوات من الاستقرار النسبي على الساحة القارية. هزيمة تونس إذن جعلت الحزن يمتزج بالغضب في الشارع التونسي، وصف الكثير مما وقع بالفضيحة الكروية غير المسبوقة في مشاركة تونس المونديالية، ودعت غالبية الجماهير التونسية إلى محاسبة من قصر في الإعداد الجيد للنهائيات. نتابع عينة من ردود فعل الشارع الرياضي التونسي لميكروفون مراسلنا في تونس فتح الفالحي.
3: تلعب ليش جرينتا؟ هذه جماعه تلعب بالجرينتا، هذا مش عنده مش حتى روح، والله العظيم حرام. ناس مسبحه وناس بيت حرام حرام، يا رسول الله يخص الشعب التونسي اللي مسبحه وبيت البرة.
4: قايبه امل كبيره باش سيرتو الماتش هذا، زبينا الماتش تاع السويد، قلنا مع المدرب الجديد الله غالب، المره هذه جاتنا خيبه امل كبيره بصراحه. تام
5: جوريت يلعبوا في الخارج كل بريسك 80% نتاعهم كله على البنك، ما عندهمش كوره في الساقين، هذه النتيجة. كهو تشوف المغرب، تشوف مصر، تشوف الكوديفوار البارح، شيء يحزن. كرة تونس ما همش حاسين، ما فهم حتى ردة فعل، 0% ردة فعل.
6: نين نين نين بالحق، كيف بتحسها بش حاضر بتاع كوب ديفوار، كيف هذه سوى تلعب كيف الأفريق ولا تلعب في الناس

0: دي ان حصاد اليوم ايمن الاحمد.
1: المطرب في تاريخ شرق المغرب للباحث المغربي قدور الورطاسي ليزناسني، صدرت طبعته الأولى عن مطبعة الرسالة عام 85-900 ألف، ويوثق لتاريخ منطقة شرق المغرب بدءا من عهد الكاهنة دهية إلى غاية استقلال المغرب عام 56-900 ألف، مع إيلاء اهتمام خاص

0: الأحداث التي شهدتها المنطقة. المطرب في تاريخ شرق المغرب، كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: المطرب في تاريخ شرق المغرب، من عهد الكاهنة داهية الجراوية الزناتية إلى سنة 1956، أصدره الباحث المغربي قدور الورطاسي لزنسني عام 85-900 ألف. ويقول في المقدمة إن شرق المغرب الأقصى عهد الفتح الإسلامي على يد عقبة بن نافع الفهري عام 62 للهجرة الموافق ل682 للميلاد كان من مشمولات مستوطنات زناتا الذين كانوا ما بين جبال تازة ونهر ملوية، هذا من الناحية الاجتماعية. وأما من الناحية السياسية فقد كان شرق المغرب خاضعا لأمراء بني يفرن وحاضرتهم تلمسان، وهم الذين أسسوا لأول مرة مدينة وجدة، وكان ذلك قبل الإسلام. كما كانت بالمغرب الشرقي قبائل بني يزناس الذين كانوا أول من استوطن تلك الجبال المطلة على سهول وجدة جنوبا وعلى سهول البحر الأبيض شمالا. وفي موجز عن سكان المغرب قبل الفتح يستشهد المؤلف بابن خلدون الذي ذكر بأن علماء النسب متفقون على أن البربر يجمعهم أصلان عظيمان، أحدهما يسمى الأبتر ولذلك يقال لشعوبه البتر، والآخر يدعى برنس ويقال لشعوبه البرانس. ويريد المؤلف بأن نسابي البربر متفقون على أن البتر من ولد بر بن قيس بن عيلان، فيما ينحدر البرانس من مازيغ بن كنعان بن نوح عليه السلام. ويؤكد المطرب في تاريخ شرق المغرب أن البتر هم أول من فتحوا صدورهم للإسلام، وبالنظر إلى مواطن البربر في الشمال الإفريقي لأول الفتح الإسلامي نجد أن أهالي شرق المغرب وجدة والناظور من قبائل البتر، أما إقليم فيجيج فهم موقع لأبناء برنس. غدا كتاب آخر في دقيقة.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: وقبل موجز الثامنة مستمعينا الكرام، نتعرف مرة أخرى على حالة الطقس بالمنطقة المغاربية. في المغرب طقس غائم جزئيا إلى مشمس عموما شرق خط الحسيمة أكادير السمارة، فيما تكون الأجواء صافية في بقية الأنحاء. معدلات الحرارة بالصويرة 25 درجة، 27 بكل من الرباط والدار البيضاء، بطنجة 29 درجة مرتقبة، ترتفع الحرارة بالعيون إلى 32 درجة و 39 متوقعة بمراكش. في الجزائر أجواء غائمة جزئيا إلى مشمسة عموما بالمرتفعات الشمالية، كما هو الحال بمختلف المناطق. درجات الحرارة في حدود 32 درجة بالجزائر العاصمة، ترتفع الحرارة بقسنطينة وتيارت إلى 36 درجة، 39 متوقعة بغردايا، وترتفع الحرارة ببسكرة إلى 40 درجة. في تونس أجواء مشمسة في مختلف المناطق والحرارة مرتفعة تصل إلى 34 درجة ببنزرت وقابس، ترتفع الحرارة بتونس إلى 36 درجة، كما هو الحال بمدنين، وأعلى المقاييس تسجل بتوزر ب 39 درجة. تمام الثامنة باستوديوهاتنا بميديا، إليكم مستمعينا الكرام هذا الموجز بأهم وآخر الأنباء. وبداية هذا الموجز من سويسرا، حيث انطلقت اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة الوسطاء القطريين والباكستانيين، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط استنادا إلى مذكرة التفاهم التي وقعها الطرفان. التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد اليوم بأن المحادثات في سويسرا التي استمرت 80 دقيقة ركزت على الوضع في لبنان ولم تتطرق إلى الملف النووي، مشيرا إلى أن المحادثات ركزت على تطبيق البند 13 من مذكرة تفاهم إسلام أباد، ولبنان كانت له الأولوية. من جهة ثانية، وصف نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس المحادثات بالتاريخية مع إيران، وقال إنه إذا كانت إيران على استعداد للتخلي نهائيا عن أي طموح لامتلاك أسلحة نووية، فإن الولايات المتحدة مستعدة لتغيير جذري في علاقتها مع إيران. جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد اليوم أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك. من جهة ثانية، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية لن تواجه أي قيود حيال إزالة التهديدات في جنوب لبنان، وستبقى في المنطقة الأمنية التي أقامتها بعد اجتياحها مساحة واسعة في إطار الحرب. وفي المقابل، رفض الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم وجود أي منطقة أمنية إسرائيلية في لبنان، موضحا في كلمة متلفزة أن البقاء على الأرض اللبنانية مستحيل. غير بعيد عن لبنان، في سوريا أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم القبض على عقيد سابق في سجن صيدنايا العسكري سيء السمعة، قائلة إنه كان يشرف على عمليات إعدام بجانب اتهامه بالإشراف على انتهاكات بحق المعتقلين إبان حكم نظام بشار الأسد. وقالت الوزارة إنها ألقت القبض على المدعو هيثم رحال الذي شغل رتبة عقيد في سجن صيدنايا العسكري خلال عهد النظام البائد. في المغرب، ترأس الأمير مولاي رشيد اليوم بالمركب الملكي للفروسية والتبوريدة دار السلام بالرباط نهاية جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوريدة في دورته الخامسة أو في دورتها الخامسة والعشرين المنظمة من 15 إلى 21 من يونيو الجاري تحت رعاية الملكية. وفي ختام هذه التظاهرة الرياضية الكبرى التي تنظمها الجامعة الملكية المغربية للفروسية، سلم الأمير مولاي رشيد الميدالية الذهبية برسم الدورة 25 لجائزة الحسن الثاني لفئة الشباب لسربة المقدم زريزة بدر من مديونة بجهة الدار البيضاء أسطات، والميدالية الفضية لسربة المقدم الخادي بدر الدين من اليوسفية. نختم بالخبر الرياضي، حيث دارت عجلة منافسات المونديال مرسخة تفوقا كاسحا لبعض القوى الكروية، حيث استعادت إسبانيا توازنها بفوز عريض حققته برباعية نظيفة على حساب العربية السعودية. وبذات النتيجة أمطر الساموراي الياباني شباك تونس، في حين خيم التعادل السلبي على مواجهة الإكوادور وكوراساو. ونذكر مستمعينا بأن الإثارة لا تزال مستمرة الليلة، حيث تترقب الجماهير قمة بلجيكا وإيران في تمام 8 مساء، تليها سهرة كروية واعدة تجمع الأوروغواي بكاب فيردي عند 11 ليلا. تمام 8:04 بميديا.
2: ميديا حصاد اليوم، أيمن الأحمد.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حصاد ميديا لمساء اليوم. أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، والشكر موصول إلى مخرج هذه الحصة الزميل عبد الرحيم الودراسي. دمتم سالمين وإلى اللقاء.
2: Ici les cultures dansent ensemble. Les basses parlent toutes les langues et chaque transition vous emmène ailleurs. Des mélanges inattendus, des rythmes qui se répondent, des vibes qui traversent les frontières. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.

يقول الشيخ العارف بالله المحدث المؤخر سيدي محمد المهدي الفاسي المتوفى سنة 900 للهجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في شرح اسمه صلى الله عليه وآله وسلم مفضل، معناه أن غيره هو الذي فضله وصيره فاضلا، ولا خفاء بأنه الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خصه بالفضل وكرمه وشرفه واختاره على العالمين، وخصوصا الأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام.

الذاتي للمعرفة الثابتة. وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لي مع ربي وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل.

مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سر أسرار المعقولات وشمس جميع الموجودات، أكمل رسل الله وأفضلهم على الإطلاق، لا يلحق قدره مخلوق عليه الصلاة والسلام وعلى آله، إذ هو أعظم الموجودات محبة في الله وأعلاهم معرفة بالله، وهو أشدهم قربا إلى الله. وإنك مشكاة الحقائق تستفاض من بحرك الطامي علوم الحقيقة، وما ثم غواص سواك على الفيوض اللدنيات من قاب عزتي. طابت ليلتكم ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 ma'allem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net. En partenariat avec Média Radio.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
2: عمر بوجمع أهلا بكم. أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن أن الوفد الإيراني الموجود حاليا في سويسرا للتفاوض مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب لا يزال منخرطا في هذه المحادثات ولم يبلغ الوسطاء بأي نية للمغادرة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جايدي فانس قد أعرب عن أمله في أن تؤدي محادثات سويسرا إلى فتح صفحة جديدة مع إيران بعد توقف القتال في لبنان الذي هدد بإفشال مذكرة التفاهم الموقعة من طرف واشنطن وطهران يوم الأربعاء المنصرم. أعلنت إسرائيل رفع كل القيود التي فرضت على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله بعد انحصار حدة القتال في الأيام الأخيرة. وقال الجيش الإسرائيلي ابتداء من الساعة 6 من صباح غد 3 صباحا بتوقيت غرينيتش سيتم رفع جميع القيود في منطقة خط المواجهة، مضيفا أن المجتمعات الحدودية ستعود إلى مستوى نشاط كامل دون أي قيود بدلا من مستوى النشاط الجزئي. يعتزم رئيس وزراء العراق علي زيدي إنجاز تشكيل الحكومة في النصف الأول من شهر يوليوز المقبل قبل زيارته المرتقبة إلى واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب. وكان منتظرا أن تضم الحكومة بشكلها المكتمل 23 وزيرا، لأن زيدي قدم في منتصف مايو تشكيلة من 14 اسما نالت ثقة البرلمان وباشرت العمل، ومذ ذاك تجري مفاوضات تعرقلها خلافات سياسية حول الحقائب المتبقية وأبرزها الداخلية والدفاع. يفكر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بالواقع السياسي الذي يواجهه في ظل تقارير إعلامية عن احتمال استقالته في غضون أيام. وقال وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل إن ستارمر يأخذ وقته في التفكير بالواقع السياسي والتحديات والفرص التي يجد نفسه أمامها.

0: أفاد كايل أن رئيس الوزراء يجري محادثات مع مجموعة واسعة جدا من الأشخاص، ويأتي ذلك بعد فوز خصم أندي بورنم في انتخابات تشريعية فرعية جرت يوم الجمعة بمقعد نيابي، وبات بإمكانه منافسة ستارمر على منصبي زعيم الحزب ورئيس الوزراء. جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبرد بالمركب الملكي للفروسية، وتبرد دار السلام برباط. رأس اليوم الأمير مولاي رشيد نهاية منافسات جائزة الحسن الثاني لتبرد في دورة 25 المنظمة تحت الرعاية الملكية، وتم تتويج صربة المقدم تلهوني محمد أمين من جهة الدار البيضاء سطات بلقب الدورة 25. في كرة القدم، تفوق الجيش الملكي على الكوكب المراكشي بهدفين إلى شيء برسم الدورة 26 من البطولة المغربية الاحترافية إنوي، وعقب ذلك رفع الجيش الملكي رصيده إلى 52 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد الكوكب عند 30 نقطة في المركز العاشر. وتفوق كذلك الرجاء الرياضي على النادي المكناسي بهدفين لواحد رافعا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، فيما احتل مكناس المركز التاسع ب31 نقطة. وفاز نادي بركان على مضيفي المغرب الفاسي بهدفين لواحد رافعا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد المغرب الفاسي عند 49 نقطة في المركز الرابع. وتغلب الدفاع الجديدي الحسني الجديدي على الوداد بهدف دون رد رافعا رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الوداد عند 43 نقطة في المركز الخامس. في باقي النتائج، تغلب اتحاد طنجة على نهضة زممرة بهدف دون رد، وحقق يعقوب منصور الفوز على مضيفي أولمبيك سفي بهدف لا شيء، وفاز فريق حسنية أكادير على اتحاد تورقة بهدف دون رد. وبرسم المونديال، وضمن الجولة الثانية للدور الأول، تلقى منتخب السعودية اليوم في أتلانتا خسارة كبيرة برباعية نظيفة أمام إسبانيا التي اقتربت من بلوغ الدور المقبل، وتجمد رصيد السعودية عند نقطة واحدة مقابل أربعة لإسبانيا في صدارة المجموعة الثامنة. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: ما بين لحظة غيرت مصيرا وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
2: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
1: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئا فيك أنت أيضا.
3: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
4: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
5: جيبي جيبي.

0: كاتب وكتاب اعتماد سلام.
1: أحييكم وأرحب بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من كاتب وكتاب، وأسعد اليوم باستضافة الشاعرة والكاتبة الدكتورة ثريا مجدولين. أستاذة ثريا، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. شكرا لك.
1: شكرا لك أستاذة ثريا. بعد مجموعة من المجاميع الشعرية صدرت رواياتك الأولى بعنوان أثر الطير، كيف قررت الشاعرة دخول عالم الرواية؟
2: لا، هي في الواقع هناك أسئلة عديدة كانت ترافقني منذ عقود، منذ بداية كتابتي للشعر، وهي في عمقها أسئلة وجودية. تساءلت كيف يمكن للإنسان أن يواصل العيش بعد مجموعة من الانكسارات، ولماذا بعض التجارب تؤثر علينا ويستمر تأثيرها حتى بعد نهايتها. فأردت الاقتراب من هشاشة الإنسان، من ضعفه وليس من صورته المكتملة. وهناك سؤال كان يؤرقني حتى حينما كنت أكتب الشعر، هو سؤال الذاكرة. كيف أن الذاكرة في بعض الأحيان تتحول إلى عبء، يعني تقف أمام

0: أن نصل إلى مبتغانا.
1: نعم.
0: فبالتالي كان هذه من بين الأسباب التي جعلتني أفكر، خاصة أن هناك الواقع يترك علينا كذلك تأثيرا عميقا، قررت أن أكتب الرواية.
1: نعم طبعا بعد سنوات وعقود من كتابة الشعر، ما الذي تسمح الرواية بكتابته ولا تسمح به القصيدة أسامة؟
0: لا، هو في الواقع هناك العديد من اعتبر أنني قد هجرت الشعر أو تركته ورائي، لكنني حينما جئت إلى هذه الرواية أتيت بحساسية الشعرية.
1: صحيح.
0: معا المشكلة هو فقط أنه أنت تعرفين أن الشعر هو بيتي الأول، يعني هو الذي علمني كيف أخاطب العالم، كيف أخرج ما بداخلي، يعني كانت لغتي الأولى هي لغة الشعر. ولكنني في لحظة ما اكتشفت أن هناك بعض الأمور التي لا يمكن أن لا تكفي القصيدة لوحدها أن تعبر عنها. القصيدة كما تعرفين تحب التكثيف، الإيجاز، الإشارة، التلميح، الومضة، لكن هناك تجارب في الحياة لا يمكن أن تنقل ولا يمكن أن تفهم دون تلك التفاصيل الدقيقة، ودون أن نتحدث عن تعقيد شخصيات وأن نرى تلك التجارب وهي تتحول وتتدرج عبر الزمن. إذن فكان أنني لم أهجر الشعر وإنما وسعت نهر الكتابة، فكانت النتيجة هي هذه الرواية.
1: نعم.
0: ممكن نقول لك أنا يعني بالنسبة لي الشعر هو القلب والرواية هي الجسد في هذا المجال.
1: في الحقيقة حضرت فيها مجموعة من المواضيع على امتداد تقريبا 5 فصول، القارئ يرافق فريدة جلال الدين هذه الصحفية والروائية أيضا والفنانة التشكيلية كذلك. ذكرت قبل قليل الذاكرة والذاكرة حاضرة من أحداث 84 إلى 20 فبراير، بالإضافة إلى مواضيع عديدة، النضال السياسي، الحب، الطلاق وغير ذلك.
0: لا، هي تبدو في البداية وكأنها حكاية وجدانية، يعني هذا الإطار العام، ولكنني اخترت أن تكون فريدة صحفية، يعني المهنة اخترت الصحافة حتى أتمكن من خلالها أن أناقش بعض القضايا. أهم قضية، يعني مشي أهم، يعني من بين القضايا قضية الحقيقة، يعني تبدو لنا فريدة وكأنها هي تبحث عن الحقيقة، ليس فقط في التقارير الصحفية التي تقوم بها، حتى في حياتها هي تحفر في الذاكرة الجماعية اللي حضرت فيها بعض الأحداث التاريخية، والذاكرة الفردية أيضا، ولكنها تبحث عن استقرار تعيد بناء حياتها، تعيد بناء الحياة بعد الصدمات التي تعرضت لها، ولكن يعني تصطدم بمجموعة من العراقيل، من بينها أن هذه الحقيقة التي تجدها أحيانا، يعني السؤال اللي كنطرحه أنا وكنخليه سؤال، يعني أنا لا أملك أجوبة، أنا فقط أناقش مع القارئ بعض الأسئلة، هو من له الحق في امتلاك الحقيقة؟ هي تبحث عن حقائق مثلا في العمل ديالها الصحفي وتجدها، ولكن تصطدم بعدم إمكانيتها أن تنشر تلك التقارير.
1: صحيح.
0: فهنا كنقولوا من له الحق في امتلاك الحقيقة، وحينما نمتلكها ماذا نفعل بها، سواء إذا قلنا في العمل ديالها أو حتى في الحياة ديالها الوجدانية، يعني هي عندها واحد رؤية خاصة للحب مثلا، للزواج، لعلاقة الصداقة، يعني عندها بعض الأمور كثيرة، ولكن دائما تصطدم بهذه الأشياء.
1: نعم.
0: لذلك فضلت العزلة، فهنا أو لا، أنا اخترت لها أنت العزلة كإطار، ليس كحالة نفسية بل كمساحة لبناء الذات، لأنها داخل هذه العزلة سوف تفكر في وجودها، سوف تراجع حياتها، وسوف تستطيع يعني أو تستطيع أن تستغلب عليه في الفصل الأخير كما
1: نعم.
0: تلاحظين أيضا أنها منذ البداية فريدة وهي تتدرب على النسيان، تحاول أن تتخلص من عبء الذاكرة.
1: نعم.
0: ولكن هذه
1: سواء الذاكرة الفردية أو الذاكرة الجماعية أيضا،
0: سواء ذكرياتها مع في الحياة دي الزوجية أو بعد طلاقها أو مع سليم اللي هو البطل هنا، أو يعني هذه دائما هذه الذاكرة تقف حجرة عثرة، ولذلك نلاحظ هناك تجاذب بين الذاكرة وبين النسيان. النسيان ليس كمحاولة محو للذكريات، ولا إنما النسيان كخطة أو كاستراتيجية للبقاء للعيش.
1: نعم.
0: ولا لاحظتي هناك اقتباس جملة وضعتها في مقدمة ديال نيتش اللي هي تذكر أن تنسى. فهي في النهاية كيف استطعت أن تتغلب على هذه الأمور؟ بالتذكر.
1: نعم.
0: لتتذكر لتنسى.
1: وفريدة، أو أنت قلت على لسان فريدة، إن النسيان ليس هو الغاية أستاذة ثريا، ولكن المصالحة مع الماضي هي المفتاح لتحويل الذاكرة من عبء طبعا إلى جزء من هذه الحكاية. في رحلة النسيان والبحث عن الذات، فريدة بدأت تكتب أيضا الرواية، ولكن أصبحت نادية الشخصية الرئيسية تتمرد على كاتبتها، وأصبحت أيضا نموذجا. الكاتبة فريدة تتبع خطاها.
0: نعم. في الواقع أنا حينما لجأت إلى هذه الرواية داخل الرواية لم تكن مجرد لعبة شكلية، أنا تعمدت ذلك لأجد توازنا نفسيا لفريدة. سنجد أن الكتابة هنا أناقش حتى مفهوم الكتابة، كيف أنها تصبح ملجأ، تصبح مخرجا للتوتر، مخرجا لذلك، يعني تخرج ذلك الأشياء الغامضة التي كانت بداخلها والتي لم تكن تستطيع استيعابها، فلجأت إلى كتابة الرواية. ولكن ماذا حصل؟ هي أن تلك البطلة، بطلة فريدة الرواية اسمها سيرة النسيان.
1: سيرة النسيان.
0: وهنا كذلك حتى العنوان له علاقة حتى بالرواية الأم
1: الموضوع،
0: اللي هي أثر الطير. نادية كبطلة هي تصبح هنا مرآة لما تريد فريدة أن تصبح عليه. لأن نادية متمردة، نشيطة، مرحة، تحب الحياة. وفريدة عكسها. إذن فهي فريدة كأنها غير مقتنعة بالنوع الحياة التي تعيشها، هي تريد أن تكون مثل نادية. وذلك وضعت أنا على لسان نادية ما أريد لهذه الشخصية، لشخصية فريدة أن تكون. يتمردت عليها، وليس فقط تمرد بل ضغطت عليها حتى أنها أصبحت كأنها رهينة في
1: يدي. تمردت عليها ولكنها ساعدتها في الأخير.
0: طب تماما.
1: نادية ساعدت.
0: تمام. تقول لها لماذا تكتبين عني، عيشي حياتك بدل الكتابة عني.
1: نعم. على ذكر الكتابة، في أثر الطير أستاذة ثريا تبرز الكتابة كطوق نجاة، الكتابة كوسيلة للمقاومة، وأنت تقولين في الرواية ومقاومة للنفس وليس فقط مقاومة للعالم.
0: تماما. وهذا له علاقة حتى لذلك سميت هذا الكتاب بأثر أثر الطير، لأن الأثر يعني هو الأشياء التي تبقى فينا، تظل فينا حتى بعد أن تذهب الأشياء. لولا الكتابة لربما كان مصير فريدة شيئا آخر في الرواية.
1: ولكن من بين الأسئلة التي طرحت في الرواية، هل الكتابة تستطيع أن تغير شيئا في عالمنا اليوم؟
0: أنا أعتقد نعم. أعتقد نعم. حتى وإن كنت أختلف مع العديد، الكتابة أولا حتى في الشعر مثلا ساعدتني كثيرا، لأن الكتابة ما هي فيما يخص الشعر؟ الإنسان تكون لديه يكون لديه توتر داخلي ولا يفهمه، ويعتقد أن ما يحمله بصدره هو شيء كبير جدا، وأنه ربما قد يموت جراء هذا الشيء. لكن حينما كنت أنا أخرج ذلك التوتر على الورق وأضعه أمامي، يبدو لي صغيرا، يبدو لي بسيطا، وأتأمله فيبدو أنني بإمكاني أن أتغلب عليه، وبالتالي أسترجع توازني النفسي. إذن هذا من واحد ناحية. الكاتب إذا لم يكن متفائلا وقال لك ولم يقل ولم يجبك نعم ممكن، فما هو الداعي للكتابة؟ الكتابة أساسية لأنها تساعدنا على التغيير. الكتابة أنا أعتبرها

0: وسيلة من وسائل التغيير، سواء تغيير الحياة الشخصية أو تغيير المجتمع عن طريق الكتابة.
1: نعم.
0: لذلك لجأت إليها هنا لكي أعطي لفريدة متنفسا تستطيع من خلاله أن تتغلب على ما كانت عليه.
1: نعم. من بين أيضا التعبيرات التي لفتتني عن الكتابة جاءت في الرواية أسامة ثريا: إن الكتابة لا تنقذ من الألم، ولكن هي فقط تحوله من مكان إلى آخر حيث يصبح نصا أو حكاية.
0: نعم. هذا هذا كلام شخصية
1: طبعا. كلام شخصية
0: شخصية من شخصيات الرواية اللي أنا كنناقشها حتى أنا مع شخصيتي ديالي. يعني هذه الشخصية هذا فيه نوع من يعني تشاؤم. هي تشاؤم نوعا ما، لأنها تقول هي فقط هو كأن الكتابة يعني لا تقضي، وهذا صحيح، الكتابة لا تقضي على التوتر وإنما تخفف منه. وهذا هو ما
1: نعم. ارتباطا بالكتابة أيضا عرجتي على مسألة فقدان شرارة الكتابة من قبل الكاتب أحيانا، أو ما يسميه البعض الاستعصاء. هل حدث معك ذلك وأنت تكتبين أثر الطير، خصوصا وأنك كتبتها خلال مدة تقريبا قاربت الخمس سنوات؟
0: لا، ليس مع بصراحة. أنا هذه الرواية بدأتها تقريبا منذ خمس سنوات، ولكن بشكل متقطع، يعني كنت كنكتب شهر كنتوقف شهرين إلى آخره، إلا في السنتين الأخيرتين
1: كتبتي باستمرار.
0: السنتين الأخيرتين ما كنتش كنوض من المكتب، يعني كنت كنبقى مع الرواية من الصباح حتى الليل. بمعنى أنه هذاك المشكل اللي كيوقع لبعض الكتاب ديال الصفحة البيضاء، ما يسمى بالصفحة البيضاء، لأنه يريد أن يعطي الأحسن، أو أن ما بداخله ربما يستعصي اللغة عليه حتى يخرج ما بداخله.
1: طيب، في الرواية أستاذة ثريا، في مرحلة من المراحل بعدما اكتملت رواية فريدة أيضا، سألتها صديقتها: أليس في هذه الرواية شيء منك؟ وأعتقد بأنه منذ صدور أثر الطير وجه سؤال لك كثيرا: هل هي سيرة ثريا أيضا؟
0: لو في الواقع فعلا وجه لي هذا السؤال مرارا، وغادي نعطي ربما علاش، ولكن أقول منذ البداية أن هذه ليست سيرة ذاتية بالمعنى المباشر، ولكن فيها أشياء كثيرة مني، فيها حساسيتي، أسئلتي، حتى تفكيري، يعني تفكير الشخصية ديال الكاتب، فيها أشياء من واقعي،
1: فيها ما عشته ربما في زمن الجامعي، في
0: تماماً. يعني هو أي كاتب، وخاصة الرواية الأولى، أنا كنت قرأت بحثا لباحث في الرواية قال إن معظم الروائيين في الروايات الأولى ديالهم كيكون فيها جزء كبير من الذات، من السيرة. ونحن لا نأتي إلى الرواية من فراغ، يعني نأتي من الواقع، من رصيد داخلي نعيشه، من منطقة ما نكتب هذه الرواية. فريدة فيها أشياء كثيرة مني. حينما جعلتها، يعني أردت أن أتحدث عن المرحلة الجامعية، ماذا فعلت؟ فقط أنني استعدت نفسي حينما كنت طالبة. في الفترة اللي كنت فيها أنا طالبة بداية الثمانينات، كان هناك اهتمام كبير بالشأن العام، بالشأن السياسي، ودخلنا التيارات متعددة، تيار اشتراكي وغيره، فكنت أسترجع تلك المرحلة. إذن هذاك الجزء فيه أنا. إنما كنقول أنا ربما لماذا يطرح هذا السؤال، كتبتها بصدق هذه الرواية، كتبتها بصدق، حتى أنني بعض الأشياء حتى أكون صادقة فيها فعلتها. يعني مثلا السفر
1: إلى طنجة، وإلى مايوركا سافرت، وإلى القرية أيضا
0: ذهبت، إلى أغلو مثلا. أغلو هي مدينة صغيرة في جنوب تيزنيت، جنوب أكادير، حتى لا أخون القارئ وأكون وفية له، أخذت سيارتي وذهبت بمفردي ذهبت إلى مدينة أغلو وجلست هناك. يعني كل أشياء الأوصاف والبحر والصيادين وهذه كلهم أشياء حقيقية. حتى السفر إلى خارج المغرب ديال بالما دي مايورك، ذهبت إلى بالما دي مايورك حتى أتيح للرواية أن تكون صادقة.
1: نعم. وحتى علاقتها بطنجة، ونفس علاقتك أيضا بطنجة، تلك المدينة المفضلة
0: طبعا، لأن طنجة هي قضيت فيها طفولتي، وبالتالي كان لابد أن تحضر مدينة طنجة.
1: طيب، عموما أستاذة ثريا، هل ستنجح فريدة في إزالة الأعشاب؟

0: الجدارة من داخلها وفي زرع بذور جديدة لحياة جديدة. سنترك الجواب للقارئ.
1: هو أنا أثق في القارئ وأثق في ذكائه وأريد أن يعني يهمني جدا أن يشاركني في التفكير في ما بعد الوقوف في الشرفة الأخيرة في نظرتها إلى الحقل.
0: نعم طبعا في المشهد الختامي أستاذة ثريا، لكن المؤكد أنه لم يكن سهلا عليك فراق فريدة، كما لم يكن عليها هي السهل من السهل أن تفارق نادية الشخصية الرئيس لروايتها.
1: هنا لابد أن أعود بك إلى الشعر. حينما كنت أكتب القصيدة كنت يعني في البداية كنت توتر وقلق وحزن، يعني لا أكتب في لحظات الفرح، يعني لا أكتب إلا إذا وصلت إلى قمة التوتر والقلق عاد كنكتب الشعر. فحينما كنت أنت أخرج القصيدة وأشتغل عليها شعريا وأنتهي منها كنت أحس بفرح شديد كأنني تخلصت من هموم قوية. ما حدث لي في الرواية هو العكس تماما. الرواية لم تأتي هي إلي، أنا ذهبت إليها بقرار واع، أنا قلت سأكتب رواية، هذا قرار وقمت بتخطيط ووضعت شخصيات والفكرة وغير ذلك من الأشياء. لكن هذا المدة الزمنية اللي قضيتها مع الشخصيات كان بصراحة حينما وضعت نقطة النهاية أحسست بالفقد، بمعنى الفقد، بفراغ قاتل حتى أنني لم أجد ما أفعل بنفسي. قلت يعني بحيلة فارقت الأسرة ديالي، علاش؟ لأن عشت واحد المدة طويلة مع الشخصيات وانغمست وتقمصت، لأن كنت كنتقمص الشخصية باش يمكن لي النجاح فيها.
0: نعم.
1: بحال فيلم سينمائي.
0: تماما، وهذا أمر مشترك مع القارئ أيضا. القارئ يصعب عليه كذلك أن يودع شخصيات الرواية عندما يكمل قراءتها. طبعا أستاذة ثريا، في واحدة من قصائدك الجميلة تقولين: لا أحتاج لأرض لأقف، لا أحتاج لسماء لأطير، وقد طرت بنا في سماء الرواية من خلال أثر الطير. سأطلب منك أستاذة ثريا أن تأخذين الآن إلى أرض الشعر،
1: عالم الشعر.
0: تفضلي بقراءة واحدة من قصائدك.
1: نعم. ترت أن أقرأ قصيدة ظل الغائب، وهي قصيدة مأخوذة من الديوان الرابع أي ذاكرة تكفيك.
0: تفضل.
1: هذه مجرد مقاطع لأن القصيدة طويلة نوعا ما. لا ترسم قسمات الليل وحدك، اذهب إلى سدرة الضوء خفيفا مثل ظل وردة، مد يديك إلى سقف

0: بذرة ضوء تكفي لتغادر ظلك وتعود إليك، كأن تغلق قوس التذكر فجأة وتنزع ريش الكلام من حجر الصمت. وليس ضروريا أن تتعجل موسم الرحيل، فالبحر مشغول بالموج، والموج مشغول بالرمل، والرمل منهمك في جمع بقاياه ورسم خارطة للبحر. البحر وحده يعرف سر الغريق، وإذا لم تجد فتحة في الليل كي تمر إلى حلمك، أرسم جناحا للنهار وادسس رغبتك الأخيرة في شغاف الظهيرة. وإن صدك مثلا وجع الفقد، ورأيت الرحيل في انكسارات المدى، ورأيت وجه الغياب يتسع، إن رأيت احتمال الرماد في حزمة النار التي في يدك، فلا ترسم قسمات الليل وحدك، ولا تنثر دمعة على مقعد المساء.
1: جميل، شكرا لك أستاذة ثريا على هذه القراءة، بالإضافة إلى عمق المعنى هناك طبعا جمال اللغة، اللغة التي هي نعمة من أروع النعم بتعبير هولدرلين. سأدعوك الآن أستاذة ثريا لتوجيه رسالتك، الرسالة التي هي فقرة ثابتة، تفضلي.
0: الواقع أنا فكرت في الثقافة

عصرا يتميز بالرداءة، يتميز بالتسطيح، بسطوة التفاهة، وأننا نحتاج إلى برامج ثقافية لنشر الوعي وللحد من هذه الرداءة. إذن رسالتي موجهة إلى الإعلام المغربي وإلى القنوات التلفزية على الخصوص. يعني أريد مزيدا من النوافذ، أريد أن تنفتح التلفزة على البرامج الثقافية الهادئة للنقاش الجاد. أريد أن تحسين ذائقة الناس، وهذا لن يكون إلا بالبرامج الثقافية التي تنفتح أمام الكتاب كلهم، سواء أدباء أو كذلك الفنانين التشكيليين، الموسيقيين، السينمائيين، المسرح، يعني كل صنوف الإبداع، كل مجالات الثقافة التي بإمكانها وحدها أن تنشر الوعي وأن تحد من هذه الرداءة التي أصبحت طاغية على عصرنا. كذلك هنا نقطة مهمة كذلك فيما يخص البرامج الثقافية، أن تبث في ساعات الذروة وليس

0: ميدي آن، درس من الحياة. خديجة الفحيصي.
1: مرحبا بكم مستمعينا من جديد في عدد متجدد من دروس الحياة ودرس جديد لهذه الحلقة. فمعظمنا يظن أن التعليم مقتصر فقط على المدارس فحسب، لكن الحقيقة أن هناك دروسا لا نتعلمها إلا من الحياة، وقد تكون أكثر أهمية من تلك التي نتعلمها من المدارس. درس اليوم سيوقعه لنا الأستاذ عماد السلمي، متخصص في التوجيه والمواكبة. مرحبا أستاذ عماد.
2: مرحبا للا خديجة، شكرا لكم على الاستضافة. نحن فرحانين بزاف نكونوا معكم في هذا البرنامج ونشاركوا معكم شوية ديال التجارب ديالنا مع المستمعين.
1: مرحبا، وهذا من لطفك ومن كرمك أنك لبيتي دعوة البرنامج. أستاذ عماد، أول درس ربما في الحياة يقول إن الرحلة أكثر متعة من الوصول، لكن ربما هناك شرط. مع من كانت هذه الرحلة؟ هذا درس هل نأخذه بعين الاعتبار وماذا يمثل لك؟
2: دونك سيدة خديجة، نبدأ بالبداية ديالي في المسار المهني والمسار الشخصي. البداية ديالي كانت كإطار في أحد المختبرات الوطنية والدولية في لصناعة الأدوية. من بعد جاء واحد الوقت حاولت نوسع التجربة ديالي. في 2013 دخلت عالم المقاولة وطلقت أول مشروع ديالي في التسويق في المواكبة، وفي نفس الوقت فتحت واحد مركز تكوين. ومن بعد 2018 دخلت كمستثمر في واحد المشروع مع شركاء من عائلة واحدة، وكان الهدف ديالنا هو نبني واحد الوحدة قوية للإنتاج. وكانت هذه التجربة علمتني بزاف على الشراكة والثقة والتسيير الجماعي. وفي نفس السنة عشت واحد تجربة شخصية ومهمة، وهي مشروع زواج اللي كان خطوة كبيرة في الحياة ديالي. ولكن رغم هذه النجاحات في 2020 واجهت صدمة كبيرة. تفاجأت بعملية نصب من طرف أصدقائي من نفس العائلة اللي كانوا شركاء. مع جائحة كوفيد اللي كانت، مشاريع تضررت بزاف ودخلت في واحد المرحلة صعيبة اللي وصلت تقريبا للإفلاس. ومريت كذلك من اكتئاب، مشاكل صحية وتجارب شخصية، وصلت فيها بزاف الحوايج، الانفصال مع العائلة وبزاف الحوايجات. هاد الصدمات كانت صعيبة بزاف، ولكنها علمتني قوة وصبر وأهمية إعادة بناء من جديد.
1: إذا في هذه الفترة أستاذ عماد، يعني الرحلة كانت ليست بممتعة، ولكن كانت تجرعت فيها المرارة أعتقد.
2: نعم. في 2021 قررت بعد جائحة كوفيد اللي دازت في الاكتئاب وبزاف الحويجات، ما صبرتش، ما قدرتش نبقى جمع يدي كما تنقولوا لي ماكوازي. نعم. 2021 قررت نبدل الاتجاه ونركز على التكوين المستمر والتوجيه المهني، ونعاون شباب باش ياخذوا قرارات واعيه في مسارهم.
1: نعم.
2: دونك بديت حياه جديده، نسيت كل شيء، بديت كل شيء مورايا وبديت حياه جديده من 2021.
1: تمام. طيب أستاذ عماد، يعني عادة يعني هناك من يرى أن هذه الدروس موجعة مؤلمة، يعني ربما قد جعلته يتراجع خطوات أو سنوات للوراء جراء هذه الدروس الصعبة والتي كان لها وقع يعني مؤلم وموجع. لكن في وجهة نظر أخرى تقول إن هذه الدروس قد تعطيهم قوة، تحفزهم. نعم. بالعكس كتدفعهم. نعم. للأمام، وأنهم كيبدوا حياتهم من جديد وكيشوفوا الحياة بأفضل منظار من قبل. أنت كيف ترى هذه الفترة التي مررت بها، ربما كانت فترة اللي هي مفصلية في حياتك، كيف ترى هذه الدروس؟ هل كانت ربما قد كشفت لك حقيقة بعض الأشخاص، حقيقتهم أسقطت عنهم القناع، ربما كانت في صالحك، يعني هذه الدروس كانت إيجابية، يعني اكتشفتي أمور إيجابية وعطتك ربما حياة أفضل أعتقد.
2: فعلا الطريق اللي داز عليا عمر ما كان سهل.
1: نعم.
2: وكل مرحلة علمتني دروس كبيرة، وغادي نختار لك أستاذة خديجة أهم ثلاث دروس. هي الحياة، أولا الحياة ما كتمنحش حتى حاجة بلا مقابل.
1: صحيح.
2: تعلمت أن كل نجاح عنده ثمن، والثمن ديال الوقت، الصبر، التضحية والعرق. ما كاين حتى طريق مختصر. أي واحد بغي يحقق شي هدف خاص يكون مستعد يخدم عليه بجدية ويتعب ويصبر. كنشوف الناس كيحققوا النجاح بسرعه، ولكن الحقيقه هي ان كل واحد كيسير في واحد المعركه خاصه به. النجاح ماشي صدفه، النجاح اختيار كيبدا من الالتزام، من الخدمه اليوميه والاستمراريه حتى في الايام اللي ما عندك فيها طاقه. ثاني حاجه، الفشل ماشي نهايه الطريق، بالعكس هو مرحله ضروريه. الفشل علمني اكثر من النجاح، كل مره طحت فيها فهمت راسي اكثر وعرفت نقاط القوه ديالي وواجهت نقاط الضعف ديالي.
1: هل هذه الفتره وهذه الدروس قد ربما غيرت بعض السلوكيات فيك، مثلا الثقه؟ يعني احيانا كنوضعوا الثقه كثيره وبزاف ناس ما كيستحقوش الثقه، هل غيرت؟ يعني كان بالنسبه لك درس انك عمرك ما بقيت تثق في الناس ولو المقربين لانهم خذلوك، حسيتي بالخذلان، حسيتي بخيبه امل، اوصلوك مثلا لمرحله الافلاس. هل هذا يعني كان بالنسبه لك درس على مستوى الثقه؟ ما بقيتيش كتثق في الناس مثلا؟
2: نعم استاذه خديجه، ما بقيتش نثق في الناس غير الوالديه. في 2020 وقعت لي ضربه قاسيه، خساره مشروع وخيانه شركاء وازمه نفسيه وصحيه، وكنت كنحس بالحياه ديالي سالات. ولكن مع الوقت فهمت ان الفشل ماشي نهايه بل بدايه جديده بوعي اخر. الفشل كيثقل الشخصيه وكيخليك تبني نسخه اقوى من نفسك. وكنقول للشباب اذا تحتي وقف، نفض الغبار اللي عندك وتعلم حويجات اخرين، لان اقوى الناس في الحياه هم اللي طاحوا بزاف ولكن ما بقاوش في الارض. اكبر درس تعلمته في الحياه، قبل ما تربح الحياه خاصك تربح في الداخل ديالك، في الداخل ديالك تكون رابح. دونك النجاح الحقيقي تيبدا من الداخل، من الوعي بالنفس.
1: صحيح. هذا يقودني لان ربما اتشارك معك درس اخر ربما يقدر يكون مفيد للساده المستمعين. هو هذا الدرس يقول ان الزحام احيانا اكثر وحده من العزله. يعني ربما الناس كاين اللي كيعيش في واحد الوسط فيه ناس كثيره ولكن دائما كيحس بالعزله، لان تصدم في ناس وما لقاش فيهم ربما، وما كانوش في محل الثقة، ما كانوش ربما أهل لأن يعيش معهم. هذا الدرس إلى أي حد ربما هذا الدرس بالنسبة لك مهم وكتعمل به في حياتك
2: اليوم؟ كنقول لالا خديجة، كنقول دائما نطور نفسك عاد تطور مشروعك ديالك.
1: صحيح.
2: عالج جروحك عاد واجه العالم، حسن وعيك عاد تقدر تواجه الطريق. الوعي كيخليك تختار شكون يدخل حياتك، شكون تشارك معاه مشروعك.
1: صحيح.
2: وكيفاش ترد على الخيبات، وهو اللي كيحميك من القرارات السريعه او العلاقات.
1: نعم.
2: السامه.
1: نعم.
2: خلاصه هذه الدروس استاذه خديجه، الحياه كتربيك ماشي باش تهدمك ولكن باش تهيئك نسخه اقوى واوعى منك. وكل مرحله استاذه فيها درس وكل درس فيه فرصة.
1: ما الثمن الذي دفعته جراء هذه الدروس؟ ربما شرحتي في البداية ومشكور على هذه الثقة اللي وضعتي في برنامج درس من الحياة أستاذ عماد، ولكن هل كانت ربما ضرائب أخرى قد دفعتها جراء موقف قرار اتخذته ولكن دفعتي ثمن اللي كان غالي جدا؟ خسرتي أصدقاء؟
2: خسرت نفسي هو الأول بعدها. خسرت راسي، خسرت حياتي، خسرت ماشي تنقول خسرت الناس أقرب ليا.
1: نعم.
2: خسرتهم.
1: نعم.
2: بسبب الثقة اللي كانت مع ناس أخرين، بسبب الإهمال اللي كان، ماشي نقدر نقول إهمال في العمل، مي كانت ديك الثقة زايدة الحد.
1: نعم.
2: ثقة في الناس.
1: نعم. نعم.
2: دونك أي واحد قد تشارك معاه، ما يمكنش أي واحد تشارك معاه الكلام، أي واحد تشارك معاه الأسرار ديالك، أو أي واحد تشارك معاه الخدمة. دونك هنا لا شاركتي هاد الأسرار تقدر تخسر الناس الأقرب ليك.
1: تمام.
2: ولا خسرت الناس الأقرب ليك راه ما يمكنش تعاود تردهم. صعيب صعيب.
1: هل صعب أننا نسترجع علاقة مكسورة؟ ربما الجروح الجسدية تندمل ولكن الجروح النفسية لا تندمل، ياك أستاذ عماد؟ صعب.
2: نعم هي تقدر ترجعها ولكن صعيب من الداخل باش ترجعها.
1: صعب أنها تشفى، يعني غير قابلة.
2: نعم.
1: للشفاء أو تستعصي أو.
2: نعم.
1: هي مستعصية.
2: نعم.
1: على الشفاء.
2: حيث الناس اللي ما تلقاهمش معك في الوقت، في الوقت اللي تنقولوا الوقت
1: المحنة
2: ما عندك ما ديرهم فاش تكون في الوقت فاش تكون السعادة. حيت السعادة أي واحد فاش يشوفك سعيد كلشي غادي يبغيك، اي واحد تكون ضحك يشوفك ناشط، يشوفك جالس في بيرو زوين، جالس طوموبيله زوينه وغادي مزيان، كل شيء غيجي عندك. لا منهم الاصدقاء، منهم العائله. حاجه وحده تلقاو لك، تيبقاو لك الناس الاقرب ليك هما الوالدين ديالك اللي ما عمرهم تيفوتوك لا في اي لا في المحل اللي بغوك تكون مزيان.
1: صحيح. نعم. صحيح. استاذ عماد، درس اخر ربما شويه قاسي وعنده وقع شويه جارح نوعا ما، يقول هذا الدرس: اذا اردت ان تتحول احلامك الى حقيقه، يقال ان اول شيء عليك فعله هو ان تستيقظ وكتعرف قدراتك. نعم. وكتعرف واقعك شنو هو قبل ما تصطدم بهذاك الواقع ديالك ربما، وكتكتشف انك كنت فقط في حلم تحلم. هل عشت هذه اللحظة وكان بالنسبة لك درس قاسي أنك اكتشفتي أنك كنت كتحلم بس، يعني ما ماشي واقعك؟
2: نعم سيدة خديجة، بيان سور هذا درس دست منه وداز داز داز قاسي صراحة الله، وما نبغيش الناس اخرين يطيحوا فيه. كنصائح للشباب اكيد نقدر نقسمها لاربع نصائح اساسية.
1: تمام.
2: اولا عرف، نقول للشباب عرف قيمتك وشنو باغي قبل ما تبدا اي مشروع او تختار اي مسار مهني او شخصي. خصك تعرف راسك مزيان، شنو مهارتك، شنو الحاجيات ديالك، شنو اللي يفرحك ويحمسك. هذا الوعي غادي يخليك تاخذ قرارات صحيحه، ما تضيعش وقتك على الحوايج ما مناسباش ليك. ثاني حاجه ما تخافش من الفشل، الفشل جزء من الطريق وكل واحد غادي يطيح مره، المهم هو كيفاش ترجع كترجع للفشل. كيعلمك دروس اللي ما غاديش تتعلمها غير تجربة. كل مرة كتطيح تتحاول تفهم السبب وتصلح الأخطاء. ثالث حاجة، استغل أي صعوبة باش تولي أقوى. الحياة فيها تجارب صعبة، ضغط العمل، المشاكل الشخصية مهمة، أزمة مالية أو حتى الخيبات الأمل. كل هذه الصعوبات هي فرص باش تطور نفسك، تعلم مهارات جديدة وتحسن من قدراتك في اتخاذ القرار والتكييف. رابع حاجة وهي الأخيرة، الصبر والمثابرة مع مفتاح النجاح. النجاح ما كيجيش بالليلة ونهار كما تنقوله، خاصك الصبر والاستمرارية وتحمل المسؤولية على كل خطوة، حتى إذا كل شيء كان ضدك وهو غيكون كل شيء ضدك، المثابرة ديالك هي اللي غادي تميزك على الآخرين. في المسار ديالي مريت مشاريع تفشلت أو تعرضت للخسائر، ولكن بالاستمرارية والصبر قدرت ترجع من جديد ونحقق أهدافي. نصيحة إضافية، حاولت تحيط راسك بالناس الإيجابيين اللي غير كيدعموك ويعطيوك الطاقة، وتجنب الأشخاص اللي تيحكموا بك ويقللوا من الطموحات ديالك.
1: صحيح. دروس كثيرة أستاذ عماد، ودرس مهم جدا أيضا في هذه الحلقة هو يتعلق بالوقت. الوقت يمضي ولا يعود، ولا نستحم في النهر مرتين، والكثير من العبر والحكم والدروس حول الوقت. هل ندمت على فرص قد ضاعت منك؟ ربما هي كل دقيقة تمر في حياتنا تمضي ولا تعود، ولا يمكن تعويضها على الإطلاق. لهذا فإن مجموعة من الدروس اللي كنتعلموها ربما تتعلق باستغلال الوقت بشكل جيد. هل ضاعت منك فرصة وندمت صراحة والوقت لا يعود؟ هذه مسألة لي مسلم بها.
2: نعم أكيد أستاذة خديجة، بغيت نشارك مع كل واحد كيسمعنا في هذه الرسائل. نعم. هي الحياة ماشي مفروشة بالورد.
1: صحيح.
2: كل تجربة
1: صدقت
2: صعبة كتزيد قوة وحكمة. المشاكل، الفشل، خيبات، كلها فرص باش نتعلموا ونتطوروا. ما تحبسوش على التعليم، الاستمرار في المحاولة، وطوروا مهارتكم اليومية، وتتعلم الواحد ما يتكاسلش. وكل يوم فيه فرصة جديدة باش تكون أفضل. احنا كاملين دزنا ضربات كبار، ولكن حاولنا نخرجوا منهم. حافظوا على الإيمان بنفسكم وبقدراتكم حتى في أسوأ اللحظات. النجاح يحتاج الصبر، التخطيط والعمل المستمر. حاولوا تحيطوا راسكم كما قلنا بناس ايجابيين اللي يدعموكم ويحفزوكم، وتجنبوا اشخاص اللي يحطموكم او يقللوا من الطموحات ديالكم. وما تنساوش كل سقوط كيعلمك درس، وكل خطوه صعبه كتقربك من هدفك اذا استغليتها بشكل صحيح.
1: تمام فعلا. طيب أستاذ عماد سلمي، الحياة ليست في دروس سيئة أو الموجعة، ولكن هناك دروس اللي هي دروس ربما عندها وقع جميل، عندها وقع مفرح مبهج. أنا بغيت نختمه بدرس ربما يعد من أحلى الدروس التي مررت بها في حياتك.
2: دونك غادي نقول لك واحد المرحله اللي بدلت حياتي كامله في ازمه كوفيد، كل شيء تبدل ما بين ليله ونهار. كنت كنشرف على مشروعي الامور ماشيه مزيان وعندي التزامات ومصاريف وثقه كبيره في المستقبل، فجاه الدنيا حبست، الخدمه وقفات، مداخل طاحت ومصاريف بقات هي. وبصراحه تخليتش نهار نلقى راسي كنواجه افلاس حقيقي. الوسط هذا الضغط جا في واحد المشكل اللي ما كنتش كنتوقعه نهائيا. الناس كنت نعتبرها قراب هم الاصدقاء وحتى العائله داروا زعما اش نقول لك استاذه خديجه، فاش تكون في واقع كتسنى المسانده كتلقى الضربه جايه من الناس اللي ما كنتش كتوقع فيهم.
1: يعني ما توقعتيش انها تجي الضربه منهم،
2: ما توقعش منهم. صح. الناس اللي تتعيش معهم وتتاكل معهم في طبله وحده وتدخل دارهم وتدخلوا لدارك، دونك تلقاهم كاصدقاء وما تتسناش منهم هاد الصدمات. الضغط النفسي وقلة النوم والقلق خلاني ندخل في واحد المرض صعيب ومعه الاكتئاب اللي ما كانش سهل، واللي زاد التراكمات والمشاكل الشخصية والعائلية حتى وصلت بزاف الحويجات للعائلية. وكنت هذيك اللحظة وأنا وسط أربع حيوط اللي فهمت فيها أن الحياة كتعلمك ولكن ماشي بالمجان، ولكن في نفس الأعماق خرجت درس كبير. الوسط كل هذا الظلام تعلمت القوة، تعلمت الصبر، تعلمت كيفاش نعتمد على راسي وكيفاش نبني حياتي من الصفر بلا شكاية وبلا عتاب. تعلمت الفرق بين اللي كيبان معايا واللي فعلا واقف معايا، كيكون معايا راه هو مصور معايا ولكن واش معايا من قلبه أو لا. لا
1: أو لغي شكل.
2: تعلمت نواجه نواجه ورجع نبني الحياة من جديد. و2021 قررت نبدل صفحه ونطلق مسار جديد.
1: ممتاز.
2: مجال التكوين والمستمر والتوجيه. ممتاز. المهني. وها انا اليوم كنشارك هذه التجربه باش اي واحد كيسمع يفهم ان السقوط ماشي نهايه وانما بدايه جديده.
1: شكرا جزيلا، كنت سعيده جدا بهذه الثقه وبمنحنا هذا الوقت استاذ عماد السلمي. شكرا مجددا، كنتمنى لك كل التوفيق وايضا التميز في مسارك الحالي والنجاح. ايضا استاذ عماد السلمي متخصص في التوجيه والمواكبه، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا للسيده خديجه، شكرا للطاقم التقني، شكرا للناس اللي ميديا راديو. شكرا.
1: مرحبا، شكرا، نورتني، شكرا. الى الملتقى. شكرا. اذا الى هنا اصل معكم مستمعينا الى ختام هذه الرحله في درس من الحياه، القاكم في موعد لاحق مع كامل محبتي.

0: الحكايات تبدأ بلحظات شك، تعب، سقوط ومحاولات لا تنتهي.
1: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثر بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
0: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.

0: أنتم في الاستماع لميدي أن، نشرة العاشرة مساء.
1: نائب الرئيس الأمريكي يصف بالتاريخية المحادثات مع إيران في سويسرا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوضع حد للحرب آملا في أن تؤدي إلى فتح صفحة جديدة مع إيران. إسرائيل ترفع كل القيود التي فرضت على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله بعد انحسار حدة القتال. الإعلان في سوريا عن المراحل المقبلة من زيادات في الرواتب والأجور التي تشمل جميع القطاعات الإدارية الاقتصادية العسكرية والأمنية إضافة إلى المتقاعدين. تعليق مبيعات المحروقات في محطات القرم الخاضعة للسيطرة الروسية منذ عام 2014 بعدما استهدفت ضربات أوكرانية مواقع للصناعة النفطية الروسية. رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يفكر بالواقع السياسي الذي يواجهه في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن احتمال استقالته في غضون أيام. في الرياضة المونديال، وبعد بداية محتشمة، منتخب إسبانيا يضرب بقوة في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ويفوز على منتخب السعودية برباعية نظيفة. عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات بين طهران وواشنطن أن الوفد الإيراني الموجود حاليا في سويسرا للتفاوض مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب لا يزال منخرطا في المحادثات ولم يبلغ الوسطاء بأي نية للمغادرة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس قد أعرب اليوم عن أمله في أن تؤدي محادثات سويسرا إلى فتح صفحة جديدة مع إيران بعد توقف القتال في لبنان الذي هدد بإفشال مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران. بالموازاة، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بضرب إيران إذا لم توقف فورا وكلاءها في لبنان عن إثارة المشاكل. وأعلنت إسرائيل من جهتها هذا المساء رفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله بعد انحصار حدة القتال في الأيام الأخيرة. وهذا المساء جدد رئيس الوزراء نتنياهو التأكيد على أن القوات الإسرائيلية ستبقى في جنوب لبنان.

0: لما اقتضت الضرورة لحماية سكان الشمال. هذا تقرير مراسلنا من لبنان خلدون زين الدين.
1: انطلقت جولات التفاوض الإيرانية الأمريكية في سويسرا وكان لبنان على الطاولة. ملف تحرص إيران على ضمه لأوراقها بخلاف المساعي اللبنانية الرسمية المدعومة أمريكيا للفصل بين مساري واشنطن وسويسرا. لبنان ينتظر جولة تفاوض جديدة.
2: اليوم على لبنان أن يستغل ويستثمر أي فرصة من أي جهة كانت لوقف الحرب الدائرة في جنوب وعلى كل الأراضي اللبنانية.
1: الصحفي اللبناني محمود فقيه متحدثاً لميديا.
2: إيران تتمسك بالورقة اللبنانية وكأنها ورقة بيدها في وقت تسعى الدولة اللبنانية لحصر هذه الورقة بيد المفاوضين المتوجهين أيضاً إلى واشنطن.
1: التفاوض لا يرتبط بخفض التصعيد، التصعيد استكمال للسياسة بلغة الحديد والنار. إسرائيل رفعت القيود المرتبطة بالحرب على لبنان، التصعيد مستمر.
2: تحاول إسرائيل على فرض واقع احتلالي جديد توسعي، وهذا ما قاله المسؤولون الإسرائيليون عندما قالوا بأننا لن ننسحب لا من غزة ولا من لبنان ولا من سوريا.
1: لا ضمانات أعطيت للبنان بتثبيت وقف إطلاق النار. وحدها الضاحية الجنوبية لبيروت حيدت نسبياً عن الغارات الإسرائيلية. الجنوب اللبناني كما البقاع يعيشان الحرب وكأن لا هدنة ولا من يهادنون ولا تفاوض ولا من يفاوضون. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.
0: إلى سوريا، حيث أعلنت وزارة المالية التربية والتعليم العالي والصحة اليوم تفاصيل المراحل المقبلة من الزيادات النوعية للرواتب والأجور التي تشمل جميع القطاعات الإدارية الاقتصادية العسكرية والأمنية إضافة إلى المتقاعدين. وجاء ذلك في تصريحات مشتركة أوضحت أن الزيادات تأتي في إطار بناء منظومة رواتب متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع المكتسبات الوظيفية واستقطاب الكفاءات والحد من هجرة العقول. هذه مراسلة يمين ديب من دمشق.
3: في إطار جهود حكومية للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية، أعلنت وزارة المالية عن زيادات جديدة ستشمل جميع الوزارات والجهات العامة دون استثناء، ضمن توجه حكومي لتوحيد سلم الرواتب وتقليص الفوارق بين الجهات المختلفة. فكيف انعكس ذلك على الشارع السوري؟
4: بتأثر كتير لأنه قطاع الصحة والتعليم أكثر قطاع باحتكاك مع الشعب مباشر، فهن بيعودوا بيعطوا بقلبه رب.
5: لما بتكون الموظف عم بياخد حقه أكيد رح يتحسن من جودة عملهم، رح يتحسن من حالته النفسية، وبالتالي بينعكس على عائلتهم وعلى أطفالهم.
6: هذا الشيء رح يأثر على أنه يكون بطل في بطالة بالمجتمع.
7: طبعا هاي بتزيد بإنتاجية العمل وبتخلي المعلم يلتزم بصفه يعطي أكثر يتفانى بالعمل، والطبيب نفس الوضع، قطاع الصحة بيصير أفضل.
3: وسبق أن أقرت وزارة المالية زيادات نوعية لعدد من القطاعات كالصحة والتربية والتعليم العالي، حيث ارتفعت كتلة الأجور والرواتب الشهرية من 11 مليار إلى 46 مليار ليرة سورية، أي تضاعفت 4 مرات منذ سقوط نظام الأسد. فهل تؤثر هذه الزيادات على تضخم سعر الصرف؟ أجاب الخبير الاقتصادي علي محمود.
8: التضخم قد يكون العمل عليه من خلال تضافر السياسات الاقتصادية. اليوم القاعدة الإنتاجية منخفضة، عندما تطور القاعدة الإنتاجية وتسمح بكل المشاريع لتعمل بكفاءة وتقدم كل التسهيلات له، سترى أن الاقتصاد سيتصاعد شيئا فشيئا، وهو الذي سيكبح جماح التضخم.
3: وتثار تساؤلات حول مدى قدرة الزيادات المعلنة على تحسين المستوى المعيشي في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت يرى فيه مراقبون أن سياسة الأجور في سوريا تلامس صميم التحديات الاقتصادية في البلاد. ميديان، يامن ديب، دمشق.
0: الحرب الروسية الأوكرانية. نهار اليوم أعلن عن تعليق مبيعات المحروقات في محطة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية منذ عام 2014، بعدما أودت ضربات بمسيرات أوكرانية بحياة 4 أشخاص، فيما قتل 5 كان على متن عبارة بين شبه الجزيرة وروسيا. وكتب الرئيس زيلينسكي على إكس أن ضربات أوكرانية بعيدة المدى استهدفت اللوجستية العسكرية والصناعة النفطية والدفاعات الجوية الروسية، مما أدى إلى إصابة مرافق على جانب جسر القرم من منشآت تستخدم لنقل النفط. هذه توضيحات عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للحوار من كييف، حاورته وفاء توزري.
9: بالتأكيد أوكرانيا في ظل غياب دور الوساطة بينها وبين روسيا لجأت إلى

0: البحث عن حماية أجواءها وأيضا نقل الأضرار والأخطار إلى العمق الروسي، وبالتالي استهدفت مناطق متعددة في الدنباز واستهدفت مناطق أخرى في القرم إضافة إلى مناطق في موسكو. كل هذه الاستهدافات التي استهدفتها أوكرانيا هي تعبر عن واقع واضح، هو أن المرحلة القادمة استنزاف مشترك بين روسيا وأوكرانيا، وأن المرحلة القادمة واضح أن أزمة الوقود بدأت تقلق سكان المناطق المحتلة، تحديدا منطقة شبه جزيرة القرم ودنيسك ولوغانسك. وإذا كنا نتكلم حتى على موسكو، الموسكو العاصمة، ومع ذلك ضربت أكبر محطة نفط والتي تغذي أكثر من 40% من احتياجات الطاقة، هذا تأكيد على أن أوكرانيا باتت تقنياتها العسكرية تستطيع أن تضرب في العمق الروسي، للوساطة أن تعمل الدور الدبلوماسي لتقليل الفجوة بين الفرقاء، لعل وعسى أن يتم البدء في مرحلة جديدة للتفاوضات بين الجانبين.
1: يفكر رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر بالواقع السياسي الذي يواجهه في ظل تقارير إعلامية تتحدث عن احتمال استقالته في غضون أيام، وقال وزير العمل والتجارة بيتر كايل إن ستارمر يأخذ وقته في التفكير بالواقع السياسي والتحديات والفرص التي يجد نفسه أمامها. هذه مراسلة حامد الأزهري من لندن.
2: ساعات قليلة فقط قد تفصلنا عن معرفة المصير السياسي لساكن داونين ستريت. مئات النواب من حزب العمال ينادون بتنحي كير ستارمر فورا، إنقاذا لحزب تجرع كأس هزيمة مرة في الانتخابات البلدية الشهر الماضي. تيريزا بيشوب المعلقة السياسية المتابعة للشأن البريطاني الداخلي:
3: أعتقد أن عمره السياسي الفعلي انتهى قبل أسابيع عندما هزم حزبه، والآن هناك علامات استفهام كثيرة حول ملامح الجدول الزمني الذي قد يقترحه، إذ قد يعني بقاؤه بدون صلاحيات لمدة 3 أشهر، وهذا يعني فراغا في السلطة.
2: البوصلة تتحول نحو عمدة مانشستر أندي بيرنام الذي فاز بمقعد برلماني، ما يتيح له خوض غمار معركة زعامة الحزب. الدكتور فؤاد عبد الرازق الكاتب المختص في الشؤون البريطانية:
4: الرجل يحظى بشعبية كبيرة، له إنجازات كبيرة في مانشستر الكبرى وله شعبية أيضا، وبالتالي تفوق كذلك على حزب الإصلاح بفرق كبير، وهذه أيضا ضربة أخرى لحزب الإصلاح في هذه المنطقة.
2: يوقن نواب حزب العمال أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في الحزب نفسه بل في الرجل الذي يتزعمه، فهم يعتقدون أن كير ستارمر يفتقر إلى الشعبية وأن بقاءه على رأس السلطة سيغذي المد اليميني قبل الانتخابات العامة المقبلة. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
1: جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية تبوريدا بالمركب الملكي للفروسية وتبوريدا دار السلام بالرباط ترأس الأمير مولاي رشيد ترأس اليوم نهاية منافسات جائزة الحسن الثاني لتبوريدا في دورة 25 المنظمة تحت الرعاية الملكية، وتم تتويج السربة المقدم تلهوني محمد أمين من جهة الدار البيضاء سطات بلقب الدورة 25. كرة القدم ومنافسات كأس العالم: بعد بداية محتشمة منتخب إسبانيا يضرب بقوة في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ويفوز على منتخب السعودية برباعية نظيفة. التفاصيل في هذا التقرير للحسن جابري.
5: بعد أسبوع كامل من التساؤلات والانتقادات التي رافقت بدايتها المتعثرة في المونديال، عادت إسبانيا لتذكر الجميع بسبب وجودها من بين أبرز المرشحين للقب. على أرضية ملعب أتلانتا أطلق منتخب لاروخا العنان لقوته الهجومية، واكتسح المنتخب السعودي ب4-0 ليعلن دخوله الحقيقي إلى أجواء المونديال ويعيد ترتيب أوراق المجموعة الثامنة. كان لامين يامال العنوان الأبرز لهذه الصحوة الإسبانية، اللاعب الذي انتظرت الجماهير بشغف بعد غيابه عن التشكيل الأساسي في المباراة الأولى بسبب الإصابة، لم يحتج سوى لدقائق قليلة ليترك بصمته في اللقاء. منذ لمساته الأولى بدا واضحا أن إسبانيا استعادت العنصر القادر على كسر التوازنات وصناعة الفارق. ترجم الأفضلية الإسبانية بهدف افتتاحي في الدقيقة 10 بعد متابعة مثالية لتمريرات متقنة من ميكائيل أولاسابال، الأخير كتب اسمه من بين نجوم اللقاء بعدما سجل هدفين متتاليين خلال 3 دقائق.

0: دقائق فقط. الشوط الثاني تحول إلى تمرير في السيطرة وإدارة النتيجة، ورغم انخفاض الإيقاع واصلت إسبانيا فرض سيطرتها قبل أن تحصل على الهدف الرابع عبر نيران صديقة، بعدما وضع المدافع السعودي حسن تنبوكتي الكرة في مرماه تحت ضغط متواصل من الدفاع الإسباني. انتصار عريض لم يمنح إسبانيا 3 نقاط فقط، بل أعاد إليها الثقة وأكد أن المنتخب المتوج بكأس أمم أوروبا لا يزال يمتلك من الجودة والعمق ما يجعله أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي.
1: كرة القدم المغربية، فريق الجيش الملكي يفوز على الكوكب المراكشي لحساب الجولة 26 من البطولة الاحترافية إنوي ويستمر متصدرا، وفريق نهضة بركان يحسم القمة أمام المغرب الفاسي ليرتقي إلى الوصافة. نعود مع الحسن الجابري.
0: مع اقتراب الموسم في البطولة الاحترافية المغربية إنوي في قسمها الأول من خط النهاية، يتواصل الصراع مشتعلا على اللقب بعدما أسفرت مباريات الجولة 26 عن استمرار المنافسة على أشدها بين ثلاثي المقدمة. فريق الجيش الملكي واصل تمسكه بالصدارة عقب فوزه على الكوكب المراكشي بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 52 نقطة، ويؤكد في الوقت ذاته صلابته الكبيرة بمواصلة سلسلة مبارياته من دون هزيمة هذا الموسم. في المطاردة المباشرة عاد نهضة بركان بانتصار ثمين في قمة الجولة من ميدان المغرب الفاسي بهدفين لواحد ليبقى على بعد نقطتين فقط من المتصدر، فيما تراجع فريق المغرب الفاسي إلى المركز الرابع. أما الرجاء الرياضي فتجاوز عقبة النادي المكناسي بهدفين لواحد هو الآخر، وأوصل عداد نقاطه إلى 49 مرتقيا إلى المركز الثالث. الجولة واصل خلالها فريق الوداد الرياضي مسلسل التواضع، فخرج بصفة كبيرة من السباق على اللقب وهو ينهزم أمام الدفاع الحسني الجديد بهدف لصفر. هي النتيجة ذاتها التي تغلب بها اتحاد طنجة على نهضة الزمامرة. أما على مستوى الصراع على ضمان البقاء، حقق اتحاد يعقوب المنصور انتصارا مهما على مضيفه أولمبيك آسفي بهدف وحيد. هي النتيجة نفسها التي انهزم بها اتحاد تورقة بميدان حسنية أكادير، فيما تغلب أولمبيك جيرة على مضيفه الفتح بهدفين لصفر.
1: وبتقرير رياضي ننهي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
2: Envie de tout savoir, l'actualité en continu. Des émissions qui donnent la parole et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Médias pour toutes les générations.
3: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش كل اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
4: الربح مع عروض المشجعين د مرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
5: جيبي جيبي.

0: بي آن سيني يبدو بلال مرميد.
1: أهلا بكم في عدد اليوم. الكل يتابع حاليا المونديال، الحدث السينمائي يسير ببطء حاليا. مع ذلك ممثلة مغربية شابة اسمها صفاء ختامي منحت جائزة أفضل ممثلة ضمن فعالية مهرجان روتردام للفيلم العربي، وواحد من المواعيد السينمائية العربية في أوروبا. منحت الجائزة عن دورها في الشريط السينمائي الطويل ميرا للمخرج المغربي نور الدين الخماري الذي يدخل في خانة أفلام الروائية. الممثلة الشابة وجهت شكرها للمخرج نور الدين الخماري على ثقته فيها ودعمه لها. قصة ميرا تتناول قضايا ترتبط بالحرية سواء بالنسبة للمرأة أو الأطفال أو الأفارقة. جائزة ينالها إذن هذا الشريط، شريط ميرا، شريط يقدمه لنا مخرجه نور الدين الخماري. لنستمع.
2: وفي الحقيقة فاش كنت كنصور كازا نيغرا قلت كاين بزاف ديال الصداع والضجيج في المدينة، كان فيه قوط، تاكسي، الطوبيس، الخوات، الخدمة، ستريس. بعد المرة تنقول واش كنعيشو، واش الناس كتعيش أولا السورفي أولا، لأن الناس ما عندهاش الوقت. فاش كنوصلوا للدار في العشية عيانين، ما عندناش الوقت باش نفكروا، ما عندناش الوقت باش يعني نشوفوا المدينة بطريقة أخرى، أو نشوفوا حياتنا بطريقة أخرى، أولا نشوفوا روسنا بطريقة أخرى. قلت خصني ندير شي فيلم في بلاصة أخرى فيها الصمت، الغابة. علاش الغابة؟ لأن الغابة هي الطبيعة، وفي الطبيعة كتحط سؤالات على الوجودية ديالك، شكون انت ومنين جاي وفين غادي. ولكن في نفس الوقت الغابة عندنا رمز ديال الحرية، لأن الطيور كيطيروا بكل حرية، الناس قدرت تسارى فيها بكل حرية. وبقيت كنفكر في شي حاجة في الغابة، وأنا نقول لك غندير شي فيلم على الغابة خصني نديرو على شي حاجة اللي هي كتسامبوليزي لي يعني الرمز ديال ديال ديال الغابة، اللي هي الحرية. الحرية هي البنية الصغيرة المراهقة، الحرية هي الأستاذة اللي جايبة بأفكار جديدة، الحرية هما هذوك الأفارقة اللي دايزين على الغابة، وكلهم عندهم مشكل واحد، طموح في الحرية. الحرية البنية تعلمتها من باباها اللي تقول لها الحرية هي كل شيء، جدها كتقول الحرية مزيان ولكن أنا نخاف عليك، لأن أم جدات ديجا ضاع لها ولدها. في الحقيقة أنا اللي محتاج نعاود هذه القصة. قبل كنت كنقول غادي ندير الواقع ديال الشارع، الواقع ديال المجتمع المغربي، الواقع ديال المدن الكبار، والان تنقول اجي نديرو شويه الواقع لواحد المشكل اللي هو مهم، سؤال فلسفي على حياتنا. لان كنهضروا على كل شيء، وبعض المرات كننساو نهضروا على ليسونسييل، شكوننا حنا ومنين جايين وفين غاديين. وهذه البنيه تتعلم من باها شي حوايج زويونين، والعلاقه مع الطيور والعلاقه مع الطبيعه والعلاقه مع هاد الافارقه خلتها فلاش ديال 13 عام تحط سؤالات مهمين. انا بالنسبه لي ميرا كيهضر على التصالح مع النفس، البنيه مصالحه مع راسها. وعلاش كمصالحه ومنين جا التصالح؟ لانها كتحلم. هادشي اللي بغيت نقول، ان الانسان اللي كيحلم يقدر يحلم باي حاجه، منهم الحريه. شنو هي الغابه؟ انا فاش كنت صغير كنت كنمشي للمخيم في افران، وكيدونا للغابه وكنشوف ديك الغابه الكبيره والخضراء والسكوتيه وداك الصوت ديال البرد اللي كيدوز، كيخلعني ولكن في نفس الوقت تيخليني نبغي نكون في واحد الكيوريوزيتي، تنبغي نحاول نعرف. انا اللي عجبني في الغابه قبل ما نوصل للتصوير والفكره ديال الفيلم، اللي كان كيعجبني في الغابه هي دوك الطيور فاش كيتمو جايين وكيديروا واحد الصوت، وكتقول لي الا كنصور الغابه خصني نصورها بواحد الطريقه. البرد كيدوز يعني غير نفلوغي لي شوز، ما نصورهاش غابه فقط، وانما غادي نحط واحد الديكور زويون ولكن وسطو كاين العنف. لان بزاف الناس كيتسحبوا الغابه راه كينسكوا فيها غير الصمت فقط. الغابه فيها الصمت، الغابه فيها الراحه، الغابه كتدفعنا نحطوا سؤالات، ولكن الغابه فيها العنف، لان الحيوانات بيناتهم ديجا كاين العنف، وكيجي الانسان تزيد العنف. لان الانسان اللي حنا فاش كنا في ديك الغابه كنصوروا راه كانوا الناس كيشفروا مثلا شجر. كاين بزاف الحوايج اللي كتخليك تقول ودي راه في الحقيقه احنا في المدينه بطريقه اخرى. العنصريه انا تنقول بان بدينا كنشوفوها، ما نكذبوش على روسنا، وكفنان ما يمكنش لينا نسدوا عينينا عليها. احنا افارقه، امازيغ، عرب، اندلسيين، برتقيز، يهود، كل شيء يجي فينا. احنا الكارفور ديال السيفيليزاسيون، ونشوفوا بالافارقه اللي كيجيو من الجنوب من الساحل انهم ضعف منا وحنا احسن منهم، هذا خطر كبير. اوروبا عاشته، اوروبا ساهمت فيه. إلا تحنا في هذا الخطا هكا غادي نخلصوا كثير. ما عندناش الوقت وما عندناش الحق نضيعوا هذا الغونديفو مع هاد الناس. لا جاوا المغرب، راهما في المغرب، راهما طرف منا، وخصنا نتعاملوا معاهم بحالنا راهما خوتنا. الا ما درناش هادشي غيولي لي غيطو في المدن ديالنا وغيولي صراع اجتماعي وغيحسوا براسهم ماشي هما يا مغاربه وحنا غنقولوا راسنا راه حنا ماشي افارق. كننساو هاد القضيه بزاف. المغربي اولا راه افريقي. المغرب في بارتي دافريك دارجه بارنور في العربيه الاسبانيوليه الفرنسويه الامازيغيه وما خصناش نرفضوا هاد القضيه. انا تنقول الا قبلنا هاد الناس وتعاملنا معاهم باحترام الكرامه ديالهم الانسانيه ديالهم راه حنا غادي نربحوا. حنا صافي غير بان حنا احترمنا الكرامه ديالنا. درنا الورد بريمير العرض العالمي درناها في بلاك نايت في استونيا في طالين من اهم المهرجانات في شمال اوروبا. درنا العرض الاول في المغرب درناه في مراكش. دابا غندورو شويه في المهرجانات باش ان شاء الله الفيلم يخرج في القاعات.
1: مخرج مغربي يحضر في عدد اليوم إذن ومخرج مصري يحضر بدوره اسمه نمير عبد المسيح. فيلم الحياة بعد سهام قصته بدأت بسؤال بسيط: من هي أمي؟ هذا العمل ليس مجرد فيلم وثائقي بل هو محاولة لاستعادة الأم في أفلامه. لا يكتفي المخرج نمير عبد المسيح بسرد الحكاية بل يعيشها ويبحث عنها. كنا من أوائل من حاوروا نمير عبد المسيح بعد العرض العالمي الأول لشريطه. مخرج ينتمي إلى جيل من صناع الأفلام الذين يدمجون حياتهم الشخصية بما يعرضونه في سينماهم فتصبح السينما امتدادا لسيرتهم الذاتية. نمير عبد المسيح ولد بين ثقافتين وعاش بين اللغتين، ما جعل مسألة الهوية جزءا لا يتجزأ من تكوينه، لا مجرد فكرة يختار معالجتها. لذلك تتجه أفلامه إلى الغوص في الذاكرة والتركيز على العائلة كنقطة انطلاق للحكايات. لا يسعى للإجابة بقدر ما يطرح الأسئلة ولا يتردد في تقديم أسئلة قد تبدو هشة أو شخصية للغاية، فهذه الهشاشة هي ما يضفي على أعماله مصداقيتها. في فيلم الحياة بعد سهام تتجسد هذه الرحلة بوضوح. العمل ليس مجرد فيلم وثائقي بل هو محاولة لاستعادة الأم وفهم الأب والعودة إلى جذور غابت لسنوات. هنا تصبح الكاميرا أداة للمصالحة ولغة بديلة يعبر بها المخرج عما عجز عن قوله سابقا. عمل صنعته أسئلة كثيرة إذن يطرحها المخرج وينطلق من ألم داخلي، ألم يصنع إبداعا. المخرج نمير عبد المسيح.
3: هو الفن إزاي يقدر نحاول الألام اللي احنا بنمر بيها في الحياة، ومن أكبر الألام طبعا هي ألم الفراق والفقد والموت، إزاي بنقدر نحاول ده إلى فن، يعني حاجة جميلة ممكن المتفرج يشوفها يحس بمشاعر كتير ويكبر. يعني ده إحساس إن إحنا إزاي ما حاجة مؤلمة كده مش قادرين نمر بيها في الحياة أو نفهمها عشان بتخلق تروماز، إزاي نقدر نحكيها بطريقة تساعد الجمهور تساعد المتفرج تساعدنا إحنا كلنا عشان نمر بالمرحلة دي وبالحياة وندي معنى جديد للحياة بالرغم من الألام اللي إحنا بنمر بيها. هو الدافع سهل جدا، إن أنا من كتر ما المدة كان مؤلم بالنسبة لي رد الفعل الأولاني إن أنا رافض ده، رافض الواقع، رافض الحقيقة. يعني لما أمي توفت في حاجة من جوايا بتقولي لا هي ما ماتتش، هي لسه موجودة. فهو النوع من الديني، وأنا عشان أنا مخرج وبعمل أفلام فرد فعلي المنطقي إن أنا أعمل فيلم عشان أنا كنت عملت فيلم معها قبل كده، وإحساسي دايما الأفلام بتحتفظ بالناس بتخليها عايشة للأبد، فقلت خلاص هي ما ماتتش وأنا هعمل فيلم معها بالرغم إن هي ماتت. فكرة غريبة شوية بس ده كان الدافع الأساسي، إن النوع من الرفض نوع من السورفايفنج يعني لحاجة ما كنتش أستوعبها مش قابلها يعني. بس فده الدافع الأول، وبعدين الفيلم تحول لحاجة تاني. بعدين في جملة في الفيلم بتقول خالتي بتقولي نميرة أنا الذاكرة بتاعتي خلاص بتمشي وعجزت وما عندكش دواء أو علاج للذاكرة، وأنا رديت عليها وقلت لها العلاج الوحيد اللي عندي هو الكاميرا، عشان الحوار ده حتى لو نسيناه بعد 20 30 40 سنه لسه هيبقى موجود. الذاكره الكاميرا، واحنا محتاجين كاميرات كتيره. فانا حاسس ان احنا خاصه في البلاد العربيه محتاجين نحكي حكاياتنا، نحكي حكايات بلادنا، وده لو قدرنا نحكي من طرف العيله من طرف الحاجات العائليه ممكن الوسيله دي تخلينا نحكي حكايه ابونا وجدنا واجدادنا بطريقه مختلفه شويه عن الافلام اللي احنا بنشوفها. من ناحيه محتاجين طبعا نحتفظ بالمواد عشان نقدر نحكي لأولادنا عشان العيال وعيال عيالنا، عشان خاصة أنا عايش في فرنسا ففي موضوع الهجرة وعيالي أنا فرنساويين وأبويا أمي مصريين، فبرضو الاحتفاظ ده حاجة طبعا مهمة، وعشان نحتفظ برضو لازم نفهم إحنا منين. فبرضو الفيلم أنا عملته كوسيلة عشان أقدر أفهم مكانتي أنا في العالم، مكانتي في الحياة. ابتديت أبص لأبويا وأمي مش كأبويا وأمي بس، أنا افتكرت أمي قبل ما أنا أتولد ما كانتش أمي، كانت واحدة ست زي ما نقول. الست دي مين أنا ما أعرفهاش، يعني أنا أعرفها بس من طرف ابن لأم. فابتديت بعد ما ماتت أبص عليها هي حكايتها إيه كشخص كبطل في فيلم، كشابة ايه كانت احلامها وهي صغيره، وابويا برضو. فلما ابتديت ابص على عيلتي من الجهه دي ابتديت افهم حاجات كتير ما كنتش اقدر استوعبها كطفل. عيلتي زي العائلات العربيه ما بيحبوش الكاميرا، ما بيحبوش يتصوروا، ما بيحبوش يحكوا حكاياتهم، ما بيحبوش يحكوا عنهم اولا، ويحكوا عنهم قدام كاميرا دي حاجه كمان اصعب. بس انا كنت محتاج ده من وانا صغير، محتاج اصور، محتاج احتفظ. وتقريبا اللي خلاهم يوافقوا بالرغم ان هم ما كانوش مستريحين قوي في الاخر هو الحب، في الاخر الحب اللي خلاهم يستقبلوا الفكره بالرغم ان الفكره دي ما كانتش مريحه قوي بالنسبه لهم بابويا خاصه، لكن عمل ده علشاني انا. لما اتكلمت عن موضوع الفراق وموضوع الفقد، تقريبا اول فقد هو الفقد للبلد، يعني لما ابويا وامه بيسيبوا مصر ويجوا فرنسا ده فراق اول. فانا احنا كإيميجرانس إيميجري يعني بنعيش الفراق على مراحل كتيرة، طبعا فراق بالنسبة لأبونا وأمنا، فراق بالنسبة لبلدنا الأصلية. يعني أنا وأنا صغير لما كنت في فرنسا كنت بقول لا أنا مش فرنساوي أنا مصري، ولما كنت بروح مصر ما بقولش أنا مصري كنت بقول أنا فرنساوي، دايما مش لاقي مكان أبقى موجود فيه. فطبعا الموضوع ده جزء من الفيلم وجزء كبير. طبعا أنا متأكد أنه الفن والسينما علاج للناس، علاج للمشاعر، بتخلينا نكبر. ومرات في حاجات بتاعتنا ما بقدرش نبص عليها عشان دي قريبة جدا فمؤلمة، لكن

0: مش واخد بالي ان انا رافض الموت. ولما بصيت على الصور اللي صورتها فهمت ان انا بعمل ده علشان كده، فده ساعدني عشان اعدي مراحل كتير. واحساسي اني عشان انا مخرج برضو، ان اللي انا مريت بيه ممكن اساعد الناس ان هم يمروا بالمراحل دي ويحسوا بالمشاعر دي. حسيت يعني احنا لما عرضنا الفيلم في مصر، هما والدي ووالدتي توفوا في فرنسا، لما عرضت الفيلم في مصر رد فعل الجمهور المصري اللي حب الفيلم وشافه كفيلم مصري، انا حسيت ان انا كاني رجعت ابويا وامي لمصر لبلدهم. فطبعا ده خلاني احس طبعا مبسوط جدا. يعني الحياه يعني حتى احنا لما بنمر بحاجات مؤلمه جدا، في نفس الوقت في الكوميدي، في نفس الوقت في حاجات مضحكه بتحصل في نفس اللحظه. يعني انا مثلا لما طلبت من المصور بتاعي انه يجي يصور الجنازه، هو قال لي لا مستحيل عشان انا عندي سفر. وفي نفس الوقت اللي بيكلمني بتجيله رساله بتقول له السفر اتلغى، الطياره اتلغت. فقعد يضحك يقول لي ده امك ماتت وهي بتلغي الطيارات عشان اجي اصور. فضحكنا. فالحياه كلها فيها نوع من الميلانج الغريب المؤلم والمضحك. احنا دايما بنخاف من الموت، وانا احساسي ان احنا لو قدرنا نبص على الموت بطريقه مختلفه ده هيساعدنا عشان نعيش احسن. احس اشوف رد فعل الفيلم ده، اشوف الجمهور بيستقبله ازاي عشان يساعدني عشان افكر في الفيلم الجديد وازاي اوصله للجمهور. ما فيش رساله واحده. البنت اللي قالت لي شكرا عشان الفيلم ده بيخليني عايزين نعمل افلام، ادي رساله. واحد تاني قال لي انا بعد ما شفت الفيلم ده كنت عايز اكلم امي واقول لها انا بحبك. فكل واحد هيوصل له رساله مختلفه. انا اتمنى انه الجمهور يشوف الفيلم ده ويحس ان هو الفيلم ده قد ايه ممكن يريحه، ممكن يخليه يحس بمشاعر انسانيه وبس. ده يعني كل بلد في رد فعل مختلف. يعني انا مبسوط جدا مثلا ان في فرنسا دلوقتي، عشان في عنصريه كتير ضد العرب في فرنسا، ناس يقدروا يتفرجوا على قصه اسره عربيه ويحسوا بمشاعر ويحبوا الاسره دي ويحس ان اللغه العربيه ممكن تبقى لغه بتوصل مشاعر حب غير كل الكلام اللي بنسمعه في اوروبا وفرنسا. يعني فمثلا الرساله بتاعت الفيلم تبقى مختلفه حسب كل واحد، بس في الاخر فيلم بيقربنا لبعض. حضوركم مهم، وحسوا بالاوقات دي عشان بعدين مش هتبقى موجوده وانبسطوا بس.
1: لحسن زينون الراحل، لحسن زينون في عدد هذا اليوم رحل قبل نحو عامين، كان فنانا بتجربة إنسانية ومهنية غنية وطويلة. كوريغراف مصمم رقصات شهد ويشهد له منافسوه قبل رفاقه بتمكنه من حرفته. صمم حركات لا تنسى في أفلام مثل الإغراء الأخير للسيد المسيح للكبي مارتن سكورسيزي، أو شاي في الصحراء لبرناردو بيرتولوتشي وذي الفرعون لسهيل بنبركة، والعديد من الأعمال الأخرى. السينما التي اشتغل فيها الحسن زينون مع مخرجين عالميين كبار قبل أن يقرر التكفل بإخراج أفلامه بنفسه. أفلام قصيرة وشريطان طويلان، عود الورد ثم موشومة، أغمض الراقص الحالم عينيه للمرة الأخيرة في يناير من العام 2024. شخصياً كنت من المحظوظين الذين التقوا الكبير الراحل لحسن زينون. حلم يرفض الانكسار، وجسد يرقص، وجسد شكل موضوعا تناوله الراحل وكانت له رغبة في تناوله أكثر وأكثر في السينما. في ذكرى رحيل كبير اسمه لحسن زينون، تناول فني للجسد بعيدا عن القراءات السطحية التي نعثر عليها عند آخرين. الراحل لحسن زينون في عدد اليوم، درس عن الجسد في العمل الفني. الراحل لحسن زينون يتكلم عن الجسد الراقص وعن الجسد في السينما، تكريم لفنان كبير في عدد اليوم. لنتابع.
2: تضرب بالماء عندنا مشكل مع الكور داخل في الطبوات، فما نعرفش كل اللي كنت سمعته قال لك احنا ما تربيناش في العراء. هذا غلط. انا ملي كنت صغير تربيت في العراء، كنت نمشي مع الوالده للحمام تال تقريبا 10 سنين ولا 11 عام تجروا عليا من الحمام. مشيت مع الوالد للحمام وهذا الشيء في الحي المحمدي، كل شيء كان عريان، ما حتى شي حد ما كان تيلبس شي حاجه. يعني تربيت في هذا الشيء. هذه حاجه ثانيه في الحوايج مع الرقص، يعني لقيت راحتي، ما داك المشاكل كلها ديال الجسد ما بقاتش. هذا هو السبب. غنعطيك واحد ليكزامبل، ليكول دي بوزار في واحد العهد اللي كنت عرفتو انا، حيت هذيك الساعه دخلت المعهد في 58، كان دي لوسون وهذا في العالم كله الدرس الاول ديال اللي باغي يتعلم يرسم، وهو لو نو. وكانت مرات تكون عريانه وكل واحد واخد ان اونغل وتيخدم هاد لا لوسون. دروكا ولاو تيديروا لهم زلافه ولا ما عرف جبانيه ولا شي حاجه وتيقول لهم تصوروا. فتنقول على

علاش هذا المنكر؟ هذا الجسد مانعينه لهذه الدرجة هذه في العالم كله. أول درس سيد لاناتومي يعني ديال لو كور نو. أنا تنفكر بلما خديت الجسد ديالها بواحد الاستيتيك. الفكرة الأولى منين جات؟ جات من مرأة اللي كانت شاعرة وفي نفس الوقت كانت عذراء مريضة. أعطتني واحد الانجل ديال الاجتهاد باش نخدم على جوج ديال الأجساد. جسد ديال لا ميموار، لو كور ديالها بحال ان بارشومان اللي مكتوبه فيها اون ميموار، وانا هاد الفيلم كله على لا ميموار، على الوشم. لحقاش سي لا سول ميموار دو بوبل ماروكان، جو دي بيان لو بوبل ماروكان، ما كايناش في كتاب. حاولت اكثر من هادشي غادي ندخل في حوايج اخرين. الي تي طون شحال وحنا غنبقاو تتوري طريف ديال الجسد في شي فيلم وكلشي تيقول وكوكا عباد الله. المشومه تنقول ونعود نقولها تاني، لا ميموار كاينه لقيتها في الوشم، وانا من الصغر ديالي والوشم تيدور ليا في الراس. ملي كنت صغير شفت الوالده وشموا ليها في الفوق ديال طوندون داشيل، تحت ديال طوندون داشيل باردون، واحد بحال الوريده صغيره اون فوي وتيسميوها الحماقه. وفي هذيك الوقت الوالده في الحي المحمدي تتلبس الحيك

0: اي وتسميوها الحماقه. وفي هذيك الوقت الوالده في الحي المحمدي تتلبس الحيك والعيالات كلهم كانوا تلبسوا الحيك والرجاله تيكونوا قاعدين قدام الباب وملي تدوز شي مراه تيطلوا على الرجلين ديالها باش يشوفوا واش عندها هذيك الحماقه ولا لا. هذيك الحماقه ما تديرها الوشامه ما تتوشم مراه الحماقه الا كانت جميله هي اللي تتسهل دير هذيك الحماقه دونك تيطلوا على هذيك الحماقه باش يشوفوا شكون هذه المراه الجميله. من بعد شي 50 هادشي انا باقي صغير شي 50 من بعد واحد عمتي كان عندها واحد الوشم جميل النهار دخلت للدار ما حيا هذاك الوشم وباش ما حيا بلاسيد وخلى لها دي فيلان تخاص في الوجه ديالها. ومن هذيك الوقت وانا علاش ماشي غير عمتي يعني بزاف دوتي محي وسوفاجمون هذيك لا ميموار قلت هاد لا ميموار الي اوكولتي دونك ال دو كاشي كيك شوز. هادو هما لي ريشيرش ديالي و ومع الخطيبي اون ا ديسكوتي اون لون اون لارج هاد لا بروبليماتيك الله يرحمه. ومن بعد هو اللي طلب مني نمشي لا بيبليوتيك ناسيونال نقلب في لي ريفو اسبيريس قال لي تما تلقى لو تريزور ديالك ايفيكتيفمون سي سكون افي سكري اي موا. خسرت الفلوس ماشي زعما لا في البرومي في عود الورد ولا في هذا يعني خسرت الفلوس. واحد الحاجه اللي خصك تفهمها سي بلال انا رابح الفيلم هادشي اللي عندي هذا الربح ديالي انا هو الفيلم والفيلم غادي يكون عنده عمر طويل. عرفتي شحال النهار تيسوى ديال السينما ملي يكونوا عندك التقنيين كلهم ولا لي بيرسون بيرسوناج ديال الفيلم ولا فيغوراسيون تطلع حتى ما بين 20 و 25 مليون النهار. هادي سي لا لا دينير دي شوز. ولا شي نهار ولا يومين تعطلوا عليك لي ديكوراتور وسير تفقس راه تضيع واحد 50 مليون وغادي بحال هكاك. عندك الصندوق ديال الدوله وعندك لي تيليفزيون لي تيليفزيون ملي تيشوفوا العيره ولا شي حاجه ما تيبغيوش ديجا لو سيناريو ملي تعطى فهاديك الوقت اللجنه قراتو واللجنه دعماتو وخرج الفيلم وخدا الجوائز خدا تما ديجا لو بري ديال سيناريو لو بري دو سون وخدا لو غران بري في لا هولاند. ما تنساش بلي بديت السينما تارديفمون ماشي بزاف هادي باش بديت السينما تشرفت عاده باش بديت تندير السينما. وعلاش مشيت للسينما لحقاش جي سوفير يعني دو ميبري دو لا سوسيتي. جو مي سوي دي لا سول فامي كي مي روسوا سي سيل دو سينما اي جيتي تري بيان روسو. وجدت باش نتعلم ضروري باش نتعلم وهادشي كله باش ندير فيلم على الرقص وهذا هو البروشان فيلم اللي غادي يجي ان شاء الله اللي ترفض ديجا ترفض والحلول اللي عطوني ديال علاش ترفض ما عندها علاقه بلا تونور ديال السيناريو. الحرب اللي نوضت انا مع لا دونس جي فولو امبوزي لا دونس parmi les arts au Maroc و لو بروبليم ديال لا دونس سي لو كور دابا يدخل لو كور انا سي ما بروبليماتيك سي لو كور. خلقت اعمال جميله وتفيلمات بالتلفزيون وما عمرهم دوزوها و ميم لو مونتاج انا اللي درتو بور سوفي لا سيتوياسيون. ils ne savent pas filmer le corps, ils ne savent pas filmer la danse. هذا راه مشكل غير جيوش و العراه ديجا عطي لاي واحد يصور العراه راه سي ني با ايفيدون tu tombes dans la vulgarité. انا جي روندو اوماج ا انغر لوداليس دانغر زعما سي فريمون دون لا بوتي. انا عارف بلي ما درت لا بوتي جو نتوم با دون لا فولغاريتي لو كور لي دوبل كور ديال المريريده اللي قلت لك واحد سي لو بارشمان où c'est écrit avec la mémoire. Le deuxième corps, c'est le palimpseste, c'est-à-dire les relations avec les amants. بحال اللوحة واحد تيمحي الاخر كل نهار تتمحي لو ديدوبلمون ديال انا قلت لك مريريدا ما بوسي ا ديدوبلي لو فيلم يعني فيلم دون لو فيلم. ملي درت لي تروا كور ميتراج نتجتهم انا Malheureusement, je n'avais pas de maison de production. Il fallait passer par une autre maison de production. Traoulia Meshakil. انا تنتج بالفلوس ديالي ولا ميزون اللي خدات الافلام تتاخذ لي بريم اللي تعطاو وزياده على هادشي لا ميزون اللي دارت معايا هاد الافلام مشات بعت الافلام بعتهم اون سون نو. يعني بقيت انا تنتعجب ملي سقسيت قلت اش خصني ندير قالوا لي دير لا ميزون ديالك دو برودكسيون باش نلحق الفيلم ديال الرقص اللي باغي ندير. هذا هو الهدف ديالي. ان كوميديان دو لا كوميدي ميوزيكال تيخصو يعرف يرقص ويعرف يغني ويعرف يلعب التمثيل. ما عندناش هاد المدرسه كنت باغي نديرها حاولت نديرها ولكن ما يمكنش.
1: نصل اذا لنقطه نهايه هذا العدد. لكم مني اطيب تحيه الى الاسبوع المقبل.

أهلا بكم مستمعينا في لقاء جديد من سمر على ميديا. سعيدة معكم وأتمنى لكم دائما أحلى وأطيب اللحظات مع أجمل الأغاني العربية واللحظات الموسيقية المميزة. فسمع ممتع أرجوه لكم. ونبدأ الليلة بأغنية رومانسية أحبها الجمهور وما زالت تحتفظ بسحرها الخاص، وصفوا لعيونك ورامي عياش.

أرحب مجددا بكم مستمعينا وعشاق السمر والسهر معنا على ميديا، ونواصل هذا اللقاء بصوت الراحلة وردة وواحدة من أجمل أغنيات الطرب تونس بيك، وبعدها نستمع إلى أغنية حرمت أحبك التي حملت الكثير من الإحساس والشجن. استمتعوا بأجمل الألحان على ميديا في سمر.

0: ومحاولات لا تنتهي.
1: في بودكاست بصمة رح نقترب من شخصيات صنعت أثرها بطريقتها الخاصة، وجوه بتعرفوها وأخرى رح تكتشفوها لأول مرة. رح نتحاور معهم لنتعرف على البدايات الحقيقية والتحديات الخفية والرحلة اللي صنعت منهم أسماء لا تنسى.
0: بودكاست بصمة مع لينا علوش، متوفر الآن على ميديا بودكاست.

وصلنا الآن مستمعينا إلى ختام سمرنا الليلة، وأشكركم جزيل الشكر على الطيبة المتابعة ورفقة هذا المساء الجميل. أترككم في الختام مع أغنية جميلة ورائعة جبار للراحل عبد الحليم حافظ، لكن بصوت ليلى غفران.

0: الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
4: للشأن المغربي،
3: نحلل
4: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميدان تيفي.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تيفي، الخبر برؤية جديدة.
6: أنتم في الاستماع لميدان، موجز منتصف الليل.
7: عمر بوجمعة، أهلا بكم. أكد دبلوماسي مطلع على المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن أن الوفد الإيراني الموجود حاليا في سويسرا للتفاوض مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب لا يزال منخرطا في المحادثات، ولم يبلغ الوسطاء بأي نية للمغادرة. وتوقع دبلوماسي أمريكي بأن تتواصل المفاوضات بين الجانبين طوال هذه الليلة. وكان نائب الرئيس الأمريكي جايدي فانس قد أعرب عن أملي في أن تؤدي محادثات سويسرا إلى فتح صفحة جديدة مع إيران بعد توقف القتال في لبنان الذي هدد بإفشال مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران يوم الأربعاء. أعلنت إسرائيل رفع كل القيود التي فرضتها على المناطق الحدودية الشمالية في إطار الحرب مع حزب الله بعد انحسار حدة القتال في الأيام الأخيرة. وقال الجيش الإسرائيلي ابتداء من الساعة 6 من صباح اليوم الاثنين 3 صباحا بتوقيت غرينتش سيتم رفع جميع القيود في منطقة خط المواجهة، مضيفا أن المجتمعات الحدودية ستعود إلى مستوى نشاط كامل دون أي قيود بدلا من مستوى النشاط الجزئي. أعلنت وزارة الخارجية السورية مساء الأحد عن تعيين الدبلوماسي جهاد مقدسي المتحدث السابق باسم الوزارة خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد مستشارا للشؤون الأمريكية، ضمن تعيينات شملت إدارات ومستشارات لملفات عربية وأوروبية، في عودة اللافتة إلى السلك الدبلوماسي بعد أكثر من 13 عاما على مغادرة سوريا. وبرز مقدسي أنذاك ضمن منصة القاهرة للمعارضة السورية التي طرحت نفسها إطارا يدفع باتجاه حل سياسي تفاوض النزاع، وشارك باسمها في عدد من جولات محادثات جنيف برعاية الأمم المتحدة. جائزة الحسن الثاني لفنون الفروسية التقليدية التبوردة بالمركب الملكي للفروسية وتبرد دار السلام برباط رأس الأمير مولاي رشيد يوم الأحد نهاية منافسات جائزة الحسن الثاني للتبرد في دورتها 25 المنظمة تحت الرعاية الملكية. وتم تتويج صربة المقدم تلهوني محمد أمين من جهة الدار البيضاء سطات

0: بلقب هذه الدورة. في كرة القدم وعلى بعد 3 أيام من مباراته الحاسمة ضد هايتي برسم الجولة 3 من منافسات المجموعة 3 لنهائيات كأس العالم 2026، وصل المنتخب المغربي يوم الأحد تحضيراته في معسكر التدريبي بنيو جيرسي في أجواء مفعمة بالجدية والحماس، وخاضت العناصر الوطني هذه الحصة التدريبية التي جرت في ظروف مثالية بصفوف مكتملة، وتميزت بعدة تمارين تكتيكية بالكرة مع التركيز على التحرك الجماعي وأنماط التمرير والتحول التدريجي في اللعب، وذلك لتحسين درجة التفاهم والانسجام في الأداء. وبالرسم المونديال أيضا حقق منتخب إسبانيا فوزا عريضا على نظيره السعودي برباعية نظيفة عن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة 8 لنهائية كأس العالم، وعقب ذلك تجمد رصيد السعودي عند نقطة 1-4 لإسبانيا في صدارة المجموعة 8 قبل لقاء الأوروغواي والرأس الأخضر. وتعادلت إيران للمرة الثانية تواليا أمام بلجيكا المنقوصة عدديا منذ منتصف الشوط الثاني، وبعد تعادلها افتتاحا مع نيوزيلندا بهدفين لمثلهما رفعت إيران رصيدها إلى 2 في المجموعة 7 على غرار بلجيكا التي تعادلت افتتاحا مع مصر بهدف لمثله، فيما تلعب الأخيرة مع نيوزيلندا في وقت لاحق. نهاية هذا الموجز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كل يوم موضوع يشغلكم، أفكار مختلفة وآراء متباينة. في حديث المجتمع نستضيف المتخصصين والمعنيين، نطرح الأسئلة التي تهمكم، ونحول كل نقاش إلى خطوة نحو فهم أعمق. حديث المجتمع مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Pulse Music Media Digital Filter.